يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

مساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. خطوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: جايين من دار نحميها
1: العالي الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
0: للسهرة غنوا عني النغمة إلا حني
1: للسهرة
0: غنوا عني النغمة إلا حني

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
9: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
10: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن

0: تختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
1: صباح الصباح يا صباح الصباح.
0: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
2: صباح الصباح فتح يعني.
0: صباح الخير محمد.
3: صباح الخير سناء.
4: صباح الخير لشيرين يونس.
5: صباح الخير للزميل فرات نصار.
6: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 13 من مايو أيار. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: مساء في أحزاب الحريديم لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات خلافا لرغبة نتنياهو، والأحزاب العربية تكثف جهودها لتشكيل المشتركة.
0: ترامب عشية لقائه بالرئيس الصيني يؤكد الانتصار على إيران في الحرب ولا يتوعد باستئناف العمليات العسكرية حاليا.
1: في تصريحات أثارت جدلا واسعا، رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يدعم انخراط المواطنين العرب في الخدمة المدنية ولكن بشروط.
0: وسعتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار. نبدأها مع هذه التصريحات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف إيران مسألة وقت فقط، مؤكدا أن واشنطن لا تستعجل خطواتها في ظل ما وصفه بحصار يحرم طهران من الأموال. وأضاف ترامب أنه قادر بنسبة 100% على منع إيران من تخصيب اليورانيوم وصناعة قنبلة نووية، مشيرا إلى أن الإيرانيين أبلغوه بأنهم سيوقفون التخصيب وسينقلون المواد المخصبة للولايات المتحدة. في تصريح سابق قال ترامب إن الولايات المتحدة قضت على آلة الحرب الإيرانية، وأكد أن واشنطن لن تبرم مع طهران سوى اتفاق جيد، مجددا تأكيده بأن طهران لن تحصل على سلاح نووي.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تعثر جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل يعود إلى ما وصفه بتهديدات أمريكا وعدم صدقها. وأكد عراقجي أن طهران تجري مشاورات لصياغة لوائح تتعلق بترتيبات مضيق هرمز وفق القانون الدولي، معتبرا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي المصدر الرئيسي للوضع الراهن في المضيق.
1: إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع بأن طهران تشترط وقف الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع واشنطن. وأضاف المصدر أن إيران تطالب أيضا بالاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، معتبرا أن المقترحات الأمريكية صيغت لخدمة مصالح واشنطن فقط.
0: إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة أو من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على رفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز في خطوة تعكس سعيا مشتركا للضغط على إيران بشأن سيطرتها على الممر البحري الحيوي. ونقلت وكالة رويترز الأمريكية عن الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث القضية مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي في أبريل قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني تشي جي بينغ.

0: قبل الحرب، إضافة إلى استعادة الوصول إلى نحو 90% من منشآت التخزين والإطلاق تحت الأرض.
1: إلى ذلك هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بإعلام الأخبار الكاذبة، معتبرا أن التقارير التي تتحدث عن وضع عسكري جيد لإيران مقارنة بالولايات المتحدة تساعد العدو على حد تعبيره. وقال ترامب إن البحرية الإيرانية دمرت بالكامل وأن سلاح الجو الإيراني محيا، مضيفا أن قادة إيران لم يعودوا موجودين وأن البلاد تعيش كارثة اقتصادية على حد تعبيره.
0: أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل تخشى توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة ملفات تعتبرها أساسية، من بينها صواريخ الباليستية ودعم حلفاء طهران في المنطقة. ووفق المصادر فإن أي اتفاق يبقي أجزاء من البرنامج النووي قائما سينظر إليه في إسرائيل على أنه حرب غير مكتملة، فيما يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التركيز على ملف اليورانيوم باعتباره التهديد الأكثر إلحاحا.
1: إلى ذلك قالت إدارة المعلومات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أنها تتوقع بقاء مضيق هرمز شبه مغلق حتى أواخر مايو، مع استئناف تدريجي لحركة الملاحة اعتبارا من الشهر المقبل، ما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. وأضافت الإدارة أن تشديد إيران سيطرتها على المضيق خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تسببت بأضرار أو اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية وسط مخاوف من نقص الوقود وارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
0: إلى هذه التطورات، حيث قال القائم بأعمال المراقب المالي في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون إن كلفة الحرب مع إيران ارتفعت إلى 29 مليار دولار مقارنة بتقدير سابق بلغ 25 مليارا نهاية أبريل. وأوضح المسؤول المراقب أن الزيادة تعود إلى تحديث كلفة إصلاح واستبدال المعدات، إضافة إلى النفقات التشغيلية المرتبطة بإبقاء القوات والأفراد في مواقع العمليات العسكرية.
1: في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستساهم بطائرات مسيرة ومقاتلات وسفينة حربية ضمن مهمة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأضافت أن مساهمتها تشمل معدات ذاتية تشغيل لكشف الألغام. وفي ذات السياق أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز استعداد بلاده لدعم مهمة مستقلة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي بحت للمساهمة في تأمين حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
0: في التطورات الميدانية، دان مجلس الوزراء الكويتي تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان ووقوع اشتباك مع القوات الكويتية. شدد المجلس على مطالبته لإيران بوقف فوري وغير مشروط لما وصفه بالأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة، مؤكدا احتفاظ الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن النفس. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الأفراد الإيرانيين الأربعة كانوا ضمن مهمة دورية بحرية ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة لديهم، مؤكدة على احترام إيران لسيادة ووحدة أراضي دول المنطقة بما فيها الكويت.
1: إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر غربية وإيرانية بأن السعودية نفذت ضربات سرية ضد إيران ردا على هجمات تعرضت لها خلال الحرب، وتعد هذه الضربات الأولى من نوعها التي تستهدف الأراضي الإيرانية بشكل مباشر، وقد نفذت وفق المصادر أواخر شهر مارس الماضي.
0: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نقلا عن وزارة الصحة بأن غارات إسرائيلية على منطقتي النبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 16 آخرين، من بينهم مسعفان من الدفاع المدني وجندي لبناني، إضافة إلى طفل وسيدة. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استهداف العاملين في المهام الإنسانية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، محذرا من أن استمرار الهجمات يقوض جهود ترسيخ الهدنة.
1: في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تسيطر عليها قواته في جنوب لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات على الحدود الشمالية مع لبنان جراء رصد إطلاق طائرات مسيرة من قبل حزب الله. وفي وقت سابق من

0: مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة إثر انفجار طائرة مسيرة داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.
1: الشؤون المحلية الآن، حيث فرضت المحكمة المركزية في الناصرة عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على الشاب محمد غرابة من بلدة الريني بعد إدانته بالتسبب بوفاة الفتاة عروب حبيب الله دهسا إلى جانب إدانته بالحرب من مكان الحادث والقيادة بسرعة مفرطة. كما قررت المحكمة سحب رخصة قيادته لمدة 14 عاما بعد انتهاء محكوميته وإلزامه بدفع تعويض لعائلة الضحية. طبعا تأتي هذه القضية بعد سنوات من المداولات القضائية التي شهدت اهتماما إعلاميا كبيرا.
0: نبقى في الشؤون المحلية، حيث أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بالأمس جولة استفزازية في مدينة سخنين قوبلت بغضب واستهجان من الأهالي الذين وصفوا زيارته بالاستعراض الإعلامي. وتجول بنغفير في شوارع سخنين محاطا بعدد كبير من أفراد الشرطة والحراسة وعطل حركة السير بسبب المركبات الشرطية التي رافقته. وفي حديث لراديو الناس قال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إن زيارة إيتمار بنغفير إلى سخنين تحمل أهدافا دعائية وانتخابية.
2: لا يمكن أحط إيدي بإيد إنسان عنصري وفاشي زي بنغفير، وهاي شفافيش الليل بس اللي بتيجي زي الحرامية بيجوا ل 200 متر في الحي الغربي من المدينة منشان يتصور ويقول بكرة راح يستغلها في الدعاية الانتخابية أنه أنا فزت على أم الفحم وفزت على سخنين وسويت وما سويتش. طبيعي برضو هاي شهادة فقر لإله وللناس اللي كانوا حواليه. طبيعي بيشرفناش واحد زي بنغفير أنه يفوت على سخنين. لما أنا اتصلت لقائد شرطة مسقاب بقول له كيف هذا بتجرأ أبو فوت وهذا، فبقول لي برضو أنا متفاجئ لأنه كان المفروض يجي على مسقاب، فلما نحن وصلنا قال يلا بدي أفوت على سخنين وأطلع.
0: عمر أبو ريا صاحب محل في سخنين أعرب عن شكوكه حيال مدى جدية الدولة في فرض الأمن والأمان داخل البلدات العربية.
3: بهمني بالآخر بدي نتائج، فرد العضلات هاي ما بزبطش والتصريحات الرنانية ما بزبطش. احنا نبلش قبل الشرطة نبلش بحالنا، شو نعمل احنا ما بنعرف. اذا بديجي وزير الشرطة بده يعمل اشي يعمل، ما يعني ما حداش مانعه يعمل. بدنا المهم انا مش يتصلوا فيي بكرة ولا اليوم تعال تخوا على المحل، بدنا امن وامان. كيف مش كيف ما بنعرفش. انا بالنسبة لي بنغفير مش بنغفير، اذا بنغفير بدي يجي يعمل امن وامان اهلا وسهلا. اذا غدر شرطة إسرائيل موجودة قبل بنغفير، بلاش ما إحنا نلعب سياسي. كل السياسيين كل أعضاء الكنيسة بيحكوا بس سياسي. شرطة إسرائيل موجودة قبل بنغفير وبتظل تبقى بعدين بنغفير. قلت له أنتوا اللي بدكوا تقضوا على هاي الآفة، أنتوا بتلموا السلاح الغير قانوني، أنت تعال أنت ضب الأسلحة هاي، أنت اللي ضبها مش عمل شرطة عمل الأمن العام. إذا معني طبعا ما بعرفش إذا حدا في معني بالدولة ولا لا.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
7: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
8: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
9: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
8: بتخططي للحمل؟ كلاليد نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليد معك بكل الظروف.
10: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
13: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: ست عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
1: مساء في أحزاب الحريديم لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات خلافا لرغبة نتنياهو، والأحزاب العربية تكثف جهودها لتشكيل القائمة المشتركة.
0: ترامب عشية لقائه بالرئيس الصيني يؤكد الانتصار على إيران في الحرب ولا يتوعد باستئناف العمليات العسكرية حاليا.
1: في تصريحات أثارت جدلا واسعا، رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يدعم انخراط المواطنين العرب في الخدمة المدنية ولكن بشروط. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وهذا العنوان الأبرز ولربما الأهم سياسيا: دجل هاتورا وأجودات إسرائيل، هكذا تعنون هنا صحيفة هآرتس. يهددان، طبعا هذان الفصيلان أو الحزبان في داخل أحزاب الحريديم، يهددان بتبكير الانتخابات بحل الكنيسة والاتجاه إلى الانتخابات المبكرة، وذلك خلافا لرغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وطبعا اللافت أكثر من ذلك بأن قادة هذه التيارات الدينية لدى أحزاب الحريديم بالأمس صرحوا، وكذلك أيضا وسائل الإعلام التابعة لهذه الفصائل والتيارات الدينية، باتت تتحدث عن الانفصال عما يسمى بمعسكر نتنياهو، وهناك من يسمي ذلك بالطلاق السياسي ما بين هذين المعسكرين. طبعا على طبيعة الحال وبكل الأحوال، هذه ليست المرة الأولى التي تسمع مثل هذه التصريحات، وحتى من ناحية العدد يعني ما زال هذا الائتلاف الحكومي بحاجة إلى عدد أكبر من المؤيدين لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات. ولكن المؤكد بأن هذه الأزمة متصاعدة ما بين نتنياهو وبين أحزاب الحريديم، وكل ذلك طبعا على خلفية عدم إقرار قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، وهو الأمر الذي أدى إلى هذه التهديدات.
0: ذات الموضوع نجده كذلك في صدارة يدعو تحرنونت هذا الصباح، ولكن تحت عنوان المعركة على تبكير الانتخابات. ويذكرون هنا ثلاثة مواعيد محمد، يعني 1-9 و 15 من أيلول طبعا سبتمبر، و 27-10 طبعا الموعد الأصلي.
1: انت شو رأيك؟
0: أنا أقول 1-9 بلكي عشان من مرة يعني فرصة الأولاد، ولكن هناك من يتحدث كذلك على 8 من سبتمبر كذلك. يعني
1: صحيح.
0: يعني هنا لو تبعنا يقولون بأن هذه الأزمة التي ستحدد نتائج موعد الانتخابات. نقرأ من هذا الخبر: تهديدات فارغة أو فرصة حقيقية لحل كتلة اليمين. قائد الجمهور الحريدي الأشكنازي طبعا من الفصيل المسمى ليتائي، الذي أدرك بأن نتنياهو لن يسعى للدفع بقانون التجنيد، يدعم بتبكير الانتخابات قائلا: لا ثقة لنا به، طبعا أي لنتنياهو. المعارضة بالأمس طبعا قدمت مشروع قانون لحل الكنيسة على أثر هذا التصريح، الذي سيطرح للتصويت يوم الأربعاء المقبل، الأول ورئيس الحكومة القلق من عدم تمكنه من استكمال حملة التشريع المكثفة ما يسمى بليتس حقيقة يضغط على حزب شاس ألا ينضم لحزب يهدوت هتورا في هذه الخطوة. بس ما أنا
1: جاي أحكي لك أنا برأيي يعني في نهاية المطاف لن تكون الانتخابات في 27 أكتوبر ولكن ليس بسبب الحردي إنما بسبب نتنياهو هو

0: سيقرر كيف سيبكر الانتخابات لكي تلائمه. وباعتقاد الموضوع كله متعلق بكيف ستنتهي الحرب في إيران، لا في الحريدين شو بيفكروا ولا في بقية الأحزاب. نتنياهو يبحث عن توقيت ذهبي لكي يبكر فيه الانتخابات. كل الأمور هذه ستبقى معلقة لربما بما نراه أو سنراه على الأقل.
1: أنا أتفق معك، ولكن من باب آخر محمد في هذا السياق، باعتقادي هذه الخطوة التي سمعناها بالأمس من يعني هذا الرئيس الروحي للتأييم الفصيل الأشكنازي، يعني لابد أن هناك تنسيقا بين أحزاب الحريدين ونتنياهو باعتقادي، لأنه بداية نتنياهو لا يريد انتخابات في 27 من أكتوبر، لا يريد في أكتوبر أي انتخابات، وهذا هو الموعد الأصلي، يريد أن يبتعد تماما عن أكتوبر
0: بسبب
1: الإخفاقات السابعة من أكتوبر. هاي أولا. بداية ثانيا، أنا باعتقاد أنه هو الآن في أسوأ وأضعف حالاته سياسيا، إن كان على المستوى الصحي وكل ما يعني حتى حديثه في 60 دقيقة في CBS قبل عدة أيام، وتركيز الإعلام الإسرائيلي على ليس بالأساس يعني تصريحاته المبتذلة، وإنما على حاله، على وضعه الصحي وإخفاءه طبعا كل ما يتعلق في مسألة يعني
0: أوضاعه
1: الصحية، إلى جانب كل ما يتعلق في الضغوطات التي نستمع إليها مؤخرا، ما يتعلق في مقربه بردوغو وتهديدات رئيس الدولة بشأن منحه العفو في محاكماته. يعني هذه القضية كذلك من شأنها أن يعني تلقي بظلال على فرصه في الانتخابات المقبلة.
0: على فكرة بيخدمه جدا سنة، يعني هو دائما بيستخدمها هاي التقنية نتنياهو، يعني يخدمه عادة بأن يقول أنه طلعوا أن الحكومة حتى انحلت بسبب الحريديم، لأن ما أعطيتهم قانون التجنيد، ولأنني لا أريد أن أعفيهم من التجنيد وما إلى ذلك،
1: ويخدم الحريديم في المقابل طبعاً. أن يقولوا إحنا نساوم لا نتهاون.
0: هذا يأتي كرد على بنت ولابيد وإيرغولان، يعني الذين يصدرون مشهد إعفاء الحريديم من التجنيد. بكل الأحوال ممكن، كل الخيارات واردة ومتاحة، وتحديدا عندما نتحدث عن نتنياهو ويعني ألاعيبه ومناوراته السياسية. طيب نبقى مع صحيفة هآرت، وهذه الصورة التي تصدرها صفحة هنا لصفحتها الأولى لهذا الشاب طبعا أوريال مكايس الذي يتصدر لربما العناوين وكذلك يسلط عليه الضوء في الآونة الأخيرة، وبالأمس مثل أمام هيئة القضاء في المحكمة العليا لكي يدلي بشهادته أو يروي تجربته التي عاشها بكل ما يتعلق طبعا بتجنيده لكي يكون ضمن حملات التأثير العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي كان في حينها رومان جوفمان، الذي من المفترض الآن أن يكون أو أن يعني يعين كرئيس للموساد. وطبعا هذا الشاب وقف أمام القضاء وأعرب عن يعني رفضه لهذا التعيين، لأنه قال بأن هذا الشخص ليس مؤهلا لا على الصعيد الأخلاقي ولا على الصعيد المهني ولا على الصعيد العسكري لكي يتولى هذا المنصب لرئاسة الموساد. وطبعا كانت جلسة طويلة وفيها الكثير من التفاصيل اللافتة، طبعا سنقف مع تحليلها في ساعتنا القادمة من هذا النهار، ولكن المؤكد هنا كما يكتب جيدي فايتس وهو من أبرز الكتاب في صحيفة هآرتس بعنوان من كلمتين باللغة العبرية ولكن يمكن أن نختزله بكلمة واحدة باللغة العربية، يتحدث طبعا عن انفصال في الشخصية، وهنا طبعا يذكر هذا الانفصال ما بين جرونس المسؤول عن لجنة التعيينات الحكومية الرسمية والمستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميارا، على الرغم من الخلافات الكبيرة بينهما، ولكن يكتب هنا جيدي فايت بأنهما يتفقان على أن رومان جوفمان ليس ملائما لكي يكون رئيس الموساد القادم.
1: الكثير من النقد يجب القول منذ الأمس على يعني تعامل المحكمة العليا مع هذه القضية، يتهمون المحكمة العليا في يعني أحلك ظروف يعني المتعلقة في الديمقراطية وحريات والحقوق الأساسية والحريات في إسرائيل، تبتعد أو تحاول أن تتهرب عمليا من يعني الحديث عن قضايا مركزية تتعلق في تعيينات مسؤولين. هي ليست سهلة بدون أدنى شك، ولكن يعني كان هناك نوع من الشعور بأن المحكمة لا تريد أن تتورط،
0: خايفين من الموضوع، حلو بيناتكم.
1: شوف كيف يدعو تحرنوت على سبيل المثال بخلاف هآرتس، يعني اكتفت بتوصيف ما كان بالأمس، يعني استوقف كذلك في الصفحة السادسة من يدعو تحرنوت، بخلاف طبعا بهآرتس كان في موقف واضح أكثر نقدي. نقرأ إذن في يدعو تحرنوت اختبار جوفمان، القضاة يطالبون بالبينات، جلسة عاصفة في المحكمة العليا عشية تعيين رئيس الموساد الجديد، دراما في المحكمة العليا، القضاة صعبوا الأمر على النيابة العامة وألمحوا إلى أن الإدعاءات المتعلقة بنزاهة الجنرال جوفمان لا أساس لها من الصحة. أوري المكايس الشاب في صلب طبعا هذه القضية وأحد الملتمسين قال في الجلسة، لقد اختبرت بنفسي كيف تخلى عن جوفمان، طبعا هنا فقط للتذكير بالإشارة من أنه يعني تم تشغيله من قبل جوفمان في قضية أمنية للتأثير على رأي العام في دولة عربية، ومن ثم قام بالتخلي عنه لمواجهة القضاء والأعلام.

0: الاعتقال إثر هذه القضية.
1: طيب هذه القضية اللافتة لربما والتي تظهر إلى أين تتجه هذه الحكومة المتطرفة والعنصرية، هذا المقال هنا لجوش براينر وهو مراسل لشؤون الشرطة في صحيفة هآرتس، ويكتب بأن الشرطة ستعين ضابطا مسؤولا عن إقامة ما يسمى بالحدائق طبعا الخاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية. طبعا هي لا حدائق ولا على بالها، كل الموضوع هو محاولة فقط لإقامة بؤر استيطانية غير شرعية غير قانونية لكي يتم السيطرة عليها. وطبعا هنا من يعني يمكن أن نقول بأن الشرطة تستحدث منصبا جديدا خاصا فقط لكي ترضي المستوطنين وتتعامل معهم وتمكن لهم كل ما يريدون القيام به من توسع استيطاني في الضفة الغربية. يعني هذه مفارقة جيدة سناء لكي ننظر، يعني الشرطة الإسرائيلية لديها القدرة ولديها الرغبة أيضا ولديها الميزانيات بأن تستحدث مناصب وأن تعين ضباط وأن تقوم بخدمات عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي بمكافحة العنف والجريمة لا يوجد ضباط، لا يوجد مناصب جديدة، لا يوجد ميزانيات جديدة. وهذا فقط بعد يوم واحد من تصريحات طبعا القائد العام للشرطة داني ليفي هنا في الناصرة الذي قال بأن 90% من ميزانية الشرطة موجهة للمجتمع العربي، لا 90% موجهة على ما يبدو في أماكن أخرى. وعنوان فرع لافت أيضا هنا فيها آرتس طبعا لديماركر يكتبه ناتي توكر طبعا بأن سجلات ويعني يوميات سموتريتش وفق حق المعرفة كشفت. ما الذي يتضح؟ وزير المالية هذا بأن بتسلئل سموتريتش التقى بالمسؤول عن وحدة الاستيطان أكثر بعشر مرات من المسؤول عن قسم الميزانيات، أهم قسم في وزارة المالية، قسم الميزانيات الذي يدير حياتنا بالكامل بكل ما يتعلق بميزانيات الدولة، يعني حظي بأقل بعشر مرات من لقاءات من طبعا مسؤول قسم الاستيطان في الضفة الغربية. هذا الذي يهتم به بتسلئل سموتريتش، الاستيطان والاستيطان والاستيطان، ولا يوجد أي شيء آخر.
0: في المقابل نجد طبعا المسؤول على الأمن العام لجميع المواطنين في هذه البلاد وبضمن المجتمع العربي يتجول في جولات استفزازية بالأمس في سخنين، يعني أولويات هذه الحكومة ووزرائها، ولكن في سياق متصل لأنك حكيت عن فعلا أولويات هذه الحكومة ويعني ما يقومون به في الآونة الأخيرة. هناك مقال لافت جدا كذلك للمحامية راوية حندق لهذا الصباح في دعوة أحرنوت التي تتحدث في سياق متصل ما قلته محمد عن جولة إطلاق النار في الرملة. تكتب هذا الصباح: المناورات الإعلامية بدلا عن الأمن. ونقرأ من مقالها: تبادل إطلاق النار في ساحة الجريمة في الرملة يكشف النقاب عن واقع خطير جدا حيال مسألة السلاح والجدال حول المسؤولية عن الأمن الشخصي في الحيز العام. وتضيف حندقلو كاتبة: عندما بدأ يظهر الشك بإمكانية أن تكون خلفية الحدث قومية، المنظومة السلطوية عرفت كيف تعمل بسرعة. فجأة أدركت هذه المنظومة بأن الحديث يدور عن تهديد للنظام العام.
1: أغرب حكومة في تاريخ وأفشل حكومة في تاريخ إسرائيل
0: بدون شك.
1: طيب نعود أو نتجه إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وطبعا ذات السؤال هنا وذات التركيز: هل نقترب من الانتخابات؟ رئيس الحكومة أبلغ جافني لن ننجح بتشريع قانون الإعفاء من الحريدين. وصحيفة إسرائيل هيوم تقتبس أيضا هنا هذا القول طبعا لقادة هذا التيار الديني طبعا دجل إسرائيل، دجل التورا وأجودات إسرائيل، بأنه لم يعد هناك أي ثقة بعد اليوم بنتنياهو. هذا طبعا ما قاله قادة هذه التيارات الدينية. وطبعا في الصورة هنا يظهر جافني وهو يتحدث إلى بنيامين نتنياهو في الكنيست. ومن اللافت طبعا بالأمس بأن بعض وسائل الإعلام لدى الحريدين كانت قد نشرت بأن نتنياهو حاول الاتصال بجافني عدة مرات ولكنه لم يجب على الهاتف أصلا، وكل هذا بسبب تصاعد الخلافات بين الرجلين.
0: في ذات السياق تكتب كذلك مراف باتيتو المحللة السياسية هذا الصباح تحت عنوان: لقننا درسا. نقرأ من مقالها: ما لم ينجح به ملايين المتظاهرين لجنة التحقيق التي لم تتم إقامتها والجريمة المستشرية قام به حخام منفصل عن المجتمع الإسرائيلي. أنا الأوان أن نعترف بأننا جمهور أسير لأقلية تطيع حخاماتها وليس القانون. وتضيف بتيتو كاتبة: في الوقت الذي أهملنا فيه الديمقراطية الحخام لاندو واصل العمل ليل نهار لإضعافها، والآن بعد حصوله على الميزانيات للمؤسسات التي يديرها حسبه ليس هناك من هو أجدر بتلقيننا درسا بالمدنيات.

0: طيب إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير.
2: صباحكم الخير سلام محمد كل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. يعني السؤال هذا الصباح الذي لابد منه يعني بداية قراءتك لخطوة الرئيس الروحي للأحزاب الحريدية الأشكنازية بالأمس للدفع طبعا لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات، هل بالفعل هذه الخطوة غير منسقة مع نتنياهو برأيك، يعني علما أنه يعني شهر أكتوبر تبعدنا عنه، ربما يكون شهر قبل أكتوبر هذه الانتخابات المبكرة، ويعني كل ما يتعلق في تداعيات هذا الحدث إخفاقات 7 أكتوبر المحفورة يعني عميقا في أذهان واعتبارات الناخب الإسرائيلي؟
0: أو أنت قل لنا أي تاريخ انتخابات ملائم لك عشان نوصل للجماعة ونحل الموضوع.
2: الواضح والمؤكد قبل ما نخوض في غمار هذه الجبهة الجديدة في إسرائيل الآن أن إسرائيل على موعد مع انتخابات مبكرة، هكذا تبدو الأمور وباتفاق كل الجميع. لذلك بنظر أقول لك سناء الساعة لساعة الصبح عمل لك امتحان زغرتي يا سناء.
1: تعرفش
0: مش عارفين إذا مليح الموضوع ولا مش تأكدين
2: أحنا. أنا بحكي بطبع مش مليح لأنه من سنبلش طلعنا من الكورونا فتنا على حرب، طلعنا من حرب جينا على حرب، طلعنا من حرب فتنا على حرب، وبعدنا عارفين في حرب، وأسا حرب إسرائيلية داخلية. أسا من هنا للانتخابات بدنا نبلش شو كان نتنياهو وشو رد عليه وشو مع المشتركة وكامت وما كامت وإلى آخره. مسلسل تركي جديد عشان هيك بقول لك زغرت يا سناء.
1: تعرف شو يمكن أفضل شيء على المستوى السياسي والإعلامي كذلك، إنه في أخبار عم بتصير، يعني لسنا في حالة مروحة المكان على الأقل، في إيش نحكي؟
2: بملوش الناس من موضوع الحريديين ونتنياهو وترامبو. بكل الأحوال نتنياهو أبلغ الحريديين من بارح أنه ما بده يصادق على قانون التجنيد قبل الانتخابات، ما قدرت أمن الركال، وهناك طبعا أسباب أخرى. هو من الأول كان واضح أنه نتنياهو لا يستطيع تمرير القانون بسبب وجود معارضة داخل الائتلاف، لأنه في حقيقة الأمر هذا مش قانون تجنيد، هذا قانون إعفاء للحريديين. حاخام دجلها تورا لندو وصارع إلى أمر نوابه بتفكيك الكنيسة، وقال لافق لنا بنتنياهو، مصطلح المعسكر لم يعد من ناحيتنا قائم إلى آخره، ولأنه القرار بالتنسيق مع شاس. أنا أعتقد بقصة التنسيق أنه هذا التنسيق كان مع نتنياهو مسبق ومع الحريديين، لأنه هني في سفينة واحدة، وهي تجربة وعشرة عقود.
1: صحيح.
2: مش سنوات
1: من 77
2: صحيح، وهناك في مصلحة مشتركة بيناتين. ونتنياهو يعني كان يعرف رد سلفا رد دجلها تورا وتهديده، يعني معقول انه نتنياهو فوجئ انه دجلها تورا تهدد الان بتفكيك؟ هو معني ايضا باستبكار موعد الانتخابات، ما يكونش في اكتوبر انما يكون في ايلول. ولذلك انا اعتقد ان هناك خطوه مشتركه. اولا نتنياهو في مثل هذه الحالة لا يبدو كأنه تنازل في مسألة التجنيد للجميع، وخاصة أن إسرائيل موجودة في مرحلة حرب، وقائد الجيش كنا نسمعه قبل جمعتين ثلاثة بقول الجيش بده ينهار من الداخل، يجي نتنياهو ينطيهن بتور ينطيهن إعفاء للحرديم، هاي يعني هدف ذاتي كبير، ضربة لهيبته لمكانته لصورته الانتخابية. ثانيا لما بيعملوا بأيلول مش بأكتوبر بيبتعد عن ذكريات أكتوبر وسابع أكتوبر، والحريديين من جهتهم أيضا بيكسبوا من هاي الخطوة، أنه بيطلعوا بصورة أمام جمهورهم أنه هن قاتلوا وناضلوا وهياهن حاملين عصاوفة ككل حكومة وإلى آخره. واثنين بدهن الانتخابات قبل الأعداد الأعياد اليهودية اللي هي في أكتوبر، لذلك على ما يبدو أنه نتجه أنه الانتخابات تكون في أيلول، مش واضح بالضبط منتصف أيلول ولا بداية أيلول، لكن يعني الحديث في الإعلام سناء محمد الآن بالذات لازم نتعامل معه بكثير من الغربيل، انه الغربال لازم يكون حاضر لنغربل ما بين الكذب وما بين الصح، لانه في كثير مناورات، وكل ما يقال في كثير من الاحيان في فتره الانتخابات في موسم الانتخابات هو بمثابه كذب. موسم الانتخابات هو هذا العنوان. وهناك يعني بالتلخيص بما يتعلق بنتنياهو وقصه الاكتوبر ولا ايلول، واضح أنه نتنياهو يريد استبعاد الانتخابات من أكتوبر من تشرين، لأنه في مثل هذا الشهر تطفو على السطح من جديد ذكريات هذا الشهر الأسود، تشرين الأسود. يعني الإسرائيليين في كل الأحوال ما راح يغنوا له يعني ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني ورق وذهب مشغول ذكرني فيك، ولا راح يغنوا له يا قمر الحلوين يا زهر تشرين يا ذهب الغالي على كل الأحوال. ولكن بالتأكيد هو يهرب من التداعيات ومن الذكريات كما فعل

0: أمثاله في مناطق وأزمنة مختلفة، اللي وصف المحمود حينما قال: يا خوف الطغاة والغزاة من الذكريات والأغنيات إلى آخره، في رائعة طبعا اللي بحبها محمد مجادلي: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، من تردد إبريل لرائحة الخبز الفجر إلى آراء امرأة في الرجال إلى آخر القصيدة. المؤكد أن إسرائيل ذاهب للانتخابات عامة محمد سناء، وننتبه أنه هذا الأمر ما أجى نتيجة فشل في حرب أو حرب موجودة على عدة جبهات أو فساد أو فضائح قطر جيت أو فضائح تعيين مقربين في رئاسة مؤسسات أمنية حساسة كالموساد والشباك، أو بسبب استراء الجريمة في الشارع العربي أو لا سمح الله في الشارع اليهودي، بل بسبب
1: أو بديل لدى المعارضة يعني للناخب الإسرائيلي.
0: صحيح، إنما رجل واحد دين في دولة فيها 10 ملايين نسمة بيطلع بيقول خلاص انتب ستوب ذا جيم أوفر، انتهت اللعبة إلى آخره. وهذا يذكر بسيطرة وسطوة الحريديم على الحلبة السياسية في إسرائيل منذ كما قلت سناء في العام 77، منذ الانقلاب الكبير، منذ ظهر الليكود في سدة الحكم في إسرائيل. ولكن هذا
1: فيما العصر فيما عرف أنذاك باسم الانقلاب، يعني المهباخ.
0: المهباخ صحيح، اللي أعلن عنه وقت حييمي فين
2: امبارح بنت في إطلاق حزب بيحد، قال سنقوم أيضا بانقلاب جديد يعني لم يحدث مثله منذ عام 77. سنشوف.
0: مزبوط، يعني هذا وارد، بس بكل الأحوال محمد هذا مش من حلاوة سواد عيونه، بقدر ما أنه الناس اشمأزت من نتنياهو هاي الفجوة الكبيرة بين الأقوال وبين الأفعال والفساد، وبعدين خلص صار ضيف تقيل دم. تتخيل واحد يقعد بدي الصلاة ولعدك
1: 17 سنة يعني بشكل متراكم.
0: صحيح، يعني من 96 بدينا مشوار الصحافي قبل بكام سنة شوي، وبعدنا بدنا تبتلك
2: نتنياهو أكثر من 17 في
1: يعني بشكل متراكم
2: 20 بعتقد مع بعض
1: 20 مع بعض
2: طبعا
1: بتلنا
2: 96 بعد من 2009 وجر
1: المؤكد الأطول ولاية لنقول يعني
2: حتى فرق بن غوريون.
1: صحيح،
0: أنا بعتقد أنه بالنسبة للحرديم عصر الأندلس العصر الذهبي سينتهي عما قريب بعد ما أنه يسقط نتنياهو، لأنه ببساطة ما في معسكرين زي ما كان قبل 77 أو بعد 77 بقليل، معسكرين متناحرين يسار ويمين في إسرائيل، لم يعد هناك حدود بين يعني
1: لم يعد هناك ليكود وديع، لم يعد هناك أشخاص أصحاب موقف يعني أيديولوجي كما نذكر الليكود سابقا، يعني مع طبعا الرؤى والاختلافات والسجلات اللي كانت أيديولوجية موجودة بينه وبين المعسكر الآخر، يوجد هناك أناس مطاعين، هذا هو الاختبار الأساسي، اختبار الولاء، هذا ما يحدد وجود حزب الذي يعتبر الحزب الحاكم اليوم في دولة إسرائيل، هو الولاء لنتنياهو فقط لا غير.
0: يعني لو بدنا نعد بسيرة الرياضيات سناء قديش في عدد أعضاء كنيسة في 120 يمين قطع 100، لم يعد هناك في فرق في معسكرين متصارعين واحد يمين واحد يسار، يعني شو الفرق بين الليكود وبين إسرائيل بتين اليوم، أو بين نفتالي بنت وبين نتنياهو من ناحية طروحات سياسية على المستوى القضية الفلسطينية، على المستوى الداخلي، على مستوى فصل الدين عن الدولة إلى آخره، يعني هون وهناك في ممكن تكون في بعض الفوارق. بكل الأحوال اللي بتتحدث عن هذا الموضوع اليوم المعلقة الظريفة العميقة ميراف بيتوت في دعوة في ميراف باتيتو في دعوة أحرنوت اللي بتحكي عن هذا الموضوع، على قصة أنه كيف سيطرت الحريدين. بس أنا بقول كما مرة بعد سقوط نتنياهو لن يكون هناك كما كان في الماضي بالنسبة للحريدين، لأنه ببساطة لن يكون هناك بالسهل أنه تعد تسيطر وتبتز. كاريكاتيري دعوة أحرنوت اليوم جميل جدا ومعبر، حخام يتقدم نحو الكنيسة وبيده أمر إخلاء تساف بنوي، هذا هو يعني الحالي. مشاريع الإسقاط الحكومة تم يعني المصارعة في تقديمها، النظر ربما يكون يوم الأربعاء القادم. بكل الأحوال بدي أقولكم أنا بآخر ما تبقى من وقت بآخر دقيقتين إشي يتكاتب مع الواقع الإسرائيلي العميق استمرار لحديثنا اليوم ولحديثنا مبارح. في كتاب جديد مهم جدا صادم جدا حتى الآن، دور النشر في إسرائيل تتهرب من نشره باللغة العبرية، للمؤرخ الإسرائيلي بروفيسور عمر بارتوف. هذا بروفيسور إسرائيلي بقول عن حاله أنا صهيوني، غادر البلاد وراح على الولايات المتحدة الأمريكية، رجع قبل سنتين ثلاث وأصدر كتاب جديد جدا إسرائيل What Went Wrong اسمه، إسرائيل ما الخطأ الذي حدث. ويقول في هذا الكتاب محمد وسناء باللغة الإنجليزية الكتاب طبعا، أن إسرائيل ترتكب إبادة حرب في غزة وحاولت استنساخ النكبة، لكن الفلسطينيين هاي المرة بعكس 48 وإحنا الآن في ذكرى سنوية للنكبة، هاي المرة صمدوا في قطاع غزة خاصة أن الحدود كانت مغلقة، البحر ومصر وما إلى ذلك. يقول عن 7 أكتوبر، وهذا ربما شيء صادم جدا ويبرر ليش في جدار نشر إسرائيل تنشره: المقاومة للاحتلال للحصار لمحاولة السيطرة على شعب يحاول تحقيق تقرير المصير هي مقاومة مشروعة. ويذكر بكل

0: منظمات الهجانة الإتسل اللي حيفعلوا نفس الشيء، المقاومة الفرنسية، المقاومة داخل ألمانيا إلى آخره. بقول حتى انتفاضة جيتو وارسو كانت فيها شيء شبيه. الأهم من ذلك وهذا تكاتب مع موضوع الشأن الإسرائيلي الداخلي اللي كنا فيه، بقول عن الصهيونية وأنا صهيوني، لكن الصهيونية هذه أيديولوجية لم تعد كما كانت. من المفارقة والمأساة أنه حركة بدأت كمحاولة لتحرير اليهود من الاضطهاد وإعطائهم دولة ملجأ مأوى باتت يعني في طريق كحركة عنصرية وعنيفة. أنا لست معاديا للصهيونية، لكن الصهيونية أصبحت أيديولوجية الدولة، أصبحت لم تعد فقط عسكرية وتوسعية بل أيضا عنصرية عنيفة بشكل متطرف، وفي النهاية أيديولوجية هذه تضر بشدة بالفرد والجماعة معا. للتذكير وبذلك ننهي، كانت الأمم المتحدة قد اعتبرت صهيونية في العام 74 حركة عنصرية، في العام 91 تم إلغاء هذا القرار لما إسرائيل دللت عشية مؤتمر مدريد، قالت لهم بشارك مؤتمر السلام كان شمير في حينه بس إلغوا بالأول قرار اعتبار الصهيونية اللاسمية. الخلاصة بقول، وهذا أمر يرد على لسان مؤرخ إسرائيلي جاء ونما من مجتمع صهيوني، بقول غزة تشهد إبادة شعب، إسرائيل ستخسر العالم بما في ذلك أمريكا، يتوقع في المستقبل أن يكون قطيعة في العلاقات ما بين إسرائيل وأمريكا لأنه في جيل جديد في أمريكا، وعلى إسرائيل التنازل عن الصهيونية سريعا وقبل فوات الأوان. بذكر بكتاب أفرهام بورغ رئيس الكنيسة السابق اللي كان له كتاب جميل جدا شجاع جدا، الكتاب الأخير اللي دعا فيه إسرائيل أنه تشلح ثوبها ثوب الصهيونية ومثلها إسرائيل، والصهيونية زي دار أنت تبنيها وبتبني عليها السكايل، بقول خلص لما انتهت العمارة انبنت الدولة شو بدنا بالسكايل، لازم تنكب الصهيونية وإسرائيل تصبح دولة مدنية. طبعا هذا الكلام حتى الآن لا يجد آذان عند سمعان الإسرائيلي ولا دار نشر قابل تطبع باللغة العبرية. أنا التقيت فيه في الناصري وآخرين، أجا قبل 3 سنوات حاول يستطلع آراء الفلسطينيين في إسرائيل كيف بنظروا للحرب ولموضوع الإبادة وشو بذكرهن، بعمل أسوسيشن. أنا شخصيا حكى معاي بقصة التهجير إنه شو بتعمل أسوسيشن، استعمل تداعيات، لأني أنا جاي من عيلة، يمكن بعرفش إذا محمد وسنة سمعتوها مني مرة، في 48 النكبة شطرت دار سيدي بالنص، سيدي تقطعت فيه السبل، بقي في لبنان وفي سوريا وبالآخر في الأردن حتى مات، إلي أعمام هناك وعمات هناك وإلي أعمام وعمات هون، وظلت ستي هون لرحلت وظل سيدي هناك لرحلت، وظلينا إن دار سيد لحديث اليوم في بلدي اسمها العال في الأردن، ويعني إحنا على اتصال معهن. فسمع هو من البروفيسورة أريش صباخوري، من كلها لصبحك بالخير، أجل تقى مع عدد من الناس اللي ربما يتكاتبون مع موضوع التهجير وقصة الإبادة وقصة ما حصل في النكبة وإلى آخره. طولنا عليكم.
1: لا ماكس، ما أنا بدي أقول لك وديع، يعني أنا بعتقد يعني ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو تجاوز موضوع الصهيونية وانتقل إلى معايير أخرى. يعني بعتقد حتى الصهيونية بطلت مشكلة هؤلاء، هناك مظاهر فاشية، مظاهر أوسع يعني حتى من مجرد الصهيونية، فلازم تسلم عليه وتقول له يعمل تحديث للكتاب، لأنه بعتقد بأن الموضوع تحول من مشكلة الصهيونية إلى مشكلة أكبر من ذلك بكثير يعني تعيش هذه الدولة اليوم.
2: وبالإضافة إلى ذلك يجب التذكير وديع، أنت كتبت كذلك كتاب هام جدا يتعلق في التهجير والمهجرين، يعني لأنه ذكرت كتابين مهمين، فكذلك لك يعني شهادات قمت أنت يعني بنفسك يعني تسجيلها بشكل مباشر من سماعك قصص المهجرين، أعتقد كان في سوريا إن لم أكن مخطئة.
0: نعم هذا صحيح، لأنه أنا بدي أقول كلمتين بآخر ثانيتين، إنه الأول يعني القضية الفلسطينية أكبر من النكبة، وما حصل في 48 في النكبة مهم، بس الأجيال لازم تعرف شو حصل ما كان في ما قبل النكبة. كان عندنا ضيفة في خارج الضوء آخر حلقتين، سميرة دياب كرمان ابن نزار برضو من كل الله صبحك بالخير، أخذتنا رحلة على حيفا على إبطين على عكا على ياف على الناصر على شف عامر قبل 48، وهي حاجة مهمة جدا للتعرف على ملامح الحياة في الريف والمدينة الفلسطينية حتى التفاصيل الصغيرة، أفراح الناس، أطراحين، أعياد ميلادين، دور السينما، المدارس، الشوارع، المواصلات، العلاقة بين حيفا وبين بيروت إلى آخره، لأن يعني هذا مهم جدا للذاكرة الوطنية، بدون الذاكرة الوطنية يصبح الإنسان بالهوية. لذلك أنا كتبت كتاب هذا ذاكرة لتموت في 98 في ذكرى 50 للنكبة، اللي عدت فيه أنا مش للنكبة وشو صار في 48، إنما عدت جولة مع القراء من عسكلان بلد محمد مجادلي الأصلية إلى طبرية عن ملامح الحياة فيها، بالإضافة طبعا إلى أنه كانت مساهمة في إعادة الاعتبار للتاريخ الشفوي الأورال هيستوري، ما يرد على لسان الناس اللي مر

0: المؤرخين كانوا يستخفوا فيه، واليوم في ترند في العالم المؤرخين عادوا ورجعوا يحترموا أكثر الاعتماد على الرواية الشفوية مش بس على المستندات والمخطوطات.
1: صحيح، جميل جدا زميل وديع عودي، يسعد صباحك وشكرا على هذه الوقفة، على هذه الرحلة أيضا وبعض الذكريات لربما التي تنكأ يعني بعض المواضع الحساسة. شكرا لك.
0: شكرا،
2: نهارك سعيد. نخرج إلى فاصل قصير الآن ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين تشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
6: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت عن يمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتي
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: ثمان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
12: إذن عدنا من جديد، وطبعا كنا قد وقفنا مع آخر التطورات السياسية الحاصلة مؤخرا. من بين هذه التطورات ما تعمل عليها الأحزاب العربية، وكنا وقفنا أيضا مع التطورات داخل أحزاب الحريدين. كل هذه التهديدات التي كنا قد استمعنا إليها بالأمس، طبعا ديجل هاتورا وأجودات إسرائيل وكل الحديث عن إمكانية حل الكنيسة وتبكير الانتخابات. طبعا لابد من الإشارة هنا بأن يعني العدد الحالي لهذه الأحزاب لا يكفي لحل الكنيسة فعليا، ولذلك طبعا في ظل هذه الخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، هناك أيضا جهود أخرى تكثفها الأحزاب العربية من خلال لقاءاتها للعمل على تشكيل القائمة المشتركة التي يجب أن نقول ما زالت متعثرة حتى الآن. للحديث أولا عن كل ما يتعلق بحظوظ حل الكنيسة وتبكير الانتخابات ومن ثم جهود تشكيل القائمة المشتركة، ينضم إلينا دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير. صباح الخير دكتور.
11: صباح.

0: صباح الخير.
1: أهلا بك دكتور أحمد. يعني بداية وقبل الخوض في الاستعدادات للانتخابات وفرص تشكيل القائمة المشتركة، دعنا نسألك بداية عن قراءتك لقرار أحزاب الحريدي مساء الأمس حل الكنيسة والذهاب إلى الانتخابات المبكرة وتوقيت هذا القرار، يعني كيف تقرأ الصورة؟
0: أهم شيء بالنسبة للأحزاب المتدينة كان وما زال قانون التجنيد، ونتنياهو وعدهم مرارا وتكرارا أنه سيتم تشريعه والتصويت عليه قبل الانتخابات، وبالأمس اعترف لهم أن هذا لن يكون، لأنه نتنياهو غير معني أنه بسنة انتخابات يسن هيك قانون اللي فيه عليه اعتراض شديد بالطول وبالعرض في الجمهور الإسرائيلي. فصار قضية تبكير موعد الانتخابات هو الشغل الشاغل بالأمس، نظرا لتصريحاتهم أنه نتنياهو كذاب ونتنياهو يعد ولا يفي، وهي صحيحة كلها. المدينين بدهم بشهر أيلول 1/9 8/9 15/9
2: لأنه ملائم للعطل لدى الحريدين،
0: للعطل والاجتماعات هاي اللي الجماهيرية الواسعة اللي حسب رأي الدرعي إنه هذا مناسب لجمهوره. ونتنياهو يريد أن يبقيها كما هي في 27/10. في نهاية المطاف الدرعي هو المفتاح، ودرعي أصلا معني كان في شهر أيلول
1: لحجت ناخبين،
0: هذا هو الوضع.
1: طيب يعني
0: بناء لحاجة تصويت.
1: طب أنا أريد أن أسألك دكتور أحمد، يعني
2: بس هذا معناه أنه في انتخابات مبكرة ولا لا بتقديرك؟
1: حسب الأعداد
0: غالبا غالبا غالبا إذا موقف الدتي المدينين يقبل بتكون بشهر 9. سنرى ذلك في الأيام القريبة القادمة.
1: طب إلى أي مدى باعتقادك دكتور أحمد، وأنت يعني محنك في الجانب السياسي سنوات طويلة، تعرف كذلك نتنياهو عن قرب، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا القرار مدروسا بل منسقا بين الأحزاب الحريديت ونتنياهو؟ يعني هل باعتقادك هذا السيناريو ممكن أن يكون مرجح لأسباب كثيرة، كمان وضعية نتنياهو السياسية، وضعيته الأمنية في المقابل، وكذلك كل ما يتعلق عفوا في مسألة الابتعاد عن شهر أكتوبر؟
0: نتنياهو هو صاحب القرار، كان وما زال متى تكون الانتخابات، لذلك هو ليس بحاجة إلى مسرحية لتبكيرها إلى شهر أيلول. باستطاعته أن يقول الانتخابات شهر أيلول، فتكون الانتخابات في الموعد اللي يذكره بنيامين نتنياهو. أنا أعتقد أن غضب الحريدين من نتنياهو الآن هو صحيح وحقيقي، ويتصرفون طبقا لذلك.
2: طيب بما تبقى معنا من الوقت دكتور، يعني يبدو بأن الجميع يتجهز للانتخابات، ماذا عنكم؟ أين تقف كل جهود تشكيل القائمة المشتركة؟
0: بالأمس اجتمعنا مع لجنة الوفاق، جاب تغيير التجمع، وقبل أيام الموحدة. حسب ما فهمنا الأحزاب الأربع عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف، لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع، أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات، وهذا جهد ممتاز إذا قدر أن ينجح.
2: تعريفات القصد تقنية تعددية ما إلى ذلك.
0: نعم نعم هذا. طيب هو
2: من الذي يعني شو الخلاف حول هذا الموضوع؟
0: يعني الكل ينتظر تفسير، هل هو يقبل هذا التفسير، هل يقبل هذا الوصف. موقفنا في العربية للتغيير إنه أي ائتلاف من هذا النوع، أي حزب يستطيع أن يتركه بعد الانتخابات إذا أراد ذلك. هذا هو موقف الموحدة، يقولون نريد أن نترك الائتلاف بعد ذلك، ونحن نعتقد أنه يجب أن يكون ذلك ممكنا، وهو ممكن أصلا حسب قانون الكنيسة. يعني
2: طيب ولكن باقتضاب، لأن هناك من يتساءل حول موضوع التقنية، مثلا بالأمس النائب منصور عباس تحدث عن موضوع

0: الخدمة المدنية وكان هناك ضجة كبيرة. فرضا هذا التصريح جاء بعد أن دخلتم الآن إلى قائمة مشتركة، ماذا سيكون موقفكم مثلا في العربية للتغيير من موضوع كهذا؟
1: واضح أنه في خلاف جوهري في هذا الموضوع، لكل حزب موقفه. ما من شك يعني أنه بعض الأحزاب بالأمس قالت أنه كان الأفضل لو لم تطرح هذه المواقف أو هذا الموقف، وخاصة أننا نحضر لقائمة مشتركة. ولكن بطبيعة الحال كلنا نعرف أننا مختلفون في قضايا عدة، وحتى إذا كانت القائمة المشتركة ستكون هناك مواقف مختلفة، وهذا ذكر في الاجتماعات المباشرة بين الأحزاب.
2: وما الخطوة القادمة إذن يعني بهذا الإطار بهذا الصدد؟ يعني هل من تعيين للقاء لاستكمال هذه الإجراءات من أجل التقدم في
1: هذا؟ أعتقد أن لجنة الوفاق تعمل بعد استماع الأحزاب الأربعة على ورقة مواقف بنصوص يقبلها الجميع.
0: طيب سننتظر ونرى إلى أين ستفضي الأمور. نريد أن نشكرك جزيلا شكرا، لكن اللهجة تبدو متفائلة يعني دكتور على الأقل هذا الصباح أكثر من صباحات أخرى. دكتور أحمد طيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير.
1: نعم شعورك صحيح.
0: نشكرك جزيلا الشكر.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 85 غربا مزدحم من بلدة المكر وحتى مفرق عكا الشرقي، شارع رقم 70 مزدحم من طمرة وحتى مفرق النعمي. بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيداً.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة

0: 1500 شيكل نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة اكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: صباح الخير جارنا.
2: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
1: صباح الخير ام خليل.
3: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
4: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
5: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: مساء في أحزاب الحريديم لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات خلافا لرغبة نتنياهو، والأحزاب العربية تكثف جهودها لتشكيل المشتركة.
1: ترامب حاشية لقائه بالرئيس الصيني يؤكد الانتصار على إيران في الحرب ولا يتوعد باستئناف العمليات العسكرية حاليا.
0: وفي تصريحات أثارت جدلا واسعا، رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يدعم انخراط المواطنين العرب في الخدمة المدنية ولكن بشروط.
1: إذا نتوقف الآن عند هذه القضية التي اختتمت بها الافتتاحية محمد. أثارت تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس حول دعمه دمج المواطنين العرب في الخدمة المدنية ردود فعل واسعة في المجتمعين العربي واليهودي، وأبقت التصريحات باب التساؤلات والانتقادات مفتوحا حول أسباب التصريح والمقاصد منه وتحديدا في مثل هذا التوقيت. وللحديث طبعا حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. صباح الخير.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، لجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك دكتور منصور. يعني قيل الكثير عن مسألة الخدمة المدنية في الماضي، وهناك الكثير ممن دعمها لإسقاط ذرائع المؤسسة بخصوص وجوب استيفاء الحقوق مقابل الواجبات، ولكن اليوم بات واضحا يعني على الأقل أكثر من الوقت السابق أن الغرض من الخدمة المدنية هو ليس سد الفجوات بالضرورة التي خلقتها المؤسسة في الواقع، وإنما إدماج العرب في مسارات موازية للخدمة العسكرية. لذلك أريد أن أسألك بداية أن تشرح لنا موقفك من هذا الموضوع، وكيف يمكن تبرير هذا الموقف بالنظر إلى ما نراه في الميدان.
2: موقفي هو موقف جميع الأحزاب العربية، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، موقف المجتمع العربي بشكل عام. نحن جميعنا مجمعون على أن العطاء المجتمعي، الخدمة التطوعية التي هي تنبع من قيمنا العربية الدينية، مطلوب بحد ذاته لأجلنا نحن، لأجل مجتمعنا، لأجل أبنائنا، لأجل بناتنا، بغض النظر عن العلاقة مع الدولة أو استحقاقات الحقوق والواجبات في مجال المواطن. وهذا أنا في اعتقادي المنطلق الصحيح الذي يجب أن نعالج فيه مسألة الخدمة التطوعية أو الخدمة المدنية. دائما لما نتحدث عن المدنية طبعا هنا الإشارة إنها ليست عسكرية وليست أمنية بهذا المعنى، فلما تسمى خدمة مدنية شروط إزراحية مثلا هو حتى نميزها عن الشروط اللؤمية اللي هي الخدمة الوطنية أو الشروط الصفائية وغير ذلك الخدمة العسكرية في هذا السياق.
0: دعني أوضح فقط لك قبل يعني الخوض في التفاصيل، فقط لك إنه نوضح لمن يستمع علينا.
2: فقط أوضح محمد هذا التفصيل. إذن أنا أنطلق في موقفي من موقف إجماع مجتمعي وطني في إنه نحن نريد هذه المشروع العطاء المجتمعي، سميه مشروع التداخل الاجتماعي، مشروع التطوع بالإرادة الذاتية تبعت كل إنسان كمجتمع عربي اللي يحتاج هذا الأمر لأجل قضاياه، لأجل احتياجاته الداخلية. بعد ذلك من ناقش المسألة المتعلقة بال

0: رأس الخدمة المدنية اليوم، لمن لا يعرف، الوزيرة المسؤولة عن الخدمة المدنية في إسرائيل اليوم هي أوريت ستروك. أم أنك تتحدث عن رؤية مستقبلية وليس عن الوضع الحالي؟
1: لا، أنا أتحدث عن رؤية مستقبلية خاصة بنا كمجتمع عربي، وأنا أدعو إلى الانتقال من مرحلة رد الفعل على مشروع الخدمة المدنية والوطنية والعسكرية وغيره إلى مرحلة الفعل والمبادرة، وأن نضع على الطاولة ما يناسبنا ويناسب هويتنا ويناسب ثقافتنا ويناسب احتياجاتنا العملية كمجتمع عربي يمر في ظروف معينة وظروف خاصة.
0: يعني أنت ما بتقول، يعني أنت دكتور لا تقول لشاب عربي عمره الآن 16 عاما أو 17 عاما احمل حالك وروح الخدمة المدنية كما هي الآن. أنت تتحدث عن وضع مستقبلي آخر، عن برنامج يجب أن يتشكل، أن يتبلور، أن يكون عليه إجماع، نقاشات وما إلى ذلك.
1: نعم أخي محمد، أنا على فكرة
0: لأنه مهم أن نفرق هنا، يعني بين من يطرح رؤية مستقبلية بين من يقول للشباب تفضلوا على الخدمة المدنية.
1: أشكرك محمد، بالعكس أنا مرة أخرى أقول ما تفضلت به صحيح. على فكرة أنا في اعتقادي هذا الموضوع يجب أن يكون موضوع وحدوي تماما، وأنا بقول لك محمد وسناء وجميع الإخوة المستمعين والمستمعات، يجب على لجنة المتابعة كسقف أعلى يمثلنا جميعا، يمثل كل الأحزاب، يمثل كل المجالس المحلية العربية، السلطات المحلية العربية، وحتى الممثلين في المدن المختلطة وغيره، أن نجتمع، أن نبحث هذا الموضوع، وأن يكون هنالك موقف وحدوي. وأنا أقول لك بشكل واضح وصريح، نحن في القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية ملتزمين في الموقف الوحدوي الذي يصدر عن لجنة المتابعة.
2: طيب دكتور منصور، أنا أريد أن أسألك سؤال من شقين، وتحملني شوي صغير عشان أعرض وجهة النظر عشان أسمع ردك عليه. الأول، هناك من قد يسأل الآن ويستمع إليك الآن، ما الضير بأن يتطوع شبابنا في خدمة المجتمع العربي وسد الفجوات الموجودة والتي لا تقوم بها المؤسسة؟ بالعكس، هذا أمر محمود ومبارك ونريده، يعني ما الضير بذلك؟ يعني اللي بده تفضلوا. هاي أول دقيقة بس، هذا الشق الأول. أما الشق الآخر بعد إذنك، الشق الآخر يتحدث، ألا تقلق من أنه هناك أشخاص من صناع القرار الإسرائيليين أن يستغلوا ما تقوله أنت وتصريحاتك، وبدأنا نستمع إليها بالأمس بطبيعة الحال، بأن يخلطوا ما أنت تطرحه كمشروع لخدمة مدنية بكل ما يتعلق فيما نعرفه عن الخدمة القومية كبديل المسار العسكري في إسرائيل؟
1: تمام. أول شق الأول سنة، مش بس أنه لا ضاير، واجبنا كأبناء للمجتمع العربي أن نبادر إلى عمل تطوعي وإلى عطاء مجتمعي يناسب احتياجاتنا ويناسب قيمنا ويناسب هويتنا. أنا أعطي مثال عيني، يعني دائما بيحكوا إن التطوع في المستشفيات، التطوع في المدارس، التطوع في المحلات الموجودة في مجتمعنا العربي. يعني إحنا عندنا نموذج تطوعي اللي هو الحراسة في داخل المدن، هذا طرحناه على مستوى لجنة المتابعة والمجتمع، وعندنا نموذج موجود في كفر قاسم، حوالي 300 شاب يتطوعون في قضية الحراسة ليلا ونهارا من أجل حفظ أمن بلداتنا العربية. طيب، هل هذا النموذج الخاص الموجود بكفر قاسم هل يمكن أن نوجد له قالب أو إطار نعممه على كافة بلداتنا العربية من خلال هذا المشروع؟ يمكن.
0: يمكن، ولكن دكتور كثير. يعني ولكن احنا يعني احنا يعني واقعيين، احنا واقعيين وفاهمين انه يعني لن تكون هناك اي حكومة في اسرائيل لربما ستقبل هذا. الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لديها هدف في نهاية المطاف، هو ايضا ان تدمج المواطنين العرب يعني في المجتمع الاسرائيلي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
1: خلينا نكون صادقين مع انفسنا ونكون يعني واقعيين. لا يوجد أي إنسان في القيادة الإسرائيلية في اليمين أو في اليسار يريد للعرب أن يندمجوا في المؤسسة العسكرية ولا الأمنية.
0: صحيح.
1: وهذا كلام يعني ما احنا عارفين
0: في بدهم نوع معين من العرب، مش كل العرب بدهم
2: بدهم نوع معين من الخدمة اللي مش عسكرية وإنما قومية.
1: أعطيك أخرى معطى. الآن في الخدمة المدنية الوطنية رشوت الشروط الإزراحية اللئومي،
2: اللي هي تابعة لوزارة الأمن لما أكون مخطئة.
1: لا مش وزارة الأمن، هي عند في الوزارة عند أوريت ستروك. على فكرة الصهيونية الدينية دائما تحرص على إنه هاي السلطة تكون تحتي سلطتها. ليش؟ لأنه هي أساس وجود سلطة الخدمة المدنية
0: للنساء المتدينات عموما،
1: بالضبط للصهيونية الدينية تحديدا. الآن في 5000 عربي في هذه السلطة الآن، من أصل حوالي 33,000 إلى 35,000 اللي هن يعني من نسميهم طبقة الجيل المعين، احنا تقريبا

0: السنة في عندنا حوالي 35,000 طالب وطالبة بتخرجوا من المدارس. الآن إذا أرادت الدولة أن تضم كل الطلاب والطالبات العربيات إلى هذه الخدمة هي بحاجة لخمسة مليار شيكل كل سنة. طيب ما احنا كل اللي أخذناه في خطة 550 في سنة واحدة 5-6 مليار شيكل. فحتى من الناحية الاقتصادية غير وارد تماما لا إنها تكون إجبارية ولا الدولة تستطيع أن تتحمل هذه الكلفة ولا أحد يريد. طيب. ولكن مرة أخرى أنا أريد أن أرجع إلى النقطة الجوهرية. ماذا نريد نحن؟ ماذا ينفع مجتمعنا العربي؟ على فكرة بدي أجيب لكم أمر. في 2012 لجنة الرؤساء بنت نموذج معين، اقتراح معين للخدمة المدنية التطوعية، وقدمته إلى الوزارة بشرط أنه هذا ينفصل عن أي بعد أمني أو عسكري وما يكون إلزامي في هذا الإطار. على فكرة يومتها لجنة المتابعة ما اعترضت على الجوهر، قالت أنه هذا موضوع يجب أن يعالج في دائرة لجنة المتابعة وليس فقط في دائرة لجنة الرؤساء، وطلبت أنه الموضوع يحال إلى لجنة المتابعة.
1: وأنت دكتور منصور يعني تؤكد الآن في كلامك معنا بأنك تلتزم بأنه هذا القرار في حال يعني تقدمت في هذا المشروع أن يكون بإطار لجنة المتابعة أو على الأقل موافقتها.
0: إحنا أنت بتعرفي لأي جماعة ننتمي؟
1: لا واضح. أنا عم بسألك فقط للتأكيد يعني أنه ما يكونش فيه لبس في هذا الجمع.
0: لا نريد لهذا الموضوع أن يتحول إلى مناكفات سياسية حزبية. نريد أن نستثمر هذا الموضوع فعلا. قضية التطوع المجتمعي، قضية العطاء، هي في أساس في جوهر قيمنا وفي جوهر إحساسنا بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض. لذلك أنا مرة أخرى أقول الأفضل أن وهذا اللي كنت أقوله الآن قبل لجنة الرؤساء لجنة المتابعة. شو اللي للأسف صار؟ لجنة الرؤساء ما كملت في المشروع وطورته، ولجنة المتابعة رغم إنها طلبت إنه يحال الأمر إلى لجنة المتابعة لم تعالج هذا الموضوع. لذلك طيب. أنا أقول مرة أخرى يجب أن ندير حوار مجتمعي في بيوتنا، في بيوتنا، في داخل الأسرة، أن ندير حوار مجتمعي حول هذا الموضوع. ماذا ينفعنا، ماذا لا ينفعنا؟
2: طيب يا دكتور،
0: وأن يتم طرح هذا الموضوع في لجنة المتابعة.
2: طيب.
0: نناقش هذا الأمر. وعلى فكرة من السنة الماضية
2: طب ولكن دكتور لا معلش تسمح لي، هذه نقطة مهمة لأنك يعني تتحدث عن نقاش داخلي وعن مشروع وحدوي وعن رؤية وحدوية عربية، لماذا يطرح في مؤتمر تل أبيب باللغة العبرية إذا كان بالفعل المشروع هو وحدوي وعربي وداخلي ووطني وما إلى ذلك؟ يعني هناك من يتساءل أيضا عن مكان التصريح، عن توقيت التصريح، هذا أيضا يجب أن توضحه، أليس كذلك؟
0: كذلك يا خي يا محمد، ما أنت رجل صحفي ويوجه إليك أسئلة وأنت بتجيب على الأسئلة. اللي صار في المؤتمر إنه جامعة تل أبيب عاملين بحث استطلاع للرأي، ومن ضمن الأسئلة هنالك سؤال حول موضوع الخدمة المدنية. والمعطى بيقول إنه 76% من المستطلعين العرب أجابوا إنه مع خدمة مدنية، هيك في الإطار العام. فأنا أقول عرض هذا المعطى أمامي وسألت هذا السؤال، فأنا كان لازم أني أجاوب. الآن أنا بقول بالنسبة لهذا، طبعا إحنا استطلاع واحد، لا نعتمد على استطلاع واحد، بحاجة فعلا أنه ننظر لعدة استطلاعات إذا موجودة وإذا مش موجودة. مهم جدا أن نستطلع رأي مجتمعنا العربي، أقول لك أكثر من هيك، مهم جدا أن نستطلع رأي شبابنا، شباتنا، أبنائنا، شو بفكروا، شو احتياجاتهم، خلينا نسمعهم، خلينا نعمل إشي برضو اللي هو هل يقولوا لنا انه والله احنا حابين نعمل كذا او كذا. بتعرف اليوم في المدارس موجود اللي بسموه المعرفوتي الحفراتي، التداخل الاجتماعي. صحيح. موجود. فلذلك في هذا فالكلام جاء في هذا السياق. طيب. اللي هو كرد على سؤال اللي كان
2: مفهوم.
0: في
2: دكتور بس في علشان نلخص النقاش انه تفرع قليلا، يعني اذا اردنا ان نعود من جديد الى النقطة الجوهرية كما ذكرت انت، يعني يفهم مما تقوله انت بان هذه ليست دعوة الان للانخراط بالخدمة المدنية بشكل فوري، انما دعوة مستقبلية لطرح مشروع وحدوي كما ذكرت. يعني خلينا نصيغ هذا المشروع الذي تتحدث عنه انت، لانه تقول ليس الخدمة المدنية الان بشروطها الحالية وبوضعها الحالي، انما مشروع تطوعي عربي لدمج الشبان العرب وخلق اطر وما الى ذلك. اعطينا صياغة بجملة بجملتين، ما هو هذا المشروع الذي يطرحه منصور؟
1: ومن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا طبعًا. الموضوع هذا هام جدا كذلك.
0: خلينا نجينا، نعم، هذا مشروع خدمة تطوعية وعطاء مجتمعي عربي ينبع من قيم

0: اليوم المجتمع العربي الأصيلة ومن احتياجات المجتمع العربي والتحديات أمامه، وهو جاء ليعطي أفق لشبابنا اللي بلغوا من العمر سن الشباب وتخرجوا من المدارس قبل الدخول للجامعات أو العمل، مرحلة انتقالية لتأهيلهم لإعطائهم أدوات في هذه الدائرة. وعندما أقول أنه ينبع من قيمنا كمجتمع عربي، أنا أقول في عنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني من هذه المفاهيم إحنا ننطلق، المسألة مش مسألة سياسية بالمعنى الذي يريده فلان أو علان. هذا هو الإطار الذي نتحدث عنه، إطار عربي. الإدارة يجب أن تكون عربية. الآن من يدير
1: إدارة المشروع عربية؟ إدارة المشروع عربية حتى وإن كان في داخل مؤسسة حكومية،
0: حتى وإن كان في داخل وزارة الرفاه أو في داخل وزارة المساواة الاجتماعية. ما هو في نهاية الأمر يا محمد، أنت حتى تفوت على مستشفى تخدم ولا تخدم في دور عجزي ولا تخدم في الإطفاء ولا تخدم في الإسعاف، طب أنت بحاجة لمصادقة الدولة على مؤسسات أو بعض مؤسسات الدولة على هذا الموضوع. فإحنا بلاش بنظلنا عايشين في الوهم، إحنا مش عايشين في دولة بقلب دولة، موجودة دولة إسرائيل وإحنا مواطنين فيها وبنكافح من أجل حقوقنا ومن أجل مكانتنا في كافة الأبعاد. إذن أنا أتحدث عن مشروع عربي، عطاء عربي نابع من قيمنا، نابع من التزامنا الوطني، التزامنا الإنساني تجاه بعضنا البعض، نابع من أزماتنا التي نمر بها. ولكن اسمح لي أقول كل من أجل شبابنا وبناتنا. يا إخوان، إحنا هذا الجيل موجود في خطر، في خطر كبير. إحنا مجبورين إنه نعطي إجابات، نعطي وسائل، نعطي إمكانيات لأبنائنا وبناتنا اللي هن موجودين في هذا العمر الخطير. ألاف الشباب عم بنزلقوا لعالم العنف والجريمة، شبابنا بيتخرجوا من المدرسة مش عارفين حالهم لوين يتوجهوا، ماذا يتعلمون، ماذا يشتغلون.
2: السؤال ليش بس، يعني هذا كبير. سؤال آخر، لماذا، ما دور المؤسسة في وصول هؤلاء الشباب إلى هذه الوضعية؟ ولكن هذا نقاش طبعا واسع جدا. يبقى الخوف والقلق دكتور منصور، ويجب وضعه على الطاولة أن لا يتم استغلال هذا المشروع الجيد المهم الذي يسد فجوات أحدثتها الدولة بنفسها لأغراض أخرى، يعني لأخذ شبابنا وصبيانا لأماكن لا تحمد عقباها. هذا هو القلق الوحيد.
0: الحل سناء هنا هو الانتقال من ردة الفعل إلى الفعل، إلى المبادرة. لأنه إذا إحنا ظلينا في مكاننا، لاحظوا اليوم شو أهم موضوع يتم تداوله في إسرائيل في بين الفرقاء المختلفين في إسرائيل، موضوع الخدمة العسكرية. وأصلا هي الحكومة إذا سقطت الآن، هاي الكنيسة إذا انحلت الآن في الأيام القريبة، على خلفية قانون التجنيد. فالفريق اللي بده يجي، أي فريق بده يجي بده يتعامل مع هذا الموضوع. الآن دائما بنطرح، لاحظوا في الإعلام العبري وإنتوا متابعين الإعلام بيحكوا عن الحريدين وبتشوف مين اللي بيحكي عن العرب. طيب هل تذكروا كم مرة دافيد أمسالم الوزير قدم قانون اللي يلزم فيه، أو حتى للمحكمة العليا قدموا إنه يلزم الجيش إنه يجند العرب؟ طب ليش إحنا نستنى إنه الدولة تصيغ إشي بنسبها؟ هو ليش إحنا نصيغ إشي بنسبنا؟
1: طيب الكثير من التوضيحات والكثير كذلك من علامات الاستفهام التي ما زالت تستحق النقاش، ولكن نريد أن نشكرك على كل هذا التوضيح دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة.
2: شكرا جزيلا. جزيلا لك. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية.
2: شو محمد
1: أقنعك؟
2: لا أنا أقولك ليش، أقولك إحنا مش ناس يعني سذج ولا ناس اللي مش فاهمين الواقع الإسرائيلي. الهدف من أي مشروع تحت مسمى خدمة عسكرية أو خدمة مدنية أو خدمة قومية هي إدماج العرب في مسارات عسكرية أو بديلة، يعني ما بدنا يعني نكون في الجيش، أو مسارات بديلة للمسارات العسكرية. أنت ليس من يعني من بعيد قمت في تقرير بنفسك محمد، رأينا شباب انضموا واندمجوا بما يسمى بالخدمة المدنية سلاش القومية، دخلوا إلى الإطفائية على سبيل المثال، ورأينا كل ملامح الخدمة العسكرية في ذات المكان، قضية النشيد الوطني الإسرائيلي، العالم الإسرائيلي، كل هاي الأمور، يعني حتى طريقة السلام تحية العسكرية. يعني أنا يعني أعي وأعرف نحن بحاجة بدون أدنى شك، أتفق على الأقل بجزئية واحدة مع دكتور منصور عباس، ويعني وما كان قد طرح كذلك على طاولة لجنة المتابعة سابقا، نحن بحاجة لأطر تحمي وتدعم شبابنا وصبيانا بدون أدنى شك. 30% منهم بين 18 سنة إلى 25 بدون إطار.

0: وبنعرف وين بنزلقه. ولكن السؤال يبقى ألا يتم استخدام هذا المسار الذي من المهم طرحه ونقاشه لمسارات أخرى تكون بديلة عن الخدمة العسكرية وأسقاط شبابنا في مثل هذا الشيء. ونذكر إحنا بالآخر عن أقلية قومية، إحنا أصحاب البلد، أقلية أصلانية في البلد، مش بحاجة إنه نثبت أو يعني يكون في عنا توقيع على صك يعني المواطني والولاء لهذه الدولة، هاي أرضنا.
1: شوف أنا أقول لك في نقطتين هون في الموضوع. النقطة الأولى اللي لازم نعرفها كمان إحنا إنه حتى هاي الحكومة الحالية يعني مش معنية بزيادة عدد العرب حتى في الخدمة المدنية، لأنه زيادة عدد العرب في الخدمة المدنية معناه المزيد من الموارد، المزيد من المؤسسات. وعلى فكرة حتى موضوع الذهاب للخدمة المدنية حتى بطريقته الاعتيادية هذا يستوجب أيضا خطوات من الدولة. يعني في كل بلدة عربية لكي تمكن فعليا انخراط المواطنين العرب في مؤسسات هذه تخدمها، بدك تعمل محطة إطفاء، بدك تعمل مستشفيات، بدك تعمل مؤسسات تأمين وطني. هذا أيضا دولة إسرائيل لا تريد أن تقوم به، مش معنية بزيادة عدد المؤسسات في داخل البلدات العربية بسبب نظرتها العنصرية وبسبب تعميق الفجوات. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية، أنا بتفق معك، نحن بحاجة لإيجاد صيغة معينة تضمن، نتحدث عن 40% من الشبان من جيل 17 جيل 24 دون أي إطار، دون أي يعني إمكانية للتعليم للعمل وما إلى ذلك. هؤلاء يجب أن يكون لهم إطار، ولذلك يعني نحن بحاجة لنقاش ذلك، بحاجة لنقاش أمر وحدوي جامع لكل الأحزاب العربية بالإجماع العربي لكي يتم حل هذه القضية، وليس طرح هذا الموضوع بشكل منفرد. على هذا متفقين،
0: وأن نكون مدركين أن لا يتم استخدامه ويعني استغلاله بطريقة مؤذية للمجتمع
1: طبعا العربي. لا أنا بعتقد المجتمع العربي بعرفش إذا أنا يعني غلطان ولا لا، بعتقد أنه تخطى قضية يعني محاولة صهر العرب وأسرلتهم ومش عارفة. المجتمع العربي لديه هوية واضحة، حتى اليوم يعني اللي بيكون بالمستشفيات واللي بيكون في الهايتك واللي بيكون موجودين حتى في داخل المنتخب بكرة القدم بعرف حاله عربي وفلسطيني على الرغم من كل المحاولات. طبعا مع ذلك في مشاريع موجودة، ولكن أنا باعتقادي الأمر الأهم هو بالفعل أن يتم الحديث عن مشروع، ومش بس نحولها مناكفات سياسية. هذا موافق وهذا معارض، من يعارض على الأقل عليه أن يعرض بديل أيضا، ومن يوافق عليه أن يشرح ويقنعنا ليش موافق وليش بالفعل هذه ليست يعني أمور تؤدي في نهاية المطاف في المجتمع العربي إلى أمور خطيرة.
0: المؤكد سيكون هناك الكثير من ردود الأفعال يعني على هذه القضية، كذلك في المجتمع العربي بطبيعة الحال، وكذلك في المجتمع اليهودي، ويعني سنتابع الحديث يعني.
1: طيب لن نتوقف، احنا بنحكي طبعا أنباء عن جريمة قتل في مدينة شفا عمر بإطلاق نار، طبعا سنتابع كذلك ذلك هذه التطورات. الحديث وفق المعلومات الأولية عن مقتل شاب رميا بالرصاص في الأربعينيات من العمر والعثور عليه في مركبته وهو يعني قد فارق الحياة. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم بعد هذا الفاصل الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعوضش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
8: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
9: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
10: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
11: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا، فيها جارتنا تيتا إميو.

0: تكشف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ست وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إذن إلى تداعيات وقف إطلاق النار والتصريحات الأخيرة المتعلقة بالحرب، أو لربما عودة الحرب. تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى هذه الزيارة المرتقبة إلى القمة الصينية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل في زيارته التي تعتبر التاريخية للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران وتباعد المواقف بين الجانبين، وكذلك أيضا تلميحات أمريكية بإمكانية العودة إلى العمليات العسكرية، ولكن على ما يبدو بعد نهاية هذه القمة المرتقبة. إلى أين تتجه الأمور؟ وكذلك أيضا كذلك محاولات الوساطة ليس فقط من قبل باكستان، إنما دول الخليج العربي. ينضم إلينا بداية سيد عبدالله الخاطر، الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر. طيب، يبدو أننا نحاول الاتصال به، انقطع الاتصال، سنعود تجديد هذا الاتصال. بالأمس استمعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبعا الذي تحدث عن أهمية هذه الزيارة المرتقبة، ولكن واضح أيضا سناء يعني الرجل ضاق ذرعا بإيران وبكل محاولاتها، طبعا بأنها ترفض، كما يقول ترفض باستمرار كل هذه المحاولات.
4: لا يحب المفاوضين النديين، يحب من يخضع له مباشرة يعني بدون تأخير.
5: يعني هو يعترف في كل مرة من جديد بأنه هناك مفاجأة ما بهذا الموضوع، يتوقع بأن يكون هناك رد أفضل، يأتي الرد خلافا لتوقعات ترامب، ولذلك يعني ما نراه بأن هذا الأمر يشكل له الكثير من المصاعب، وكذلك ذلك أيضا عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بما يتعلق في هذه الحرب. المؤكد الآن بأن بالفعل كل الأنظار متجهة إلى هذه القمة الصينية الأمريكية، وكذلك كيف ستؤثر على مسار ومجريات الحرب. ينضم إلينا الأستاذ عبدالله الخاطر، الكاتب والباحث من قطر. مرحبا بك أستاذ عبدالله.
4: صباح الخير أستاذ عبدالله، هل تسمعنا؟ أهلا بك أستاذ عبدالله، هل تسمعنا الآن؟
5: طيب، سنحاول تجديد الاتصال. ويعني كما ذكرنا سناء، فعليا هناك تداعيات اقتصادية كبيرة، يعني من أهم ما يمكن أن نظر إليها في إطار هذه اللقاءات التي ستكون هي كل التداعيات الاقتصادية المحتملة، وإلى أي مدى بالفعل يمكن أن تؤثر كذلك على هذا الارتفاع في أسعار النفط، هذه الأزمة في سوق الطاقة وتداعياتها في هذا الجانب. الأستاذ عبدالله الخاطر، الكاتب والباحث الاقتصادي، مجددا نرحب بك. صباح الخير.
4: صباح الخير.
6: مرحبتين، صباح الخير.
4: أهلا بك أستاذ عبدالله.
6: مرحبا
4: أستاذ عبدالله. يعني لو تطلعنا بداية عن أهداف هذه الزيارة من وجهة نظرك، وماذا عن توقيتها، لماذا الآن؟
6: آسف أنا ما سمعت.
4: عن أهداف الزيارة،
5: زيارة اللقاء زيارة المرتقب بين طبعا الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي وتداعياتها.
6: نعم.
5: إن كان
6: نعم.
5: على أزمة نعم. الطاقة، وكذلك أيضا على نعم. تداعيات ومسار الحرب.
6: نعم، آسف ما سمعت. طبعا الزيارة هذه حقيقة هي الآن تعتبر

0: ومن أهم الزيارات اللي قام بها طبعا القوة العظمى والقوة العظمى الأخرى حقيقة الصين. فيبدو أيضا أنه هذه المواجهات في المنطقة في نهاية المطاف قد يكون الحل طبعا في الصين. واضح أنه هناك كان تصعيد سبق الزيارة هذه، تصعيد كبير من قبل الولايات المتحدة، وأيضا تصعيد رأينا أيضا من قبل إيران على أساس الوصول لطاولة تفاوض وإيجاد حلول ما بين القوتين. واضح أنه هناك تموضع بالنسبة للقوى الدولية في المنطقة. المنطقة كما يعني تابع الكثيرين مدى أهمية المنطقة للاقتصاد العالمي، للصين، للولايات المتحدة، من المستهلك وحتى الأسواق والاقتصاد العالمي. لذلك الصين حاضرة بقوة، وطبعا الولايات المتحدة في هذا الجانب. لذلك سنرى ما سيتمخض عن هذا اللقاء.
1: لا يخفى على أحد طبعا سيد عبدالله أنه للصين علاقات جيدة جدا مع إيران، تربطها علاقات اقتصادية وكذلك عسكرية متينة، ولها مصلحة بطبيعة الحال في حال حالات الأمور بمضيق هرمز، نظرا للأضرار الاقتصادية التي تتكبدها الصين طبعا إثر هذا القرار. وهذا يفسر كذلك مبادرتها بتقديم مقترح من 4 نقاط وافقت عليه إيران، لم نسمع حتى الآن رد الولايات المتحدة حياله. ولذلك السؤال المطروح الآن، هل تتوقع أن ينجح ترامب في التوصل لحل يعني مرضٍ لإيران لنقول عبر البوابة الصينية؟
0: قد يكون هذا محتمل، لأن الزيارة في اعتقادي تعتبر نهاية المطاف. بالنسبة للصين، الصين معنية في هذا الجانب أكثر من أي دولة أخرى حقيقة. أكثر من 70% من حاجات الصين، إذا كانت طاقة، إذا كانت طاقة نظيفة، إذا كان أيضا بالنسبة للأسمدة، بالنسبة للهيليوم، أيضا معظم المنتجات البتروكيميكولز تهم الصين بشكل مباشر. أيضا يهم الصين السوق الأمريكي، السوق الأمريكي أكبر الأسواق. ولذلك هذه التوازن وهذه الأهمية بالنسبة للحضور الصيني يطمئن الولايات المتحدة في جانب، على أساس أنه تحمل الصين وتتضمن مصلحة السوق الأمريكي، وأيضا في الجانب الآخر بالنسبة لإيران أيضا مطمئنة على أساس أنه مصالح وعلاقات الصين وإيران أيضا قوية. ولذلك هذا اللقاء وأهمية هذا اللقاء، وكون الصين حقيقة هي المحور الآن، أيضا يطمئن المنطقة بالنسبة لدول المنطقة خاصة الدول الخليجية، أيضا علاقاتها جدا متطورة كبيرة بالصين. فأكثر من 70% من صادرات المنطقة تذهب للصين. لذلك الصين معنية، الصين أيضا معنية بإرضاء الولايات المتحدة لدرجة معينة، أيضا محافظة على مصالح الصين في حد ذاتها، وأيضا إرضاء إيران في الجانب الآخر. الآن إذا استطاعت بحكمة الصينيين إيجاد مثل هذه التوازنات، أعتقد قد يكون إعلان يطمئن الجميع بعد هذا اللقاء.
2: طيب، وعليها أستاذ عبدالله الآن بالنظر لربما إلى هذه الأزمة الكبيرة وكل ما يتعلق طبعا بأسعار النفط التي لا يمكن احتوائها، يعني ترامب يحاول عبر تصريحاته مرة وتلو الأخرى لاحتواء هذه الأزمة ولكنه لا ينجح، هل يمكن بالفعل التأثير الآن من خلال هذه الزيارة والبوادر الإيجابية بأن لربما تنخفض الأسعار ولو قليلا؟
0: في اعتقادي أنه إذا بدأ تشح بعض الأخبار على اللقاءات وعلى نوع من الرضا أو على إيجاد إطار عام للتفاوض، أنا في اعتقادي سنرى أيضا تداعيات إيجابية بالأسواق. الأسواق أصبحت حقيقة جدا متوترة، ورأينا الارتفاعات الأخيرة بسبب التصعيد. أيضا كل ما كان هناك تصعيد سنرى أيضا مثل هذا التصعيد يترجم بالأسواق، إما في ارتفاع أسعار الطاقة أو أيضا في ارتفاع، رأينا ارتفاع أيضا معدلات التضخم في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا أحد أهم العوامل بالنسبة أيضا لترامب في الأساس والإدارة الأمريكية، لأنها تعني رضا أيضا الناخبين أو عدم رضاهم. ولذلك كل هذا الحقيقة حاضر خلال وما قبل أيضا اللقاء ترامب بشي في الصين. لذلك الكل يتطلع، مصالح الجميع حقيقة، المصالح الصينية، المصالح الأمريكية في العموم القومية، ومصالح أيضا السيد ترامب في حد ذاته إذا هو يتطلع أيضا لعودة الناخبين بعد إرضاهم بخفض أسعار الطاقة بشكل عام وخفض أيضا معدلات التضخم. ولذلك الكل حقيقة يتألم، الأمريكان يتألمون والإدارة الأمريكية تتألم، أيضا إيران تتألم بشكل شديد، الصين حاضرة أيضا وتكظم الكثير من الغيظ من أجل الوصول أيضا لتفاهمات تمكن الأطراف من الخروج من هذا المأزق، خاصة بعد الدخول فيه.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. طبعا سنتابع كل جديد يعني في الساعات المقبلة مع استئناف هذه القمة. السيد عبدالله الخاطر الكاتب والباحث الاقتصادي، كنت معنا من قطر، شكرا جزيلا لك.
0: مرحبا فيكم يا مرحبتين.
2: طيب إذن قمة أمريكية صينية مرتقبة، والعيون هنا في إسرائيل شخصة أيضا إلى هذه القمة وإلى تأثيراتها فعليا على مجريات الحرب. ينضم إلينا في هذا الشأن القنصل الإسرائيلي العام في الولايات المتحدة سابقا شاي بازاك. شلوم لك، بوكتوف.
1: بوكتوف.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בזק, בין יתר הנושאים שעל הפרק בביקור טראמפ בסין היום, אמור להתחיל היום אבל להימשך כיומיים, היא המלחמה באיראן. בין שני צדדים יש תפיסה שונה בתכלית, אפשר לומר, בכל מה שקשור לאינטרסים שלהם באזור, אולי למעט העניין הכלכלי ומצא הורמוס. ולכן אני רוצה לשאול אותך, אילו תוצאות יכולה להניף פסקה כזאת להבנתך, ועד כמה הם יקרבו אותנו אולי מפתרון למשבר הנוכחי?
3: סביר להניח שבכל הנוגע לאיראן זה לא ממש ישנה. אני מאוד אתפלא אם משהו יקרה מהפסגה הזאת בנושא האיראני. הנשיא האמריקאי והנשיא הסיני נפגשים הפעם בעיקר כדי לשמור על מצב סביר בין המדינות שלהם ולא שידרדר יותר מדי. הם נפגשו בפעם האחרונה בדרום קוריאה בסוף השנה שעברה, בעיקר הגיעו לאיזשהם הבנות בענייני המכסים והמלחמה הכלכלית בין המדינות, אבל והפעם צריכים לשמור איכשהו על הנושא הזה. הסיפור הסיני או הסיפור העיקרי על הצלחת של ארצות הברית, של הנשיא הנוכחי, של הנשיא הקודם, של זה שלפניו, באופן מאוד ברור סין רוצה ליצור הגמוניה בעולם. יש לה את הפרויקט של החגורה והדרך הידוע, הם קונים נכסים במקומות אסטרטגיים בעולם, באפריקה ובמזרח התיכון ובכל מקום אפשרי שהם יכולים, משקיעים בנמלים, במפעלים, במסילות ברזל, הם רוצים להגיע לשליטה בעולם ועד כמה שאפשר. הכלכלה שלהם עוד התאוששה, הנשיא שלהם שהוא חצי דיקטטור שי מאוד חזק, שולט במערכת שלו באופן מאוד משמעותי. קראנו רק לפני כמה ימים ששני שרי הגנה לשעבר כנראה מוצאים להורג כי היו שחיתות, האשימו אותם. בקיצור, שם יודעים, הם מושלים ביד חזקה מאוד. וכל הסיפור הזה, כולל הטכנולוגיות והמחצבים שצריך בשביל טכנולוגיות, צין מנצלת את זה והאמריקאים מאוד מודאגים מזה. נכנס פה גם הסיפור של טיואן שסין לבעלות עליה ומתכננת לפי דעת גורמי המודיעין בעולם פלישה אליה בדרך כזאת או אחרת, אולי בשנה הבאה, אם לא 100 שנים למהפכה הקומוניסטית שם. אי אפשר לדעת. ומצד שני סין מאוד חוששת מארצות הברית, בעיקר בעקבות הסיפור במצרי הורמוז והאיראנים, בגלל שחלק משמעותי מאוד מהתוצרת שלה, מהנפט שלה, עובר דרך מיצרים שנקראים מיצרי מלאקה, משהו בדומה למיצרי הורמוז, שזה נמצא בשליטה של אינדונזיה, סינגפור, שהן בעלות ברית של ארצות הברית, וסין מתחילה לחשוש במקרה והם יתחילו לעשות מעשים עוינים, הנה גילינו נשק חדש, נחסום להם את הסיפור, האמריקאים גם הם פועלים שם באזור, זה מאבק בין שתי מעצמות העל היום. פוטין אפילו תלוי היום הרבה בסין. סין היא היא המושכת בחוטים.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, שי, זה מובן, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה זה מסמל שבעצם נשיא המעצמה הגדולה הזאת בוחר דווקא הוא ללכת לביקור הזה ולהגיע לנשיא סין ו...

0: تباعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: تسع وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
9: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ سنوات الآن، فرضت المحكمة المركزية في الناصرة بالأمس عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على محمد غرابة من الريني، وذلك بعد إدانته بالتسبب بوفاة الفتاة عروب حبيب الله رحمه الله من عين ماهل دهسا عام 2020. وإلى ذلك طبعا، إلى جانب هذه الإدانة، كان هناك إدانة أخرى بجريمة الهرب من مكان الحادث، القيادة بالسرعة المفرطة، وكذلك أيضا القيادة بدون تأمين. سنوات من المداولات القضائية تأتي إلى نهايتها، وتنضم إلينا الآن فردوس حبيب الله والدة المرحومة عروب، ومن قادت أيضا هذا النضال على مدار سنوات إعلاميا وقضائيا. صباح الخير، ويعني بكل مرة نتحدث نجد

0: للتعازينا في هذا المصاب الذي لا ينتهي العزاء فيه.
1: صباح الخير فردوس وتعازينا الحرى لكم.
2: صباح الخير سنة. صباح الخير محمد. شكرا لكم.
1: الله يرحم عروب ويصبركم فردوس بداية.
2: تعيش وشكرا يا رب. شكرا
1: فردوس. يعني قبل الخوض في قرار المحكمة بالأمس وموقفكم منه طبعا في العائلة, شاركينا بداية ببعض التفاصيل يعني ما تريدين أنت مشاركته باختصار شديد, يعني حيا الذي الحادثة الأليمة فقط للتفكير بها لمن لم يتابع.
2: من لم يتابع أنه نتحدث عن صبية عمرها 16 سنة بتقطع على خط المشاة بشكل قانوني جدا, بتم التعامل مع وجودها على الشارع وكأنها غير موجودة, ودهسها من قبل سيارتين ما أدى لوفاتها ومقتلها على المحل قبل حتى أن تصل إلى المستشفى.
0: وفعليا هي بنتك. وبالأمس يعني هذا القرار وعقوبة السجن, شو رأيك في القرار؟
2: دعونا نبدأ من أنه أعزائي هو يستحق أكثر بكثير من 6 سنوات, ولكن في ظروف الملف اللي كانت على مدار 6 سنوات وكل التلاعب الذي كان, وأنا مصر على هذه الكلمة قبل حتى أن يصل الملف إلى المحاكم, إحنا بنتحدث عن عقوبة, يعني نقول الحمد لله في النهاية أنه هذه العقوبة ليست بسيطة. 6 سنوات من عمر إنسان تروح في السجن هذا مش سهل. طبعا أنا بشدد على أنه 6 سنوات في السجن لا شيء أمام حياة بنتي اللي راحت بهذه الطريقة.
0: طبعا
2: ولكن أنا كنت متوقع أقل. يبدو أنه وجودنا ومتابعتنا وحضورنا وحضورنا كل الجلسات وجودنا أبو عروب وأنا بالتحديد كنا يعني متابعين, وهذا أخجل بعض الشيء الجهاز القضائي أمام ما فعلته الشرطة والنيابة العامة.
1: ومن متابعتنا لك يعني فردوس والمقابلات السابقة يعني حيال هذه القضية, كان عندك انتقادات شديدة جدا تجاه أداء الشرطة والنيابة العامة في قضية عروب, ممكن توضحين لي إياها شوي, وإن كانت يعني أين كانت فعليا هذه الإخفاقات الأساسية بدورهم من وجهة نظرك؟
2: شوفي هنالك يعني جوانب قانونيه انا يعني اتحفظ عن الاتيان فيها, على يعني خاصه بعد اصدار الحكم اليوم للطرف الاخر المتهم او المجرم اليوم سيقدم استئناف في المحكمه العليا, فبعض الاشياء لن اتحدث عنها, ولكن هنالك تراخي في تعامل الشرطه مع ملفات. اولا يعني اذا طلعنا على مماطله على مدار 6 سنوات, هذا تراخي وهذا استهتار بحياه انسان وبحياه عائله فقدت, وعدم مساعدتها اصلا في اغلاق هذه الدوائر الصعبه, بل بالعكس زيادة الألم عليها. هنالك تراخي في عمل الشرطة منذ البداية بمسألة كل مسألة الشهود والأدلة, والأمر الوحيد اللي بقدر أحكي عنه هو مسألة تشريح الجثة التي يعني اتهمتنا النيابة العامة بأنه إحنا رفضنا أن نشرح الجثة, مما أدى إلى يعني تغيير كبير جدا في شكل الملف القضائي, وهذا الكلام غير صحيح. إحنا لم نسأل عن كل مسألة تشريح الجثة, وإنما كان بالعكس هنالك تسريع لعملية الدفن وعدم تشريح الجثة من قبل الشرطة.
0: طبعا فردوس من تابع على مدار السنوات الأخيرة, أنت يعني لم تدخري جهدا لتخليد ذكرى الراحلة عروب, إن كان بمبادرات ثقافية وإن كان كذلك بكتاباتك المستمرة تخليدا لذكرى هذه الفتاة المرحة التي أحبها الجميع. أولا ما الذي ستفعلينه الآن أيضا في هذا الجانب, وكيف هيك بتحبي دائما أن تذكر يعني هذه الفتاة التي رحلت مبكرا لأوانها؟
2: أولا يعني أنا بصراحة بدي أقدم شكر كثير كبير لكل الناس اللي ما تركتنا على مدار 6 سنوات, ولا يوم نفد علينا محمد وسناء بدون ما في ناس يبعثوا لنا ذكرياتهم مع عروب ووجود عروب في حياتهم, وإنهم بتذكروها كل يوم وإنه هي حاضرة في تفاصيلهم. فأنا بدي أشكر الناس كلها اللي كتبت لنا مبارح واللي رفقتنا على مدار 6 سنوات. إحنا فعلا نحاول دائما أن نخلد ذكرى عروب أصلا خلدت ذكرها في نفوس الناس وفي صدورهم بالمحبة الكبيرة اللي وزعتها على الناس, بروحها الحلوة, بضحكتها اللي لسه بترن, والكل كل من عرفها لسه ضحكتها بترن, مبادرات ثقافية هون وهناك أكيد. وأنا بصراحة يعني أيضا أقدم بالمدارس اليوم, أنا عم بقابل المدارس وطلاب والشباب اليوم بكل مسألة موضوع الحذر على الطرق, وهذا مهم جدا يعني رغم صعوبة الحديث عن هذا الجرح, ولكن أصر أن أفتح هذا الجرح كل مرة, وإذا الجرح ما انفتح على هوا ما بيطيب, فأنا بفتح هذا الجرح حتى الشباب تتعلم. بتأمل أنه نرجع في مقهى عروب الثقافي, إحنا يعني طبعا كان الإغلاق مؤقت, وبتمنى أنه نرجع في الوقت القريب لأنه مجتمعنا بأمس الحاجة إلى الفعل الثقافي كرد على كل ظاهرة العنف والقتل والدهس اللي أصبح جرائم أخلاقية وجرائم قتل. نتأمل أنه إحنا ننجح يعني, وطبعا هذا دعم العائلة كلها, وأنا لا أستثني دور زوجي وإن غاب عن وسائل الإعلام, ولكن نحن نتحدث عن أب مكسور, وهذا الكسر كسرني معه, وهذا مش سهل, ولكنه أب داعم وأب موجود.

0: موجود وحاضر، وإخوي اخترنا ما يكونوا في المحكمة. إحنا اخترنا على مدار 6 سنوات إنه أولادي محمد وعرفان ما يجوا على المحكمة حتى لا يرثوا نقمي على الحياة ولا يرثوا سائر ولا حتى يعني ما عندنا مشكلة ما يتعرفوا على الشباب وما يعرفوهم، وإن مرقوا بالشارع عنهم يقولوا لهم مرحبا بدون ما يعرفوا إنه اللي قتلوا أختهم، لأنه أنا بدي أولادي يعيشوا، بدي أولادي يكملوا. إحنا صراعنا أبو عروب وأنا صراعنا رح نكمل ونخلد ذكر عروب، عروب رح تتظل تتذكر وقصتها عم تدخل التاريخ، لأنه هي قضية شعب، هي قضية مجتمعية، قضية رأي عام، مش قضية سهلة.
1: الله يرحمها وأن يخلد ذكرها دائما بكل طيب وبكل ما هو طيب. فردوس حبيب الله والدة المرحومة عروب، شكرا جزيلا لك.
2: الله يرحم عروب ويصبركم، وشكرا جزيلا لك فردوس. نشد على يديك فردوس عبد حبيب الله والدة المرحومة عروب، شكرا لك.
0: شكرا لكم، تعيشوا خلفكم.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 70 شمالا مزدحم من مفرق كابول وحتى عبلين، شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عين حميفرت. إذا نأتي إلى ختام هذا النهار، الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي أيلوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار وجواد العمري، وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
11: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
12: يسعد صباحكم من بير

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. جريمة قتل هذا الصباح في شفا عمر ودعوات للمشاركة بمظاهرة ضد تصاعد العنف في المجتمع العربي اليوم. فجوات خطيرة في حماية وتأمين المستشفيات في الحرب، وتقرير مراقب الدولة يحذر من إخفاقات في جاهزية الطوارئ. والكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إسرائيلي لفرض السيطرة على أثار الضفة الغربية وتغيير طابعها. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. لكن البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. قتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وقالت نجمة داود الحمراء إن فرقها الطبية أقرت وفاة الرجل في مكان الجريمة بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 108 قتلى منذ بداية العام الحالي، بينهم 90 نساء. تجتمع لجنة الوفاق الوطني مع ممثلين عن الأحزاب العربية ضمن سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا لبحث إمكانية تشكيل قائمة مشتركة استعدادا للانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن لجنة الوفاق الوطني ستضع ورقة تشمل التطرق لإمكانية ترك أي حزب للمشتركة بعد الانتخابات.
2: بالأمس اجتمعنا مع لجنة الوفاق الجبهة التغيير التجمع، وقبل أيام الموحدة حسب ما فهمنا الأحزاب الأربع عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف، لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات، وهذا جهد ممتاز إذا قدر أن ينجح. كل ينتظر تفسير، هل هو يقبل هذا التفسير، هل يقبل هذا الوصف. موقفنا في العربية للتغيير أنه أي ائتلاف من هذا النوع، أي حزب يستطيع أن يتركه بعد الانتخابات إذا أراد ذلك. هذا هو موقف الموحدة، يقولون نريد أن نترك الائتلاف بعد ذلك، ونحن نعتقد أنه يجب أن يكون ذلك ممكنا، وهو ممكن أصلا حسب قانون الكنيسة.
1: أثارت تصريحات رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يوم أمس حول دعمه دمج المواطنين العرب في الخدمة المدنية وتشجيعهم على الانخراط فيها موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل من جهات سياسية وشعبية مختلفة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن التطوع يشكل قضية مشتركة لجميع الأحزاب العربية، مضيفا أنه تحدث عن خدمة مدنية وليس عن الخدمة القومية التي تفرضها الدولة.
3: موقف جميع الأحزاب العربية، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، موقف المجتمع العربي بشكل عام على أن العطاء المجتمعي، الخدمة التطوعية التي هي تنبع من قيمنا العربية الدينية مطلوب بحد ذاته لأجلنا نحن، لأجل مجتمعنا، لأجل أبنائنا، لأجل بناتنا، بغض النظر عن العلاقة مع الدولة أو استحقاقات الحقوق والواجبات في مجال المواطني. وهذا أنا في اعتقادي المنطلق الصحيح الذي يجب أن نعالج فيه مسألة الخدمة التطوعية.

هددت أحزاب الحريديم بتقديم مشروع فوريا لحل الكنيسة، وذلك بعد إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لها بعدم وجود أغلبية لتمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية قبل الانتخابات المقبلة. ونقلت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مقربة أن الحاخام دوفلاندو أوعز للنواب حزب داجل هاتورا بتحرك نحو تقديم موعد الانتخابات وسط احتمالات لخلق أزمة ائتلافية متصاعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف إيران مسألة وقت فقط، مؤكدا أن واشنطن لا تستعجل خطواتها في ظل ما وصفه بحصار يحرم طهران من الأموال. وأضاف ترامب أنه قادر بنسبة 100% على منع إيران من تخصيب اليورانيوم وصنع قنبلة نووية، مشيرا إلى أن الإيرانيين أبلغوه بأنهم سيوقفون التخصيب وسينقلون المواد المخصبة للولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تعثر جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل يعود إلى ما وصفه بتهديدات أمريكا وعدم صدقها. وأكد عراقجي أن طهران تجري مشاورات لصياغة لوائح تتعلق بترتيبات مضيق هرمز وفق القانون الدولي. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن طهران تشترط وقف الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع واشنطن. وأضاف المصدر أن إيران تطالب أيضا بالاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، معتبرا أن المقترحات الأمريكية صيغت لخدمة مصالح واشنطن فقط. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على رفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس سعيا مشتركا للضغط على إيران بشأن سيطرتها على الممر البحري الحيوي. ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث القضية مع نظيره الصيني خلال اتصال هاتفي قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقديرات استخباراتية أمريكية سرية بأن إيران استعادت الوصول إلى معظم مواقع الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق والمنشآت تحت الأرض. وبحسب التقديرات استعادت طهران القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا قرب مضيق هرمز، كما احتفظت بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة ومخزون الصواريخ الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى استعادة الوصول إلى نحو 90% من منشآت التخزين والإطلاق تحت الأرض. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل تخشى توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة ملفات تعتبرها أساسية بينها الصواريخ الباليستية ودعم حلفاء طهران في المنطقة. وبحسب المصادر فإن أي اتفاق يبقي أجزاء من البرنامج النووي الإيراني قائما سينظر إليه في إسرائيل على أنه حرب غير مكتملة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نقلا عن وزارة الصحة بأن غارات إسرائيلية على منطقتي النبطية وبنت جبيل جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 16 آخرين بينهم مسعفان من الدفاع المدني وجندي لبناني، إضافة إلى طفل وسيدة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تسيطر عليها قواته في جنوب لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات على الحدود الشمالية مع لبنان جراء رصد إطلاق طائرات مسيرة من قبل حزب الله. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء للبرودة ليلا. ختام النشرة، ملآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: لا محدثة على آخر الأخبار. ننطلق في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، والبداية مع الأسف ستكون من الجريمة، حيث قتل صباح اليوم رجل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمر. مراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدى فرحات ينضم إلينا. صباح الخير مبدى، ما التفاصيل التي نعرفها إن كان من بيان الشرطة أو من مصادر ميدانية عن هذه الجريمة؟
1: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين. يعني للأسف هاي الكلمة اللي موجودة دائما عفاف، نتحدث عن جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي، وصباح اليوم جريمة أخرى تضاف في المجتمع العربي، مقتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما من سكان مدينة شفاعمر بعد تعرضه لإطلاق النار وهو داخل السيارة، ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان ورغم يعني محاولة طواقم الإسعاف إنعاشه، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل ليعلن على وفاته على الفور. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات هذه الجريمة. حتى الآن يعني لم تتضح الأسباب أو الخلفية لهذه الجريمة، والشرطة تحقق في جميع الاتجاهات، وإذا يعني لها علاقة هذه الجريمة بالنزاع في مدينة شفاعمر والمنطقة. يعني نتحدث عن نزاع في مدينة شفاعمر منذ أكثر من 3 سنوات وراح ضحيته 35 ضحية، ولكن الشرطة حتى الآن يعني لم تؤكد هذه المعلومات إذا له علاقة بهذا النزاع، ولكن نتحدث عن جريمة أخرى، رجل يبلغ من العمر 43 عاما لا نستطيع ذكر الاسم بالوقت الحالي، ولكن يعني الشرطة أكدت بأنه هو من سكان مدينة شفاعمر.
0: ونحن سنتابع في كل تطور أو تحديث بما يتعلق بهذه الجريمة. أريد أن أشكرك على هذه الإحاطة زميل مبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. إذن هذا بما يتعلق بالتفاصيل الأولية أو المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة. نحن سنتابع طبعا على مدار نشراتنا الإخبارية أيضا في حال وردت أي تفاصيل إضافية. في هذه الأثناء يصل تحديث إضافي بأن صافرات الإنذار تدوي في زرعية شمال البلاد. نحن نتابع أيضا في كل هذه التطورات الميدانية، وقبل دقائق من الآن في ذات السياق الجيش الإسرائيلي ينذر سكان قرى وبلدات في جنوب لبنان بالإخلاء. في هذا الملف أيضا نواصل في سياق الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتنظم اللجان الشعبية في مدينتي اللد والرمل عصر اليوم مظاهرة منددة بآفة العنف والجريمة. يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير في معدلات جرائم القتل وإطلاق النار خلال الفترة الماضية بشكل خاص في البلدات والمدن العربية ومن بينها اللد والرملة. شقيقة ضحية معتز أبو لبن المحامية سيرين أبو لبن تنضم إلينا. سيرين صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يعني هيك اليوم أنت مش عم تتحدثي فقط في قبعة المحامية ولا الناشطة، بل أيضا أنت شقيقة ضحية، ضحية العنف والجريمة. خليني أسألك بداية، هيك كيف تحول وجعكم كعائلة إلى موقف عام، إلى مشاركة في يعني كل صرخة جماعية تنطلق في المجتمع العربي؟
2: وجعنا بلش انه اغلى ما عندنا هم انقتلوا بدم بارد، فقررت انا وعائلتي انه نرفع الوعي وبرضه نفعل الناس ونخليها معانا تشترك، مش بس كمان مظاهره، وانما انها تبطل تسكت، بطل تسكت وتأدي دورها في المجتمع في التصدي لهاي الآفة.
0: وكأنك سيرين عم بتقولي لما عم نخرج بمظاهرات إن كان في اللد في الرملة أو في مناطق أخرى، يعني هاي الصرخة مش موجهة فقط لجهاز الشرطة وللحكومة لهن متقاعسين في معالجة كل ما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي، بل أيضا هاي رسالة للمجتمع نفسه.
2: إحنا بدنا المجتمع يكسر حاجز الصمت. المجتمع صار ينقتلوا له أغلى الناس ويضل ساكت. إحنا ما بدنا الناس تضلها ساكتة. إحنا بدنا الناس تحكي حتى نقدر نأثر على الرأي العام ونتصدى، وممكن إنه عدم سكوتنا يؤدي انه نمنع

0: مع جريمة القتل الجاي. إحنا بدنا نبلش نعمل خطوات عملية لحتى الناس تبطل تسكت ولحتى الشرطة تبلش تشوفنا وتعمل دورها. وإن شاء الله خير.
1: إن شاء الله خير. سيرين احكي لي شوي عن مشاركتكم يعني في هذه المظاهرة المنددة بالعنف الجريمي، رح تكون عصر اليوم، شو توقعاتكم منها؟ كيف يعني هيك كل الأشخاص الفاعلين وعلى رأسها كيف ذكرنا اللجان الشعبية في اللد والرملي عم بجندوا الناس إن تشارك في هاي المظاهرة السلمية اللي هدفها إن توصل هاي الصرخة؟
0: صحيح، اليوم المظاهرة رح تكون على الساعة 4 لحتى الساعة 6 في ملعب كرة القدم البلد الكبير بجنوب اللد مقابل شارع 40. اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية، اللجنة الشعبية اللد واللجنة الشعبية الرملة، بحاولوا وبتوجهوا للناس، وتوجهنا للمحلات التجارية وحكينا مع الناس، توجهنا للمدارس حتى برضو نرفع الوعي وبرضو نحاور الجيل الشبابي، وحتى يكون بالمظاهرة من كل الأجيال، إن كان الطلاب، إن كان الأطفال، إن كان كبار السن، إن كان الشباب، النساء، لأنه العنف قاعد بأخذ أرواح الأطفال، أرواح الشباب، أرواح الكبار، يعني ما في تفرقة،
1: لا يستثني أحد. لهيك أنتوا عم بتشددوا أنه يكون في مشاركة من كل الفئات العمرية بما فيها أيضا الأطفال وكبار السن،
0: وكبار السن كمان، ما بتشوفي كمان في ضحايا اللي هم من كبار السن. يعني هدول 50 واطلع،
1: صحيح
0: كثير ناس قاعدة تقتل وما حدا حتى محترم جيلهم.
1: صحيح، وأهالي ضحايا اللي هن من كبار السن مع الأسف لما بنحكي على العائلات الثكلة. سيرين
0: صحيح، أنا أمي عمرها 73 سنة،
1: الله يعطيها يعني الصحة ويصبر قلبها.
0: يعني صعب جدا، صعب جدا جدا جدا.
1: سيرين، لأنه عم نحكي على هاي الرسالة اللي كمان يعني موجهة للمجتمع، المظاهرات طبعا يعني بالفترة الأخيرة خفتت، ولكن بشكل عام يعني الناس عم بتقول بضل في مظاهرات واحتجاج ضد العنف الجريمي، ولكن شلال الدم مش عم بيوقف بالمجتمع العربي. بدي أسألك برأيك كيف بنقدر نكسر هاي الحلقة يعني بين صرخة الشارع وبين قرارات الدولة وإنها تتعامل بجدية مع هذا الملف، إن كان جهاز الشرطة أو حتى القرار السياسي؟
0: صحيح، هذا بدل عائشة واحد، إنه إحنا حتى الآن ما عملنا كفاية. كيف إحنا ما عملنا كفاية لما في عنا لجنة متابعة تابع أمورنا، لما في عنا أعضاء كنيسة اللي من المفروض إنه هم يوصلوا صوتنا، لما حتى عضو الكنيسة بيقدر هو اللي يعمل المظاهرة، مش بس إنها تكون كمان كمظاهرة وإنما كقيادي، إنه يكون هذا النوع من المظاهرات يوعي الشعب، يكسر جمود الناس. الناس في جمود اللي هو بيخوف، سكوتهم هذا بيخوف. أنا أقسم بالله ما شفت شيء زي هيك، إمهات بموتوا لها ولدين وثلاثة في بيتها بتفتحش تمها بتحكيش،
1: كعائلات لضحايا اللي قتلوا جراء الجريمة.
0: يعني الإشي هذا مخيف.
1: هذا أكثر ما يخيفكو سيرين، يعني سكوت الشارع، صمت الناس، خوف
0: طبعاً. إذا بتتذكروا المخطوفين لما روحوا اللي كانوا بغزة، شفتوا أهاليهم إيش عملوا بالشارع، بالشارع اليهودي. الحكومة ما رجعتهم لحالها برضاها.
1: وانتو بتشوفوا كعائلات ضحايا انه الحراك في المجتمع العربي المفروض انه يعني يرقى لمشاهد من هذا النوع، يعني ايش بتقترحوا سيرين؟ مثلا اعتصامات اللي تضل في الشوارع.
0: صحيح.
1: امام مكاتب حكومية، شو اليوم انت بتفكري انه الخطوات اللي بعد
0: المظاهرة الجاي راح تكون مقابل محطة الشرطة في مدعين اللي بتشتغل على قضاء تحليل وتفكيك جرائم القتل. الناس لازم تبلش تصحى، يعني كل المؤسسات اللي ذكرتها سابقا والناس اللي ذكرتهم سابقا، إذا هم ما عملوا دورهم فإحنا علينا نكمل، ممنوع نوقف. الجريمة انتشرت بسبب السكوت المجتمعي وبسبب عدم التعامل على الأغلب مع هذه القضية. هذه قضية وجودية، يعني إيش فايدة المخططات وإيش فايدة الأراضي وإيش فايدة تعليم ومؤسسات الحكومة؟

0: إذا إحنا مش راح نكون بكرة فيها تمام؟
1: نعم.
0: إحنا وجودنا كإنسان اليوم الناس بطلت تتعامل مع بعض بإنسانية، صاروا يعدوا بعض اليوم قديش صرنا، وبكرة صرنا 107 صرنا 108 110 بعدوا في بعض.
1: سيرين قلتي
0: إحنا بني أدمين،
1: لا سمح الله، سيرين قلتي جملة عن جد يعني هي صعبة ومؤثرة، حكيتي وكأنه أنه الجريمة انتصرت بسبب سكوت المجتمع العربي. أنت بتشوفي أنه المجتمع بس بده مين يحركه أو مين يقوده؟
0: يعني المجتمع والقيادة تتعامل مع جرائم القتل أنه كمان جستين ثلاثة بهمش، ما بيموتوا كل يوم بني أدمين. لا يا عمي، إحنا حياتنا تدمرت، إحنا بيتنا خرب. أنا مبارح كانت لي أشاركك بمشاركة شخصية،
1: ياريت.
0: كانت لي محكمة، كنا نحارب على أرضنا أنا وأخوي معتز الله يرحمه، من يوم ما أبوي توفى إلنا بالرحلة هذه 6 سنوات. يعني أول مرة محكمة اللي قاعدة بستناها 6 سنوات، أول مرة أحس إنه لا قيمة لها، إيش فائدة الأرض وأغلى الناس مش موجودين فيها، إيش فائدة انتصاري بالمحكمة وأغلى الناس اللي لازم يكونوا جنبي مش موجودين.
1: يعني قضية اللي أنت كنت تابعيها وحطتيها كأنه في أولويات هيك حياتك، اليوم عم بتقولي فقدت قيمتها.
0: أنا مبارح نسيتها، أنا نسيت أهم قضية كنا نتابعها وصرفنا ملايين الشواكل، ملايين الشواكل، كنا نتعامل مع قضايانا كتمويل مؤسسة ما بتقدر تموله، المهم إحنا إنه نحارب على أرضنا وعلى بيتنا. أول مرة الأرض بالنسبة لي مش مهمة، أول مرة إحنا انكسرنا يعني لهاي الدرجة. أنا وقتها حسيت قديش الضربة هي عميقة، وإنه إحنا بمصيبة كبرى، وخصوصا اللي حوالينا بتعاملوا إنه كمان بني آدمين ماتوا، كمان زيادة عدد في العدد السنوي اللي من عدة. ولكن امبارح أنا وصلت رسالة لأحد الأشخاص اللي أنا كثير بحترمهم وبعزهم، وحكيت له هو موجود بالكنيسة، حكيت له لو
1: انقطع الاتصال مع سيرين أبو لبن، رح نجدد الاتصال لهيك يعني نغلق هذا الحوار ونكمل معها بالرسالة الأخيرة اللي حابة أن توصلها، ولكن يعني حقيقة حكت جمل صعبة وقاسية، بفكر أنه لازم توصل لكل الأذان في هذا الصباح. سيرين أنا معك، حبيت تكملي فكرة يعني تواصلك مع أحد النواب الكنيسة.
0: بدي أكمل رسالة
1: فدلي.
0: الرسالة هاي امبارح عزاني شخص عزيز ومحترم من الكنيسة الإسرائيلي من عربنا، فأنا حكيت له جملة والجملة أثرت فيه، وعلى الأغلب هي جملة صحيحة لو اتمعنا فيها. لو ابنه لعضو الكنيسة اللي قتل، لعضو الكنيسة هو صم قانون الإعدام في الكنيسة الإسرائيلي، لكان أول المبادرين إنه هذا القانون ينصم.
1: قانون الإعدام للمجرمين قصدك، للي يعني بيرتكبوا هذه الجرائم؟
0: قانون أنا بجيب لك إياه بتعبير مجازي من غضبه، لو انه كان احد افراد بيته كان ما سكت. يا عمي ليش اخواني لازم ينقتلوا عشان يجي حدا يتحرك؟ ليش ما انا اعرف شغلي وحجم المسؤوليه اللي موجوده بين ايدي؟ انا بعرف انه عضو الكنيسه في شيء بين ايدي بس جرائم القتل، بس يا عمي احنا موجودين في، بدي اقولها قضيه مركزيه، احنا قضيه مركزيه، قضية
1: هي القضيه الاهم اليوم. اي فرد من ابناء المجتمع العربي حتى صغار السن وكبار السن اللي حكينا عنهم بيعرفوا انه هاي القضيه هي الاهم، وهي اللي تهدد يعني الامن الشخصي لكل فرد من ابناء هذا المجتمع. بسؤال اخير سيرين، خلينا هيك نغلق هذا الحوار مجددا بكل ما يتعلق بهذه المظاهره، وبلشتي تحكي كمان على الخطوات المقبله اللي راح تكون بعد مظاهره عصر اليوم في اللد والرمله.
0: صحيح صحيح، احنا نتمنى انه الجميع اليوم يشاركونا ونكون ايد واحدة للتأثير على الرأي العام، عشان نوري انه احنا مش ساكتين.
1: نعم.
0: احنا ما بدنا نسكت.
1: نعم.
0: وتكون هذه كخطوة اولى وحقيقية ومن القلب بدون ولا اي نوع مصالح. احنا يا عمي في عنا هدف، والهدف انه احنا ما بدنا نسكت وبدنا نأثر على الرأي العام.
1: نعم.
0: وبدنا نوريهم انه احنا موجودين رغم كل اللي شايفيننا مش موجودين.
1: نعم.
0: وبدنا نكون ايد واحدة ونتمنى انكم تتعاونوا معنا وتتواجدوا معنا في هذا اليوم.
1: نعم، واحنا رح نتابع معكم سيرين في هذه المظاهرة.

0: الظاهرة وفي كل الخطوات الاحتجاجية المقبلة. وبدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا مجددا. يعني عم نسمع صرخة ذوي الضحايا, وتحدثت يعني شقيقة الضحية معتز أبو لبن المحامية سيرين أبو لبن. سمعنا لهذا يعني دعونا نقول الصوت اللي فيه الكثير من الجمل والأوصاف القاسية جدا, وهذا ما يشعر به ذوي وأهالي الضحايا. المحامية سيرين أبو لبن شقيقة الضحية معتز أبو لبن, صباح الخير, شكرا جزيلا. من هذا الملف نخرج إلى فاصل, من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار, ابقوا معنا.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي, وممكن نختار من بين عدة امتيازات, وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب, والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي, المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة, خزانة, تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً, وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم, شارع المرمالي, 04-631-6958. مفروشات النور, لأنه بيتك بيستاهل.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فابشيني.
2: تسعنا وعشرون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى. وإلى هذا الموضوع، يعني تحدثنا في العناوين عن تقرير جديد لمكتب مراقب الدولة كشف عن وجود فجوات خطيرة في تحصين المستشفيات القريبة من الحدود، إلى جانب إخفاقات في إدارة مخزون الدم خلال أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. وكل هذا طبعا يثير مخاوف بشأن جاهزية المنظومة الصحية الإسرائيلية لحالات الطوارئ والتصعيد الأمني. عن هذا الموضوع نتحدث لعصام بياع أغا من قسم مراقبة شؤون المجتمع والرفاه في مكتب مراقب الدولة. أستاذ عصام صباح الخير.
3: صباح النور والصفاء لكل
2: جميع المستمعين. يعطيك العافية. هذا الموضوع وهذا التقرير غاية في الأهمية، لأنه يعني كل ما يتعلق بالمشافي وتلك القريبة من الحدود كان أيضا الشغل الشاغل خلال فترة الحرب والطوارئ. بداية بدي أسألك عن أخطر ما كشفه هذا التقرير، وليش الوضع الحالي يعني نقدر نوصفه بهذا الشكل اللي فيه إخفاقات وعدم جهوزية؟
3: هو حابب أنا أوضح أولاً إنه هذا تقرير مكمل لتقرير اللي نشرناه بشهر

0: يناير 2026 اللي تطرق للفجوات بشكل عام بكل نظام المستشفيات العامة والنفسية والكمان الكبار السن. بس هذا التقرير بناء على قرار من اللجنة لرقابة الدولة تم تسليط الضوء على المستشفيات القريبة من الحدود والفجوات الخاصة فيها. التقرير اللي انتشر هو يعني تحت الرقابة فبنقدرش نقول كل المعطيات، بس هو حب يسلط الضوء انه بالمستشفيات اللي قريبة من الحدود في مشكلة تحصين اللي بتأدي انه هاي المستشفيات تقلص عملها من ناحية الاشفوزين لتبعت الناس وبرضو إجراء عمليات اللي هي الاختيارية. هذا السبب ناتج عن أنه فيش كفاية تحصين بكل الخدمات اللي بقدمها المستشفيات هاي. وهذا التقليص بيؤدي أنه غير أنه يقلل الخدمات أنه السكان الموجودين بمناطق الحدودية فيش عندهم أي بقولوا يعني يعطين أي خدمة طبية بالمنطقة إلا بيضطروا يروحوا للمناطق اللي هي بالمركز اللي بعيدة عنهم، وهذا الإشي طبعا بعرضهم للخطر بفترة حرب. فهو التقرير حب يسلط الضوء على هاي النقطة في بعض المستشفيات
1: يعني. نعم في بعض المستشفيات طبعا. يعني عصام، هل الحديث، طبعا انت ذكرت في امور اللي لا يمكن الحديث عنها بشكل واضح ومباشر، ولكن بالمجمل العام، لانه من الامور اللي ذكرت هي الاخفاقات ان كان في اداره مخزون الدم او امور اخرى، هل هي اخفاقات يعني اداريه قابله للتصحيح؟ هل في هيك رؤيه شامله لكيفيه العمل في الفتره المقبله للمشافي؟ يعني بشكل مباشر عم بسالك لاي حد بتشوف من متابعتكم أيضا، لأنه أنت ذكرت هذا جزء مكمل لتقارير سابقة، وتقرير مراقب الدولي دائما يشير إلى هاي الأمور الجوهرية اللي المفروض أنها تؤخذ بجدية ويجري العمل عليها، ولكن مش عم نشوف في تغيرات. يعني هل يبنى على هذه التقارير؟ هل تؤخذ بالجدية اللي يطمح لإلها؟
0: التقرير هو كيف قلنا على تحصينات المستشفيات بالنسبة ل بنك الدم، هو هذا تقرير جديد واللي هو بحث كمان عملية اتخاذ القرارات خلال فترة الحرب وما بعد الحرب وكيفية إدارة المخزون الدم. بعض الأشياء تم تصليحها خلال الرقابة، وفي أشياء اللي هي يعني تتطلب تغييرات بنظام اتخاذ القرارات بالمشاركة باتخاذ القرارات، وهي اشياء احنا كمان بنكمل المتابعة تبعها بعد التقرير اللي بنطلب فيه من الوزارات اللي قائمة على هاي الاعمال انها تعطينا تقرير كيف هي صلحت الفجوات هاي اللي احنا كشفناها،
1: ولحتى تكونوا يعني في متابعة مع كل هذه الامور يعني الامور اللي ظهرت في التقارير، وكأنه بتتلقوا بمرحلة ما ردود من الجهات المسؤولة او الوزارات. أكيد. عصام كيف عم نفهم منك؟
0: بالضبط، اكيد بتطلبوا هن بعد ما احنا نطلع التقرير معهم فترة حسب القانون اللي فيها هن لازم يبعثوا لنا تقرير على كيف يتعاملوا مع التوصيات المراقب الدولي، شو القرارات اللي اتخذوها وشو التغييرات اللي راح يعملوها. طبعا هذا مش كافي، انما كمان احنا نقوم بمراقب الدولي بعدين باجراء مراقبه ما يسمى بمراقبه متابعه اللي احنا فيه نعمل مراقبه مكمله لهذا التقرير عاده بعد كم من سنين، نشوف هل هي التغييرات كانت على أرض الواقع ولا هي بس عبارة عن تقريرات أو تصريحات اللي بعتوا لنا إياها.
1: نعم. عصام، يعني واضح أنه الأمور اللي حكينا عنها واللي ذكرناها هي خطيرة، وصفت أصلا بالفجوات الخطيرة، ولكن بدي أسألك هيك في قبعتك المهنية وحضرتك من قسم مراقبة شؤون المجتمع والرفاه في مكتب مراقبة الدولي، يعني بأي عين بتنظروا لهذا التقرير المكمل؟ وبدي أسألك تحديدا عن خطورته، لأنه المستشفيات القريبة من الحدود كانت وما زالت مع الأسف يعني مكشوفة أو أمام سيناريوهات اللي هي خطيرة، وممكن أنه الأمور أيضا يعني تنزلق في فترة مقبلة، ما حدا بيعرف لوين الأمور الأمنية رايحة، فبأي عين بتنظروا لهذه الفجوات؟

0: وقت والأمور اللي ظهرت في تقريركم؟
1: بدي أرجعك للتقرير اللي انتشر بشهر يناير اللي فيه توصي بهيك حال الفجوات هاي بتتطلب ميزانيات كتير كبيرة وقرارات حكومية اللي تتطلع بشكل شامل على وضع المستشفيات مش بس بنقطة معينة. فالتوصية كانت أنه تكون في قرار حكومي شامل لتوفير الميزانيات الكاملة لهذا الأشياء. وإحنا بنعرف أنه مشاريع بناء ما بتصيرش بيوم وليلة, هي أشياء اللي لازم خطط خماسية أو حتى أطول من هيك حتى ننجزها. فيش توقعات أنه الأشياء تتغير من اليوم لبكرة, بس إحنا بدنا نشوف أنه كمان في قرارات بالاتجاه وفعل لتوجيه الميزانيات للأماكن الصح.
0: صحيح صحيح, وهذا بالأمر الهام, لأنه مثل ما حضرتك تفضلت مش بس يعني الرؤية والاستراتيجية, هاد بده كمان هيك تداخل يعني خطط وبرامج من هذا النوع من وزارات أخرى, منها المالية ومنها وزارة الصحة. وإحنا رح نتابع معكم أيضا في كل هذه التقارير الهامة اللي فعليا هيك بتكشف يمكن التراكم لسنوات من الأمور اللي يجب أن تعالج بشكل سريع. عصام جزيل الشكر.
1: هاي التجوات يعني ما نتجتش من فعل سنة أو سنتين, هاي عشرات السنين اللي فيها كان في نقص وما ما انطوش الانتباه الكامل لإلها. بس احنا طلقنا الضوء على هذا الاشي انه كمان وبالاساس عشان الواحد يحافظ على حياة الناس ويوفر خدمة طبية حتى بأوقات الحرجة.
0: وبشكل خاص لما نتحدث عن البنية الصحية في حالات الطوارئ. عصام يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. عصام بيع آغا من قسم مراقبة شؤون المجتمع والرفاه في مكتب مراقب الدولة. هذا بما يتعلق بهذا التقرير الجديد لمراقب الدولة الذي كشف كما ذكرنا فجوات خطيرة في تحسين المستشفيات القريبة من الحدود, وأيضا جانب آخر متعلق بإخفاقات إدارة مخزون الدم خلال أحداث 7 أكتوبر. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة. إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية, أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها, اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح, بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى, ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل, وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: مش عارفة ماما, عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل, جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل, مرافقة الحمل للحمل الأول, الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
8: على عافية, تعرف وين بيت أبو سمير؟
9: أنا اللي بعرف أخوي, شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين, عد إشارتين برضو جداد, وبالإشارة الثالثة
8: برضو جديدة؟
9: كله جديد هون أخوي.
10: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات, انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 41 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الأولى لهذا اليوم. تنظم جمعية الثقافة العربية سلسلة فعاليات ثقافية وتوعوية تحت عنوان أسبوع العودة الرابع، على أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل تزامنا مع الذكرى 78 للنكبة. يأتي ذلك بالتوازي مع إحياء الحركات الطلابية وعدد من الجهات السياسية لذكرى النكبة داخل الجامعات وفي القرى المهجرة. نتحدث بداية عن هذا الموضوع للمنسقة الإعلامية ومديرة العلاقات العامة في جمعية الثقافة العربية والزميلة بيان حجرات. صباح الخير بيان.
2: صباح الورد يا عفاف.
1: يعطيك العافية بيان. يعني للعام الرابع على التوالي يتم تنظيم أسبوع العودة. خليني بداية أسألك هيك، شو اللي بيعنيه بالنسبة لكم في جمعية الثقافة العربية كأنه أن يتحول هذا المشروع من فعالية موسمية إلى مساحة ثابتة ومستمرة؟
2: بالفعل بداية مهم أنه أحكي عفاف، نحن سعيدين جدا بأنه هذا السنة الرابعة على التوالي ننظم أسبوع العودة، تحديدا في الظروف اللي يمر بها أبناء شعبنا. يعني هذا عمليا ذكر النكبة الأولى ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، في ظل ظروف استثنائية يعيشها أبناء شعبنا في الضفة الغربية، أيضا بكل ما يتعلق بحرب الجريمة اللي استنهش أبناء شعبنا في الداخل. فكل هذه الظروف الاستثنائية، أيضا بكل ما يحدث في النقب، كل سياسات التهجير، القرى مسلوبة الاعتراف، فبالحديث عن أن يكون هنالك نشاط سنوي نتحدث فيه، أن تكون مساحة آمنة ثقافية لأبناء شعبنا، بأنه نتجمع كلياتنا نتحدث عن الوجع الجماعي. يعني لا نتحدث هنا عن وجع فردين، نتحدث هنا عن وجع جماعي لكل أبناء شعبنا. فالرواية الشفوية مهم نذكرها، الذكرى 78 للنكبة، فبالتالي أن تكون جمعية الثقافة العربية هي مكان مساحة آمنة لأبناء شعبنا، بأنه يكونوا مع بعض يتحدثوا ويعبروا عن مشاعرهم، وبالذات الجيل الصغير يشاركوا ويتعلموا عن النكبة أكثر. هذا جدا بيسعدنا كجمعية الثقافة العربية، ونعمل دائما على أنه نخلق
1: وهذا يحترم، لأنه بيان خلينا ولا ننسى يعني أمر وجانب اللي أنتوا دائما أيضا في كل نشاطاتكم بتشددوا عليه، وبشكل خاص ظهر جليا في السنوات الأخيرة كل موضوع يعني مساعي الإسكات والقمع وطمس الهوية العربية. هون بنقدر نقول هيك العمل الثقافي كمان صار شكل من أشكال المواجهة والحفاظ على الوجود. وبهذا السياق بدي أسألك، في أمر لافت هذا العام أنه النشاطات مش بس وجهية، في أيضا نشاطات رقمية وعن بعد، هل هذا خيار تنظيمي أم أنه محاولة للوصول أيضا لفلسطينيين اللي يعني يمكن ما بيقدروا يشاركوا بداية، واثنين ممكن في منهم اللي بخافوا يتواجدوا في هاي المساحة بشكل وجاهي؟
2: بالفعل عمليا أنه تكون النشاطات وجاهية وعبر الزوم، أيضا هنالك نشاط رقمي ممكن نتحدث عنه اللي هو عمليا مسابقة رقمية، ولكن هذه النشاطات مختلفة كان وجهية وإن كان عبر الزوم، لسبب المركزي والأول هو عملا حتى نوصل لكل أبناء شعبنا. يعني إن كان في الشتات والمهجر، إن كان أبناء الضفة الغربية مع كل سياسة الحواجز، وأيضا إن كان في الشمال في الجنوب وفي القدس. يعني المقر الجمعية في مدينة حيفا، فلذلك في عنا نشاطين اثنين في مدينة حيفا في مقر الجمعية، فعنا ثلاث جولات عفاف، جولة في حيفا، جولة في بئر السبع في قرية الخلصة المهجرة، وجولة في القدس في الأحياء الغربية في مدينة القدس. وأيضا كان عندنا مبارح ندوة عبر الزوم اللي هي عن السيادة الغذائية، اللي حكينا فيها عن علاقة الفلاح الفلسطيني مع الأرض. يعني عفاف إحنا شعب فلاحين، ولكن اليوم للأسف تحولنا من شعب منتج إلى شعب مستهلك أكثر. فكان مهم لأننا نحكي عمليا عن ارتباط أبناء شعبنا مع الأرض، تحول الأرض للفلاح الفلسطيني لكنز أو لبنك إن صح التعبير. فكل هاي النشاطات تحولت قسم منها وجاهي وقسم منها عبر الزوم، برضو عشان كل أبناء شعبنا يشاركونا من كل المناطق اللي صعب عليهم أنه يوصلوا، ولكن أيضا زي ما حضرتك حكيتي مع كل سياسة التهميش والخوف اللي احنا عم نشهده، بالذات مع كل محاولات الحرب اللي فجأة في سفارات إنذار عم بتصير عم تنزل، فدايما قسم كبير من أبناء شعبنا اليوم عم بفضلوا أن يكونوا في بيوتهم ويطلقوا المحتوى في البيت. جميل. أيضا في أيضا الشباب وصبايا اللي هن تعرف اليوم موجودين أمام الشاشات، إحنا كان مهم لأن نوصل لكل الشرائح من أبناء شعبنا.
1: ومن خلال كل هاي الأدوات بيان، أنت ذكرتي في البداية كل ما يتعلق بالأطفال وخصصتوا مساحة للأطفال ضمن فعاليات أسبوع العودة. خليني أسألك هيك يعني على عجالة كمان على أهمية مخاطبة الأطفال في ملف الذاكرة والرواية تحديدا بالنسبة لكم في جمعية الثقافة العربية.
2: فعلا بدي أنتهي هذه الفرصة عساس أن أحكي أن نشاط الأطفال رح يكون اليوم في مدينة حيفا في مقر الجمعية شارع المخلص 14 الساعة 6. رح يكون فعلا نشاط مع الأطفال بالتعاون مع مركز الطفولة في الناصرة. رح يكون في رواية قصة من سلسلة كورونا الباقية فينا. أطفالنا اليوم عفاف هم عمليا عم بتعرضوا بس للمحتوى الإسرائيلي بسبب المنهاج الإسرائيلي. فالداع بيقدروا أنه يعرفوا عن كورونا، عن شعبنا، عن قصصنا، عن حكايانا، عن الشخصيات البطولية اللي موجودة في حياتنا. فدائما المحتوى اللي عم بتعرضوا له هو المحتوى تبع المنهاج الإسرائيلي تبع وزارة التربية والتعليم اللي هو لا يتحدث عن أبناء شعبنا. فلذلك كان مهم لنا أنه يكون في تخصيص مساحة كاملة للأطفال. اليوم في عنا ساعتين لأنه مهم لنا غرس القيم لدى أبناء شعبنا من جيل صغير، ومهم أنه طلابنا وأطفالنا يعرفوا ويتأكدوا أنه في إلهم مساحة خاصة موجودة في جامعة الثقافة العربية.
1: برنامج كامل ومتكامل. هيك بسؤال أخير بنصف دقيقة بيان، كمان بدي أسألك عن نقطة هامة لأنه أعلنت عن انطلاقة متجددة لمشروع هذه بلادي. شو المختلف بالنسخة الجديدة وليش يعني شعرتوا أنه الوقت المناسب هيك صياغة هذا المشروع من جديد هي في هاي المرحلة الحالية؟
2: بداية مهم أنه أشير أنه هذه بلادي هو مشروع ثقافي اللي هو يعتمد بالأساس على جولات تثقيفية في جميع أنحاء البلاد. اليوم عساس بنعرف أنه أغلبية الجولات اللي عم بتكون هي بأسماء ومسميات يهودية إسرائيلية ولكن مش بمسمياتها الأصيل العربية. فبالتالي اليوم شبابنا وصبايانا لما يروح على منطقة هو الاسم العبري الموجود مش الاسم العربي الفلسطيني. فلذلك مشروع هذه بلادي يهدف إلى تثقيف شبابنا وصبايانا. الانطلاق المختلف في هذه المرة هي أنه رح تكون لشريحة طلاب المرحلة الثانوية، وهي أكثر شريحة اللي هي عم تثقل هويتها وشخصيتها. وبهذا السياق بحب أني أحكي عفاف أنه لاحظنا تعطش رهيب من أبناء شعبنا. التسجيل كان عم يتسكر للجولات، يعني على سبيل المثال بكرة فينا يوم الجمعة عنا جولة مع دكتور جوني منصور، التسجيل تسكر في أقل من 24 ساعة. هذا بيثبت عفاف أدي أبناء شعبنا متعطشين بحاجة لهي المساحات والجولات. وهالمناسبة كمان أحكي أنه اطلعوا كلاتكم على القرى المهجرة، اطلعوا على بلادنا، على بلادنا، تعرفوا عليها حتى نحيي ذكرى النكبة، لأنه إحنا اخترنا أن يكون أسبوع العودة وليس أسبوع النكبة حتى ندخل في السياق تبع العودة.
1: جزيل الشكر ويعطيك العافية مجددا بيان حجرات، المنسقة الإعلامية ومديرة العلاقات العامة في جمعية الثقافة العربية، ونحن نتابع في كل هذه النشاطات الهادفة. يعطيك العافية الزميلة بيان حجرات. كنا قد ذكرنا أيضا أنه يعني هذا الأسبوع يأتي بالتوازي أيضا مع إحياء الحركات الطلابية وعدد من الجهات السياسية ذكرى النكبة داخل الجامعات. نتحدث في هذا المحور وتنضم إلي فاطمة محسن سكرتيرة الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب. فاطمة صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يعطيك العافية. إحياء الذكرى داخل الجامعات يعني طبعا هو لم يعد نشاط طلابي عادي، هيك مساحة مواجهة حتى منقدر نقول حول الرواية والهوية. كيف يبدو هذا المناخ اليوم وتجهيزاتكم تحديدا داخل جامعة تل أبيب، وإحنا عم نشوف يعني هاي المحاولات العرقلة وتشويه ووصم كل نشاط فلسطيني داخل الجامعات الإسرائيلية؟
3: أول شيء يعطيكم العافية. إحنا تحضيراتنا على قدم وساق. المراسيم عندنا في الجامعة بلشت من 15 سنة، بدأت بالحد 2011 من رفاقنا بالجبهة الطلابية. كانت رد على قانون ليبرمان العنصري لما منع ذكر النكبة في المؤسسة، حاول يمنع ذكر النكبة في المؤسسة الرسمية. وهذا النشاط من سنوات يعني تحول لحدث مركزي وجامع، مش بس عندنا في جامعة تل أبيب إنما على مستوى النضال الطلابي في البلاد.
1: صحيح.
3: يعني بتقدر تيجي كمان تشوف طلاب اللي هي تيجي من جميع الجامعات في البلاد عشان تحيي هاي الذكرى وعشان تسمع القصص عشان تكون جزء من كتابة الرواية هاي.
1: وشو عم بتواجهوا إسا خلال التنظيم والتحضير؟ لأنك هيك قلتي الأمور على قدم وساق، هل في تضييقات؟ هل حتى وصلت الأمور لا تهديدات يمكن من نشطاء يمين؟ كيف عم بيكون رد الفعل خلينا نقول؟ لأنه واضح أنه الجامعة وإدارة الجامعة بعرفوا عن تنظيم هذا الحدث.
3: احنا طبعا كجبهة طلابية يعني الأولوية عندنا أول إشي للطلاب وأمان الطلاب وسلامة الطلاب. فاحنا على تنسيق مع الجامعة على انه الحدث هذا رح يقام زي ما

0: منسق معهم كل سنة. كالعادة يعني اليمين الفاشي بيستغل أي فرصة لقمع كل ما هو فلسطيني، فمش متفاجئين من ردود الفعل الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعية وكمان على المجموعات الطلابية يعني تعطي اليمين الفاشي. اليمين بشكل عام بيعمل مظاهرة قبالنا عشان يخون الرواية وسكتنا ويحاولوا انه يطمسوا الهوية تاعتنا. احنا شفنا مؤخرا انه عم بطلع عالميا تهديدات في اعتقالنا وكل هاي الشغلات. بس احكي لك صراحة احنا عارفين شو قاعدين نعمل.
1: طب ادارة الجامعة فاطمة، انا سمعتوا خليني اقول موقف معين، تقييدات معينة فرضت من قبل ادارة الجامعة، كيف عم بتعاملوا مع يعني التجهيزات؟
0: مؤخرا إدارة الجامعة بتنصاع لسياسات الحكومة، يعني عم تشوف الأنظمة إنه بتحد من عمل الطلاب، بتحاول تضيق عليه، وإحنا كجبهة شهدنا على هذا الموضوع. يعني لما تم لغي النشاطات إلنا قبل كم ساعة وهي نشاطات كانت تربوية ثقافية أكثر، بس الحركات الطلابية يعني بوعدها بحماية الطلاب الفلسطيني بهويته واستمرار النضال لجانب القوى اليهودية التقدمية. وإحنا يعني منلاك الثغرات القانونية والثغرات اللي بنقدر نستغلها عشان نعمل كل النشاطات زي ما لازم.
1: بما أنك ذكرت القوى التقدمية اليسارية، هل رح يكون في مشاركة من يعني عدد يمكن من الطلاب من المجتمع اليهودي، ولا طبعا أنه كل ما صارش الأمر أصعب من أي وقت مضى؟ يعني بعد فيه ممكن تكون مشاركة مشتركة؟
0: طيب أفاجئك وأحكي لك، حتى بعد الظروف اللي مرناها في آخر 3 سنين انه القوى التقدميه اليهوديه زي ما زاد عندنا اليمين الفاشي في الدوله، زادت عندنا كمان القوى التقدميه اليهوديه. احنا ومن هنا بستغل الفرصه وبحيي رفاق اليهود اللي مشاركين معنا اليوم وجايين يكونوا منظمين وجايين يكونوا فيما معناها بيس كيبر، اللي هن بحافظوا على السلام الطلاب. وهن موجودين في الساحه وموجودين في الميدان وبساعدونا بكل شيء بقدروا عليه، وفكر بطلع لهم هيك تحية.
1: وإحنا رح نتابع معكم. أي ساعة رح يقام النشاط؟
0: النشاط رح يبدأ الساعة 12 والمفروض أنه يخلص الساعة 1:30.
1: نعم، وإحنا رح نتابع معكم فاطمة على أمل أنه هيك يمر بدون أي يعني تشويش أو خلينا نقول مضايقات. سكرتيرة الجبهة الطلابية في جامعة الأبيب فاطمة محسن، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات المتعلقة بهذا النشاط في جامعة الأبيب.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 85 غربا مزدحم من مفرق المكر وحتى مفرق عكا الشرقي، وشارع رقم 70 مزدحم من مفرق عبلين وحتى مفرق النعمي. ومع إحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز لآخر الأخبار.

499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا يعطيكم العافية.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وقالت نجمة داود الحمراء أن فرقها الطبية أقرت وفاة الرجل في مكان الجريمة بعد فشل محاولة إنقاذه، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق دون الإعلان

0: عن اعتقال مشتبهين. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 108 قتلى منذ بداية العام الحالي. لقي الطفل حسن شفيق لهزيل البالغ من العمر 10 أعوام مصرعه مساء أمس إثر سقوطه من الطابق الرابع في مدينة رهط بالنقب. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وعثرت عليه مصابا بجروح بالغة وقدمت له عمليات إنعاش ميدانية قبل نقله إلى المشفى، إلا أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. تجتمع لجنة الوفاق الوطني اليوم مع ممثلين عن الأحزاب العربية ضمن سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا لبحث إمكانية تشكيل قائمة مشتركة استعدادا للانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن لجنة الوفاق الوطني ستضع ورقة تشمل التطرق لإمكانية ترك أي حزب للمشتركة بعد الانتخابات.
1: اجتمعنا مع لجنة الوفاق الجبهة التغيير التجمع وقبل أيام الموحدة. حسب ما فهمنا الأحزاب الأربع عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف. لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات، وهذا جهد ممتاز إذا قدر أن ينجح. الكل ينتظر تفسير، هل هو يقبل هذا التفسير، هل يقبل هذا الوصف.
0: أثارت تصريحات رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يوم أمس حول دعمه دمج المواطنين العرب في الخدمة المدنية وتشجيعهم على الانخراط فيها موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل من جهات سياسية وشعبية مختلفة. في حديث لراديو الناس قال عباس إن التطوع يشكل قضية مشتركة لجميع الأحزاب العربية، مضيفا أنه تحدث عن خدمة مدنية وليس عن الخدمة القومية التي تفرضها الدولة.
2: موقفي هو موقف جميع الأحزاب العربية، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، موقف المجتمع العربي بشكل عام على أن العطاء المجتمعي، الخدمة التطوعية التي هي تنبع من قيمنا العربية الدينية مطلوب بحد ذاته لأجلنا نحن، لأجل مجتمعنا، لأجل أبنائنا، لأجل بناتنا، بغض النظر عن العلاقة مع الدولة أو استحقاقات الحقوق والواجبات في مجال مواطني. وهذا أنا في اعتقادي المنطلق الصحيح الذي يجب أن نعالج فيه مسألة الخدمة التطوعية أو الخدمة المدنية. دائما لما نتحدث عن المدنية طبعا هنا الإشارة إنها ليست عسكرية وليست أمنية، فلما تسمى خدمة مدنية شروط إزراحية مثلا هو حتى نميزها عن الشروط اللؤمية اللي هي الخدمة الوطنية أو الشروط السفائية وغير ذلك الخدمة العسكرية.
0: هددت أحزاب الحرديم بتقديم مشروع فوري لحل الكنيسة، وذلك بعد إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لها بعدم وجود أغلبية لتمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية قبل الانتخابات المقبلة. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مقربة أن الحاخام دوفلاندو أوعز للنواب حزب داجل هاتورا بالتحرك نحو تقديم موعد الانتخابات وسط احتمالات لخلق أزمة ائتلافية متصاعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف إيران مسألة وقت فقط، مؤكدا أن واشنطن لا تستعجل خطواتها في ظل ما وصفه بحصار يحرم طهران من الأموال. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تعثر جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل يعود إلى ما وصفه بتهديدات أمريكا وعدم صدقها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على رفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز في خطوة تعكس سعيا مشتركا للضغط على إيران بشأن سيطرتها على الممر البحري الحيوي. ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث القضية مع نظيره الصيني خلال اتصال هاتفي قبيل قمة الرئيسين. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، نحن معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، ولكل من ينضم إلينا الآن هذا تذكير بأبرز العناوين. جريمة قتل هذا الصباح في شفا عمر، ودعوات للمشاركة بمظاهرة ضد تصاعد العنف في المجتمع العربي اليوم. فجوات خطيرة في حماية وتأمين المستشفيات في الحرب، وتقرير مراقب الدولة يحذر من إخفاقات في جاهزية الطوارئ. والكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إسرائيلي لفرض السيطرة على آثار الضفة الغربية وتغيير طابعها. وإلى ملفنا الأول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، بدأت بعض متاجر الأزياء والأدوات المنزلية في البلاد بطلب تقديم إكراميات للباعة عبر رمز باركود عند صناديق الدفع، ما أثار انتقادات واسعة في ظل غلاء المعيشة وتدني الأجور، وسط تساؤلات حول تحميل الزبائن مسؤولية تحسين دخل العاملين بدلا من أصحاب المتاجر. يعني بكلمات أخرى عم نقول وكأنه إكرامية عم تتحول من لفتي اختيارية إلى طلب شبه مباشر. نتحدث عن هذا الموضوع وينضم إلي الخبير الاستهلاكي والاقتصادي شادي زيد. شادي صباح الخير.
2: صباح النور أشرف، هلا
1: هلا فيك. يعني إحنا هيك تعودنا، بدي أسميها ثقافة الإكرامية أو البقشيش في المطاعم والمقاهي، إسا عم نشوف دخولها على متاجر الملابس أدوات منزلية، وهذا بطرح سؤال يعني جدي شادي، إحنا أمام يعني تطور اعتيادي في ثقافة هاي الخدمة، أم هي محاولة لتحميل المستهلك كلفة الأجور المتدنية للباعة؟
2: بوافق معك، هي عمليا نقطة تحول. احنا تعودنا على الاشي في المطاعم مزبوط، بس هناك المطاعم في اختلاف كبير، يعني بين من ما تشتري منتوج لا تأخذ خدمة. انت لما بتفوت على مطعم بتدفع المنتوج وعلى الخدمة، فاذا عجبتك الخدمة اعطي اكرامية. فهناك في يعني برافقك النادي اللي ساعة ساعتين بخدمك وبهتم في راحتك، وهذا اشي من الخدمة. بس لما انت بتشتري منتوج وبتروح تشتري بلوزي ولا أي منتوج غذائي ولا ملبس ولا أثاث ولا إشي، ومصاحب المحل بطلب منك إكرامي لزبون، هي عمليا الإشي نهج خطير أنا بنظري، وهو محاولة جديدة لشركة، والأخص اللي طلعت في هاي الموضوع شركة جولف، فهذا نهج خطير أنا بنظري. هذا النهج لازم يتوقف على السريع من المستهلكين، لأنه هذا إذا أعطناه الفرصة إنه ينجح راح يمتد لنا في كثير مجالات في حياتنا. صحيح. فهو الإشي خطأ من جهتين، اللي لازم يتكلف تكاليف الموظف والعامل والبياع والشركة نفسها، مش الزبون. استعمال هاي الطريقة بإحراج الزبون وبيستعملوا نقطة الحياء عند الزبون على نقطة البيع، لا مش حلو. أنا خدمني أعطيه صفر تيت إكرامية، الزبون ممكن أحس إنه مش عادل مع نفسه،
1: وكأنه ممكن هاي الشبكات تقول إحنا حاطين باركود، ولكن مجرد وجود هذا الباركود للإكرامية زي ما أنت عم بتقول شادي بيخلق ضغط نفسي على الزبون وبيحرجه أمام البائع.
2: نعم، هاي مصيدة للزبون، مصيدة للزبون، ومعظمنا زبائن طيبين ومنحب الناس اللي بتخدمنا وبتخدمنا بأداب، بس هي مصيدة للزبون. هاي ثقافة حاولت عدة شركات تقوم فيها في البلاد، وإذا ملفت للنظر إنه الشركات اللي عم بتحاول تفوت هاي المنظومة على طبيعتنا هي الشركات الأمريكية.

0: وغولف هي تابعة عمليا لأكبر تايكون من أكبر أغنياء العالم في أمريكا. فإحنا ما بنحكي عن شركة فقيرة، إحنا بنحكي عن شركة اللي بتبيع مليار شيكل بالسنة.
1: أيوة.
0: عندها فروع كبيرة، يعني اللي بتطلع على معطيات شركة غولف ومعطياتها موجودة بالسوق لأنها متداولة بالسوق الأسهم. شركة اللي ازدادت في المبيعات بال 25 حوالي 5.5% وزادت بال 26 فوزعت 30% ديفيدنت أرباح لأصحاب الشركة. هاي الشركة غولف. فعمليا غولف هنا بتحاول تفوت نهج خطير اللي متبع في أمريكا، والزبون لازم يكون واعي انه هاي ظاهرة غير غير غير أخلاقية. أنا بسميها ما بنقدر نسميها غير قانونية، بس هي غير أخلاقية للموظف نفسه اللي يحرج انه لازم ياخذ اكراميه، لازم يدفعوا له هم اجره، وبيحرج الزبون في استغلال مقاطعه عاطفيه قمص يضيء انه زدنا كمان 10% ولا كمان 5% عشان يغطوا تكاليف عامل.
1: طب وهي النقطه يعني شادي اللي انت عم تذكرها، هل ممكن انها تكون يعني او تدخل ضمن اساليب يعني تسويق مدروسي للتاثير على سلوك المستهلك كيف انت عم تشرح لنا؟
0: نعم نعم، هذا يعني شركة غولف كشركة كبيرة رائدة بالسوق هي يعني عم بتسوي محاولة، هي بتجس نبض للزبون. يعني هذا ما بكون إشي، هذا عمليا بس حتى ينزلوا على برامج الحوسبة بده تخطيط أشهر مسبقة، فهذا القرار بيكون بمستوى إدارة العامة المنكال غرينبرغ بالصدفة، يعني معروف هذا الشخص في غولف واللي هو صاحب شركة ستيماتسكي، يعني هو كمدير ومستثمر في شركة غولف. فهذا بيكون دراسة مخططة لمحاولة اللي هي منظومة متبعة نوعا ما في أمريكا، مش بنجاح كبير بس موجودة وعم بيحاولوا يدخلوها في البلاد. فإذا ربحوا كمان 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون في السنة، هو ربح مباشر اللي بغطي تكاليف أجور. فهذا إشي مدروس تماما.
1: تخيل يعني إحنا إذا بنفكر الإكرامية كم من شاكل أنت عم بتحول لنا إياها في السنة ممكن يعني تترجم لملايين.
0: لملايين، الموضوع ملايين، لأنه إذا بنفكر كديش بتبيع غولف أكمل الزبون بفوت على غولف في اليوم، فأنت بتحكي عن 50 فرع 100 فرع 200 فرع 300 فرع بفوتوا في اليوم، 100 زبون بيشتري ب200 شاكل بالمعدل. احسب 10% من الزبائن، يعني 10% من البيع بتحكي عن ملايين فاتت للصندوق. فأعتقد إنه غولف دارس الموضوع، فاهم الموضوع، حتى بتوقع انهم فاهمين شو نسبة الزبائن اللي بدي يعطوا 5% ولا 10%، وبتوقع انه اختاروا كمان تايمينج توقيت اللي بسبب الضغوطات الموجودة بالسوق وحرب وانتخابات وسياسي فاختاروا بفترة اللي الاعلام مشغول بإشي كبير اللي يعني انه يحاولوا يدرسها 3 أشهر 5 أشهر شوفوا شو المردود تبعها. بس انه بسبب انه اليوم السوق والإعلام والديجيتال متطور فالقصة انتشرت، وأنا مبسوط إنه راديو الناس كمان أخذ هذه النقطة.
1: مواكبين كل هاي الأمور.
0: لا مهم جدا، لأنه هاي التطورات اللي هي عمليا تطلع شكل شكلين. لا بس هي مش شكل شكلين، هي تغيير منهج كبير وخطير.
1: صحيح. بتعرف شادي بعدني يعني يوم أمس كنت عم بحكي مع صديقة لإلي على موضوع الغلاء وحكينا على يعني أنت حكيت موضوع الإحراج والخجل، إحنا حكيناه في سياق آخر ولكن بحب أسمع منك رأيك. يعني منقول مرات مثلا في متاجر بتكونش حاطة السعر، أنا مش عم بحكي على شبكات كبيرة، فأنت بتوصل بدك تدفع بتنصدم إنه يعني عم نحكي على شغلة اللي وصلت 1000 شيكل، عم بتقول لي عفاف أنا استحيت وكان في وراي ناس إنه أخذن وأرجعن. إسا هاي فكرة استحيت هي كمان إحنا أو يعني بتحطنا بمحل واحد مش مريح، تنين مش عم نمشي حسب ميزانيتنا وما بتواكب الوضع اللي إحنا عايشين فيه. يعني أنا يمكن مش مفكري إنه على هذا الغرض بدي أدفع هذا المبلغ لأنه في غلاء وفي أولويات تاني. كيف بتشوف إنه مجتمعنا بتعامل مع هذا الحرج في هاي الأماكن؟
0: طلع أنا هي ظاهرة الحياء والحرج هي ظاهرة اجتماعية رائعة. يعني هي مفيدة جدا وفيها بتسوي تعاطف بين الإنسان، وإحنا مجتمع في الآخر مش بس إنسان فردوي، لأن نحن لسنا بذئاب زي الثقافة الأمريكية الاستهلاكية. فهي أنا ظاهرة ما بدي ألغيها بس بدي أحطها أستعملها في محلها المضبوط. الحياء لازم يكون في المحلات اللي فيها عواطف إنسانية واجتماعية. في لحظة الدفع أو في لحظة اختيار منتوج الحياة لازم يكون مبني على أنه هسه أنا تعالى أفكر في عقلانية الموضوع وأشوف شو الإشي مفيد لإلي ولا مش مفيد لإلي، هل هو إشي صح ولا بيخدمني ولا ما بيخدمني. وهذا الإشي متسويه بقراراتنا كمان مع أولادنا وكمان مع شركائنا في حياتنا، وكمان متسويه في كثير محلات أنه الحياة موجود بس العقلانية مطلوبة أنه نبحث الموضوع هل هو مفيد أو غير مفيد لإلي، هل بمنع مني الضرر أو لا بيعطيني الفائدة.

0: فالحياء في الاستهلاك موجود وظاهرة قوية جدا اللي تستغل من التسويق وبالمبيعات في مرات بتغلوها طريقة شرسة، وحتى تحكي عن ظواهر غير قانونية انه ما ينحط السعر.
1: صحيح.
0: يعني عمليا اشي غير قانوني انك ما تحط السعر. صحيح. او ما تحط شو الحملة او شرح تفصيل قديش حجم المنتج. فتخلينا نفصل بين موضوع القانوني، لازم نتشكى على شخص اللي مش حط الاسعار.
1: صحيح.
0: نتشكى له اولا او نتشكى لحماية المستهلك.
1: لحماية المستهلك.
0: الحياء هو ظاهرة طبيعية للانسان، بس لازم نستعملها في المكان المضبوط ونفهم لما احنا بنتعامل مع ماكدونالدز ولا سوبر فارم اللي هم يحاولوا كمان نفس النهج تبع الاكراميه فشلوا فيه. بتوقع ان المستهلك الاسرائيلي اللي بيستخدم اقل الحياء راح يعني يعاقب جولف، وبتمنى انه الزبون العربي كمان يعاقب جولف، مش عشان جولف نفسها، اما عشان ما هاي الظاهره ما تصير كمان في محطه البنزين، كمان في البنك، كمان في الصيدلية، كمان في كل المحل اللي احنا بنروح عليه، فما بنشوف حالنا ولا احنا دافعين 10% على المنتجات.
1: ونلاقي انه هاي الظاهرة عم تتوسع لقطاعات جديدة، يعني مثل ما انت ذكرت. بس شادي، كل نرجع لكل موضوع الإكرامية، يعني انت بالبداية الحديث هيك ذكرت نموذج اللي كلنا يمكن بمحبة ورضا منحط الإكرامية لما منكون موجودين في مقهى او في مطعم، لانه عن جد كمان يعني النادل كل شوي مطلب منه طلب، هو زي ما انت حكيت في جزء احنا عم ندفعه على الخدمة، ولكن في هاي الاماكن الإشي بالمرة مش منطقي وعم يفرض علينا. كيف ممكن نكون واعين لهذا الإشي بدون ما نحس بالإحراج؟ لأنه يعني الناس ليش بتحس كمان بالإحراج؟ بيكون في طلاب جامعات وناس من الفئات الشابة، بنقول حرام خليني أعطيه تيب هيك هيك معاش ويمكن بالقوة واصل للمينيموم. فهي مش مسؤوليتنا، إحنا عم ناخد المسؤولية عن المشغل وعن هاي الشبكات العملاقة ومننحرج، وبنفس الوقت بنقول خلينا ندعم هالشاب أو هالصبية.
0: ممتاز. انا يعني انت جاوبتي بالسؤال، انا ما بدي احراج، انا بدي اساعد هذا الطالب او هاي البائعه. فانا اذا بدي اساعد هاي الطالبه وهاي البائعه في كل بياع او في كل موظف، انا ما بدي اعوده يتعود على الاكراميات تبعتي، انا بدي اكون اداه ضغط على الموظف اللي موظفه والشركه اللي موجود فيها انها تحترم الموظفين تبعينها والمبيعين تبعينها وتعطيه اجره بحق وتعطيه البونص تبعه على اجتهاده. فإحنا إذا بدنا نستعمل إنه نتعاطف مع هذا الشخص، إحنا لازم نسوي الإشي العكسي للحياة، إنه نقول لا أنا بديش أشتري من جولف هاي الست أشهر، أنا بدي أعاقب جولف هاي الست أشهر، أنا بدي أعاقب بهاي الشركة عشانها نظرت للموظف تبعها إنه لازم يكون نوعا ما متسول، وإحنا بدنا نكرمه إنه ما يكون متسول، إحنا بدنا إياه يأخذ أجره بالوقت حسب ما بيستحق وحسب كفاءاته
1: وأجر عادل كمان اللي يكون متناسب مع تعبه.
0: طبعا. بس إحنا يعني فاهمين العالم الاقتصاد الرأسمالي الكابيتاليستي اللي بتحول لكلياتنا، يعني انت بتحكي عن ملياردير يعني تريليونير، فتريليونير نزل قرار لمجلس الإدارة زيدوا الربح من 4.5% ل7%، ومجلس الإدارة درس وين ممكن أخفف تكاليف، ما قدر يخفف تكاليف بالأجارات تبعت استئجار المكان من الكينيون ولا من البيج، فراحوا على نقطة الضعف اللي هي العامل والموظف، وإحنا لازم نكون نساعد العامل والموظف إنه لا مش هون تيجي توفره، روحوا وفروا بأشياء ثانية. أو لو أو يعني خلينا أعطيهم جملة واحدة للمستمعين، لو السنة ما وزعش 30 مليون ربح لأصحاب الشركات شو بصير فيهم أصحاب الشركات؟
1: هاي نقطة جوهرية.
0: الطيارة تبعتهم بتخف كرسي واحدة.
1: أيوة. أو بقعدوش بالفيرست كلاس أو بالبزنس.
0: لما هي طيارة لإلهن مش حاجة فيرست كلاس.
1: أيوة. يعني شايف أنا حتى تفكيري بسيط ومتوسط.
0: لا لا طيارة لإلهن فهنا وياك ما طلعناش بطيارة خاصة بعدنا. بس إن الطيارة لإلهن يعني ممكن أي عصير يكون في الطيارة.
1: صحيح.
0: فلا إحنا بنخدم الناس اقتصاد مستبد للقوي وبحاول يستغل الضعيف وبحاول يستغل نقاط ضعف المستهلك.
1: لأنه شادي هاي الأمور عم تلعب على عاطفتنا كمستهلكين. خليني هيك بسؤال أخير يعني أسألك كمان رسالة مثل هاي هيك الجمل الجوهرية واللي مباشرة في صلب الموضوع حكيتها خلال هذا اللقاء، رسالة لأبناء مجتمعنا اللي مثل ما قلنا إحنا منتعاطف وإحنا مجتمع خير ومنحب إنه يعني ندعم ودايما منفكر هالشخص في وراء عالي، هالشخص في وراء أصل جامعة، فيعني مهم نسمع منك هاي الرسالة لأنه ما بنعرفش لوين هاي الظاهرة رح تتسع.
0: حول الإكرامية لصدقة، عواطفكم لا تكون في إكراميات. إذا أنت حابة تساعد شخص نفس هاي الإشي الخير في مجتمعنا نفسه في المكان السليم. اطلع روح شوف طالب جامعة محتاج يدفع قرض جامعة 1500 شيكل بالسنة، كله يا عم

0: أنا بدي أكرمك بصدقة عشان تنجح وننجح كمجتمع. لا نعطيهن للموظف اللي بيخدم شركة اللي هي من الشركات الرأسمالية الكبيرة. والله لو الإكرامية موجودة لمحل مخيطت في بلد عربية طيبة وشايف انه خياطة تعبت اشتغلت ساعتين وطلبت مني بس 20 شيكل بقول لا والله بتتعبي 40 شيكل هاي إكرامية طيبة. فكما احنا بنيجي بنخدف جولف بدل ما توزع 34 مليون توزع 40 مليون لا هاي مش إكرامية طيبة هاي سذاجي. فاحنا تعال نقلب الإكرامية والعواطف الطيبة اللي فينا ونستثمرها في المكان السليم
1: ولضغط اقتصادي. احنا قوة اقتصادية شادي, انت ذكرت موضوع المقاطعة, يعني اذا مش عم تدفعوا للعمال والموظفين اجور عادلة وعم تنقلوا المسؤولية بطريقة محرجة للمستهلك, لا بدنا نقاطع. انا فكر انه هاي كمان خطوة جدا مهمة.
0: بنصح يا رادي الناس وبنصحك انه نخصص لموضوع مقاطعة الظلم في الاستهلاك نعطي حصة كبيرة لأنه هو قوة رهيبة للمستهلك.
1: يلا وأنا أتعاهد على الهواء بدنا نخصص له حلقة كاملة, حتى بدي أرجعك للإنتاج مع الزميلة ماجي علوتي كمان لأن الموضوع جدا مهم. وبنرجع منقول يعني يمكن مرات ينقصنا الوعي في هذا الموضوع. شادي زيد الخبير الاستهلاكي والاقتصادي جزيل الشكر لك, يعني تحدثنا هيك بشكل كبير فعليا عن هذه الشبكات العملاقة بشكل يمكن اللي عم تحرج المستهلك, عم بتحاول إنها تحول الإكرامية أو البخشيش اللي احنا بنقول له من لفتة اختيارية اللي انا بختار اذا بدي احطها لا طلب شبه مباشر لما موجودي ماكينة او امكانية انه عن طريق الباركود نزيد هالأكم من شكل. طيب من هذا الموضوع نخرج الى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا,
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي,
5: سكاني خامي,
4: كنت حالة ضياع,
6: كنت متخربط بالبلاد برا,
7: شفت طلاب وسألت ناس,
8: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زيادة على المانيا,
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب, انطلق برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا, تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.
14: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي, المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
15: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك,
16: لا تغزلي ولا أغزلك, جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
17: مجوهرات الأندلس أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
18: تريد إن مع آي بليس, سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل, خاضع لشروط الحملة.
19: كمان بوست, كمان ستوري, وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة, الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار, هو ثقة مصداقية واعتبار, سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة, اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
20: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 25 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم, عدنا ونواصل معكم في ملفات وموضوعات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. يعني اليوم هيك عم نتنقل من ملف إلى آخر ونتحدث فعليا عن قضايا غاية في الأهمية من مجالات وعوالم أخرى. الآن وكما أسلفنا في العناوين, صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة سلطة أثار إسرائيلية تعنى بالأثار والمواقع الأثرية في الضفة الغربية. يقترح مشروع القانون

0: فرض مسؤولية مباشرة للحكومة الإسرائيلية على الأثار ومواقع التراث في الضفة الغربية من خلال إنشاء هيئة قانونية مستقلة تحت اسم سلطة التراث في الضفة الغربية. عن هذا المشروع، مشروع القانون وخطورته، نتحدث بشكل موسع للأستاذ صالح طوافشي، وكيل وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. أستاذ صالح، صباح الخير وأهلا بك معنا.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين جميعا.
0: يعني مشروع قانون خطير باعتقادي وباعتقاد ربما كل فلسطيني، لا نتحدث عن السيطرة على الأرض فقط، بل هيك الانتقال أيضا للسيطرة على الرواية التاريخية والأثار. كيف بتقرأوا في وزارة السياحة والأثار الفلسطينية هذا الطرح أصلا أستاذ صالح؟
1: يعني بالتأكيد أن هناك على ما يبدو خطة ممنهجة لدى حكومة الاحتلال من أجل السيطرة على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وهذه الخطة مبنية على نهب المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعتبر جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني. فبالتالي هذه الخطوة تشكل تصعيدا كبيرا نحو التراث فلسطين الوطني. وهنا لابد من الإشارة أن كل المواقع الأثرية الفلسطينية أصبحت مستهدفة. هذا القرار يشكل خطوة تصعيدية كبيرة تجاه تراثنا الوطني. فبالتالي حكومة الاحتلال ماضية في توجهاتها للسيطرة على هذه المواقع، ومن خلفها يعني ضم كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
0: نعم، وبما أنه هذا يعني مشروع القانون بطرحه يتحدث عن بين مزدوجين حماية التراث، أستاذ صالح، شو الهدف الحقيقي من إنشاء يعني هذه السلطة، سلطة تراث إسرائيلية في الضفة الغربية باعتقادك؟
1: يعني حماية التراث هاي الدعاءات باطلة بصراحة. يعني أختي العزيزة، هناك استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال للمواقع الأثرية الفلسطينية، هناك أعمال نهب تجري من قبل سلطات الاحتلال بشكل يومي. يعني بيقوموا بسرقة آثارنا الموجودة بالمواقع، بيقوموا بتدمير مجموعة من المواقع، وأيضا يبنوا المستوطنات على المواقع الأثرية ويقوموا بتدميرها. الهدف واضح تماما، هذا الادعاء الكاذب بأنهم يريدون حمايتها. الحكومة الفلسطينية ووزارة السياحة والأثار هي من تقوم بترميم هذه المواقع، هي من تحمي هذه المواقع. كل المواقع التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية هي التي تتعرض للنهب والتدمير.
0: وهذا خطير حتى عندما تتحدث عن الترميم أستاذ صالح، يعني وكأنه في مساعي لتغيير الطابع التاريخي لهذه المواقع.
1: نحن نقوم بأعمال ترميم في كل المواقع الأثرية، نقوم بتأهيل هذه المواقع، نقوم بحمايتها بالرغم أختي العزيزة من المعيقات التي نتعرض لها من قبل الاحتلال. وانتوا أكيد بتعرفوا يعني موضوع التقسيم المكاني في الضفة الغربية والحواجز والبوابات، احنا فرق الوزارة لا تستطيع التنقل من أجل حماية هذه المواقع. فبالتالي كل هذه الادعاءات هي باطلة. احنا بنرمم بكل محافظات الوطن، نأهل بهذه المواقع لأنها جزء من تاريخنا، جزء من موروثنا الثقافي والمكون الحضاري للشعب الفلسطيني.
0: أستاذ صالح، أريد أن أسألك أيضا يعني في هذا السياق عن الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة اليوم أمام الوزارة، أمام السلطة الفلسطينية بشكل عام لمواجهة هذا المشروع. يعني هل ممكن يكون في تحرك باتجاه اليونسكو حتى أو مؤسسات دولية؟
1: بالتأكيد، يعني احنا كل ما يجري على الأرض تقوم وزارة السياحة والأثار بتوثيقها، وكل الاعتداءات نقوم بتوثيقها. هناك متابعة شاملة لفرق الوزارة في كل محافظات الوطن. بخصوص التحرك الدولي، نعم نحن بعد عمليات التوثيق نقوم بمخاطبة كافة الجهات الدولية المسؤولة أو المعنية بحماية التراث الوطني. وطبعا هذه المؤسسات الدولية تدرك أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال هو عمل غير شرعي، لأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 واتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها الملحقين أيضا حدد بأن يجب على القوة المحتلة أن تحافظ على الأثار التي تحتلها، لكن سلطات الاحتلال لا تقوم بذلك، وإنما تقوم بنهب هذا التراث اللي هو ممنوع.

0: القوانين والاتفاقيات الدولية طبعاً. طبعاً. فبالتالي احنا من رأس كل هاي المؤسسات هناك تواصل مباشر مع اليونسكو بشكل شبه يومي، نوثق كل الاعتداءات. مندوبية فلسطين لدى اليونسكو ترفع هذه كل هذه الخروقات والاعتداءات على المواقع للجنة التراث العالمي أو للمدير العام لليونسكو، وهناك متابعات مع مجلس الآثار العالمي أيضا والكثير من المؤسسات الدولية العاملة بحق التراث.
1: نعم، بسؤال أخير أسألك يا أستاذ صالح، لأنه هناك من يقول يعني أنه إسرائيل وكأنه تستخدم هذا الملف، ملف الأثار والمواقع الأثرية الفلسطينية، كأداة لإعادة صياغة الرواية التاريخية وربط المواقع الفلسطينية بالسردية الإسرائيلية. قديش في خشية حقيقية من هذا الأمر؟
0: يعني بصراحة أنا بدي أحكيها على الهواء مباشرة. هذا الاحتلال منذ عام 67 وهو يقوم بتزييف الحقيقة بعمل رواية مزيفة للواقع الموجود في فلسطين، يحاول دمج الأيديولوجيا مع علم الأثار، لكن كل هذه المحاولات فشلت بشكل كامل. والآن أصبح توجه لدى بعض العلماء حتى في داخل دولة الاحتلال بأن هذه الأعمال هي غير علمية، بعض علماء الأثار أقصد، لأن الأثار الموجودة على الأرض تؤكد أن هذه الإدعاءات كلها مزيفة، ولا يمكن ربط ما يقوم أو ما يفكر به أو هاي الرواية المزيفة بما هو موجود على الأرض من واقع أثري وتاريخي، لأن كل أعمال التنقيب والحفريات اللي أجريت في الأراضي الفلسطينية في المواقع الأثرية الفلسطينية أكدت بأن كل هذه الرواية المزعومة هي رواية مزيفة ولا تمت للحقيقة بصلة.
1: أستاذ صالح، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. نحن نتابع أيضا عن قرب يعني كل تطور في هذا الملف وهذا الموضوع. الأستاذ صالح طوافشي، وكيل وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، شكرا جزيلا. إذا تحدثنا عن مشروع القانون لإقامة سلطة أثار إسرائيلية تعنى بالأثار والمواقع الأثرية في الضفة الغربية وخطورة هذا الموضوع والتحرك اللي يعني سيكون على المستوى الفلسطيني مقابل مشروع القانون هذا. قبل أن نخرج إلى فاصل نذكركم بأبرز المستجدات والعناوين طبعا، وبالإمكان دائما متابعة كل التطورات لحظة بلحظة من خلال تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. نبدأ بالتقارير اللبنانية التي تشير خلال النصف ساعة الأخيرة إلى استهداف سيارة في جنوب بيروت. أيضا بما يتعلق بكل التطورات على المستوى السياسي والمشهد السياسي الإسرائيلي، قيادي بارز في دجل هاتورا يقول انتهى عهد التكتل السياسي ونتجه نحو الانتخابات بسبب أزمة قانون التجنيد. في النقب في رهط تحديدا، مع الأسف خبر يعني قاسي ومؤسف، مصرع طفل يبلغ من العمر 10 أعوام إثر سقوطه عن علو من الطابق الرابع وفق المصادر المحلية. أيضا بما يتعلق بتصريحات النائب منصور عباس صباح هذا اليوم لراديو الناس، قال إن هذه التصريحات الأخيرة ليست دعوة للانخراط في الخدمة المدنية بصيغتها الحالية، إنما دعوة لطرح مشروع عمل تطوعي مستقبلي ملائم للقيم المجتمعية والدينية للمجتمع العربي لإيجاد أطر مناسبة للشبان والشابات في المجتمع العربي. النائب دكتور أحمد الطيبي قال أيضا لراديو الناس بما يتعلق بمساعي تشكيل القائمة المشتركة، متفائلون أكثر من أي وقت مضى بإمكانية تشكيل القائمة المشتركة، واللقاءات الأخيرة بين الأحزاب الأربعة ولجنة الوفاق أثبتت ذلك. من هذه التحديثات وتطبيق ناس نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية، غرفة الأخبار راديو الناس.
2: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه هيك عرض ما بيتفوت
3: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. وثلاثون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جريمة قتل هذا الصباح في شفا عمر، ودعوات للمشاركة بمظاهرة ضد تصاعد العنف في المجتمع العربي اليوم. فجوات خطيرة في حماية وتأمين المستشفيات في الحرب، وتقرير مراقب الدولة يحذر من إخفاقات في جاهزية الطوارئ. والكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إسرائيلي لفرض السيطرة على آثار الضفة الغربية وتغيير طابعها. وإلى ملف آخر، أطلقت مدرسة عبد الرحمن الحاج في حيفا قبل أيام مشروع السوق الخير الأسبوعي، وذلك بمشاركة فاعلة من الطلبة والأهالي على أن يستمر السوق في أيام الأحد من كل أسبوع. ويأتي هذا المشروع في إطار غرس القيم الاجتماعية وتعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي والانتماء للمجتمع. عضو بلدية حيفا المحامي فاخر بياتسي، ومن القائمين أيضا على هذا المشروع في المدرسة، ينضم إلينا. فاخر، صباح الخير ويعطيك العافية.
1: طبعا خير عفاف لكم ولجميع المستمعين.
0: يعني شكرا على مشروع... طبعا هذا واجبنا. هذا المشروع لافت فاخر، هيك لا يقدم يعني أو لا يقدم بس كنشاط مدرسي عابر، في تجربة تربوية ومجتمعية متكاملة. كيف ولدت هاي الفكرة بداية السوق الخيري؟
1: أنا بحكي لك بداية، شكرا عزيزتي عفاف على المتابعة، لأنه مش مفهوم ضمننا لسبب واحد، إنه إحنا بدنا كمان حي الحليصة والأحياء في المجتمع العربي يكون فيها يعني تغطية لمبادرات اللي هي بذور خير وفعاليات حلوة ممتازة، خاصة حي الحليصة اللي كان بهمنا إنه يكون أيضا في العناوين في أشياء طيبة ومبادرات طيبة، ومش فقط في حوادث قتل وعنف لا سمح الله. فهذا الشيء عن جد يعني أنا بشكل شخصي بيعطيني إحساس حلو إنه الخير موجود في كل مكان، في عنا طاقات، في عنا إمكانيات، في مبادرات، في شباب، في لجنة أهالي، في طلاب، في أهل، فعلا بدهن بس إطار جامع، بدهن بس يعني حدا يحويهن يجمع حين للخير، لأنه معدن الناس وناس أصيلة بطيبة. فشفنا مشاركة اللي هي جدا حلوة، الانطلاق اللي كانت للسوق الخير مدرسة عبد الرحمن الحاج بالحليصة. طبعا مشاركتنا ودعمنا هي خطوة جدا يعني حلوة وفاعلة من لجنة الطلاب في مدرسة مدير مدرسة الأستاذ محمد عواد. السوق تحول يعني لمساحة اللي هي بتجمع أهل الحي الطلاب والطواقم التربوية بأجواء اللي كان فيها أولا تعاون، كان فيها محبة وانتماء، يعني بيشوف الطلاب بيحضروا الأكياس.

0: كل الاغراض بشكل مرتب، الطاقم التربوي بتشوف الناشطين في الحي كيف بيوزعوا الامور برتبوها، ففي روح عطاء وروح اللي هي
1: وشركاء حقيقيين يعني في التنظيم والعمل مش بس مشاركين
0: بشكل واضح. صحيح، السوق طبعا راح يكون بشكل اسبوعي، كانت تجربة اولى، طبعا هيئنا المحل بشكل واضح، راح يكون يعني بشكل اسبوعي مع تفاعل اللي كان جدا مثلج للتضير. وطبعا يعني لما بتشوف الامام في المسجد بيجي بياخذ اغراض، لما بتشوف ابن الحي، نساء، ناشطات، لجنه الاهالي والطلاب، فبتحس فعلا انه الناس بحاجه بس لاطار جامع، والناس بالفعل يعني على امور طيبه ممكن انه بالفعل يعني انه تساعد وتساهم. طبعا كان هنا طبعا من قبل المزارعين واصحاب محاصيل زراعيه اللي طبعا قدموا من خير الارض والمحصول بروح اللي فيها ايضا تكافل وتعاضد ومحبه للناس. المشاركه هاي اختعطى فيها قيمه كبيره، لانه بتوصل رساله انه الخير لما بتشارك بين الناس بتصير انه تحس انه في بركه وفي محبه وفي اكثر انتماء لاهل الحي. يعني ابن الحي لما بحس انه هاي القاعه الرياضيه او هاي المدرسه هي ايضا مصدر للتكافل الاجتماعي، فاكيد انه راح حافظ على المدرسه اكثر. لما بيشعروا انه المدرسه هي مش بس محل للتعليم انما اكثر المبادرات، فحسينا بالفعل انه كان تعطش كبير عند الطلاب وعند الاولاد، يعني عملوا الشيء بشغف، يعني كأنه الولد في لعبة أو في أي مجرد متنزه، كان جدا شغف كتير رائع اللي تعدى عن مجرد أنك أنت بس توفر احتياجات للبيت. لذلك يعني ثقافة الحياة الصحية والسليمة، الخضرة والفواكه، وتعزيز القيم والعطاء والمسؤولية والانتماء فعلا كان واضح، واللي كان بالسوق شعر لأي مدى أنه في فرحة كبيرة، فرحة عارمة، وفرحة الطلاب والأهالي وأن يوزعوا الإغراض للأهالي اللي كانوا في المنطقة، يعني بالفعل كان إشي مش عادي.
1: وإحنا زي ما منقول فخرك لما منسمع منك كل هاي التفاصيل، فعليا من راهن على مبادرات من هذا النوع لإعادة ربط الطالب بمجتمعه وبيئته، وهذا أكيد بيخلق لنا كمجتمع واقع أفضل. بدي أسألك عن الحضور الفاعل للأهالي كمان، وقديش يعني أسهم هذا النوع من المشاريع بتقوية العلاقة بين المدرسة والعائلة وأولياء الأمور والطلاب؟
0: كانت مشاركة ممتازة يعني جدا كبيرة، الأهل أيضا تناقلوا الصور بين بعض، وشوفنا أيضا ردود فعل جدا قوية، وناس اللي شكرت بشكل خاص، وناس اللي بعثت رسائل، وناس اللي عقبت وعلقت، وشفنا ناس اللي تعذرت إنه كان يعني عندي قدرة أمكي أجي وما قدرت أجي، المرة الجاية أكيد راح يعني أشارك، ناس اللي سألت الأسبوع القادم أي ساعة راح يكون. فبتحس إنه بالفعل في مجتمعنا في طاقات وفي قدرات اللي هي هائلة ورائعة، إحنا بس بحاجة إنه نرتبها ننظمها ونعزز روح العطاء والعمل الجماعي بين الناس. يعني وهي مسؤوليتنا، يعني احنا مش بحاجة لأطر خارجية ولا بحاجة للمؤسسة مشان ننظم حالنا ونحافظ على موضوع التطوع والتوعي والانتماء، يعني مش بحاجة لأي منظومة من خارج القرية أو الحي مشان احنا ننظم حالنا. يعني كان هنا رسالة كبيرة لما ابن الحي بيعطي بالحي بشكل طبيعي بحافظ عليه، كان يعني تقوي للعلاقات بين الناس، تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أهل الحي الواحد. يعني الناس ما التقوا مع بعض، يمكن الفرصة الأخيرة اللي كانت للناس تلتقى مع بعض غير الإعراس أيضا في الملاجئ لا سمح الله وبحالات الطوارئ، بس عنا في إمكانية أنه نعزز ونشبك العلاقات مع الأهالي في مبادرات تكون حاضنة للأهل والسكان والأهالي. وبفكر أنه يعني موضوع العمل والتطوع تنظيم المتطوعين مشان أصلا يكون عندك أنت متطوعين في حالات الطوارئ، لازم تبني هاي العلاقات في العلاقات الروتينية والاعتيادية مشان يكون عندنا مجموعات فاعلة وتساعدنا أخت عفاف تتنظم مع بعض وتشعر أن عندك شركاء في أيام الطوارئ. لازم تبني هاي العلاقات على الثقة أولا وقبل كل شيء في الأيام الاعتيادية، وهذا الشيء مبدأ حق وأساس. لسؤالك بالفعل يعني الأجواء كانت أكثر من رائعة، يعني شفنا المحبة، شفنا التقاء بين الأجيال، كبار السن ختيارية، صغار السن، طلاب، أولاد، والكل بس بهدف واحد، شو ممكن أساعد، إيش ممكن أساهم، خليني أعمل هاي الشغلة. وهذا يعني جو رائع اللي يعني فيك فعلا،
1: ولمنحب انه يضل موجود طبعا، منحب يضل موجود في احيائنا العربيه وفي مدننا وبلداتنا. هون بدي اسالك فاخر، احنا عم نحكي على السوق الخيري انه المفروض ينظم يعني يوم الاحد من كل اسبوع، لو انت مستمر مين بيقدر يشارك يعني اذا الناس حابه؟ واكيد هيك يعني في عندكم بالاخر هدف انه الناس كمان تزور يمكن حي الحليصه بهدف المساهمه في هذا السوق والمشاركه في هذا النشاط.
0: طبعا بدون شك احنا رح نفتح الابواب، كمان حاليا بلشنا احنا بالسوق الخيري بشكل ثابت، يكون كل يوم احد في ساحه القاعه الرياضيه، ورتبناها بشكل جدا حلو ولائق. الهدف كمان انه احنا نتوجه ايضا لناس ولاهالي ولمزارعين وايضا لاصحاب مهن، ايضا لمكتبات، كل انسان

0: اللي ممكن حس انه في عنده مثلا بضاعه ممكن نستغلها احنا ونعطيها للاهالي، ويعني موضوع التكافل، فراح نوسع الشيء اللي يشمل ايضا كتب وايضا قصص وايضا ملابس وايضا امور اخرى، وايضا شددنا على الاشياء الصحيه وعلى الخضار. فالمشروع راح يكون بشكل ثابت كل يوم احد، يعني تم ترتيب الشيء. في البداية بلشنا مع موضوع الخضروات والفواكه كل يوم أحد، ولكن في الأيام القريبة راح نوسع الشيء، الإطار يكون أكثر، فراح يكون توجه أيضا لأصحاب مصالح تجارية، لكل الناس اللي عندهم إمكانية وقدرة أن يساهموا في هذا الشيء. وطبعا كل إنسان يعني بهمنا أنه يشارك في حي الحليصة. بنهاية المطاف الحليصة هو حي في حيفا اللي هو جزء لا يتجزأ منا، ولكن كلنا في الأحياء العربية جسد واحد وكلنا مع بعض يعني موجودين. فبهمنا كمان أنه ابن وادي نسناس ووادي جمال أيضا يكون في حي الحليصة، يعني تشبيك العلاقات بشكل واضح وتشبيك العلاقات بين جميع الأهالي والسكان وتعزيز أواصر المحبة والأخوة، هذا مبدأ حق وأساس اللي إحنا بدنا إياته، وبهمنا هذا الشيء يكون. فكل إنسان اللي ممكن يساهم، كل إنسان ممكن يساعد، كل إنسان اللي بحب أصلا مجرد تواجده في حي الحليصة ورسالة دعم ومحبة للحي. فكل إنسان مدعو يشارك، وكل إنسان ممكن يستفيد من تجربته ومن قدراته ومن إمكانيات. فطبعا باب العطاء يعني مفتوح، وأيضا أنه مستعدين نتقبل أي شيء لإنجاح هذا السوق الخيري، وياريت يعني هاي الخطوة تكون في كل الأحياء العربية والكرة المدن العربية. كمان مرة إحنا مش بحاجة لمؤسسات خارجية تعلمنا روح العطاء والانتماء والتطوع والتبرع،
1: ومع مبادرة من هذا النوع
0: رائعة جدا
1: مثل ما قلنا متكاملة، بس بننظر إلها بعين إيجابية ومنرجع ومنكرر هيك منراهن على إن يعني تغرس هاي القيم الاجتماعية والجماعية والمجتمعية في نفوس الطلاب. يعطيكم ألف عافية فاخر، وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. المحامي عضو بلدية حيفا فاخر بياتي ومن القائمين على هذا المشروع في المدرسة السوق الخيري الأسبوعي.

0: إلى زاوية الرياضة، ومنقول صباح الخير للزميل فادي مصطفى.
1: صباح الخير يا عفاف إليك المستمعين ومستمعات.
0: يلا خدنا على عالم الرياضة وآخر وأهم العناوين.
1: مئات بل عشرات بل مئات ألاف أثاث التغريدات اللي يعني ممكن الإنسان يشوفها عقب طبعا الخطوة الجريئة اللي قام فيها لامين يامال حين طبعا تناول العلم الفلسطيني على الحافلة التي كانت تجوب شوارع برشلونة. العاصفة بلشت وحتى الآن طبعا تمتد، لدرجة إنه هانز فليك وهو مدرب برشلونة طبعا هو ألماني الأصل، قال الأمس يعني في المؤتمر الصحفي لما سألوه ما رأيك، قال أنا لا أحب هذه الحركة، ولكن لامين يامال عمره 18 سنة وحر بتصرفاته. واليوم طبعا هجمة شرسة على طبعا هجمة كبيرة بالأساس على هذا المدرب، يقال يعني لا يحق لك أن تحدد من حضير الرأي لهذا النجم. لامين يامال يهم برشلونة، برشلونة قائمة على أصلا حقوق الإنسان، وإحدى المعايير إلى بورتا حين وقع مع لامين يامال قال له نحن نريد أن نكون النادي ليمثل كل حقوق العالم في الحياة الأفضلية الحياة الكريمة للجميع. فهذا التدخل بالنسبة له تدخل سافر، أخطأ هذا المدرب وباعتقادي هذا الخطأ يواكبه، لأنه لو حطينا في الموازين لامين يامال أو المدرب واضح أن لامين يامال هو طبعا الأهم. ولكن مثل حالنا سؤال احنا دائما في الإعلام عن وكلاء التغيير ووكلاء ما يسمى الثقافة، هاي الحركة الصغيرة تخيلي يعني هناك دول بتحط ملايين الدولارات من أجل نشر الوعي، وتخيلي الكم اللي بالأمس من حركة صغيرة من نجم صغير عمره 18 سنة عفاف قام بحركة، وتخيل محركات البحث لتفحص معنى هذا العلم ومن هي قضية هذا العلم.
0: يعني هو أنت مثل ما وصفته صغير في العمر ولكن تأثيره كبير، وأكبر دليلك بلش تحكي قديش المنصات يعني ضجت وما زالت أيضا في هذا الموضوع، من مبين عملت عليها كمان يعني أخذ المقطع كفيديو بعد هيك صور سكرين شوتس للصورة وحامل العلم، فعليا يعني هذا الموضوع حاضر، أي حدا بدخل على إنستغرام تيك توك حتى منصة إكس كل الوقت موجود هذا الخبر.
1: طبعا هناك رابطة مشجعي برشلونة في البلاد العربية، وهناك رابطة كبيرة للمشجعين من اليهود بالأساس باللغة العبرية اللي حاولت وأبرقت إلى برشلونة أنه نحن نريد أن نجمد بطاقات السنوية ويعني يجب معاقبة. فرد عليهم قالوا يعني ممكن برشلونة تخسر 1000-2000 متابع من البلاد، ولكن حظيت بالملايين ومئات الملايين. طبعا هذا الجدل سيستمر وراح نغطيه ونواكبه كمان اليوم في مسار يوم.
0: بس يعني مضحك الواحد يفكر انه هاي اداة ضغط، على اي حال تفضل يا
1: لا هي اوكي ممكن اداة ضغط، انه لانه فيش فريق بحب يخسر حتى ولو مشجع واحد، ولكن امام هذا الجرف امام هذا الكم الهائل من الانتساب يعني حتى لو غادرك 1000-2000 10000 تبقى القضية، وترتسيش برشلونة واسبانيا طبعا والتفافة حول القضية الفلسطينية ايضا، يعني المعركة هنا خاسرة في ما يسمى الإعلام من هاي الناحية. حكينا بالأمس عن النصر والهلال والكلاسيكو السعودية، انتهى 1-1، النصر تفوق وفي آخر دقيقة وحارس النصر أدخل الكرة بالخطأ إلى شباكه، عمليا أجل التتويج. النصر 83 نقطة، الهلال 77، وطبعا مع مباراة ناقصة طبعا أجل التتويج في الدوري السعودي، ولكن على الأغلب أنه فريق النصر هو من سيفوز. أما الدراما فجاءت من القدس بالأمس، بتال القدس تفوق 1-0 على بعيدر السبع، بير السبع عادلت وهكذا طبعا حافظت على المكان الأول لتبقى في الصدارة. هابوئيل تل أبيب فازت 1-0 على هابوئيل بيتح تيكفا، والليلة مكابي حيفا مكابي تل أبيب، برا كنا نسميه كلاسيكو ولكن الموازين تغيرت اليوم. ومكابي حيفا أعلنت أنه من سيقف بين الخشبات هو الحارس الأسفاوي شريف كيوف اللي فقد مكانته في الفئاونة الأخيرة، براك باخر في آخر مباراة أعطاه وقال له أنت اليوم من ستقف وتذود عن حارس المرمى طبعا مكابي حيفا. الليلة برية الريني في نوفا غاليف الساعة 8:00، وسخنين في آخر مباراة في الدوحة أمام كيرتشبوني تمت توجيه الدعوة للجبهان التحكيمية تعالوا ودوا الفريق في آخر مباراة، الدخول سيكون مجاني. بنعمل فعلا أنه الجماهير السخنانية تأتي لمشاهدة هذا الفريق اللي واضح أنه يحضر الأمال لبناء فريق قوي في الموسم القادم. أما الريني فطبعا قاب قوسين أو أدنى مع إجر وثلاث أرباع في الدرجة الممتازة هبطت ودعنا هذا الفريق، واليوم في مسار رياضة صحيح مضحك لأنه فريق اللي كان على مدار عودنا 3-4 سنوات العفاف بمشرف في الدرجة العليا، ولكن أخطاء إدارية أخطاء في في اتخاذ القرار الصحيح هو اللي كلف الريني هذا الهبوط الغير مشرف. ولكن الريني قالت كلمتها وسعيد بصول قال إذا استمررت في الفريق في الموسم القادم سوف أنافس على فريق سيصعد، ولكن إذا وخمسين خمسين لما سألنا هل سعيد بصول باقي في الريني حتى الآن لم يقرر. أيضا نحاول اليوم في مساء رياضة الساعة السادسة أن نفهم مصير الفريق الرناوي إلى أين أكون على السماء.
0: وإحنا معك في مساء رياضة على السماء الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك يا فادي وشكرا جزيلا. هيك زخم اليوم في عناوين الرياضة، رح نتابع بشكل موسع أكيد مع الزميل فادي رياضة اليوم فادي في برنامج الرياضة مساء رياضة اليوم الساعة السادسة. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على مرافقتنا، الشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية رافقني الزميل محمد أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون زميلة رجاء كناني على رأس الساعة وموجز لآخر الأخبار، إلى اللقاء.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل نبيل أبو جليل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وقالت نجمة داود الحمراء أن فرقها الطبية أقرت وفاة الرجل في مكان الجريمة بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. لقي طفل حسن شفيق لهزي البالغ من العمر 10 أعوام مصرعه مساء أمس إثر سقوطه من الطابق الرابع في مدينة رهط في النقب. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وعثرت عليه مصابا بجروح بالغة، وقدمت له عمليات إنعاش ميدانية قبل نقله إلى المشفى، إلا أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. تجتمع لجنة الوفاق الوطني اليوم مع ممثلين عن الأحزاب العربية ضمن سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا لبحث إمكانية تشكيل قائمة مشتركة استعدادا للانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن لجنة الوفاق الوطني ستضع ورقة تشمل التطرق لإمكانية ترك أي حزب للمشتركة بعد الانتخابات.
1: بالأمس اجتمعنا مع لجنة الوفاق جبهة تغيير التجمع وقبل أيام الموحدة. حسب ما فهمنا الأحزاب الأربع عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف. لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات، وهذا جهد ممتاز إذا قدر أن ينجح. كل ينتظر تفسير، هل هو يقبل هذا التفسير، هل يقبل هذا الوصف.
0: هددت أحزاب الحريدين بتقديم مشروعا فوريا لحل الكنيسة، وذلك بعد إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لها بعدم وجود أغلبية لتمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية قبل الانتخابات المقبلة. ونقلت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مقربة أن الحاخام دوفلاندو أوعز لنواب حزب ديجل هاتورا بتحرك نحو تقديم موعد الانتخابات وسط احتمالات لخلق أزمة ائتلافية متصاعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف إيران مسألة وقت فقط، مؤكدا أن واشنطن لا تستعجل خطواتها في ظل ما وصفه بحصار يحرم طهران من الأموال. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تعثر جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل يعود إلى ما وصفه بتهديدات أمريكا وعدم صدقها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على رفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز في خطوة تعكس سعيا مشتركا للضغط على إيران بشأن سيطرتها على الممر البحري الحيوي. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع هجوم جديد بطائرة مسيرة في منطقة الجي الواقعة جنوب بيروت، وذلك في ثاني ضربة تسجل في المنطقة نفسها خلال أقل من ساعة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تسيطر عليها قواته في جنوب لبنان. وقال الجيش أنه شن خلال 24 ساعة الماضية هجمات على أكثر من 40 موقعا تابعا لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان. توفي سيادة المطران بطرس حبيب معلم عن عمر ناهز 98 عاما في بلدة عيلبون اليوم. ويعد المطران الراحل من أبرز الشخصيات الكنسية التي لعبت دورا محوريا في تعزيز القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، إذ كرس سنوات حياته لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانو يا صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية دحف.
5: واحلى صباح.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قتل نبيل أبو جليل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وقالت نجمة داود الحمراء أن فرقها الطبية أقرت وفاة الرجل في مكان الجريمة بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال المشتبهين. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق رجل في الخمسينيات من العمر من مدينة شفا عمر بعد انتهاء تحقيق أجرته الشرطة بشبهة ابتزاز سيدة أعمال من منطقة الشمال وتهديدها بإلحاق الأذى بعائلتها مقابل دفع مبلغ مالي كبير، حيث جرى تمديد اعتقاله عدة مرات خلال فترة التحقيق إلى أن قدمت بحقه لائحة اتهام في محكمة الصلح بمدينة عكا إلى جانب طلب لإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. لقي الطفل حسن شفيق الهزيل البالغ من العمر 10 أعوام مصرعه مساء أمس إثر سقوطه من الطابق الرابع في مدينة رهط بالنقب، وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وعثرت عليه مصابا بجروح بالغة الخطورة، حيث قدمت له عمليات الإنعاش قبل نقله إلى المشفى لأنه جرى إقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. تجتمع لجنة الوفاق الوطني اليوم مع ممثلين عن الأحزاب العربية ضمن سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا لبحث إمكانية تشكيل قائمة مشتركة استعدادا للانتخابات المقبلة.

0: المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن لجنة الوفاق ستضع ورقة تشمل التطرق لإمكانية ترك أي حزب للمشتركة بعد الانتخابات.
1: بالأمس اجتمعنا مع لجنة الوفاق جبهة التغيير التجمع وقبل أيام الموحدة. حسب ما فهمنا الأحزاب الأربع عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف. لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات.
0: هددت أحزاب الحريدين بتقديم مشروع فوري لحل الكنيسة وذلك بعد إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لها بعدم وجود أغلبية لتمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية قبل الانتخابات المقبلة. ونقلت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مقربة أن الحاخام دوفلاندو أوعز لنواب حزب ديجل هاتورا بالتحرك نحو تقديم موعد الانتخابات وسط احتمالات لخلق أزمة ائتلافية متصاعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف إيران مسألة وقت فقط مؤكدا أن واشنطن لا تستعجل خطواتها في ظل ما وصفه بحصار يحرم طهران من الأموال. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تعثر جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل يعود إلى ما وصفه بتهديدات أمريكا وعدم صدقها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على رفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز في خطوة تعكس سعيا مشتركا للضغط على إيران بشأن سيطرتها على الممر البحري الحيوي. ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث القضية مع نظيره الصيني خلال اتصال هاتفي. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 لبنانيين قتلوا جراء الغارات التي استهدفت بلدة الجية جنوب بيروت. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوب لبنان. وقال الجيش أنه شن خلال 24 ساعة الماضية هجمات على أكثر من 40 موقعا تابعا لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان. توفي سيادة المطران بطرس حبيب معلم عن عمر ناهز 98 عاما في بلدة علبون اليوم، وهو يعد المطران الراحل من أبرز الشخصيات الكنسية التي لعبت دورا محوريا في تعزيز القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، إذ كرس سنوات حياته لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز لحظات، وألقاكم في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: ما المعنى من وراء العبارة لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ تعني هذه العبارة أن لا فائدة من البحث عن أمر فات أوانه، ويرجح أن هذا شطر من أبيات قالها الشاعر عروة الرحال قاصداً بها عجوزاً تقدمت في السن لكنها كانت متصابية تستخدم وسائل ومصاحيق للتجميل كي تبدو فتية وجميلة. والأبيات كاملة هي: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: في منها الطريفة وفي منها الغريبة اللي أثارت اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والدراسات الحديثة اللي يستوجب أن نتوقف عندها. لهيك كونوا معنا على السماع على مدار الساعة على أثير راديو ناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. في بداية حلقتنا لليوم بدنا نتوقف عند فيديوهات يعني لفتت نظري بشكل كثير كبير بالأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، كونها تختلف عن كثير فيديوهات من شاهدها ومنشوفها بصنع أشخاص من مجتمعنا. صانع محتوى عنا في البلاد أطلق سلسلة فيديوهات بعنوان يوم بحياة شخص، اللي بيسلط الضوء من خلالها على قضايا اجتماعية مختلفة بأسلوب واقعي بقرب الصورة الواقعية للناس. وكان من أبرز تجاربه اللي بلش فيها أول فيديو لإله هي قضاء يوم كامل على كرسي متحرك لحتى ينقل التحديات اليومية اللي بيعيشوها أصحاب التحديات. لأقول مرحبا للطالب الجامعي وصانع المحتوى محمد خطيب. أهلا محمد.
1: أهلا أهلا رجاء، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: والله كله تمام الحمد لله.
0: محمد، يعني ليه قررت تقوم بهيك تجربة وتصورها للناس؟ من وين أجت الفكرة؟
1: والله اسمع يا رجاء، يعني الإشي بالأساس كان طالع من أسئلة اللي هي بداخلي ومن مسؤولية. يعني أنا بحب دايماً أني أجاوب على أسئلة الناس، وبرضو هاي الأسئلة اللي بتكون برضو عندي، اللي هذا الإنسان كيف عايش، شو بمرك بيومه، ولهذا الإشي ولهذا السبب بلشت هاي السلسلة. يعني هي بالأساس نابعة من أسئلة اللي موجودة عندي ومن مسؤولية اللي أنا بشوف حالي كصانع محتوى اللي عنده مسؤولية اللي يقدم محتوى اللي هو يكون مناسب للجميع ويسلط ضوء على قضايا اللي إحنا عايشين فيها.
0: يعني من نقطة كمان حب استطلاع وكمان نقل صورة، وخلال تنقلك بالكرسي المتحرك محمد، شو كانت الصعوبات اللي حسيتها وانت بالأماكن العامة، شو واجهت؟
1: أول شيء أنا يعني كنت بكل محل أروح عليه أطلع على تفاصيل جديدة لأول مرة، اللي زمان ما كنت يعني باليوم يوم بنتبهش إنه للرصيف فيه نزلي، بنتبهش إنه مصف السيارات فيه له طلعة اللي هي مش دراج. فبهذا اليوم صرت أنتبه لتفاصيل اللي أنا ولا مرة انتبهت لها ولا مرة عن جد همتني. إني أكون ماشي على الرصيف أتأكد إذا الرصيف آخره في نزلي ولا فيش نزلي. لما صفيت السيارة ونزلت من السيارة قعدت على الكرسي صرت أتأكد إذا المصف السيارات في له طلعة مناسبة إلي ولا بس درج. محلات ديكا هل الكرسي بيفوت ولا لا؟ يعني في شغلات اللي أنا ما كنتش عن جد أنتبه لها، بس بهاي التجربة صرت أطلع عليها أكتر، صارت تعني لي أكتر.
0: في موقف أو يعني صار إشي اللي تفاجأت فيه، صدمك، تأثرت فيه، كان في تجربة يعني موقف اللي خلى التجربة مختلفة نوعا ما ما كنتش متوقعها؟
1: أنا الصراحة تجربتي بالأساس كانت بمجمع وخارج المجمع. بالمجمع كانت كان شغلتين، أول إشي إنه في جهد بدني اللي أنا ما كنتش عن جد فاهمه، في جهد بدني، في وجع بالإيدين اللي أنا مش عن جد كنت متوقع إنه يكون، يعني كنت عامل حساب لكثير شغلات بس إنه هالقد يكون في وجع بالإيدين ما كنتش عن جد متوقعه. وتاني شغلة هي إنه أنا وقفت مثلاً بالأسانسير، وقفت أستنى إذا في حدا رح يساعدني لأكثر من مرة، الناس تفوت تركب الأسانسير وأنا واقف على الباب، تفوت تركب تطلع تنزل ولا واحد سألني أو ولا واحد أعطاني مجال إني أفوت. فهذا برضو إشي اللي كتير أثر علي، إنه ولو يعني كل أنا بقدر أمشي، فما بالك اللي عن جد بده حدا اللي يساعده.
0: حسيت هيك في لحظات حسيت بالعجز، في مواقف كنت حاسس فيها بالعجز كنت مفكرها بسيطة كثير واكتشفت إنه أصعب بكثير من شو أنت بتتخيل.
1: يمكن أكثر إشي عيون الناس، يعني نظرات الناس بالأساس. يعني أنا توقعت إنه يكون في نظرات بس ما توقعتش إنه لهالدرجة يكون في تطلعات من الناس وكأنهم شايفين إشي اللي هو كثير غريب. فأنا

0: زراعة الناس كانت كتير كتير متعبة، اللي أنا قاعد بمشي وأنا بتطلع علي وبضل ماشي والإشي صار مش مرة ومش مرتين ومش 10 مرات، وين ما أروح دايما كان في نظرات ناس اللي هي بتضايق شوي، اللي فيها نظرة استخفاف أو مش عارف كيف أوصفها، بس نظرات الناس كانت عن جد
1: شفقة
0: متعبة
1: أكثر.
0: بالنسبة لي، يمكن شفقة بالضبط. فآه كان في نظرات ناس اللي هي متعبة عن جد.
1: يعني اكتفوا بالنظرات بدل المساعدة يمكن، أو تقديم
0: بالضبط
1: المساعدة
0: بالضبط
1: بالوقت اللي كنت بحاجة. يعني يمكن أنت عم بتسلط ضوء، أو حسيت بقديش في عدم إتاحة بالأماكن العامة وبوسائل النقل، رغم أنه إحنا اليوم بعام 2026 والمفروض نكون بمكان آخر وواعيين كثير، والمؤسسات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات بالبلاد كلها المفروض تكون يعني تعدت هاي الأماكن وصار في إتاحة اليوم لأصحاب التحديات في كل مكان وتسهيل بكل مكان. وبعدنا شوف لوين إحنا اليوم عام 2026 بعد عالقانين بنفس المحل، مش بكل محل في يعني في إتاحة لأصحاب التحديات بأنهم يدخلوا بأريحية، بأنهم يمارسوا حياتهم اليومية بأريحية. يعني رغم هذا أنت هاي التجربة كشفت، خلينا نقول تجربتك كشفت هاي النواقص اللي بعدها موجودة يعني بالدولة عنا. أنا كمان شفت أنك أنت عملت من ضمن السلسلة يوم بحياة مسعف، و
0: صحيح،
1: وهذا مهم، انت عم بتسلط الضوء على قضايا اجتماعية. قديش بتشوف دورك انت كصانع محتوى اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، قديش بتشوف انه المحتوى الرقمي قادر انه يأثر ويغير عن جد في وعي المجتمع؟
0: اسمعي، يعني انا جاي من المحل اللي انا قاعد بدرس تسويق بجامعة حيفا، يعني قاعد بتعلم هذا الاشي وبفهم، وقاعد بفهم كل يوم اكثر من قبل قديش في تاثير للسوشيال ميديا على تفكيرنا وعلى سلوكنا الاجتماعي وعلى كل هاي الشغلات. فيمكن الارقام والاحصائيات مش عن جد بتاثر بالناس عقد ما بتاثر القصه والرساله اللي انت بتحاول توصليها. فاه بشوف انه في تاثير، اللي احنا مش قاعدين عن جد ناخده بجديه، قاعدين بنروح اكثر للمحتويات اللي هي البسيطه، المحتويات الخفيفه اللي انت بتشوف فيها 5 ثواني وبتعمل سكيب، بس مش عن جد قاعدين نعطي عنا على الاقل عنا بالدولة، مش عن جد قاعدين نعطي اهمية كبيرة لانك تقدمي رسالة، لانك تأثري على الناس وتأثري على المجتمع وتحاولي تغيري ولو بطريقة بسيطة.
1: تواصل حدا معك محمد من اصحاب الهمم ممكن، او شفت تعليق معين انكتب لك من خلال تفاعل الناس؟ شو كان هيك ردود الفعل على الفيديو؟
0: يعني اكثر إشي عجبني من التجربه هو رسائل لاصحاب الهمم، يعني كتير كتير كانت هيك رسائل اللي هي طالعه من قلبهن، انه شكرا انك حكيت بصوتنا ورجيت الناس قسم صغير من معاناتنا اللي مش عن جد قاعدين بيسلطوا الضوء عليها. فيمكن احلى جزء من كل هاي التجربه كانت هي رسائل الناس بعد ما نزلت الفيديو، وبعد ما عن جد حكيت عن هذا الموضوع ولفت النظر عليه اكثر، فكانت عن جد كثير تجربه حلوه
1: اثرت فيك.
0: كثير
1: طب
0: أثرت
1: يعني هيك محمد، انا شفت انك انت عملت اكثر من تجربه، يعني مره كنت بحياة مرسل، جربت تجربة المرسل في بلادنا، وكمان يعني مسعف، وكمان على كرسي متحرك. شو الاختلاف بين كل تجربة وتجربة، أو شو علمتك كل تجربة؟
0: بالأساس أنا كيف قلت لك، أنا قاعد بحاول أجاوب على أسئلة لإلي شخصيا. يعني أنا المسعف أنا عملتها لأنه أنا في عندي كتير أسئلة اللي أنا مش عارف ألك لها جواب. فيوم بحياة مسعف كانت مختلفة عن يوم بحياة كرسي شخص على كرسي متحرك. يوم بحياة مسعف انت بتفوتي اكتر لنفسيات الناس، بتفوتي اكتر لمشاعر الناس، ناس بدها مساعدة، ناس مريضة، ناس انت يمكن تكوني الملجأ الاخير لإلها. وهذا الاشي اللي بيختلف عن يوم بحياة شخص على كرسي متحرك، اللي انت بتعيشي تجربة اللي هي مختلفة شوي من مسعف على الأقل.
1: عندك هيك رسالة تحكيها عن جد لصانعي المحتوى في بلادنا؟ يمكن يعني مش كثير احنا منوقف عند قضايا ومنحكي عنها، قضايا مهمة زي هيك قضايا اجتماعية بحياتنا اليومية اللي مهم نتوقف عندها.

0: بكل صراحة قليل جدا ما نشوف صانعي محتوى في البلاد بتركز على قضايا اجتماعية. في رسالة بتحب توصلها كمان للناس اللي عندها أرقام اللي عندها القدرة إنها تأثر على وعي المجتمع؟
1: يمكن رسالتي الوحيدة تكون لصانعين المحتوى عنا إنه يمكن إنك تقدم محتوى اللي هو فيه تأثير وفيه جهد وكتابة وتفكير، وإنك تطلعي بريت البلد وتصوري وكاميرات ومونتاج يمكن أصعب، بس تكوني إذا الناس رح تتذكركوا رح تتذكركوا بس من هذا المحتوى اللي هو رح يلمسهم ورح يحسوا بتأثير ولو صغير كتير. بس إذا الناس رح تتذكر منكو إشي إيجابي رح تتذكر هذا النوع من المحتوى اللي الناس رح تحس بصعوبته ورح تحس كده صعب إنك تصل لهي النتيجة. فممكن ما يكونش أسهل إشي عليكو، بس متأكد رح يكون شعوركو بعد ما تعملوا هاي الفيديوهات مختلف جدا عن أي باك فيديوهات.
0: في شعور هيك بالاكتفاء. يمكن أنا بطالب محمد تعمل فيديو من وراء الكواليس، كيف انت بتعمل التجربه وبتصور وبتمنتج وبتشتغل؟ لانه كمان مهم نعرف انه هاي مش فيديوهات تنعملش بسهوله، مش بسهوله بتم صناعه هذا المحتوى. وهيك بلكي بنهايه السلسله بتعملنا فيديو من وراء الكواليس.
1: خلص والله لازم.
0: شكرا محمد، الطالب الجامع وصانع المحتوى محمد خطيب، شكرا لك على مشاركتنا تجربتك، ويعني ابقى على نفس الطريق. كل
1: إن شاء الله. لا هاي أكيد إحنا بس بتطور
0: إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا إلى

0: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
1: لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال؟ مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. دراسة جديدة أظهرت أنه مشاهدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بيظهر فيها محتوى عن الأكل بتخلي الشخص يشعر بالشبع تلقائياً. قديش هالحكي صحيح رح نفهم اليوم من الأخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري. أهلين فاطمة.
1: أهلا وسهلا فيكم
0: يسعد أوقاتكم. أهلين ويسعد أوقاتك فاطمة، كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، كيف حالكم
0: أنتو؟ تمام الحمد لله. طلعي أنا بعرفش، أنا شعوري يختلف مع موضوع الفيديوهات، بس لأي مدى أنت بتوافقي مع هاي الدراسة؟
1: أوكي منوافق، يعني الحكي منطقي، خلينا نقول الدراسة كتير منطقية. ولكن في نوعين من الأشخاص، في النوع اللي بتأثر سلبي خلينا نقول، وفي نوع مدناش نقول بتأثر، منقول بتحفز إيجابي، لأنه الترندات اليوم أكتر أكل صحي، خلينا نأخذ الجانب كمان اللي في وعي أكتر للصحة، في كتير عم بيطلع على السوشيال ميديا بيوعوا من ناحية أكل صحي، كيف أستغل البروتين إلى آخره. فإحنا هون نطلع أنه لما إحنا بنحضر هاي الفيديوهات بيصير في عنا خلينا نقول منفعل خلايا بالمخ بتخلي الشهية شوي تتحفز، يا إما منشبع إحنا إنه للناس اللي ما فيش عندهم خلينا نقول أكل عاطفي، أو أكل أو عندهم قابلية إنه يكونوا يأكلوا بدافع المتعة فقط، وفي ناس لا إنه بيكون في عندهم الجوع، وهنا بالتالي بتحفزوا إنهم يقوموا يحضروا، أو بيصير في عندهم مش بوقت الأكل هرمونات الجوع بتزيد. ففي نوعين أو أنواع من الناس، خلينا نقول إنه

0: بنحاول انه نوعي الناس انه لما انتم بتحضروا هاي الشغلات حاولوا انكم حتى لو كنتوا ماكلين قبل ما يشتغلش عندنا هون القابلية للأكل اللاوعي، يعني إنه أنا لا مجرد شفت الأكل أقوم أكل. فأنا هون في طرق كتير إنه أهدي حالي وأقيم الهرمون، أحفز إنه الهرمون يتوازن أكتر، هرمون الشبع وهرمون الجوع.
1: جميل. هل ممكن انه نتبع هذا الاسلوب؟ يعني في اشخاص ممكن تقول اللي بحسوا بالشبع او يعني مش بالجوع، مش العكس، او بيقوموش يحضروا اكل انما العكس، بحسوا بالشبع بهاي اللحظه، هل ممكن يتبعوا هذا الاسلوب عشان انقاص الوزن؟ يعني ممكن الشخص اللي بده ينقص وزنه يصير يشاهد فيديوهات اكل اكثر عشان يحس بالشبع؟
0: هاي الفيديوهات ايش الاشي اللي فيها؟ انه احنا لما احنا بنطلع وبنسمع يعني الاصوات والرؤية للمناظر الحلوة، خلينا نقول نيجي في تحفيز حسي هون، بيصير في عنا الاحساس انه انا في اشي حلو عم بطلع عليه عم بسمعه، فهون في عندي ايش بيصير؟ تحفيز لهرمون، افراز هرمون الدوبامين، يعني انا هون بكون مبسوطة، بعطي شوي للدماغ الإحساس بال خلينا نقول إنه بكافئ حالي إنه أنا عم بطلع على إشي منيح، فأنا بصير سعيد شوي. هون بيأثر على كيف رغبتي إني بدي أكل ولا بديش أكل. لما إحنا بيرتفع عنا الدوبامين فإحنا الشهية شوي بتقل، بنبطل بدنا نأكل، لأنه إحنا ليه بنأكل أصلاً؟ أول إشي عشان نعيش، يعطينا طاقة. فإحنا لما بنأكل هرموناتنا نتمتع، خلينا نقول الأكل بخلينا نتمتع، فهرمون السعادة السيروتونين والدوبامين بيرفع عنا، فإحنا بنهدى شوي. عشان هيك في وقت الطوارئ والأزمات وهيك أو الزعل بيصير في الأكل العاطفي، لأنه مفكرين أنه الأكل هو بيهدينا هرمونات بالجسم. فهاي الطريقة أنه أنا أحضر أختار أحضر فيديوهات عن جد صحية، مش حيالله فيديوهات، ممكن تزيد عندي الدوبامين وبالتالي تأثر على الشهية للأحسن لإلنا إيجابي.
1: بس هل في خطورة أو جانب سلبي لهذا الموضوع علينا؟ إحنا حكينا عن الجانب الإيجابي، هل ممكن يأثر علينا سلبا؟
0: طبعا إذا إحنا بصير الإشي إدمان مثلا، انه احضر انا كثير فيديوهات، اول اشي بيروح وقتي كثير على الفيديوهات، ممكن انه انا اصير ارغب انه جوعت حالي فجاه وصرت بدي اكل كميات غلط من الاكل، هاي واحد. وممكن يكون الاكل حسب شو الفيديوهات اللي بتطلع قدامي، طبعا ممكن الاكل يكون عالي السعرات الحراريه، احضر مثلا اعلانات لمطاعم، طريقة الإعلانات بالسوشيال ميديا بتكون مغرية شوي، فأنا أتوجه للمطاعم أكتر اللي هو الأكل السريع، وبالتالي أنا هنا ممكن أأثر على إيش؟ أول إشي إنه على وزني أزيد بالوزن، وتاني إشي وقتي بروح غلط، والسلبي إنه أنا خربطت بين هرمون الجوع والشبع اللي عنا إحنا ساعات بيولوجية للجسم. معودين الجسم يأكل بساعات معينة، فأنا إذا كنت ماكلة قبل شوي وبعد شوي حضرت هاي الفيديوهات وأغرتني إن جاي عبالي صار بدي أروح أتحلى وبدي أكل من هذا الأكل، فأنا هون لعبت بالجوع، خلينا نقول بطل في جوع حقيقي، صار في جوع كذاب، وبالتالي هون خربت لي الدنيا. فأنا بصير إذا زعلت أو فرحت بدي أفيد خلقي بالأكل عشان أنا أهدى، لأنه هاي الفيديوهات عن جد بتأثر علينا من ناحية تخربة هرمونات أو جوع مش حقيقي والإحساس اللي عنا. فنجيبوا وإحضروا أكثر، كمان حددوا الوقت وإحضروا أكثر فيديوهات فيها أكل صحي، وخلينا نقول حلويات صحية بما أنه الناس بتحب الحلويات. كمان
1: بتعرفي إسا عرفت شو الخدعة اللي بيستخدموها المطاعم والمحلات اللي بدها تبيع أكل من خلال نشر فيديوهاتك محفزة عشان نكون منوصي أو نمسك تليفون ونفوت نوصي على أكل مباشرة. بس بالمقابل في أشخاص فعلا إذا بيحضروا الفيديوهات هاي بتشجعوا بيقوموا بحضروا أكل لإلهن، في ظاهرة زي هيك؟
0: أكيد، لأنه كيف حكينا عن الإغراء بالأكل، لما أنت بالطريقة اللي بتعملي فيها تحضير الطعام وكيف تكون صحية، هاي بتحفزك بشكل إيجابي. فأنا بعرف كتير يعني بيزوروني بالعيادة.

0: عندي بيحضروا كتير وصفاته بجيبوا لي اياها وبقول لان غنيه بالبروتين. هذا بيأثر على نظامهم بالنمط الصحي للايجابي. هون الشخص بتأثر كتحفيز للشهيه وتحضير طعام صحي. هاي اذا احنا بدنا ناخده ايجابي. برضه ننتبه انه ممكن يأثر سلبي. يعني انا مع انه نستغله من ناحيه ايجابيه.
1: يعني نكون واعيين على القليل لما بنحضر نكون واعيين لوين رح نروح مع هذا المحتوى وكيف رح يأثر علينا. شوفي بس لا شك يعني انه موضوع الاكل هو متعة وبكثير لحظات هو علاج علاج للنفس. انا بدي اشكرك. نعم
0: بقول بالنسبة كيف حكيتي 100% انه الاكل عن جد علاج اذا توازننا بكل العناصر الغذائية وبالكميات وكان في اسلوب حياة صح مع حركة ومي ونوم ساعات كافية فانت عن جد بتستغل هاي الفيديو ها ايجابي لك.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري. شكرا لك على كل هاي المعلومات.
0: شكرا لكم.
1: إلى اللقاء. طيب في موضوع هيك مثير للاهتمام أيضا نتحدث عن دراسي وخبراء اللي بيحكوا إنه المطار اللي أغلب الناس لسه بخططوا طبعا بهالفترة سفرات مقبلين على الصيف وبخططوا سفرات للعطل. المطار يا جماعة مصمم بطريقة بتخلي الناس يصرفوا أكثر زي ما سمعتوا يصرفوا أكثر. وأنه تصميم المطارات بهذا الشكل ما جاش بالصدفة بالمرة وكل ما زادت مسافة المشي لبوابة الطيران زادت احتمالية الشراء أكثر. تعالوا نشوف إذا هالحكي صح ونفهم من المستشار الاستراتيجي والمحاضر في التسويق علاء إغبارية. أهلا علاء.
2: أهلا إليك لجمع المستمعين.
1: كيف الحال؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله تمام على أمل ضل الأوضاع هذه
1: إن شاء الله والناس عن جد فعلا تقدر تسافر وما يكونش كل هاي التشويشات. علاء هل فعلا المطار مصمم بشكل يعني مخصص إنه يكون بهاي الطريقة عشان نصرف أكثر؟
2: يعني أغلب الناس اليوم بتعتقد إنه المطارات مبنية أكثر لحالة نفسية ولحالة إنه تجميلية. قديش في مطار جميل قديش أنت بتكون حالتك النفسية أفضل. بينما يعني اللي بكل وضوح الإشي من وراء هاي الكواليس البناء هو المطار. يعني مش مجرد مبنى هو بيئة يعني مجزأة ومهندسة بدقة في المجال التسويق. يعني من وقت ما تدخل رجاء أي مسافر للمطار لعند متجر معين كلياتها هاي انت بتمشي عبر يعني مسار واحد اللي هو بدل على رسائل تسويقية ان كانت مخفية اذا كانت يعني غير مباشرة اللي هي مصممة بدقة لتوجيه سلوك الشراء عند كل حدا وحد. يعني اليوم بدون مبالغة اغلب المطارات اليوم تشتغل وبحكي اغلبها واذا مش كلها طبعا بتشتغل على نموذج اللي هو اسمه الكابيتيف اودينس موديل. يعني جمهور الاسير هذا المصطلح اللي احنا نستعمله في علم النفس التسويقي. يعني الجمهور هو محاصر. إذا أنت عندك وقت فاضي يعني حالتك النفسية خاصة بالمطار بتكون جيدة أنا هنا أثرت هذا الجمهور. يعني بعطيك مثال سريع مثلا إذا منيجي اليوم نتطلع على أكثر المطارات في العالم جمال هي مطارات سنغافورة زي مطار تشانغي. مطار سنغافورة هو واحد من أنجح المطارات واللي إحنا منعلم فيه على فكرة في أغلب المحاضرات عن هذا المطار بشكل تسويقي ومش بشكل بناء. يعني هناك فيه بتطلع فيه جوا حديقة صوت مية سينما حمامات سباحة. منين أجا هذا كله؟ الأجا كلياته هذا بشكل تسويقي يعني دقيق لأنه هذا المطار إذا أنا بفوتك في الحالة النفسية المنيحة أنا بحول وقت الانتظار عندك لوقت مصاري إنفاق المصاري في هذا المطار. فيعني أغلب المطارات هي مبنية خصيصا لحتى ما أنت عن جد تصرفي وتصرفي بشكل تسويقي في هاي المطارات.
1: طب وشو الهدف فعلا من أنه بوابة الطيارة اللي مباشرة نطلع فيها للطيارة تكون بعيدة؟ يعني بنمشي طريقة كثير طويلة بفكر ولا حدا منا فكر بالموضوع من قبل انه بطريقنا لهناك في كثير محلات موزعة حوالينا والبوابة بتكون كثير بعيدة.
2: يعني سؤال جميل عجافي. أغلب الناس ما بتطلع على الإشي، بتطلع على الإشي أنه كافية أنه كل المطارات البوابات بعيدة لأنه المطار كبير، بس هذا بسموه بعلم التسويق اللي هو استراتيجية التعرض القصري. وهو على فكرة أغلب المبدأ هذا بيستعملوه شركات كبيرة زي إيكيا مثلا، مشهورة الإيكيا في العالم.

0: لما بتيجي بتفوتي على المتجر انت بتمشي كل المتجر اللي احنا بنسميه متاهة، فعليا هي بتخليك لحد ما توصل الى صندوق الدفع، يعني بتوصل الى بتمشي مسافة بعيدة. والمطارات بتعمل نفس الاشي، المسار للبوابة بتاخذ مش عليك انه يكون اقصر طريق، بل هو يكون اطول طريق مدروسي. يعني اذا بدنا نيجي نحكي رجاء في علم السلوك المستهلك لكل اللي بيش يعني تعلم الموضوع هذا في التسويق، هناك في اشي جدا حلو اللي يعني جملة كثير منحبها في هذا المجال خاصة اللي بيشتغل بالتسويق، انه كل ما شفت منتج اكثر احتمالية الشراء عندك بترتفع. يعني حتى لو ما كنت ناوي تشتري منتج بتصير بدك انك تشتري هذا المنتج. يعني مجرد انك تمشي اقبال فاترينا او تمشي اقبال محل ثلاث مرات بتلف حول المحل، في اشي بيسموه انه تآلف الدماغ. يعني الدماغ ببلش يألف هذا المنظر، ببلش يحاول يتعاطف مع هذا المنتج. وحتى لو فتي على المحل نفسه، يعني اغلب يعني ممكن يكون 50% انك بدك تشتري، 50% انه لا، واغلب الظن انه مبلا، بتلاقي حالك انك اشتريتي منتج معين وانت اصلا مش مخطط له وانت مش عاوزتي لهذا المنتج، بس بسبب انك شفتيه كثير وانت قاعده بتلفي جوا المطار او انت بالطريق اصلا للبوابه.
1: طب علاء، في فكرتين هيك كلنا يعني كلياتنا متبعين هن موضوعين. فكرة انه دايما بيوصونا بمكاتب السياحة نوصل قبل بساعتين اقل شيء على المطار، وكمان دايما يعني في قناعة عند الجميع انه الاسعار بالمطارات دايما بتكون اقل من الاماكن الثانية. يعني هل هاي الفكرتين مغلوطات؟ هل فعلا هاي وصولنا قبل بساعتين هي هدفها فعلا تسويقي عشان في عنا وقت انتظار اكثر وبالتالي بنصير ندور كيف نقضي الوقت؟ وموضوع الاسعار، هاي الفكرة مغلوطة ولا لا؟ لانه يعني كمان هون صار في تشكيك بهذا الموضوع.
0: يعني بالموضوعين بالسؤالين هذول سؤالين يعني ممكن تاخذ محاضرتين عليهم بالإجابة عليهم يعني، بس أتجاوبك على الشك الثاني من الشك الأول من السؤال اللي هو هل أنا أوصل قبل بساعتين إله بعد تسويقي؟ طبعا غير البعد الأمني اللي احنا دائما متعودين عليه لازم توصل قبل ثلاث ساعات، هذا ما عليه نقاش. بس البعد التسويقي زي ما حكيت لك، المطار لما بنبنى كمدخول وإيرادات للدولة نفسها أو للمنطقة نفسها، فإشي طبيعي أنه يكون قبل بساعتين كمان في له استغلال تسويقي. يعني اليوم لما احنا بنيجي بنتطلع على من ناحية التسويقية في إشي اسمه الوقت المهندس، يعني اللي هي استراتيجية مدروسة بأغلب مطارات العالم. اللي اليوم أنك توصل قبل بساعتين بسبب انه الطيار تخاف تروح عليك، يعني في احد الفيديوهات اللي انا عندي حكيت فيها وعن تأثير جروين اللي هو عن ايش بحكي، انه هو تصميم المتجر بشكل عام لازم يكون بطريقة معقدة ومربكة اللي تخلي الزبون يفقد احساس الوقت. يعني لما انت اليوم توصلي قبل في بساعتين انت بطل يهمك موضوع كيف التعقيد قبل بساعتين وشو اللي قاعد بتمرقي عليه، وحتى موضوع التفتيش وبتوصلي للساحة منهكة لساحة الانتظار. بس هذا بحول الناس هاي الساعتين يعني لإشي تجوال من محل تجوال محدد. يعني ما تفوت انت على السوبر بدك تشتري حليب كذا كذا، بحولوه لإشي عشوائي. واليوم من أنجح الشغلات في العالم هي انك اليوم تسوقي بشكل عشوائي. على فكرة في دراسة مهمة جاء وبنصحك فيها كمان لأغلب المستمعين في منصة اللي اسمها Airport Revenue News، يعني هاي من أهم المنصات الإعلامية على فكرة والبحثية في عالم الاستراتيجيات. اليوم تعتبر هي الكتاب المقدس لأغلب الخبراء اللي بيصمموا ما يسمى الفخاخ الممتعة. يعني أنا بعمل لك فخ تسويق ممتع اللي أنت اللي لسه حكينا عنه اللي أنت ممكن ما تشعرش فيه أنه كفخ. اللي هي إيش بتقول؟ بتقول أنه المسافر اللي عنده أكثر من ساعتين انتظار ممكن أو على الأغلب ينفق ضعف اللي أنفقه في أقل من ساعة. ليش؟ لأنك إذا بتكوني ساعة بتكوني مستعجلة توصلي أصلا للطيارة، بس إذا بتكوني بساعتين أنت بتكوني في عندي وقت بدي أفوت على ديوتي فري، بدي أفوت على أي محل ثاني. يعني هيك المطار بحول الموضوع التوصية الأمنية أنه تعال بسبب إشي أمني قبل بساعتين لموضوع تسويق مؤسسي. هيك المؤسسة أو المطار أو الدولة بتوظف هاي الساعتين لإشي تسويقي. فبالنسبة للأسعار يعني في هناك إشي اللي هو مغلوط أحيانا يستعمل أنه هل الأسعار أغلى ولا أقل. طبعا الأسعار معروف أنه أغلى بين 10 ما بدي حدا يمسكني في الكلمة بين 10 إلى 30%
1: أكثر
0: أكثر مش أقل.
1: إحنا أغلبنا من أجل مشترياتنا للمطار.
0: بالضبط. أصلاً هون بالضبط هذا اللي حكيت عنه أنا الجمهور المحاصر، أو إنك أنت بتبلشي في التسويق العشوائي في

0: עצמו מפהום תשוויה סער, يعني شو تشويه السعر دماغ اللي عندك بيكون متوقع سعر معين بس لانه مطار لانه فيه اجواء فانت ما بتنتبه للسعر. يعني اعطيك مثال, احنا كلياتنا بنكون مطار فاحنا طوال بيجي ببالنا كميه عطر, بس اذا انت اليوم تطلع على كميه المي اللي هي حكا لو بدنا نيجي نحكي في حكا 2 دولار او 7 شيكل, اليوم بتنباع هناك باكثر, بتنباع ب 15 او بتنباع باقل بشويه. بس لما انت بتكوني في المطار دماغك ببطل يعرف يقارن الاسعار بشكل صح. هذا الاشي اللي احنا ما بننتبه له. يعني انت يوم لو بدك تروحي على سوبر معين ممكن تشوفي الاسعار, بس انتبهوا في كمان شغله هون اللي احنا بيستعملوها اغلب الشركات اللي هي بيسموها انك بتبيعي فكره انه في تاكسي فري, او مش بس مطارات هون بالبلاد, يعني مطارات العالميه بتيجي بتقول لك اول سؤال تسالي هل في تاكسي فري ولا لا, وهون بالضبط بيطبقوا مبدا اللي بسموه الاطار او الفريمينج افكت. يعني انت مش قاعد بتدفع اكثر, انت قاعد بتوفر, وانت قاعد في هناك الاجواء اللي انت عايشتيها بتدفع عليها. وهي طبعا من اذكى الشغلات. واذا انت بتفحصي اصلا بالفعل الفواتير اللي دفعتيها اخر سنوات وانت بالمطار بتشوف انك عن جد دفعتي اغلى مش اقل. فهذا الشيء بالضبط
1: نقطة فعلا مهمة ومثيرة للاهتمام. بفكر يعني غيرت كل الفكر اللي احنا كنا فاهمينه عن المطار بشكل كثير كبير, ويمكن ولا حدا عن جد توقف للحظة وفكر ليش المطار مصمم بهاي الطريقة.
0: هو أذكى بيئة تجارية المطار
1: جدا عن جد مثير للاهتمام. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشار الاستراتيجي والمحاضر في التسويق علاء إغبارية, شكرا على هاي الإضاءات اللي كانت في محلها وبالوقت مناسب جدا.
0: شكرا لك وشكرا.
1: شكرا, الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: طيب رح نطلع على فاصل اعلاني ثاني لحلقه اليوم ونرجع لنكمل حلقتنا, تروحوش لبعيد.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
6: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

رجعنا لكم عن جديد لآخر موضوع وفقرة بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM. آخر موضوع لحلقتنا اليوم هيك شاغل بال الكثيرين من بهاي الفترة بسبب الحرب والوضع الأمني وتغييرات كل الوقت بما يتعلق بالتوصيات من خلال الأونلاين من خلال شي إن. بس مؤخرا في موضوع هيك عم بتم

0: يعني الحديث عنه في الأروقة وفي منصات التواصل الاجتماعي، وهو خدعة جديدة للحصول على سعر أقل على منتجات شي إن. وحسب ما يتم الحديث عنه هو إنه إذا منفتح يعني أكاونت جديد، صفحة جديدة باسمنا غير الأولى اللي موجودة عنا، فرح نحصل على أسعار أقل. قديش هالمعلومة صحيحة أو لا؟ بدنا نعرف من الوسيطة والمسؤولة عن صفحة شي إن في البلاد سوزان سواعد. أهلين سوزان.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: بتخيل عندك ضغط هالفترة سوزان، موضوع شي إن، موضوع الساعة بكل محل، بنفع نوصي بنفعش نوصي، شو وضع شي إن، بيوصلوا ما بيوصلوا، شو اللي قاعد بيصير؟ بس اللي مؤخرا كان هيك مفاجئ، الخدعة اللي عم بنحكي عنها، بعرفش إذا بنفع نسميها خدعة، بس على ما يبدو يعني في إشي صح بهالموضوع اللي قاعدين نسمعه. إذا بنعمل أكاونت جديد نحصل على أسعار أقل.
1: مضبوط. أولا أنا سعيدة جدا بوجودي معك اليوم، وشكرا على الاستضافة كمان مرة، وإن شاء الله تكون فقرة قصة حلوة ومفيدة للمستمعات والمستمعين. هو هيك صحيح، الفكرة هي مضبوطة، أنا جربتها شخصيا.
0: صحيح.
1: الفكرة هي أنه صحيح منصة شيئين بتعطي عادة خصومات أو كوبونات خاصة للحسابات الجديدة أو اللي عم تطلب لها أول مرة. هذا هو جزء رسمي من أسلوب التسويق عندهم. مثلا في شركات بتعتمد على أنها تحافظ على الزبون والمستهلكين وما تجيب زباين جديدة، بس أغلب المواقع الإلكترونية لا، هي بتحب أنها تجيب زباين جديدة عن طريق طبعا إغراءها بكوبونات أو خصومات. يعني هاي خلينا نقول نسميها استراتيجية، هي أنها تكتسب مستخدمين جداد، وهي واحدة من استراتيجيات البيع اللي كثير دارجة خاصة في المواقع الإلكترونية.
0: يعني الهدف إنه حتى الناس اللي موجودين بس خاملين مش عم بيقوموا بالشراء يعني يبلشوا يشتروا، وكمان اكتساب ناس جداد.
1: بالضبط، تزيد عدد المستخدمين.
0: حلو، يعني إدارة شي إن عارفة شو قاعدة تعمل. كيف بتم الموضوع؟
1: يعني هو المستهلك ذكي، بس الشرك برضه يعني بتعرف
0: كمان ذكية، عارفة شو بتعمل. طيب إذا نرجع لموضوع أزمة الطلبيات سوزان، هذا الموضوع يعني شاغل بال ناس كثير هاي الفترة بسبب الحرب. كان في فترة اللي ما كانش في إمكانية نعمل داية طلبيات من شي إن، ما كانتش توصل الطلبيات، كان في إشكال بهذا الموضوع. اليوم شو اللي قاعد بيصير بالوقت الحالي؟ هل صار بإمكاننا أنه نطلب بشكل طبيعي؟
1: هذا أهم سؤال، وأتوقع أنت بالذات عم تستنى الجواب
0: طبعاً. بشكل شخصي
1: وكل هذا مدمن طبعاً بستنى، فبحب أبشرك وأبشر المستمعات أن حالياً الوضع أحسن بكثير. يعني أنا مثلاً من تجربة شخصية وصيت ووصلت من خلال 8 أيام، فبنقدر نقول أنه صار نقدر أنه نطلب، مش بس من شين، برضو من منصات مشابهة زي نيكست أو تيمو، الإشي رجع بشكل شبه طبيعي، بس بتعرفي الإشي متعلق بالوضع الأمني. كل ما الوضع الأمني منيح فيش أي مشكلة بوصول الطلبيات.
0: قديش عم باخذ وقت وصول الطلبيات؟ انت بتحكي 8 أيام، 8 أيام هل بإضافة يعني مبلغ للتوصيل، هل بشكل
1: بإضافة مبلغ للتوصيل بشكل عام؟ شوفي حسب انت شو بتوصل الطلبية، يعني اذا الطلبية فيها معدات إلكترونية فممكن تاخذ وقت اكثر لانه راح تنفحص بالجمارك، فممكن ان تاخذ 2 أو 3 زيادة حسب شو في بقلب الطلبية نفسها. اليوم صار في تشديد، بتعرف الوضع الأمني مش كل هالقد، فصار في تشديدات إضافية بالجمارك، ممكن تأخذ 2 أو 3 زيادة. ومثل ما قلتي يعني إذا بتدفع أنت زيادة فأكيد رح تصلك بوقتها.
0: هل احتمال تتكرر المشكلة، تتوقف الطلبات كمان مرة زي ما صار ويصير في تأخير؟ يعني بحال يعني انت عارفة الوضع مش مستقر، كل الوقت احنا مترقبين للتصريحات بأمريكا وبإيران، إذا اندلعت الحرب مجددا احنا بنفهم مباشرة انه بنفعش نطلب من شيئين؟
1: بالضبط، مثل ما عملنا في الفترة اللي قبل رح نرجع نعمل كمان مرة.

0: تلقائيا يعني, يعني فيش حاجه نتوجه
1: لها تلقائيا اه فيش حاجه انه احنا بالضبط لانه الغلاف الجوي راح يسكر راح تعلق الطلبيات اللي قبل يعني راح يرجع نفس السيناريو.
0: طيب سوزان في كثير حديث انه في تغيير على الاسعار مؤخرا كمان بظل الحرب وتداعيات الحرب, هل فعلا في منتجات صارت اغلى بعد الحرب؟
1: أنا كيف شفت إنه الأسعار بعدها نفسها, الغلاء هو صار على إنك أنت تدفعي الإكسترا عشان يوصلك أسرع, وهي طبعاً خطة من الشركة على أساس إنها برضو تجذب الزبون يرجع يشتري, وإذا بده إياها بسرعة بدفع أكثر. بس لا أنا كيف شفت إنه الأسعار هي نفسها فيش, والكوبونات صارت قليلة مش عم بشوف إنه في كوبونات.
0: طيب بسؤال هيك أخير لأنه كان في كثير تساؤل عن هذا الموضوع على وجه الخصوص, خلال فترة الحرب في بعض الطلبات كانت توصل عبر الشحن الجوي وفي أخرى ما كانت توصل, كيف بيتم تحديد طريقة الشحن أو التوصيل لكل طلبية؟ كان في نقاش كل الوقت ما هو لا مش عن طريق البحر لا عن طريق الطيران, كيف يعني فعليا بصير؟
1: شوفي الشيء إن بتعتمد الشحن البحري بس بحالات طارئة زي الحرب, بشكل عام هي دائما عبر الشحن الجوي, ولما تفوتي على التطبيق بتقدري بالتعقب تشوفي انه هي اصلا طالعه بالطياره, بتبين لك انه هي اسا مثلا موجوده في المطار, هي اسا طلعت من المطار, هي وصلت لمطار تل ابيب, فدائما بتحتل لك وين هي صارت. لما لا سمح الله بيكون في حرب او شيء بتبطل اصلا تبعث لك الحتلانات وين هي صارت, فبيصير بالمجال البحري عمليا, وبالمجال البحري ما بتبعت الحتلانات.
0: طيب حاليا
1: تستعمل المجال البحري بس لحالات طارئة, وأصلا بأخذ كثير وقت وبيكلفها أكثر
0: صحيح. طيب يعني إحنا حاليا نكون هيك هادين من هاي الناحية ومطمنين, واللي بده يعمل طلبيات بنفع يعمل
1: خلال يوصل العيد, يلا يوصل
0: العيد عشان تلحق توصل الطلبية وكمان يعني افتحوا أكاونت جديد يا جماعة هناك أرخص.
1: بالضبط, بس لازم ننتبه أنه الشيء إن مرات يعني تستناكوا على غلطة, ممكن تحط رقم تلفونك بالحساب الجديد ويكون بالحساب القديم طوال بتمسكك, فأنت بشنصك يعني
0: لا بدنا هاي تبس مهمة,
1: في تغيرات معينة بتمسك لك إياها ومرات بتلغي لك الحساب.
0: أوكي مهم يتاخذ بعين الاعتبار. بدي أشكرك جزيل الشكر الوسيطة والمسؤولة عن صفحة شيان سوزان سواعد, شكرا لك على كل هاي المعلومات.
1: يعطيك العافية,
0: إلى اللقاء. هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم, شكرا مستمعاتنا ومستمعينا على الاستماع, وشكر أكيد لجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة, في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي, في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجي, وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني, ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة, كونوا على السمع دائما.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليش وعندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

0: منتصف راديو ناس، إليكم العناوين. تزايد حالة التنمر في المدارس يثير قلق الأهالي والأطقم التربوية، فما هو الأسبوع الأساليب وما هي الأسباب والحلول؟ قتيل في شفا عمر يرفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 108 ضحايا منذ هذا العام. وتصريحات منصور عباس بشأن الخدمة المدنية تثير موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل.
1: يعني إحنا عندنا نموذج تطوعي اللي هو الحراسة في داخل المدن، هذا طرحناه على مستوى لجنة المتابعة والمجتمع، وعندنا نموذج موجود في كفر قاسم حوالي.
0: إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو ناس 103.3 107.8 وأيضا تطبيق ناس. يشهد التنمر في المدارس تصاعدا مقلقا في ظل تسايد حالات الاستهزاء الاعتداء التي تطال الطلاب لأسباب صحية اجتماعية أو شخصية، ما يترك الأثر النفسية والتربوية الخطيرة قد ترافق هؤلاء لسنوات. في هذا العدد من برنامج المنتصف سنسلط الضوء على هذه الظاهرة ويكون لها حصة الأسد ومعالجة الأسباب والتداعيات، إضافة إلى سبل المواجهة داخل المدارس والمجتمع. ونكون بالفعل مع هذا الملف وننطلق ونفتح هذا الملف، وبداية نكون مع والدة لطالبة تعرضت للتنمر وهي من إحدى البلدات العربية. أهلا بك.
2: أهلا بك.
0: لو تحكي لنا عن التنمر اللي صار مع بنتك، كيف وعن إيش ومتى؟
2: أول شيء بيسعدني كثير أن أتحدث عبر راديو الناس.
0: أهلا بك.
2: بنتي تعرضت لتنمر يعني أكثر من مرة، بس مش بإطار المدرسة. كانت المدرسة بالعكس، يعني المدرسة

0: في إطار عن جد داعم عن طريق برا المدرسة يعني الإشي صار. كانوا عم تعرف بنات انت ترشع انت بتسمعيش انت حاطة ايش براسك ثاني
1: حاطة القوقعة على الأذن
0: القوقعة اخر موقف صار معها انه في بنات صورت وحطت يعني زي يعني دائرة على القوقعة انه استهزاء يعني
1: ونشرت الصورة
0: نشرت الصورة على جروب بنات يعني فأنت وصلت يعني ظلتني أدور أني هاي البنت وتوصلت مع الأهل ما سكتش عن الموضوع يعني وحطيت مع الأهل يعني وبعدها تعرضت أنه أنت طرشة وأنت طرشة بس بي يعني هي البنت قوية جدا يعني فاهم نور هي طفلة قوية تحولت ضعف السمع إلى قصة نجاح يعني وإرادة بتعرفش المستحيل واجهت تحديات كثير من صغرها بس هي كان أنا كنت مؤمنة فيها يعني على الأخير كنت كل لحظة وقفت بجانبها يعني كل يعني كل ما أملك من قوة وصبر وإيمان بس الطريق ما كانتش سهلة عشان توصل نور لهون كان ملان فيها تعب ومشقات ومراجعات وعلاج ودعم نفسي وتربوي بس ولا مرة سمحت لليأس يعني يتسلل إلنا اليوم بقول أنا بكل فخر يعني إنه نور هي معجزة حقيقية وصلت إلى مستوى يرفع الرأس وأثبتت إنه الإصرار والدعم والحب قادرون على صنع المستحيل وتوجه من كل قلبي والشكر والتقدير لمعلمة الداعمة الرائعة منال عسانة التي آمنت بنور وقدرتها ومنحتها الكثير من الحب والاهتمام والدعم كان لها دور كبير جدا في تطور نور وصولها إلى هذا المستوى المميز أنا فخور جدا بها وأعتبرها شريكة حقيقية في هذا النجاح
1: يعني عمليا كيف قلتي عمليا لازم أي طالب بتعرض لتنمر مش فقط الأهل إن كان أم أو أب أو عائلة الأسرة إنما أيضا البيئة الحاضنة إن كان المدرسة المجتمع أكيد. الأقارب أكيد. الأصدقاء قد شفت إنه في أصدقاء أيضا داعمين لنور
0: نور هي إنسان اجتماعي بشكل عام إنسان اجتماعية يعني جدا يعني بتصاحب أي حدا بسرعة بتتقرب للإنسان لحدها إنسان محبوب يعني بالمجتمع هي يعني مع صحباتها مع إشي لا ما واجهت شر الإشي واجهته من برا هذا الإطار وقالت توجهت لي يعني البنت يعني قالت لي إنه هيك وأنا بضل أدور على الأهل يعني وصلت لهم وكل مرة بكيتش أسكت عن هذا الإشي يعني فاهم عشان نفسية بنتي هي آخر مرة حبت يعني تعبر عبرت بهاي الصورة
1: بالرسم
0: بتعبر بالرسم هي عندها مواهب
1: هي عندها يعني موهبة الرسم والفن
0: موهبة الرسم موهبة التطريز موهبة الفن وهي شاطرة يعني بالمدرسة حتى يعني
1: بأي صف الحمد نور؟
0: النور اليوم صف خامس
1: جميل وانت كيف بتقولي من خلال الفن من خلال الرسم عبرت عن شو عبرت بيحصل معها
0: اللي بصير معاه وعبرت هي رسمت حالها هي بالصورة هاي اللي رسمتها هي رسمت حالها وأنا بحب أوجه من يعني من راديو الشمس يعني بحب أوجه لكل يعني أوصل رسالة لكل أب وأم عنده طفل يعني بواجه تحدي تستسلموش أبدا آمنوا بأطفالكم منحوهم الحب والدعم والثقة لأنهم قادرين على تحقيق المعجزات لأنها نور معجزة كانت نور مش بس يعني مش بس بنته هي مصدر قوته وفخر وقصتها دليل حي على كل إرادة يعني الإرادة أقوى من كل التحديات
1: طب بدي أرجع معك لو سمحتي لقضية التنمر اللي لما صوروها ونشروا الصورة على مجموعات كيف تعالجتوا أو عالجتوا الموضوع مع البنت المتنمرة وكيف علاقة نور اليوم مع هاي البنت
0: أول شيء أنا قطعت يعني قطعت العلاقة معها مع البنات بعدين أنا يعني أشتر من يوم أنا أدور عني هاي البنت ما عرفتش عني هاي البنات بعد بس 4 أيام عرفت ضلت يعني أدور توصلت لأهل البنت وأنا حكيت عن توجهت لأم البنت قلت لها إنه صار يعني مع البنت 1 2 3 وبنتي صورت بنتي تمحى الصورة لو سمحت ثاني نهاية أول مرة وآخر مرة ثاني مرة بصير حاجة ثاني يعني إنه بنتك يعني جرحت بنتك تمحى الصورة أول شيء
1: الأم كيف تقبلت؟
0: بالأول كانت تقول إنه لا أو هيك ما بعرفش إيش بس قلت لا الصورة معانا والإشي مثبت يعني والصورة معي أنا يعني
1: إيش يعني كانت تبرر؟
0: كانت تبرر إنه بنتي لا مو هي أو ستوين وتكتلن قلت لها مش مبرر تكتلن حتى لو مثلا يعني إنه صار جدال بناتهن بس مش تيجي تقول هالتقعد تصور فيها وإن هي طرشة وإنه هي بعرفش يعني إيه يعني

0: احنا فتحنا الساعة لساعة إخبارية بهذا الموضوع، ممكن نضلي على السمع، رح نستمع أيضا يعني نكمل نحكي على الموضوع. نشكرك، نتمنى لك النجاح إليك ولبنتك ولكل من يستمع إلينا الآن وعند هالغصة.
1: نعم. أو أنا بقول لكل حدا عنده ولد عنده أي مشكلة معينة إنه ما يوقفش، يعني نور عن جد نور معجزة. يعني من بنت يعني حريشت إنه هي بنت يعني سماء لبنت اليوم هي بصف عادة وطبيعي وبتحكي يعني كل يعني باللغة يعني طبيعية جدا عندها. شخصية اجتماعية
0: واضحة،
1: عندها ثقة بنفسها، يعني ولا حدا يستسلم ولا حدا يستحي من ابنه، بالعكس اظهروهم فرجيهم للناس، اظهروهم، مش اني انا عندي ولد او بنت
0: أخبي.
1: عنده مشكلة اخبيه، لا انا بظهر، انا الناس اللي بظهر
0: وسالمهم
1: وبفرجيها انه لا هذا الاشي طبيعي، وهي حاسة انه الاشي طبيعي يعني عادي.
0: واحنا بدنا نتشكرك
1: بالنسبة للبنت اشي طبيعي.
0: نتشكرك على الجرأة وعلى الرسالة. شكرا
1: شكرا لكم.
0: نتوجه الآن إلى منال عثامني، مديرة بستان البسمة في كفر قيرا للأولاد مع العسر السمعي. أهلا بك.
2: أهلين، يعطيك العافية أخ فرات، إليك ولجميع المستمعين أهلا وسهلا.
0: بتأمل أنك استمعتي لجزء من المقابلة اللي حكته أم نور.
2: نعم أنا استمعت صراحة، كلماتها جدا أثرت فيي وكل القصة هيك أثرت فيي، وعشان هيك حبيت ووافقت اني اكون في المقابلة.
0: مهم لانك بتعرف القصة،
2: لانه انا شفت القصة هيك على صفحات التواصل الاجتماعي. انا حتى اديت رأيي بكل القضية، قصة جدا جدا مؤلمة جدا مؤثرة، وبما انه انذكر البنت فاحنا بنحكي عن بنت اللي هي لها حق من اسمها، هي نور فعلا مميزة رغم العسر السمع اللي عندها، إلا إنها هي أكثر برأيي أكثر سماعاً من كثير من الناس اللي بتملك سمع طبيعي. هي ما بتسمع بقوقعتها فقط، هي بتسمعنا بقلبها بإحساسها العالي
0: بحواسها
2: الحلوة. بالضبط، هي جداً ذكية. بنت عن جد هيك بتلقط المشاعر الحلوة، بتلقط الكلمات، بتعبر عن عالمها زي ما شفته بريشتها المميزة.
0: طب أخت ملال، يعني بالفعل شفنا الرسمة وهذا الفن واضح، وإنتوا بالذات في مجال التربية والتعليم عم بتشوفوا قديش القضية مش بس فقط تنمر، العنف الموجود، ومؤخرا يعني ظهر أيضا في المجتمع اليهودي. السؤال الذي يطرح، ما الذي يحصل؟ هل فقدنا البوصلة أم أنه في هناك أمور يجب أن نقوم ونعمل بها كأهل كعائلات كمربين من أجل تحسين الوضع ونرجع هذا الجيل على التلم الصحيح؟
2: أنا ما بعتبر إنه يعني بتأمل إنه ما فقدنا البوصلة، أنا بدي أحكي إنه كل إشي ببلش من البيت، كمان ببلش إحنا عالمنا كتربية خاصة وتربية عادية بجميع الفئات، ببلش برضو من الجيل الغض، بس إحنا كأهل، كأنا بحكي لك هسا كأم، كأنا منال الأم اللي عندي ثلاث أطفال، أنا واجبي كأهل أوعي أولادي من هذا الجيل الغض، أزرع في قلوبهم الرحمة الاحترام، تقبل الاختلاف عند الآخر.
0: إيه تقبل الاختلاف.
2: بالضبط، التنمر ممكن إحنا نتنمر عشان نبين حالنا ونظهر بين الأصحاب ونضحك، بس التنمر مش مزحة. أنا واجبي كأهل إني أفهم ابني هاي مش مزحة عابرة ممكن تترك بالعكس أثر كثير عميق في قلب طفل بريء زي نور، خاصة الأطفال عتيدي السمع أخ فرات بسبب المعينات السمعية اللي هم بيركبوها، ممكن سماعات الأذن أو القوقعة، اللي اليوم فيه كثير وعي للقوقعة، فهي المشكلة بتكون أوضح، سهل نميز الاختلاف اللي عندهم، يعني سهل أسهل أنا أميز ولد إنه مختلف كونه عسير سمع من ولد مثلا عنده توحد بسبب إنه المعينات السمعية مميزته، فأنا أسهل، وللأسف شائع أكثر التنمر على هذا الولد. فهون إحنا الأهل لازم نكون سبب في بناء أطفال داعمين لهذول الأولاد، مش سبب في نكسر خاطرهم ولا إنه ننجح أحسابهم ونعلى على أحساب هاي الطلاب.
0: وإذا تحدث عن جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، قديش هو بالفعل بيستثمر بقضية إبعاد التنمر، ضحد التنمر؟
2: أنا بدي أحكي لك على كوني ببستان عصر سمعي. إحنا بناخذ كمان خدمات من مركز ماتيا بأم الفحم وكمان خدمات اللي هي من مركز شيمع حيطة. فأنا بدي أحكي عن حالي كإحنا موجود عندنا الطاقم المؤهل إنه مش بس يشتغل على تأهيل السمعي، بالعكس إحنا نشتغل على نبذ العنف.

0: كل الأمور اللي بتعطي حصاني نفسي للولد، وأنا مش مختلف، بالعكس أنا مميز بكوني مع عصر سمعي وكيف أدافع عن حالي. ونبنع أنا كطالب أمنع أني برضو أتنمر على غيري. إحنا عندنا طلاب بدرجات نزول سمعي مختلفة، يعني درجات قليلة اللي هم مع معاناة سمعية، لدرجات اللي هي للأسف عميقة اللي هم بيحتاجوا زي حالة نور لذراعة القوقعة. وهي القوقعة بالعكس اليوم إشي التكنولوجيا جدا عجيبة، هي أكيد. سمع عادي
1: أكيد.
0: فهدول الأولاد اللي أنا بحكي سهل كان الواحد يتنمر عليهم للأسف بسبب كل هاي الرؤية بالعين اللي واضحة الاختلاف اللي لهم. فأنا بدي أحكي عن وزارة التربية والتعليم، أكمل بس الجملة. أنا كصفي أنا عندي الطاقم اللي أنا أشتغل بالمدارس، أنا مش متواجدة في المدارس صراحة، ما بعرف شو بيصير في المدارس. للأسف إحنا بكفر قرى كان عنا في المدرسة، أنت أكيد عارف وملم، كانت عندنا حالة قتل في مدرسة ثانوية اللي هي قريبة على البستان العسر السمعي، احنا جيران. فأولاد صفي يعني أولاد العسر السمعي اللي بالصف كانوا شاهدين على هاي الحادثة خلينا نقول. بتأمل انه اليوم في خطط اللي هي تخرج لأرض الواقع بعد هاي الحوادث الأليمة اللي قاعدين بنشاهدها.
1: وهذا أيضا ما نتأمله احنا كمان. بدنا نشكرك منال عثاملي مديرة بستان البسمة في كفر قرى أولاد مع أسر سمع.
0: يعطيك العافية، مع السلامة، باي.
1: نستمر مع هذا الملف وكل ما يتعلق بالتنمر، كل ما يتعلق بالعنف بين الأطفال بين الطلاب، ولكن بعد الفاصل نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونواصل.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
5: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها قليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
6: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
11: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
10: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
11: تدريب عملي مع راتب شهري؟
10: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
12: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة.

0: الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
2: المنتصف مع فرات نصار.
3: عدنا إليكم من جديد ونستمر بمتابعة هذا الملف، ملف العنف والتنمر في داخل المدارس، خارج المدارس، وخاصة بكل كل ما يتعلق بالأطفال. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا مع والدة لطفلة تعرضت لتنمر بسبب قوقعة تتعلق بالسمع. تحدثنا مع منال عثاملي مديرة بستان البسمة في كفر قرع الأولاد مع عسر سمعي، وبالفعل نحن منذ يعني بداية هذه الساعة مع هذا الموضوع ونستمر. نذهب إلى بروفيسور إنصاف أبو أحمد مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية. أهلا بك بروفيسور.
4: أهلا فيك. عمليا يعني أنا عم بسمع الأشياء وهيك عم ترجع
3: بال. شو بتقولي لما تسمع الأشياء؟
4: بتوجع. وإحنا مجتمعنا للأسف يعني بهاي الحالات اللي موجودة عنا كل يوم عم بصادفها وكل يوم عم بسمعها وكل يوم عم بتلسع طفل، بتلسع كبير، بتلسع صغير. للأسف إحنا زي اللي قاعدين دائما إنه ماشيين حسب المثل، بقول يلا ابلع وامشي، وهالشيء عم بدايق لأنه مش عم نتعلم منه يعني. فمرات بقول لك إياها بكلمة بسيطة لتدايقك وبتكسرك من داخلك، بقول لك بالآخر بأنا كنت أمزح معاك.
3: كثير نسمعها.
4: لأنه أخفرات الأولاد اليوم ما بتعرفش تفرق بين المزح اللي ماشي وبين عمليا إيش يعني، إيش إنه اسمه هذا التنمر اللي هو بيكون في دايما بتكرر وبصير زي اللي أنا عم بعمل على هذا الولد أو على هذا المخلوق اللي على قبالي، أنا بنطيه هاي القوقعة اللي بتصير بكرر له يعني يصير إنه هو عايش فيها. يعني زي
3: لما بفرض عليه عالمه،
4: انا مش بس بفرض عليه وبفرض من كل اللي من حواليه كمان يصيروا يتعاملوا معاه بنفس الوضعيه. يعني إشي بيصير يواجه يعني زي اقول لك انت عم تحكي عن شغله اللي تتعلق بالسمع، بدي ارجع شوي الاهالي شوي لورا قضيه النظارات. قديش في اولاد اللي عم ترفض انها تلبس النظارات، إنها بتروح فيها على المدرسة عشان الأولاد ما تقولوش إنه أربع عيون، ما تقولوش إنك أنت بني آدم بوضعية اللي هي عندك بشكل أو بآخر إنك أنت زينة. اللي ما بيقبلوا إنه يكون هذا الشيء كتير الإشي عم بداك، فبيفضل إنه يضعف نظره كتير لورا ويأذي حاله، ولا إنه ما يتقبلنيش لأن أنا مع إنه بيكون قاعد مسكين قدام اللوح مش شايف اللوح، بس بفضل إنه أنا ما أشوفش على إني أنا أكون شاذ عنهم. هذا الإشي اللي عم بيكون. فنفس الشيء للأطفال هدول اللي بيروحوا، هل إنه مع سماعة؟ السماعة شيء طبيعي إنه عشان أنا عمليا أقدر إني أكون زيك وإني أنا مش شاذ عنك أو بلاف، عشان هيك الأهل عم بتعاني، الأولاد عم بتعاني، المعلمين عم
3: المجتمع بتعاني، بأني.
4: وهذا الآخر هدول اللي أنا عديتي هدول الثلاثي اللي هني أساسيات مجتمعنا اللي هي عم تنطي اللي عم تنطي للمجتمع
3: الأساس
4: كتير مهم. الأساسيات هاي الأساس إذا بيكون فيه ضعف هدول الأولاد إحنا عمليا منفوتين لمحل اللي هن مش رح يقدروا يتأقلموا مع حالتهن ويتقبلوا ذاتهن.
3: نعم بروفيسور، بدأ أروح معك على يعني حكينا بالفعل على التنمر في المدارس وما إلى ذلك، ولكن التنمر هو بعدة حالات، عدة مظلات.

0: خلينا نقول اللي بتجمعه من بينها أيضا الجسدي، اعتداءات جسدية، اعتداءات جنسية ربما بتصل للمسؤولين والمهنيين، ومنها اللي ما بصل.
1: طبعا طبعا الإشي اللي متواجد، يعني أول شغلة إحنا لازم نحصن أبنائنا ونحصن العائلة، والمعلم كمان إنه هو آليته استراتيجيته في داخل الصف إنه هو عم بتعامل مع مهارات حياتية يفوت ويقوي وينمي الذكاء العاطفي والتعاطف. انت بتعرف اليوم انه احنا في كتار من اولادنا اللي بقول لك انا بشفقش، انك انت ما تشفقش هي مش قوة، هذا ضعف. انك انت عمليا ممكن تدوس على انسان عقبالك لانك انت بتكش تتعاطف معاه، هاي لك قدام بتصير مصيبة. فاحنا عمليا المهارات الحياتية اللي بنمطيها انه يكون في عندي أهمية لوضعية التعاطف هاي من خلال الحصص، نكرر نحكي نتقبل، يعني نخلي الواحد لما أنا أجي أحكي له لو أنت كنت محل هذا الإنسان كيف بتحب يتعاملوا معك. نعمل مثلا احنا بنعمل بمركز الرواد، احنا عمليا بنشتغل على القضايا هاي، بنشتغل على قضية ابننا، اهالينا، معلمينا من خلال الاستكمالات المدرسية. يعني اليوم لما احنا بننطي على السيل، احنا بننطي الذكاء العاطفي، بننطي للمعلم انه يتعامل بهذا المحل، كيف يعطي كيف يغدر. يعني في عنا ورشات اللي انت لازم نظم، في عندك لقاءات اللي هي لازم تنحكى فيها عن المخاطر لقضية أولادنا. اليوم احنا بيعانوا ان كان تنمر لفظي، ان كان تنمر رقمي، ان كان التنمر هو جسدي. يعني كتير مهم اني انا احكي عن هاي المخاطر. أولادنا بيعملوها كمان دور. إذا نرجع شو بقول؟ أنا كنت أمزح، ما كانش يعرف عن هذا الشغلات. بس هو كمان من جهة تانية ما نحكي عن التسامح، لأنه مش إنه أنا في قوتي بدي أخذ الأشياء اللي متواجدة اللي أنا أقدر إني أعطي، وبس إني أنا كمان ما أليش دخل. فهون منيجي ننطي للأولاد، إذا أنت شفت واحد ضعيف وعم بيستقوى عليه ولاد صفك، اتدخل، اسأله شو مالك، ليش أنت قاعد لحالك، ليش مش أنت عم تلعب معانا، اتعامل معانا، اجذبه لإلك. انك يعني الامر اللي بيكون هون القوة انه ننطي لأولاد صفنا كمان ناخد بالنا من بعض، المعلمين ياخدوا بالهن، الاهل اذا اجى الولد وشكالك وحكالك روح وشارك المدرسة، ما تصمت، ما انك الا لانه الولد بيكون عم بيصرخ انه بده مين يساعده. وبنفس الوقت هذا الطالب عمليا اني انا اذا انا باجي وعمليا اني بتدخل وببلغ، انا عمليا لشخص مسؤول انا ساعدت. فالمساعدة مش بس تروح انك انت تمد له ايدك، المساعدة كمان توصل رسالة لهذا الانسان الاكبر منك انه انا عمليا لما انا باجي وبلاقي حدا بتنمر على فرات، اروح اتساعد بحدا اللي يقدر يساعد فرات. هذا مش اني انا عم بفسد عن ابن صفي، هاي شجاعة، هاي القوة اني انا اروح عشان احمي ابن صف الضعيف من هذا الانسان اللي مستقوى عليه. هاي العملية وهاي المفاهيم انه لازم تكون سياسي مدرسي كمان امام هدول الطلاب اللي عم بيكونوا بيعملوا هذا العمل، انه احنا لازم يكون في عنا هناك وضح. اهم شيء ميثاق ودستور اخلاقي. اذا انت بتعمل هيك وبتأذي في عندك لازم يكون في عقاب، ولازم يكون في عندي نطبقها. يعني مش لانه ابن فلان ما يتطبقلوش وابن علان انه بيتطبق عليه، هذا
0: انتقائي، ما يكونش انتقائي،
1: ما فيش عمليه انتقائيه في عندي. ويطول هناك انصاف للجميع،
0: ويطول
1: اني انا بدي انطي.
0: وممكن
1: او ممكن كمان للاولاد اللي
0: هم الوقت. نعم،
1: بس شغله كتير مهمه، ممكن كمان المدارس يجي نساعدها نحط صندوق شكاوي اللي حتى انه الولد شاعر حاله انه هو بمحل مش مرتاح يروح يحط في صندوق الشكوى اللي هو عمليا بياخده بيسمعه، ان كله في هذا صندوق لإلك اللي كمان عم بيستناك.
0: نعم،
1: عشان نشوف، عشان نقدر كمان نبحث الموضوع بشكل عام في المدرسة.
0: وضحت الصورة.
1: يعني هاي الأشياء اللي احنا المفروض نعملها. يعني انا بتمنى بس الأمن والأمان لولادنا جميعا.
0: أنا

0: أشكرك. شكرا لك بروفيسور إنصاف أبو أحمد مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية. شكرا
1: الله
0: لك.
1: الله يسعدك. الأمن والأمان لأطفالنا جميعا
0: يا رب
1: لمجتمعنا يا رب.
0: يعني من منا لم يتعرض للتنمر؟ من منا لا يتعرض للتنمر أيضا في هذه اللحظة في هذه الأثناء؟ بالتالي القضية موجودة فقط كما ذكرنا وفتحنا هذا الملف لمدة نصف ساعة كيف نتعامل كيف نستوعب وكيف نتحمل. قتل نبيل أبو جليل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمرو. وقالت نجمة داود حمراء أن الفرقة الطبية أقرت وفاة الشخص في مكان الجريمة بعد فشل محاولات الإنقاذ. عناد خطيب عضو بلدية شفا عمرو ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أخبارات لك ولجميع المستمعين.
0: يعني ما زالت شفا عمرو تنزف بشكل يومي تقريبا مع جرائم قتل. أين هي شرطة شفا عمرو من الذي يحصل في مدينة شفا عمرو تحديدا؟
2: أخ فرات الموضوع مش بس شرطة شفا عمرو. الموضوع هي الشرطة هي السياسة الحكومي هي على على على الدم اللي عم بنزف بالشوارع بالوسط العربي اللي في في اثنين من المسؤولين على الأهل نفسهم اللي عم بضخوا واللي عم بنضخوا والبوليس. البوليس الشرطة هي المفروض تكون بين قوسين حامي للمواطن ما عم نشوفها. منشوفها بشغلات اللي الجميع عم بشوفها وبضحك عليها. والأهل والمواطن الأهل والناس نفسها اللي عن كان عم تقتل ولا بتنقتل إنه وين التربية؟ وين التربية اللي عم نشوفها؟ وين الـ وين الـ الثقافة اللي تربينا عليها اللي تعلمنا عليها كمجتمع عربي كمجتمع محافظ كمجتمع اللي إحنا كل حياتنا بالقمم عم نشوف ان احنا صرنا باسفل السافلين للاسف الشديد.
0: نعم لكن انا اخص شفا عمرو بسبب تكرار جرائم القتل وفي محطه شرطه في شفا عمرو. السؤال الذي يطرح يعني لماذا لا تنظم من قبل البلديه من قبل اللجنه الشعبيه من قبل المسؤولين مظاهره ثابته امام محطه شرطه شفا عمرو حتى تعمل على الاقل فك رموز جزء من جرائم القتل التي تحصل في المدينه؟
2: أخ فرات هاي اللي عم بتطالب فيه انتو هذا من زمان طلبنا فيه بس عالفاضي. هذا رفع شعارات نروح نوقف نرفع شعارات والآخر نقول الشرطة متهمة وبالآخر كل واحد بروح على بيته وكأنه شيئا لم يكن. لأكثر من هيك أنا بقول لك إياها. أنا طلبت وعن طريقك انت إحنا عم نقول شفا عمرو اليوم كل يوم عم بيكون البلد شكل آخر. كل يوم الصبح عم نسمع عندك وبسمع عن طريق كل المواقع إنه كل يوم عندنا في موقع الحدث واحد عم بتنقل من بين البلدات. أنا أكثر من هيك طلبت بعصيان مدني. عصيان مدني أنا البوليس ما بدي إياه لما بس ينطيني شرطة ينطيني مخالفات على السير. منيح السير ومنيح النظام بس من ناحية تاني في أولويات في الحياة أولويات أنه حافظ على أولادي على بيتي على مجتمعي كلياته. هذا تيجي تقول لي إسا بوليس شفا عمرو أو شرطة إسرائيل ما بتقدر توقف العنف وانت بتعرف وأنا بعرف أنه خلال قرار واحد بزم بانتهاء كليا من هاي اللي اسمه العنف المستشرع عند الوسط العربي. امبارح قبل بيومين بيطلع مفكرة الشرطة قائد الشرطة بقول على 90% من الميزانيات تاعت الشرطة بتروح على الوسط العربي. هذا كذب وافتراء. هذا كذب. هاي المنظومة اللي هي حاكم الدول هاي عم تكذب على المواطنين.
0: مش بس اللي انت ذكرته على الأقل من خلال المعطيات إنما استهتار ربما بالعقل العربي.
2: بالضبط مش بس بالعقل العربي. وين المنتخبين تاعون الجمهور العربي اللي هن عم بيطالبوا 24 ساعة مشتركة وعم طب انتوا وين دوركوا؟ انا كعضو بلدية اذا كانت البلدية ان كنت معارضة باجي بقول البلدية 1 2 3 بس سأل وين منتخبي الجمهور يجوا بالكنيسة يجوا هن يجوا سكروا اكبر مكان اللي بيتخذ فيه القرارات يسكروا عن طريق عمل فعلي عن طريق يا اخي استقيلوا اضعف الايمان. واحنا وصلنا اليوم لوضعية انه كلنا رفعنا ايدينا اضعف الايمان استقيلوا وطالبوا باتفاق بحكم ذاتي.
0: طب يا منصور عباس بيطالب يكون هناك خدمة مدنية للعرب.
2: شوفت انت شو عم نحكي طلع وين احنا وين الواقع وين هن شو الخرافات اللي عم بقولوها.
0: بلكي هو بقول بهاي الطريقة الحل يعني للشباب اللي منفلت امنيا.
2: كيف يعني كيف الخدمة التي خدمة مدنية بدها تكون ما احنا عم
0: نشوف هيك هو بيقول او هيك بده
2: انه نقول الحكي هوين. انا اللي برجع بقول لك اياته هاي ما هي حلول. الحلول انه يكون في قرار ينضغط على الدولة انه توقف العنف. تعرف اخ فرات ولا جميع المستمعين احنا صرنا للاسف الشديد بعربنا الداخل نحن لايامات الحرب ارجع على النيتونيم على كل المعطيات بقول لك انه غيرات الحرب كانت الجريمه هي الاوطى. تعرف ليه؟ لانه في قرار وقت الحرب انه اسمعوا ضبوا حالكم. قرار من فوق ضبوا حالكم، ممنوع اسا تطخوا، ترجع الحرب بتهدى ارجعوا فيعوا يلا.
0: وهذا اللي صار.
2: هذا المعطيات، مش عم بحكيك حكي انشاء، هذا المعطيات، راجع المعطيات وراجع جميع يرجع المعطيات. وقت الحرب الكل العنف بيوقف. ليه؟ لانه في قرار من فوق اللي فوق بغطيهم كلياته واللي مطين في بعدهما انه وقفوا اسا العنف. للاسف الشديد هذا واقعنا.
0: للأسف. ونريد أن نشكرك على هذه المداخلة عناد خطيب عضو بلدية شفا عام، شكرا جزيلا.
2: تحياتي تحياتي.
0: وبما يتعلق بتصريحات منصور عباس، حيث أثارت هذه التصريحات حول الدعم لدمج المواطنين العرب في الخدمة المدنية وتشجيع الشبان على الانخراط فيها، موجة واسعة من الانتقادات وردود فعل من جهات سياسية شعبية مختلفة. نستمع بداية إلى ما قاله منصور عباس.
3: يعني إحنا عندنا نموذج تطوعي اللي هو الحراسة في داخل المدن، هذا طرحناه على مستوى لجنة المتابعة والمجتمع، وعندنا نموذج موجود في كفر قاسم، حوالي 300 شاب يتطوعون في قضية الحراسي ليلا ونهارا من أجل حفظ أمن بلداتنا العربية. طيب هل هذا النموذج الخاص الموجود في كفر قاسم هل يمكن أن نوجد له قالب أو إطار نعممه على كافة بلداتنا العربية من خلال هذا المشروع؟ يمكن. يجب على لجنة المتابعة أن نجتمع أن نبحث هذا الموضوع وأن يكون هنالك موقف وحدوي
0: حول هذا الموضوع ومستقبل المشترك. دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجمهورية العربية انضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور جمال.
4: أهلا فرات.
0: شو بده منصور عباس؟
4: يعني بدك تسأله أنا لا أجيب باسمه.
0: بس أنتوا بتقعدوا معه دكتور جمال، يعني عارفين توجهه، والأغلب بشير أنه هو المشكلة في كل ما يتعلق بالإقامة المشترك.
4: أنت سألنا عن المشترك مش الخدمة المدنية.
0: مع
4: يعني علينا أن نأخذ يعني باعتقادي يعني من الناحية الصحفية والسياسية، الأحزاب جميعها أعلنت أنها تريد قائمة مشتركة، وعلى هذا الأساس يجب أن تجلس الأحزاب وتتفق. يعني أنا لجنة المتابعة لا تتدخل في لا توفيق أو تنحاز لهذا الطرف أو ذاك أو تأخذ أي خطوة عملية، لكن أنت تعلم والكل يعلم أنه ميولي أنا الشخصية ميول وحدوية، وقد عملت على إقامة القائمة المشتركة وعلى حمايتها لمرات عديدة، ويعني النهج الوحدوي هو ما نحن بحاجة إليه هذه الأيام، وآمل أن يتوفق الإخوة في الأحزاب على التشكيل القائمة المشتركة.
0: وبما يتعلق بالخدمة المدنية أو ما يطرح منصور عباس من حيث الخدمة المدنية، هناك من يقول أنه ما يطرح منصور عباس عمليا الشباب بس يستخدم بمدارسها بمجالسها في صناديق المرضى في سلطة الإطفاء في المشافي أو المراكز الطبية.
4: يعني دعني أقول لك أنه الموقف التاريخي للجنة المتابعة هو رفض الخدمة المدنية، وإذا كان لأحد اقتراحات جديدة أو اجتهادات أخرى فعليه أن يطرح ذلك في لجنة المتابعة، نناقش الموضوع كما كل القضايا نحن نناقشها ونتخذ القرارات بشأنها. بالنسبة للاقتراحات علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنك أنت لما تحكي عن خدمة مدنية فأنت لست لاعب وحيد، يعني هناك طرف آخر، بمعنى أنك تريد أن لا تكون لها أي طابع أمني أو أن لا يكون لها طابع يمس بالهوية وكل هذه الأمور، هذا ما تريده أنت. لكن في اللحظة اللي أنت وافقت على الخدمة المدنية فالدولة هي التي ستضع شروطها وليس أنت.
0: طب وإذا عمليا كان في بالفعل هناك اقتراح أنه الطابع الأمني يكون أوت مش داخل المقترح، وين المشكلة ساعتها؟ انه شبابنا تخدم في اطر بعد المرحله الثانويه اللي هي موافق عليها ومصادق عليها ويعني وفصلها فصل تام ومطلق عن الخدمه العسكريه.
4: يعني نحن دعني اقول ندعم ونشجع ونثمن اي عمل تطوعي في اطار مجتمعنا وبالاخص الاعمال التطوعيه المتعلقه بالشباب. أما موضوع الخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية وهو يطرح كذلك اليوم، نحن نتحدث في المريخ أو بأمور غير معروفة، يعني كل هذا الكلام عنه هو معروف جدا، ونحن القرار الحكومي القائم منذ عام 2008 أو 2009 بشأن الخدمة المدنية هو قرار ملزم يعني للدولة.

0: ويقول أن الهدف الأسمى والأهم لهذا المشروع هو تعميق ولاء المواطن للدولة. نحن لن نستطيع أن ندخل في يعني مشروع من هذا النوع. فأنا أقول كالتالي، نحن موقفنا هو رفض الخدمة المدنية. إذا كان لبعض الإخوة اقتراحات أخرى نطرحها ونناقشها في المتابعة، غير ذلك يبقى رأي شخصي لا يستطيع أن يفرض أحد على المجتمع بأكمله.
1: وإذا كان هذا هو الفارق، إنه إصرار منصور عباس إنه على الخدمة المدنية أو ما يشابه الخدمة المدنية مقابل القائمة المشتركة في نهاية المطاف؟
0: لا لا لا أعتقد أن هذا مطروح بهذا الشكل.
1: في مبادئ معينة كمان متمسك فيها منصور عباس،
0: يعني دعني أقول أنه بالنسبة لهذا الموضوع ما يخص لجنة المتابعة، هو قال أنه سيطرح الموضوع في لجنة المتابعة، أهلا وسهلا، يطرح الموضوع نناقشه ونتخذ القرار. ولا يستطيع أي حزب قضية من هذا النوع تمس كل أفراد المجتمع، لا يستطيع أن يحملها حزب واحد. يعني هذا سواء مهما كان الموقف، هذا موقف جماعي وطني يشمل جميع القوى، ويعني نحمل جميعا بالتساوي. وأعتقد أنه الأخ منصور يعني واعي لهذه النقطة، لهذا السبب قال أنه على المتابعة أن تبحث، على المتابعة أن تبحث. يعني كان الأفضل أن يأتي إلى المتابعة أولا، لكن لا بأس، يعني يمكن أن يطرح هذا الموضوع متى شاء ونناقش. نعم. يعني نحن نرحب ونشجع. نعم. مركبات المتابعة على طرح مواقفها واقتراحاتها.
1: نعم. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. في سياق متصل، التقى مراسلنا ورد قراقرة عدد من الأهالي لاستطلاع الآراء حول الانتخابات الكنيسة وتشكيل القائمة المشتركة. سيكون معنا ورد بالفعل الحديث عن هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا.

0: وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد، والآن نذهب إلى الزميل ورد قراقرة الذي قام باستطلاع آراء المواطنين حول انتخابات الكنيسة وتشكيل قائمة مشتركة. أهلا ورد.
2: أهلا بك فرات. نعم فرات، يعني نستطيع القول مع اقتراب الانتخابات وبدء الحديث والاجتماعات حول تشكيل القائمة المشتركة من كافة الأحزاب العربية، يعني تجولنا خلال الأيام الأخيرة بين المواطنين والأهالي في منطقة البطوفة الذين يعني تحدثوا بشكل خاص لراديو الناس عن استعداداتهم للانتخابات المقبلة، وما هو مطلب الشارع من الأحزاب العربية على الساحة السياسية الإسرائيلية وتحديدا في الانتخابات المقبلة. نستطيع القول أيضا من ناشطي الأحزاب فرات وأيضا من المواطنين، كان هناك حديث واحد فقط، القائمة المشتركة وإما المقاطعة. فعليا يعني هذا كل غالبية أو 90% من المقابلات واللقاءات التي أجريناها مع المواطنين كانت تطالب بإقامة القائمة المشتركة. في حديث أجريناه بالبداية في مدينة سخنين مع عدد من المواطنين والناشطين حول الانتخابات المقبلة فرات، لنستمع إلى هذه المقابلات الخاصة لراديو الناس.
3: بس بيساعد تقييم قائمة مشتركة، إذا فيش قائمة مشتركة ما فيش تصويت، هيك بدأنا، لازم توحيد قائمة مشتركة قوية ضد الجريمة والعنف، ضد الحكومة العنصرية، فيش عندنا حل ثاني غير هيك. إحنا أنا بتأمل يجيبوا 20، أنا واحد الناس، فيش قائمة مشتركة فيش تصويت.
4: إحنا ثقتنا في نفسنا وفي شعبنا كبيرة، وبما أنه هي حاجة ضرورية وموضوعية لأهلنا ولشعبنا، إنه من أجل الإطاحة بحكومة اليمين، هاي الحكومة الفاشية، يجب أن نكون موحدين، ما إلنا بدائل ثاني. لذلك القائمة المشتركة هي ضرورة ملحة لجماهيرنا العربية في الداخل، لأنه إحنا بنقدر بس بحالة من هذا النوع نقصر أيام هاي الحكومة، لأنه معاناتنا طويلة مع هاي الحكومة، معاناتنا على صعيد الجماهير العربية بما يحدث إلنا اليوم من مضايقات من حرب الجريمة ومن مضايقات في قوانين عنصرية.
5: أحد الأسباب التي تدعونا جميعا هذه المرة إلى التجند من أجل التصويت لانتخابات الكنيسة هي قضية الجريمة والعنف. نحن نرى أن تبوء أمثال بن غفير لأهم وزارة، وزارة الشرطة والأمن الداخلي، هي عامل مسرع في الجريمة والعنف وليس العكس. لذلك إذا أردنا أن نقتلع هذه الجريمة بارك في الانتخابات والتصويت بنسبة كبيرة من أجل إزالة هذه الحكومة والتأثير في أي حكومة قادمة. هذا أولا، تقنية وتعددية، وأنا أعتقد هذا الموقف يلقى قبول من معظم المركبات أيضا، ولكن كل القضية قضية التسريع في بناء القائمة المشتركة.
6: الإشي دائما الوحدة فيها قوة، فيها قوة قرار صائب من عدة اتجاهات، حتى بمجال العنف لما عندك واحد زي الوزير بن غفير، أنت مجبور تشتغل قديش بتقدر على توحيد القوائم تحت قائمة مشتركة اللي تقدر تزيح وزير من الشكل الفاشي. أنا بدعو من هاي الوقفة الاحتجاجية كل الأحزاب على التوحد والسير في تحت قائمة مشتركة لتوحد كل الجماهير العربية والحث على التصويت وارتفاع نسبة التصويت بالمجتمع العربي.
1: إذن ورد، واضح التوجه كما ذكرت كما قلت. ويعني على ذكر بن غفير، بالأمس كان في سخنين.
2: نعم فرات، يعني نستطيع القول يعني يوم أمس كان هناك زيارة مفاجئة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث لاقت هذه الزيارة رفضا واسعا بين الأهالي في مدينة سخنين. وفعليا يعني نحن نتحدث، كل الذين شاركوا في اللقاء الأخير هم من أبناء مدينة سخنين الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير في قضايا ملف الجريمة والعنف. وأيضا نستطيع القول مع بدء الأحزاب في الأيام القادمة انتخاب أعضائها الذين سوف يترشحون للانتخاب.

0: بس القادمة يعني نتحدث في الأيام القريبة سوف يكون هناك انتخابات تمهيدية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبعدها من المتوقع أن تبدأ بعض من الأحزاب العربية مثل العربي الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني وصولا إلى الحركة الإسلامية والموحدة. فعليا هذا هو مطلب الناس، نقلناه بصورة مباشرة قائمة مشتركة ووحدة عربية وضعت. بقائمة واحدة من أجل التصويت والإطاحة بالحكومة الحالية بحسب ما تحدث به الناشطين الأحزاب والمواطنين في سخين.
1: شكرا لك ورد قرقرة.
0: شكرا.
1: توفي في بلدة تايلابون اليوم سيادة المطران بطرس حبيب معلم عن عمر ناهز 98 عاما، ويعد المطران الراحل من أبرز الشخصيات الكنسية التي لعبت دورا محوريا في تعزيز القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، إذ كرس سنوات من حياته لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع. نستمع بداية إلى مقتطفات من لقاء المطران المرحوم مع الزميل وديع عوادي في برنامج خارج الضوء من العام الماضي.
2: أنا من الأول كان يعني بيي وجدي وعمي والآخرين مثل ما أنت شايفون في الصورة كلهم خوارني، وبيتنا بالحارة القديمة هون بعيلبون بيتنا حد الكنيسة، يعني في الباب نروح كل يوم نخدم القداس ونحضر الوعظ والرياضات والآخره. هلأ كيف وصلنا لحريصة هذا الطريق اللي شايفينه هون على بمر تحت البلد
3: طريق عيلبون المغار
2: عيلبون المغار، هذا حفروه ما قطعوه وقت الحرب. طيب أنا ولد صغير وكنت دائما أقول أني بحب الكنيسة وبحب الصلاة وبحب كذا وبحب كذا، عملوا مسابقات بالتعليم الديني وتعليمه طلعت الأول في كل مدارس السلزيان، بقى علقت الحرب وكل هذا الطريق شقوا وقت الحرب تحت نظرنا ونشوف دبابات وطيارات والآخري. المرحوم جدي الخوري قال متر من العين، هون في العين تبع البلد متر للشمال ما في الغاية، اجت هاي وحدة من اللي كانت يعطوها ويأخذوها ويجيبوها منشان تعليم البنات، هاي قد ما شددت قالت طيب خليه يروح جمعة ويرجع. بالطيب بالغصب رحت، شو عيوني كله بكى ودموعه، بيتوني ليلي بالمطرانية بحيث.
1: إذن لقاء مع زميل وديع عوادي في برنامج خارج الضوء. نذهب الآن إلى دكتور حنا سويد رئيس مجلس عيلبون سابقا وأيضا عضو الكنيسة السابق. أهلا بك دكتور حنا.
4: أهلا وسهلا،
1: تعازينا.
4: شكرا، خاصة وأنه تربطني علاقة قرابة أيضا بالمرحوم.
1: نعم نفهم ذلك. إضافة إلى القرابة يعني هو كان قريب لجميع أيضا.
4: نعم، أطلق على المرحوم المطران بطرس المعلم مطران العرب بسبب العلاقات الوثيقة التي كانت تربطه بكافة مركبات المجتمع العربي في هذه البلاد خاصة القيادات الدينية، وكان ناشطا يشار له بالبنان في قضايا التقارب والتفاهم والتعايش المسيحي الإسلامي الدرزي كل مركبات شعبنا. أذكر عام 1998 عندما عين مطرانا لطائفة الروم الكاثوليك ما يسمى مطران حيفا وعكا وسائر الجليل.
1: نعم.
4: عام 1998 كان هناك معارضة من قبل نتنياهو في حقبة رئاسته الأولى للوزراء، وذلك بتهمة طبعا بجريرة علاقات المرحوم المطران بطرس العربية والفلسطينية الوثيقة، وكان هناك اعتراض، ولكن في نهاية الأمر الضغوطات من قبل الفاتيكان يسرت التعيين وبدأ بممارسة أعماله ومهماته. بالحقيقة مسيرته هي مسيرة مميزة جدا، حيث كما استمعنا في التقرير الآن أنه ولد في عيلبون، ومن ثم قبل عام 1948 ذهب إلى لبنان لدراسة الكهنوت وواصل حياته الكهنوتية في لبنان في دير حريصة، حيث توصل في نهاية الأمر إلى رئاسة هذا الدير وسيم كاهنا هناك.

0: ومن ثم أشغل عدة مناصب كهنوتية وكنسية في لبنان، ومن ثم إلى البرازيل. يعني قبل مجيئه إلى البلاد عام 1998 ليشغل منصب المطران هنا، كان مطرانا لطائفة روم الكاثوليك في البرازيل. وبعدها اختار، كان بإمكانه طبعا أن يذهب إلى أي مكان يريد في العالم، ولكنه اختار أن يرجع إلى أرض الوطن وأن يخدم الطائفة الكاثوليكية المسيحيين في هذه البلاد، وهذا ما فعله بالفعل. وتبوأ منصب المطران لفترة 7-8 سنوات كما أذكر، ومن ثم اختار أن يتقاعد وأن يتم انتخاب مطران آخر مكانه.
1: في مثل هذه الشخصيات موجود اليوم دكتور حنا كرجال دين، كقادة، كمسؤولين في مجتمعنا العربي؟
0: أنا بالحقيقة أكثر ما كان يعجبني في المطران بطرس هو أنه كان يبتعد كل البعد عن مظاهر الترف والترفع التي يتمتع بها بعض رؤساء الكهنوت، وبقي قريبا من الشعب، نصير الضعفاء والناس العاديين. أيضا تميز بأنه حافظ على ممتلكات الكنيسة ولم يسمح بالتلاعب أو الاتجار بها ولا بأي شكل من الأشكال. ونحن نعرف أنه في كثير من الحقب كان هناك اتهامات بتلاعب ببيع ممتلكات للكنيسة وأوقاف، هو كانت يده نظيفة إلى نهاية ما يمكن أن يفكر به الإنسان، إذ حافظ على هذه الممتلكات كبؤبؤ العين. وأيضا كان يعجبني به تولعه بالثقافة العربية الأصيلة وملكته اللغوية للغة العربية، حيث كان خطيبا مصقعا، رغم أنه أجاد عدد كبير من اللغات بينها الفرنسية واللاتينية والبرتغالية، وأقول أنه يعني أجادها بالفعل أجادها، إلا أنه كان يحب اللغة العربية بشكل خاص، وكانت له ملكتها الكاملة، وكان يكتب المقالات في صفحات الرأي في عديد من الصحف العربية المحلية، وكان معجبا بالمتنبي وبأحمد شوقي، يعني قيادات أو رؤساء الأدب العربي إذا صح التعبير. وكتب أيضا في كتاب تاريخ الأدب العربي لحنا الفخوري بعض الأبواب، خاصة عن المتنبي وعن أحمد شوقي. فبساطة الإنسان وتواضعه وكفه النظيفة وعروبيته، كل هذه صفات أحببتها به وتميز بها أيضا.
1: نعم، وإن مع هذا الكلام بالفعل ننهي هذا اللقاء. دكتور حنا، هل تم تحديد موعدا الجنازة؟
0: لغاية الآن لا، كما فهمت على الأغلب ليس بالغد، على الأغلب الجمعة وربما السبت، وسيصدر طبعا بيان من قبل المطرانية بسبب وضعيته، سيصدر بيان رسمي عن المطرانية بخصوص الجنازة وبخصوص الأخذ بالخاطر.
1: دكتور حنا سويد، رئيس مجلس ألبون سابقا وعضو كنيسة السابق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. الأعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في إخراج والديجيتال أرينا صار وجواد العمري، في تطبيق ناس مسبصول. إلى اللقاء.
2: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعوضش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
4: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انطلقت اليوم مراسم أحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية في جامعة تل أبيب بمشاركة العشرات من الطلبة العرب في الجامعة وعدد من أعضاء الأحزاب السياسية والقيادات العربية. في المقابل تظاهر عدد من نشطاء اليمين تزامنا مع إحياء مراسم الذكرى من قبل الطلبة العرب الفلسطينيين في الجامعة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق رجل في الخمسينيات من العمر من مدينة شفا عمر بعد انتهاء تحقيق أجرته الشرطة بشبهة ابتزاز سيدة أعمال من منطقة الشمال وتهديدها بإلحاق الأذى بعائلتها مقابل دفع مبلغ مالي كبير، حيث جرى تمديد اعتقاله عدة مرات خلال فترة التحقيق إلى أن قدمت بحقه لائحة اتهام في محكمة الصلح بمدينة عكا إلى جانب طلب لإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. قتل نبيل أبو جليل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 108 قتلى منذ بداية العام الجاري، بينهم 9 نساء. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لفتى في 16 من عمره جراء إصابته برصاص حي في الصدر خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بالرصاص المطاطي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن رئيس الموساد دافيد برناع زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران بهدف تنسيق العمليات العسكرية ضد طهران. أضافت الصحيفة أن اجتماعات برناع مع نظرائه الإماراتيين ركزت على تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية والرد على الهجمات الإيرانية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 8 لبنانيين بينهم طفلان في 3 غارات إسرائيلية على بيروت وصيدا. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوب لبنان، وقال أنه شن خلال 24

0: 24 ساعة الماضية هجمات على أكثر من 40 موقعا تابعا لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان. توفي سيادة المطران بطرس حبيب معلم عن عمر ناهز 98 عاما في بلدة عيلبون اليوم، ويعد المطران الراحل من أبرز الشخصيات الكنسية التي لعبت دورا محوريا في تعزيز القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، إذ كرس سنوات حياته لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء للبرودة ليلا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مصروف العيلي مع الزميلة نردين أرملي. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
4: عندما يأتي المساء،
3: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
5: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
6: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
3: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد، أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
1: سهلي مع فرات نصار.
7: إحنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكروم، وجهنا إلى المجلس عدة مرات، كل مرة يعدنا يقولنا أخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفاية رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
8: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
9: راح هذا الحي حاليا إن شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وتطاعت براقصة ومياه زلمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عمل نعمل مسامير الشارع.
8: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
10: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
11: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارف مع مين بدي احكي.
10: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
12: احتواء مع روانش حوكس معان.
10: كونوا أنتم وأبناؤكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
13: مسا رياضة، لأنه اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
14: هاي تقنية الفار خطورتها،
13: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

0: 577-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن حقوق المستهلكين، عن حماية معلوماتنا بالشبكة مقابل الشركات والمؤسسات المختلفة، وكمان رح نتطرق للموضوع إذا أنتم مصلحة أو مؤسسة مع موقع أو معلومات، فكيف أنتم مهم تتعاملوا مع الموضوع كمان شوي بالبرنامج. في البداية بدنا نبدأ نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع التكلفة العالية اللي عم ندفعها بالسنوات الأخيرة على تأمينات السيارات. ارتفاع بالتكلفة السنوية بنسبة 40% بأربع سنوات بحجة الارتفاع في الشكاوي والقضايا. من جهة تانية لما بيطلعوا التقارير السنوية لشركات التأمين بنلاقي إنها ربحت كتير على هذا الفرع بالتحديد تأمينات السيارات. وهون سلطة المال رشود شوكهون تفاوضت مع الشركات توطي التكاليف، والشركات قدمت تسعير جديدة، وحتى بتوح يشير اللي تأخرت يوم في تقديم التسعير خضعت لضغط السلطة وقدمت تسعير مخفضة مثلها مثل كل الشركات. الجهة الثانية للموضوع هو لما منيجي إحنا منأمن سيارة، النصيحة الاستهلاكية اللي منقدم لكم إياها كمان هون بالبرنامج هو قارنوا بالأسعار بين الشركات. كيف منقارن؟ على الأغلب منفوت على مواقع مقارنة أسعار التأمينات، وهون من المفروض نوفر على حالنا. بس شو صار؟ المواقع هاي صارت كلها بملكية شركات تأمين. لما إسها فينيكس رح تشتري موقع ووبي، وعلى بيستي بتسيطر شركة مينورا. عراي سلطة المنافسة إنه المنافسة مش راح تتضرر لما شركة تأمين بتشتري موقع، إلا المفروض يقارن أسعار بين الشركات. شو رأيكم أنتو؟ شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل عم بتقرب تتخطى حجم شركة إنفيديا. ألفابت تقدر اليوم بقيمتها بالسوق ب4.8 تريليون دولار، والسبب ارتفاع أسهمها بنسبة 43% بآخر نص سنة. وإنفيديا اليوم بحجم 5.2 تريليون دولار، وأسهمها ارتفعت قريب 6% بس بآخر نص سنة. والسبب حسب المحللين الاقتصاديين هو التنوع في مجالات عمل جوجل وتواجدها القوي في مجال الذكاء الاصطناعي. السؤال اللي بتسألوا لحالكم هو لازم نسأله لحالنا هو بأي شركة أنتم مستثمرين اليوم من بين هاي الشركات؟ وزارة التربية والتعليم شكلها مش كتير متفائلة بالنسبة لخطة التثقيف المالي اللي رح تدخل على صفوف التواسع والعواشر بالسنة القريبة بشكل تدريجي، لأنها حسب النقاش اللي كان في لجنة التعليم في الكنيسة، مندوب وزارة التربية والتعليم قال إنه الطلاب مش رح يقدموا الجزء بالتربية المالية بامتحان بيزا بسنة 2029، لأنه دخولهن لهاي الجزئية رح يفوت ضغط على الجهاز. بس من جهة ثانية، إذا ما دخل الموضوع للامتحان كيف رح يكون في مجال للمقارنة بين نقطة البداية ما يسمى وبعد تطبيق البرنامج لعدة سنوات؟ واضح إنه البلاد هون مش بمحل متطور من ناحية المعلومات المالية، وممتاز بدء الخطة في وزارة التربية والتعليم على أمل إنها تستمر وتتوسع لباقي الصفوف، وحلو نفحص شو معلوماتنا في نقطة البداية. في حلقتنا اليوم بدنا نحاول نحكي عن موضوعين مهمات: حماية الخصوصية اللي إلنا بالشبكة وبالمواقع، وحقوقنا كمستهلكين بشكل عام مقابل أكبر الشركات. حتى نحكي بالموضوع معنا في الاستوديو المحامي مهند ناصر المختص بهدول المجالين. مرحبا مهند وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا نوردين، شكرا شكرا على الفرصة.
0: يا هلا مهند. مهند أنا عم بحكي خصوصية وخصوصية وأبصر شو في خصوصية بعد مع كل المواقع والشبكات الاجتماعية والأشياء اللي بنشوفها حوالينا، بعد في عندنا خصوصية؟
1: في خصوصية، مفهومها اختلف من قبل سنتين ومن قبل 10 سنين ومن قبل 20 سنة بالتأكيد. صارت الشغلة أكثر مشاع للجميع، ولكن لازال في هناك خصوصية، وفي قوانين اللي بتحاول تحد من سيطرة الشركات الكبرى العالمية على هذا الموضوع. ولكن لا مفر من أنه إحنا كمستهلكين وكناس اللي بنستخدم هاي المنصات وهاي الوسائل، كان اتصال وسائل الاتصال الاجتماعي أو مواقع مواقع انترنت اخرى مثل الشراء عن بعد، ولا لابد انه نعترف انه في لنا مسؤوليه بحمايه

0: خصوصيتنا بالإضافة إلى المسؤولية الواقعة على هاي الشركات اللي تكون شفافة
1: أمامنا
0: معنا بكل ما يخص بمعطياتنا الشخصية اللي موجودة عندها.
1: إحنا اليوم بدنا نحاول نفهمها كمان من وجهة نظري أنا كمستهلك، وكمان إذا أنا عندي مصلحة أو عندي موقع أو عندي جمعية مؤسسة وعندها موقع كمان، كيف أنا بحافظ على خصوصية الزائرين. بس بداية مهند، لما بنكون نحكي بالبيت هيك عن تلفزيون ذكي أو سفرة لتركيا أو جهاز كهربائي معين، فجأة بس نفتح الفيسبوك أو مواقع التسوق هيك منلاقي كل الإعلانات بوجهنا.
0: صح.
1: موجودة بهذا المجال.
0: صحيح.
1: قانونيا يعني وين بخلص التطور والذكاء الاصطناعي والتطبيقات هاي اللي موجودة، وانت بتبدأ سرقة الخصوصية تبعتنا؟
0: أولا مهم نفهم أنه ممكن كلمة سرقة غير ملائمة للسياق.
1: طيب لأنه بلاش اجتياح، لا لا. اجتياح الخصوصية.
0: لا، هي مهمة لأنه نفسيا إحنا بنحس أنه سرقونا، ضحكوا علينا، نصبوا علينا وما إلى ذلك، ولكن قانونيا ليس الأمر بهذا الشكل. يعني في فرق بين القانون وبين شو إحنا بنحس وبين أخلاقنا ومعاييرنا
1: قانونيا
0: قانونيا هاي الشركات الكبرى خاصة مثل ميتا، يعني فيسبوك، إنستغرام، واتساب وجوجل، هاي شركات اللي تعمل تحت أنظمة قانونية صارمة، قانونية داخلية إلها، اللي هي بالإنجليزي self regulation، هي بتحط أنظمتها الداخلية، وكمان قانونا تحت طائلة القانون الدولي أو بالمنطقة اللي هي شغالة فيها، مثلا GDPR بأوروبا اللي هو القانون حماية الخصوصية الأوروبي، أو قانون حماية الخصوصية بدولة إسرائيل أو بأي دولة أخرى من دول العالم. فهاي الشركات مغطي نفسها مليح من ناحية قانونية، مش دائما، في مرات بيكون في ثغرات بتصرفاتها. فإحنا بنسمع عن إنه مثلا المحاكم المختصة بهاي المجال بفرنسا مثلا أو بإيرلند،
1: صحيح،
0: غرمت جوجل أو ميتا بمبالغ إحنا بنشوفها خيالية، 300 مليون دولار، 500 مليون دولار، اللي هي
1: صفر جانب
0: صحيح أكيد. خاصة إنه هاي الشركات السلعة اللي هي بتتاجر فيها هي المعلومات الشخصية تبعتنا. يعني السلعة الحقيقية لفيسبوك ولجوجل هي المعلومات اللي بتجمعها عنا. فيسبوك تجمعها عن طريق، أو ميتا بتجمعها عن طريق الثلاث وسائل اللي احنا تقريبا كلنا بنستخدمها باليوم يوم،
1: كل اخبارنا موجوده جوا بقلب الواتساب، انت بتشوف كل الاخبار. صحيح. الشخصيه المهنيه كلها.
0: صحيح. وبالاضافه لذلك جوجل اليوم، جوجل كاداه كمحرك بحث اللي هو الاكثر انتشارا بالعالم، بالاضافه الى تطبيقاتها الاخرى ان كان الهواتف الذكيه وما الى ذلك. فكل هاي المعلومات اللي حتى احنا ما بنعرف شو هي المعلومات اللي تجمع، ولكن كلها تجمع بشكل او باخر بموافقتنا. يعني لما احنا ناخذ ابسط مثال، نشتري تليفون جديد، تليفون ذكي جديد، ونعمل اي اجري، انا اوافق على شروط،
1: تعملها هيك ترفعهن
0: بدون ما انه اقرا، لانه ما صراحه ولا حدا بيقرا هاي الـ الـ الـ الـ المواد غير المحامي اللي كتبها يعني. وفي اغلب الحالات مرات الاي اي بيساعد بكتابتها. فلما احنا يعني نوافق على شروط الاستخدام وعلى سياسه الخصوصيه الخاصه بالشركه، احنا بنفتح الباب لعده اشياء. وهذا الإشي مزبوط بحال الهاتف الذكي اللي مرات بيستمع لنا بدون ما إحنا نعرف إنه هو بيستمع لنا. هذا الإشي مزبوط بالنسبة للمكنسة الكهربائية الروبوتت اللي موجودة عندنا في البيت، اللي بتخطط البيت وبتصوره وبتعرف بالضبط هي وين موجودة، وبتعطي مرات بتطلع معلومات للكلاود، للغيمة، للعنان، على إنه عن كيفية الاستخدام وكل هاي الأشياء. إحنا ما بنعرف هاي الشغلات. إحنا ما بنعرف إنه لما مثلا نتصفح موقع إنترنت، حتى لو ما كانش جوجل أو فيسبوك مثل واينت أو علي إكسبرس، إنه هذا الموقع بيعرف بالضبط من أي عنوان أنا توجهت له، اللي هو الـ IP address تبعي، بعرف بالضبط أي نوع تلفون أنا بستعمل، بعرف بالضبط حتى الريزولوشن تبع الشاشة، الدقة تبعتها، نسخة نظام التفعيل بالتلفون، وعدة بيانات أخرى اللي أنا بوافق عليها من مجرد أني فتت على موقع معين. ففي بعض الحالات إذا أنا غير مستعد أني أعطي هاي المعلومات، مفضل أني ما أفوت على الموقع وأتصفحه. أوكي. في حالات أخرى ممكن نعطي نصائح إنه تصفحوا المواقع على البرايفت مود أو التفعيل وضع الخصوصية على متصفح مواقع الإنترنت، إن كان جوجل كروم أو المايكروسوفت إيدج أو أي موقع آخر، أو امحوا الكوكيز بعد كل استخدام إذا أنتوا حابين إنه ما حدا يعرف إنه أنتوا فتوا دورتوا على سفرة مثلا أو موضوع آخر.

0: ولكن في بعض الأحيان لا مفر. يعني أعطيت مثال إنه مثلاً بدنا نقارن أسعار التأمين السيارة
1: مثلاً،
0: لما بدي أقارن إنه أنا بفوتت على ووبي بدي أقارن الأسعار
1: حطيت السيارة. موديل السيارة والسيارة
0: لا ليس فقط موديل السيارة، ومجبر أحط رقم تليفوني قبل ما أخذ الاقتراحات، مجبر أحط رقم تليفوني، وبدون ما أحط رقم تليفوني ما بيعطوني ولا أي عرض سعر، اللي هاي شغلة جديدة من آخر سنة مثلاً. فبحالي من هالنوع، بما أنه هذا هاي الخدمة هي خدمة اللي هي خدمة رفاهية ليست خدمة اللي ملزمة هاي الشركة تقدمها إلي، ما في عندي مفر غير أنه أو أوافق أو ما أوافق وأروح أعمل البحث بشكل شخصي بين كل الشركات،
1: أتصل تليفونات واحدة واحدة،
0: أتصل تليفونات، أفوت على المواقع وما إلى ذلك. أو أنه بحط رقم تليفوني، وأنا لما أحط رقم تليفوني رح أوافق أنهم يتواصلوا معي من شركة ووبي نفسها ويقترحوا علي بتليفون أنه أعمل شركة أعمل تأمينك بهافينكس أو بكلال أو بعرف شوين. ما بدنا نعمل دعايات لأي
1: لا، بس لما صارت هاي المواقع اللي هي بتقارن حتى كمان بملكية شركة التأمين، فصار يعني خلص أنا رقم أكيد. تليفوني،
0: لأنه أنا بياناتي
1: موجودة عندها،
0: إيه وين ساكن، هل عندي اللي بنسميه بالعبري عفار بتوخية، يعني هل عندي سوابق تأمينية، هل أنا عندي سيارة لحالها ولا في عندي حدا ثاني بالدار عنده سيارة، وين أنا ساكن، شو وضع بيتي، هل مرات بيسألوا هل أنت لما تصف سيارتك بلا بتصفها بالشارع ولا بتصفها جوا دارك. فأنا بعطي معلومات اللي هي أكثر من نوع السيارة ورقم السيارة. بعطي رقم هويتي، بعطي اسم الشخصي، بعطي الإيميل تبعي. كل هاي معلومات شخصية تعد اليوم. يعني الإيميل كان قبل 5 أو 6 سنين لا يعد معلومات شخصية، إنه واحد عنده الإيميل تبعه. بعد قبل 4-5 سنين تقريبا طلع قرار من سلطة حماية الخصوصية بإسرائيل إنه بتكون لحظة الإيميل، حتى إيميل الشغل هو يعد اليوم معلومات شخصية، لأنه أنا عن طريق الإيميل بعرف إنه نردين تشتغل براديو الناس إذا أعطتني الإيميل تبعها بمحل الشغل، أو إنه فلان بيشتغل بمؤسسة كذا وكذا. ممكن إنه هذا الإشي يكون شخصي، لأنه إذا بربط هاي المعلومات مع معلومات أخرى اللي على الأغلب أنا موجودة معي، أو معلومات اللي بأخذها عن شبكة الإنترنت اللي هي المعلومات العامة مثل الفيسبوك مثل الإنستغرام أو أي معلومات أخرى اللي بتطلع بالجوجل، فأنا بعرف عن هذا الشخص معلومات أخرى ثانية. ولذلك تعد اليوم كل هاي المعلومات اللي هي الاسم الشخصي، وسائل التواصل مع الشخص، عناوينه، حتى عناوينه اللي هي الرقمية مثل الاي بي ادريس، كلياتها تعد اليوم معلومات شخصية اللي ممكن توصل الشركة أو المؤسسة اللي أنا بتواصل معها، واللي في بعض الأحيان تأخذ هاي المعلومات بموافقتي ولكن بدون ما أعرف شو بالضبط المعلومة اللي أخذتها. ورح نتطرق لهاي النقطة، كيف يعني بموافقتي بدون ما أعرف. فكل هاي الشغلات بنك معلومات رهيب جدا،
1: اللي هذا هو هاي هي السلعة عمليا. هاي هي السلعة القوة الشرائية،
0: صح، هاي هي السلعة اللي لما حدا بده ينشر منتج معين بتوجه لفيسبوك، بتوجه لجوجل. هاي طبعا شغلة معروفة.
1: إذا أنت بتيجي كصاحب مصلحة أو صاحب أي إشي بدك تسوق أي إشي، فيسبوك بتدفعك كمصاري عشان توصل للأشخاص اللي بيستعملوا أو بيستهلكوا أو ساكنين في بلد إكس واي زد، لأنه هاي هي المعلومات اللي هي جمعتها عننا.
0: وهاي أشياء
1: مهند، بس إحنا بدنا نطلع فاصل قصير للإعلانات ونرجع نحكي على كيف أنا ممكن أحمي حالي، أحمي بياناتي وكمان من جهة المؤسسات. أعزائي فاصل قصير، تبعدوش.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
2: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
3: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. معي في الاستوديو المحامي مهند ناصر، وموضوع حديثنا اليوم هو حماية الخصوصية اللي قلنا، إذا في قلنا أمل أصلاً نحمي الخصوصية اللي قلنا مقابل المواقع والمؤسسات والشركات الكبيرة، وكمان حقوقنا كمستهلكين اللي كمان شوي منوصلها. مهند، بدينا نحكي على كيف عملياً لمن أنا بفوت على موقع أنا بوافق على الشروط اللي هي مكتوبة عشرات الصفحات، ولا حدا فينا عن جد بقرأها للآخر، وحتى إذا قرأتها أنا أعتبر زبون يعني مغلقين عليه، يعني محبوس محكوم، ما عنديش إمكانيات. يعني نفرض أنا مش موافقة على شروط واتساب، بس ما هي كل الناس عم تستعمل واتساب إسا، كيف بدي أطلع منه؟
4: أولاً في نقطة أكثر سوداوية إذا ممكن، إنه مرات حتى لا تطرح أمامنا شروط الاستخدام هاي. يعني شروط الاستخدام أو تنايشي موش بالعبراني، هي تطرح لما أنا بدي خدمة معينة من الموقع. تمام؟ في مواقع أنا بفوت عليها بديش خدمة معينة، فقط للتصفح أو لا بدي أشتري إشي معين عن بعد، فبتطلع بالموقع ما في عنده مدني اتنقي شرموش اتنقي شروط أو
3: شروط المستهلك أو شروط
4: ما في، لأنه الموقع هو أكثر. لا أنا فوتت عشان أتصفح واينت مثلا، موقع إخباري، حتى مواقع للشراء عن بعد، أوكي؟ هاي المواقع فيها عادة بيكون سياسة الخصوصية أو المدنيوت بروتيوت أو البرايفيسي بوليسي، اللي فيها بيكون لأنها هاي الشركات ملزمة بأنها تكون شفافة أمام المستهلك وتشرح له بالضبط شو المعلومات اللي بتجمعها عنه، من وين بتجمع هاي المعلومات عنه، شو الاستخدامات اللي بتعملها، لأي أطراف ثالثة بتوصل هاي المعلومات. وهاي الأشياء تدرج كلها تحت أنظمة، تحت سياسة الخصوصية. يعني مثلا نفرض أنه أنت فتت على موقع سكاي سكانر عشان تشوفي أسعار، حتى مش ناوي تحجز رحلة بس تفوتي عشان تفحصي رحلة
3: سفرة معينة
4: لمحل معين. هاي الموقع رح يأخذ معلومات عنك، حتى لو مش شخصية اللي هي إحنا، أو حتى لو معلومات اللي إحنا بنعرفهاش كشخصية. هاي الموقع رح يعرف أنت كمان مرة مثل ما قلنا عنوان الاي بي، من وين أنت،
3: من وين أنا دخلت،
4: من وين أنت بتتصفحي هذا الموقع، معلومات عن تلفونك، ممكن يأخذ المعلومات عن أنتينة الجي بي اس اللي بالتلفون اللي هي الموقع الموجود فيه أنت، ممكن فبيقترح عليك فجأة انه سفرة من
3: هاي حيفا مثلا، لانه
4: من حيفا لقبرص بكذا كذا، وانت منين عرفت انه انا بحيفا؟ انه عرفت لانه في بالبرايفسي بوليسي تبعه، بالسياسة الخصوصية
3: مسموح له يوصل للاي بي،
4: كاتب لك هو انه سيتم استخدام موقع جي بي اس عن طريق تطبيق التليفون تبعك اللي انت بتستعمليه. عنده معلومات عن التليفون نفسه، لانه عرض صفحة بوكينج او واينت او اي موقع اخر او موقع ناس على صفحة الهاتف الذكي، مش زي عرضها على شاشة لابتوب اللي هي 13 انش، ولا عرضها على شاشة 22 انش.
3: صحيح.
4: فهاي المعلومات التقنية الموقع مجبور انه يستلمها عشان يعرف يعطيك العرض تبع شاشة تبع الموقع اللي انت فايت عليه بشكل ملائم للجهاز تبعك. ففي معلومات اللي هي تقنية اللي عادة تعد يعني معلومات جدا بدونها لا يمكن انه انت تتصفحي هذا،
3: ساعتها جودة التصفح بتكون اقل اذا هو ما عرفش الشاشة وكبرها وحجمها.
4: فلهالسبب حتى اليوم في بعض المواقع اللي متخذ المعيار الاوروبي، اللي لما تفوت عليها بيقول لك احنا

0: ناخذ الكوكي فايلز او الكوكيز فايلز هاي, فهل انت موافقه او لا, هل انه بس لازم بكل الحالتين اذا انت موافقه او غير موافقه تسمحي لنا نستخدم اللي هي الاسينشال كوكيز اللي هي الاشياء الضروريه
1: الاساسيه.
0: وفي برضه معلومات اساسيه لا انا ما بقدر اقول انه لا تستخدمهاش الا بحال انه انا كمستهلك قررت اني ما افوت على هذا الموقع. فهاي هي مسؤوليتنا انه مش كل مرة اللي حدا بطلب منا شغلة احنا ملزمين ان نعطيها اياه. الشغلة هاي هي معلومات. ومش كل تطبيق بطلب منا انه يفوت على يتصفح صورنا او يتصفح الارقام التليفونات الثانية اللي مخزنة عنا المفروض نعطيها بشكل فوري. ممكن انه قبل ما نستخدم تطبيق نشوف بالضبط شو
1: يعني منفوت على تطبيقات اللي مثلا إلها علاقة بإديتينج أو تصميم أو أشياء من هذا النوع, بقول لي أعطيني الحق أني أفوت أدخل على الصور أو أشوف الصور والفيديوهات اللي بتليفونك أو بالحاسوب.
0: صح.
1: فأنا عمليا فتحت له الباب لجوا
0: وبشكل قانوني تماما لأنه أنت وافقتي. حتى لو أنت ما قريتي للآخر, ولكن هو كالصفحة هاي أو التطبيق أو المؤسسة هي أعطتك الفرصة أنه تقرأي هاي الأشياء.
1: ذكرت نقطة مهند سابقا, حكيت عن قصة الاختلاف بين الدول أنه في معايير اللي هي مختلفة بين الدول, وكلنا سمعنا عن قصة ميتا وإنستغرام بالذات للأولاد المراهقين أو الصبايا البنات المراهقات, جيل استعمال أو جيل تنزيل التطبيق ببلاد معينة بدول المعينة. شو كان كيف الأجندة هاي بتنبنى, كيف بيكون من وراها, إيش بيكون من وراء الكواليس, إنه إيش بقنعوا بورجوا إنه عمليا الولد قابل الشركة هاي, بتوجهه لإدمان, بتوجهه لفيديوهات مختلفة.
0: هاي ممكن نتطرق لها بأكثر من شكل. يعني أولا اليوم بالعالم الرأسمالي الحديث الطريق الأمثل هي أنه كل شخص يعمل اللي بده إياه. تمام. الحكومات بتقرر
1: كل واحد مسؤول عن نفسه.
0: بالضبط. كل واحد مسؤول عن نفسه, كل واحد يتبع الوسيلة اللي ملائمة له إن كان شخص وإن كان مؤسسي. فلما الحكومة إذا كانت حكومة واعية تشوف إنه في استخدام معين اللي يوجه المجتمع أو يؤثر على المجتمع بطريقة سلبية, فهي تنص أنظمة إنه تقول لحظة أنا هذا الإشي مش عاجبني, أنا هذا الإشي غير ملائم للقيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية تبعتي كمجتمع ككل. فبعتقد أول دولة سنت قانون يحظر استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي لمن هم دون 15 هي أستراليا.
1: صحيح.
0: وهذا الإشي له عدة أسباب بتكون, أو إنه مثلا ارتفاع نسبة الأذى النفسي عند بعض الأشخاص, ارتفاع نسبة التنمر, ظاهرة اجتماعية اللي بتصير اللي سببها الأولي
1: بصير في نقاش جماهيري بالموضوع,
0: بصير في نقاش جماهيري, بصير في نقاش بالحكومات بالبرلمانات, ويتقرر سن أنظمة اللي تنص على إنه زي إنه شرب الكحول ممنوع تحت جيل 18 أو 21, زي إنه ممنوع تسوق سيارة بدون رخصة سيارة, زي إنه ممنوع,
1: لأنه حكيت سابقا أنت إنه في عندهم سيلف ريجوليشن, يعني إنه هني بيحطوا الأنظمة الداخلية تبعتهن الشروط اللي مقبولة عليهن, وكأنه إحنا أعطناهن هني يعني يحموا شغلة اللي هي من مصلحتهن إنه ما يحموهاش.
0: صحيح. اليوم لا, بس هو هاي يعني معضلة معينة اللي الشركات بتواجهها اليوم. ولكن أغلب الشركات الكبيرة ميتا جوجل وكمان شركات أخرى في عندها بداخل الشركة قسم اللي هو قسم قضائي وقسم اللي هو قسم تنظيم ريجوليشن بيشتغل. شو هذا بيعمل القسم؟ وهاي الشركات احنا بنحكي على شركات اللي هي على مستوى دول لا أقل, يعني عندها قوة وعندها تأثير بحكومات الدول. وعندها تواصل مستمر مع بعض الدول لأسباب ممكن نذكرها وممكن ما نذكرها, ما في داعي نتطرق إلها بهذا اللقاء. ولكن هاي احنا بنحكي على مؤسسات اللي هي الهيكلة تبعتها جدا منظمة وجدا مدروسة. في بعض الأحيان حتى أنا مرات كمحامي بعطي نصيحة لقسم من الزبائن إنه بدل ما تستنى لما أنت شايف إنه الدولة أو المنظمة أو الحكومة أو السلطة القضائية المسؤولة عن شو أنت بتعمل مزعوجة من طريقة تصرفك بالمجتمع, انت خذ الخطوة, انت بادر وسن لنفسك قوانين اللي تحد
1: داخلية تحد منها,
0: لانه ساعتها لما في عندك انت قوانين اللي هي مليحة اللي هي بتخليك تتصرف بمعيار معين, ساعتها الدولة ما بيكون عندها سبب او داعي انها هي تيجي تتدخل بشغلك. فهاي هو السبب الحقيقي, لانه
1: هاي النصيحة اللي انت بتعطيني اياها. اسا انا بدي اياك تعطينا احنا نصائح كمستهلكين ننقل لموضوع

0: اللي فيه أنا فتت إسا شريت تذكرة طيران أو اشتريت كورس أونلاين وبعتولي وصل بعتولي كبلاء ما يسمى فاتورة على الدفع اللي أنا عملته على الصفقة اللي أنا سويتها. هل هذا إيميل التأكيد على الدفع هو كافي عشان أعرف أو أتأكد أنه هاي الصفقة تمت من ناحية قانونية؟
1: من ناحية قانونية عادة الجواب هو نعم. ولكن دائما هاي الأسئلة يجب أن تسأل قبل مرحلة الشراء. يعني أنا باللحظة اللي أنا بشتري أنا المفروض كمستهلك وعلي مسؤولية. المسؤولية ليست فقط على المؤسسة، المسؤولية أيضا على المستهلك. القانون يجبر المؤسسة أنها تكون شفافة معي بطرح مواصفات المنتج أو الخدمة اللي بتقدم لي إياها، عدم التضليل، إفصاح كل المعلومات المهمة، ولكن أنا مجبر أنه برضو أعمل البحث تبعي. تمام. فلما أنا أشتري، لما باللحظة اللي أنا بدفع الخدمة أنا اشتريت هاي الخدمة، القانون الإسرائيلي بكفلي بمعظم الحالات، مش بكلها، إنه خلال 14 يوم بمعظم الحالات وليس بمية بالمية من الحالات، خلال 14 يوم أنا ممكن إنه أراجع نفسي وأقرر إنه أنا بديش
0: إنه ألغي الصفقة،
1: وألغي الصفقة بحال إني لم أستخدم المنتج. وكلمة استخدام المنتج أو الخدمة هي تتغير حسب مواصفات الخدمة.
0: تعال نأخذها هاي المعنى تبع استخدام المنتج. نفرض أنا اشتريت جهاز تليفون.
1: أوكي.
0: وفتحت الكرتونة.
1: هذا لا يعد استخدام منتج.
0: هذا لا يعد استخدام.
1: لا. استخدام منتج لا يعد. جهاز تليفون اللي فيه اللي أنا فتحت الكرتونة وما شغلت الجهاز. استخدام الجهاز الإلكتروني يتم بحال وصله إلى الكهرباء. حتى لو ما استخدمته بحال وصلته بالكهرباء، اشتريت تلفزيون، اشتريت تليفون أو لابتوب، بحال وصلته بالكهرباء أنا استخدمته.
0: نشتري غسالة وبقولوا لنا ممنوع أنت تركبها لحالك، بيجي التقني هو بركب لك إياها وهو بوصلها بالكهرباء.
1: في بعض المنتجات الكهربائية أو المنتجات المعقدة منوعا ما، حتى لو ما كانت معقدة، اللي شرط إحدى شروط كفالتها هي أنه تركب عن طريق تقني. أو يتم استخدامها لأول مرة عن طريق شخص تقني يرسل من الشركة بدون تكلفة.
0: صحيح. 14 يوم بيبدو من اللحظة اللي فيها حط الكهرباء ولا من اللحظة اللي أنا اشتريتها؟
1: من اللحظة اللي أنت اشتريتيها إذا استلمتي فورا. إذا لم تستلمي فورا من لحظة الاستلام 14 يوم، إلا إذا حكيت عن غسالة أو غسالة مثلا هي منتج اللي هو off the shelf، يعني منتج اللي هو موجود على الرف، يعني ما في له مواصفات خاصة. ولكن إذا رحت وصيتي على كنباية مثلا وصمموها خصوصي إليك، خلص باللحظة اللي دفعتي ما في إمكانية أنه تسترجع المبلغ لأنه هاي مخصصة إليك. إذا مثلا في منتجات اللي لأسباب صحية مثلا لا يجوز استبدالها، مثل ملابس أو ملابس داخلية. ملابس داخلية مش ملابس
0: داخلية.
1: ما يجوز استخدامها. ولكن منتج من هالنوع إذا أنا مثلا قررت أفتح الغسالة هاي بنفسي أو أوصلها بالكهرباء بنفسي ما في كفالة. بتروح الكفالة.
0: أوكي. وإذا اشتريت كورس أونلاين، كورس اللي هو دورة مسجلة أونلاين اشتريتها اليوم بس غيرت رأيي.
1: تمام. في قلنا انه استخدام المنتج او الخدمة
0: مختلف.
1: شو يعني استخدام منتج بكورس اونلاين؟ بيعطيني عادة بيعطوني اليوزر نيم، اسم المستخدم وكلمة السر. باللحظة اللي فعلت الحساب، يعني باللحظة اللي فوتت كلمة السر واسم المستخدم، خلص انا فتحت الكرتونة تبعت المنتج واستخدمته. ولكن خلال 14 يوم اذا لم يتم هذا الاستخدام انا ممكن انه اغير رايي
0: وألغي
1: هاي الصفقة برسوم إلغاء 5% أو 100 شيكل حسب الأكثر. وعادة الشركات ما بتأخذ 100 شيكل، إنه بتلغي. ولكن كمان مرة هاي القاعدة تسري، بديش أقول 95% بأغلب الحالات. في حالات معينة هذا القانون لا يسري عليها،
0: مثل
1: إنه مثلا اشتريت كرت طيارة والرحلة بعد يومين ما في إمكانية ألغي، ورح يكون هذا الإشي مكتوب بشروط الاستخدام قبل ما أشتري. فلهالسبب مهم إنه مش أشتري وأنه أعمل حساب أنه يلا مع أسبوعين أبطل. لا، الدرهم وكاية أنه أقرأ وأفهم وبعدين
0: أتأكد قبل الشراء،
1: أتأكد أنه المنتج ملائم إلي، أتأكد من شروط الكفالة. أعطيتي مثال الغسالة، خلينا نمشي معه. اشتريت غسالة، القانون يجبر المورد أنه يعطيني كفالة سنة مثلا. في اليوم عدة شركات تقول لك خذ كفالة لأربع سنين ب 99 شيكل أو 200 شيكل. كفالة، مكيف، ثلاجة، وعرف شو. بنسأل حالنا إحنا، هل الكفالة اللي بده أخذها ابتداء من السنة الثانية هي نفس الكفالة الأولى؟ مش شرط. الكفالة الأولى،
0: مختلفة.
1: الكفالة الأولى إنه من الألف إلى الياء يغطى بالكفالة، التكاليف التقني اللي بده يجي يفحص، تكاليف التصليح، استخدام

0: مواد جديدة أو قطع غيار جديدة أصلية للتصليح. احتمال بعد السنة الثانية بالعبراني تسمى أخريوت مرخيفة مقبلة. أوكي. اللي يقول لك أولاً لازم تدفعي على زيارة التقنية 200 أو 250 شيكل، هاي قبل ما نبدأ نصلح. ثانياً ممكن نستخدم قطع غيار غير أصلية أو غير جديدة.
1: ثالثاً اشتراك مثلاً ممكن.
0: مثلاً ثالثاً إنه الكفالة راح تكون على جزء معين من المنتج اللي أنت اشتريتيه.
1: كلنا بنعرف إنه الجزء الثاني هو اللي راح يخرب وبالضبط.
0: فلهالسبب إنه ما لهالسبب بقول قبل لحظة الشراء يجب أن نفهم شو إحنا بنشتري، ويجب أن نقرأ هاي الأشياء، وهاي الأشياء مكتوبة وليست بخط صغير. هاي الأشياء.
1: هاي كمان جزء من القانون. بالموضوع هو الخط والملاحظة وين مكتوبة وأي صح. شاشة أنت بتشوفها.
0: القانون يتطرق لدرجة أنه بيقول أنه لما أنا أكتب إعلان للمستهلك والمستهلك رح نضطر كمان شو يعني مستهلك، يعني المستهلك هو من يشتري سلعة لاستخدامه الشخصي فقط. يعني إذا أنا عندي مؤسسة، أنا راديو ناس وبدي أشتري
1: مكيف
0: أو ميكروفونات، هاي لا ما
1: قانون المستهلك
0: لا يسري عليها، مش لأنه راديو نايس ليس مستهلك، هو مصلحة ومؤسسة. أوكي.
1: طيب مهند، إحنا بدنا نطلع لفاصل إعلانات، بس أنا نوصل للموضوع تبع أنا حجزت سفرة التغت بسبب الحرب. تمام. وين كيف بصير هون بالقانون بهذا الموضوع، ونيجي لأصحاب المصالح اللي عند المواقع. بس فاصل إعلانات قصير أعزائي، بعدوش.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
6: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. معي في الاستوديو المحامي مهند ناصر، عم نحكي عن مجال حماية الخصوصية وعن حقوقنا كمستهلكين مقابل العمالقة اللي بعطونا خدمات وبيسيطروا على حقوق الخصوصية تبعتنا. مهند، بدينا نحكي عن إلغاء صفقات معينة والشروط، ووضحت لنا شو يعني استخدام أصلا، يعني شو هي صح. كلمة استخدام، وانت بتبدأ احنا موجودين بفترة مستمر صارلها عدة سنوات، اللي أكثر إشي شائع بيكون هو إنه إحنا بنحجز طيران أو بنحجز فندق، وهون بدك تدقق بالتفاصيل، واللي بقولك الغينا بسبب قوى عليا وأبصر شو، وإنت برجع لي وإنت بطلع لي إنه يكون عندي ترجيع على هذا المبلغ اللي أنا دفعته وإنت لا.
7: مبدئيا الاسترجاع المالي هو يسري 100% من الحالات، لسبب أنه بحال أنه أنا لم أستلم المنتج، مش يعني فعلا طلعت الطيارة، يعني ممكن أنه أنا ما روحش على المطار

0: بس أنا اشتريت كرت وإلي حق إن أطلع الطيارة وأنا ما استعملتوش. لما استخدم المنتج يعني تم إلغاء الرحلة نهائيا. بيطلع لي إنه استرجاع كامل المبلغ اللي أنا دفعته. في شركات اللي بتقول لك عدا عن خدمات مضافة معينة اللي بتكون مدرجة تحت شروط الصفقة أو الشراء. أوكي، أما مبدئيا يعني أنا مثلا شخصيا صارت معي إنه حجزت رحلة والتغت شركة أجنبية ورجعوا لي المصاري كلهم. بس ما بحق اللي أطلب تعويض عادة لما في قوة عليا واللي هي الفورس ماجور بالإنجليزي أو القوة حليون. ليش؟ لأنه يعني من الله. هاي هي إحدى الاعترافات إنه من الله بالقانون بالرأسمالية إنه ما عرفناش نقدم لكم المنتج.
1: وأنت بيجي عبالهن بدخلوا بالنص.
0: بالضبط، ولكن في مرات شركات تتحجج بقوة عليا وليس هذا هو الوضع. يعني أنا قبل سنة ونص أو سنتين توجهت لمجموعة مسافرات على إحدى شركات الطيران الإسرائيلية والموقف كان كالتالي: اشترينا كارت طيران لوسط أوروبا، رحنا على المطار ما لقيناش طيارة، قالوا لنا ارجعوا بكرة، الطيارة تأجلت يوم. وإحنا مروحات بوصلنا رسالة قبل موعد الطيارة ب 14 ساعة أو 16 ساعة إنه الطيارة مش بكرة، تأجلت بيوم آخر. بهاي الحالة في حق بتعويض مالي غير عن طبعا التعويض المالي على إنه الطيارة تأجلت، غير حق بإنه تأخذ كمان مصاريف لتغطية الليل اللي أنت أخرتيها أو تحجزت فيها فندق إضافي. ولكن طبعا الشركات بتحب تماطل وبتحب إنه اللي بيسموه بالعبراني شيتات متسليخ، اللي أنا بدفعش وإذا رفعوا دعوة بشوف بحاول توصل معهم لاتفاق. وهذا اللي صار. فقانون الطيران بشكل خاص، لأنه الطيران عموما بالعالم هو منظم عن طريق اتفاقيات دولية، فالقانون الإسرائيلي يجب أن يلائم نفسه لهذه الاتفاقات الدولية. وفي قانون اسمه قانون خدمات الطيران اللي فيه بالضبط التفاصيل كيف أنا ممكن بأي حالات أنا بطلع لي استرداد، بأي حالات أنا بطلع لي استرداد زائد مثلا وجبة غداء بالمطار، بأي حالات أنا بطلع لي تعويض مالي حتى لو الطيارة طلعت بالوقت. ورح أعطي مثال إذا حبي، وبحالات القوة العليا يحق إلي على الأقل استرداد كامل المبلغ اللي أنا دفعته.
1: طيب، عم تحكي أنت وأنا عم بتذكر أنا كنت حاجزة سفرة، السفرة التذاكر رجعت، حاجز الفندق اللي كان في دولة بعيدة، أوكي مش هون، حجز الفندق كان بدون حق إرجاع. تمام، لما أنا حجزت كنت متأكدة أنه أنا رح أطلع الطيارة وأني رح أوصل على الفندق، فما حبيتش أزيد الدفعة الزيادة اللي بطلبوها بالبوكينج بموقع الحجز
0: لتأمين الحجز.
1: فأنا ما زدت هذا الدفع، راحوا المصاري
0: للأسف. ولكن لازم نحط الشعور تبعنا إنه انضحك علينا، نصبوا علينا، ونتطلع بالعمل على الأمر من جانب قانوني.
1: ما أنت كل مرة بتطلع هيك على الموقع، إسا كل المستمعين عم بسمعوني بيقولوا أنا بتطلع على الموقع رايح حاجز إسا على اليونان أو على أي بلد تاني على أوروبا، بتطلع بقول الفرقية من ناحيتي بغرفتين إز عائلي، على غرفتين بدي أزيد 2000 أو 3000 شكل عشان أضمن حق الإرجاع بحالة التغت الطيران. فمن ناحية العائلة هذا مبلغ
0: أكيد. اليوم ممكن أنه لما تعمل تأمين سفر، في ناس بتعملش تأمين سفر، اعملوا تأمين سفر، يعني ما تبخلوا على شوية مصاري اللي بدكم تدفوهن عشان تأمين سفر. صحة للممتلكاتي وأنا مسافر، تلفوني شنطتي وما إلى ذلك.
1: أكيد.
0: وفي اليوم ممكن تضيفي فرع اللي أنا
1: بقلب التأمين
0: بتول أو كيتسور نسعاء اسمه عادة، هاي الاسم اللي بيكون بقلب التأمين، بدفع عليه إضافي. وإذا بحال التغت السفرة الأسباب اللي هي غير نابعة مني أنا شخصيا، بيطلع لي ترجيع معين. طبعا لازم نقرأ البوليس التأمين ونفحص بالضبط.
1: أكيد.
0: شو ما
1: طبعا
0: يعني هاي
1: مهند، بالشركات الكبيرة وبالذات بشركة حجز فنادق احنا بنشوف انه هني مش دايما بيحموا المستخدمين بكل الشروط اللي لهم. مظبوط، في دعوة بهذا المجال.
0: صح، في دعوة بهذا المجال، دعوة ما يسمى بالعربي دعوة قضائية جماعية او دعاية سوقيت. أنا شخصيا رفعت دعوة على بوكينج لأنه قبل سنتين أو سنة ونص حجزت رحلة معينة، وصلني رسالة شوي مثيرة للشك. اللي كان مثير للشك أكثر أنها وصلت من تطبيق بوكينج نفسه، مش عن طريق إيميل اللي كاتب مثلا booking.com BOAK، أو أنه خطأ أو أنه

0: اختلاف طفيف.
1: من التطبيق نفسه.
0: من التطبيق نفسه وصلتني رسالة. فأنا إنه أكد حجزك، فوت على هذا الرابط واكتب رقم البطاقة الائتمان تبعتك وتفاصيل الباسبورت وكل هاي الأشياء. فأنا شكيت بالأمر لأنه عادة هاي السياسة غير متبعة في بوكينج أبدا ولا في أي شركة، إنه فوت أكد حجز بعد ما وصلك الكونفيرميشن إيميل الأساسي. فرديت عليهم إنه في إشي مش مزبوط، رجعوا لي بنفس الرسالة. فرديت عليهم كمان مرة إنه في إشي مش مزبوط وأنا بحاول أتواصل معكم، رجعوا لي إنه لا تضغط على أي رابط يعني وخلص هدوء. فبعد بحثت شوي،
1: مش مسؤولية على الموضوع
0: لا بالمرة، بس إنه تضغطش بعد محاولتين للتواصل معهم. فبحثت شوي بالموضوع وتبين إنه كان في على الأغلب خرق أمني عندهم، وهاكرز فاتوا على موقع بوكينج نفسه، على الأب تبع بوكينج، على التطبيق تبع بوكينج، واستخدموا الأبليكيشن نفسه التطبيق لبعث رسائل على أساس إنه يستحوذوا على تفاصيل بطاقات ائتمان من الناس اللي وصلهم من جوا التطبيق.
1: أنا بشوف بوكينج يعني بأمن إنه بصدق
0: أكيد
1: شايف بوكينج
0: بالضبط. فرفعنا دعوة، يعني أنا رفعت دعوة على بوكينج لهذا السبب، وإن شاء الله في يعني المفروض جلسة بشهر 10 هاي السنة نشوف بالضبط شو.
1: إنه من المفروض إنه بالدعوة هاي أنت بتقول إنه في مسؤولية على الشركة، كان لازم تعلم الزبائن، تقولهن اسمعوا صار في خرق للمعلومات عنا، إذا وصلتكم رسالة مشبوهة ما تضغطوا عليها، كان لازم يبادروا هن
0: 100%
1: بنشر المعلومات.
0: صح، ولأنه هاي الشركات ملزمة بإنه بوجود منظومة أمن
1: داخلي.
0: بيانات وأمن سيبراني بالمنظومة نفسها لا تتبع هاي الحالات ولا التحذير عنها بشكل فوري. وكمان ملزمة إنها تقدم تقرير للسلطات اللي بتشتغل، للدول اللي بتشتغل فيها، سلطة حماية الخصوصية بإسرائيل مثلا، سلطة حماية الخصوصية الأوروبية، إنه صار في عنا خرق بالتفاصيل وهاي 1 2 3 وشو الخطوات اللي اتبعناها لتأمين هذا الخرق، وكمان لإعلام المستخدمين. ولا إشي من هاي الشغلة صار
1: عملت على هيكل دعوة.
0: فهاي هي مثال لقضية الملائمة.
1: نحن نبقى نتابع معك ونشوف شو نتائج الدعوة بس تنتهي. إذا أنا إسا صاحب مؤسسة أو شركة أو عندي موقع إخباري، موقع خدماتي، موقع ببيع فيه أشياء، أو أنا جمعية اللي عندي خدمات أنا بقدمها، عندي بيانات لناس بتيجي عندي، كيف أنا ممكن أكون محمي قانونيا كجمعية كمؤسسة كشركة من كل هذا بكل هذا المجال؟ أنا بدي أشتغل قانوني، بدي أعمل قانوني، شو مطلوب مني؟
0: تمام. أولا القانون اللي فيه له مبادئ بنشتغل عليها، وهي المبادئ تترجم فيما بعد إلى بنود وأشياء اللي هي أكثر تفصيلية. إحنا بنحكي بمرحلة المبادئ اليوم عشان الوقت قصير. المبدأ الأساسي هو الشفافية والموافقة من الطرف اللي أنا بأخذ منه معلومات. شو يعني؟ يعني أنا لما شخص يجي يسجل عندي بموقع معين أو يتصفح موقعي وأنا بأخذ منه معلومات، يجب أن أكون شفاف تجاهه، أقول له أنا بأخذ عنك معلومات 1 2 3، أعمل له قائمة فيها. أنا هاي المعلومات بشاركها مع فلان وعلان اللي هو ممكن يكون مؤسسات، وأعرف أنه هاي الأشياء اللي أنا بدي إياها عشان أقدم لك الخدمة اللي أنت بتتصفحها. إذا أنت مش عاجبك تفوتش على الموقع تبعي. بحال انه انا بس بشكل يعني ببادر انه اخذ معلومات من هاي العالم، انه سجل النيوزليتر تبعي، اعطيني تفاصيلك عشان نتوجه لك مستقبلا، اعطيني تفاصيلك عشان تفوت على معدون لكوخوت، بهاي الحالات في علي طبعا واجب اللي هو اكبر من انه بس اقول انا شفاف، وانا انا لا يجب انه اسعى للحصول على موافقة فعلية من الشخص لا استخدام لا اولا لجمع هاي المعلومات منه، ثانيا للاستخدام تبع هاي المعلومات. بهذا الخصوص قانون حماية الخصوصية في له سند قانوني واحد لجمع المعلومات اللي هو الواجب القانوني. شو يعني؟ يعني أنا بشتغل مثلا بمحل معين، هذا المحل مجبر إنه يأخذ مني رقم هويتي ورقم الحساب ووضعي الاجتماعي عشان بده يدفع عني ضرائب وبده يدفع عني أشياء من هالنوع.
1: صحيح.
0: ففي سند قانوني اللي يلزمني بتوفير هاي المعلومات لمؤسسات، شركات تأمين، مؤسسات أخرى، أو أي حدا ببيع منتج أو خدمة. ما في سند قانوني من هالنوع، منفعش إنه تجيني شركة علي إكسبرس تقول لي أنت ملزم قانونا تعطيني رقم تلفونك، لا. فشو السند القانوني اللي يتم الاستناد عليه عشان استخدام المعلومات تبعتي يكون

0: قانوني هو سند الموافقة اللي يجب أخذها من المستخدم مني أنا.
1: عشان هيك بسعد دايما منشوف إحنا الشباك هذا اللي بيفتح اللي أنت لازم توافق
0: صح
1: على شروط الخصوصية.
0: وعشان أوافق على شروط الخصوصية في نص واضح بالقانون الإسرائيلي اللي بيقول أو القانون المحلي اللي بيقول إنه أنا أنت غير ملزم بأنك توفر هاي المعلومات أولاً. ممكن أن تكون هاي المعلومات أنا ملزم أخذها عشان أوفر لك خدمة، فإذا أنت ما وافقت عليها أنا ما ممكن أوفر لك الخدمة. القرار إليك كمستهلك. أنت إليك الحق أنك تتوجه إلي بكل لحظة وتطلب تفحص أي معلومات أنا موجود بخزنها عنك. وإذا هي هاي المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ممكن أنك تطلب تصححها، هاي حق إلي ويلزم
1: لازم يعلمني فيها
0: مجبر 100%. وكمان ملزمين أنه يشرحوا لي بالضبط شو نوعية الاستخدام اللي أنا
1: اللي رايحين يعملوها بالبيانات.
0: بأوروبا في حق أني أطلب يتنمح هاي المعلومات عني، هاي الحق
1: كمان
0: كان حاليا غير موجود،
1: مش موجود عنا. مهند واو، كتير ملان الموضوع هذا، كتير كبير، يعني ما لحقناش نحكي كمان عن الإعلانات اللي منشوفها وكيف لازم تكونوا بأي صيغة وبأي طريقة عشان تكون مكتوبة بشكل اللي هو قانوني وصحيح. لازم نستضيفك كمان مرة، هذا إشي أكيد. شكرا كتير لإلك على المعلومات المهنية.
0: شكرا
1: أعزائي، شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

سباعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرين من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية وقع في مدينة حيفا، حيث كانت قد هرعت الفرق الطبية إلى المكان وحاولت إنعاش الشاب، إلى أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته في المكان. في حادث منفصل أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة في مدينة عكا، حيث استدعيت الفرق الطبية إلى المكان وبشرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب. قتل نبيل أبو جليل يبلغ من العمر 43 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 108 قتلى منذ بداية العام الحالي، بينهم 9 نساء. في حديث لراديو الناس، طالب عضو بلدية شفا عمر عناد خطيب أعضاء الكنيسة العرب بالاستقالة واتخاذ خطوات فعلية لمحاربة تقاعس الشرطة والحكومة عن منع الجريمة.
1: شعارات نروح نوقف نرفع شعارات والاخر نقول الشرطه متهمه، وبالاخر كل واحد بيروح على بيته وكأنه شيئا لم يكن. كل يوم عم بيكون البلد شكل اخر، الحدث واحد عم بتنقل من بين البلدات. انا اكثر من هيك طلبت احتيام مدني، انا البوليس ما بدي اياه لما بس يعطيني مخالفات على السير. منيح السير ومنيح النظام، بس من ناحيه ثانيه في اولويات في الحياه، اولويات انه احافظ على اولادي على بيتي على مجتمعي كلياته. هذا تيجي تقول لي اسا بوليس شو عامر او شرطه اسرائيل ما بتقدر توقف العنف، وانت بتعرف وانا بعرف انه خلال قرار واحد انتهاء كليا من هاي اللي اسمه العنف المستشرع عند المواطن العربي والمنتخبين تاعون الجمهور العربي اللي هن عم بيطالبوا 24 ساعه مشتركه وعم طب انتوا وين دوركم؟ يجوا بالكنيسه يسكروا عن طريق عمل فعلي، عن طريق يعني استقيلوا، اضعف الايمان استقيلوا وطالبوا بحكم ذات.
0: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام بحق رجل في الخمسينيات من العمر من مدينة شفا عمر بعد انتهاء تحقيق أجرته الشرطة بشبهة ابتزاز سيدة أعمال من منطقة الشمال وتهديدها بإلحاق الأذى بعائلتها مقابل دفع مبلغ مالي كبير، حيث جرى تمديد اعتقاله حتى عدة مرات خلال فترة التحقيق، إلى أن قدمت بحقه لائحة الاتهام في محكمة الصلح بمدينة عكا إلى جانب طلب لإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. من المتوقع أن يقدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيسة على أن يطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل، ولم يحسم بعد موعد حل الكنيسة الذي سيدرج في مشروع القانون على أن يتم تحديده لاحقا بالتنسيق بين الأطراف المعنية. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لفتى في 16 من العمر جراء إصابته برصاص حي في الصدر خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل جمال شمال رام الله، فيما أصيب 4 أشخاص بالرصاص المطاطي. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين مشبوهين بمنطقة تواجد قواته جنوبية لبنان، وقبل ذلك أعلن الجيش بدء موجة غارات تستهدف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان، كما أصدر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية تحذير إخلاء جديد لسكان بلدات حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوب لبنان قبل قصفها. في المقابل أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد من قتلتهم الغارات الإسرائيلية في الجية والسعديات وصيدا إلى 9 قتلى. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن رئيس الموساد دافيد برناع زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران بهدف تنسيق العمليات العسكرية ضد طهران. وأضافت الصحيفة أن اجتماعات برناع مع نظرائه الإماراتيين ركزت على تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية والرد على الهجمات الإيرانية. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئا إلى حار نسبيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة

0: على 103.3. وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: المرأة
0: في اللغة. من المعلوم أن لفظ مرأة مفرد لا جمع له من لفظه، والجمع نسوة أو نساء. تعالوا نكشف بعض المعاني اللغوية للفظة مرأة. مرة وامرأة مؤنث امرئ ومرء، والمرء الإنسان أو الرجل. ومرؤ مروءة فهو مريء، أي ذو مروءة ونبل وإنسانية. أما الطعام إذا مرؤ يعني أنه كان هنيئاً، ومرؤت الأرض حسن هواؤها. وفي حديث للخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين تزوج من فاطمة الزهراء، أنه مر عليه رجل فقال له: لقد تزوجت امرأة، وقصد تزوجت امرأة كاملة الأوصاف، كما يقال فلان رجل، أي كامل الرجولة. وقالوا: أمير الشيء كثرة، وامرأة أميرة، أي مباركة على زوجها. وما نستنتجه من هذه الأصول اللغوية للفظة امرأة أن هذا مصطلح يشير إلى معاني الإنسانية، كمال الأوصاف، الرفعة والبركة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحياتي لإلكو وأهلا وسهلا. يلا جينا لنبدأ مشوارنا، مشوار الأربعاء 13 من أيار مايو 2026، وحركة سير الاستراحة اليومية المستمرة للخمسي على هواء راديو الناس. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص هيك المعتمدين يوميا جزء من استراحتهم.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا مناح، ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله هيك الطرق امامكم تكون مسهله وميسره، وان شاء الله يومكم كان كمان هيك خفيف ولطيف بمحل الشغل، ما حدا نكد عليكم، ما حدا جرب يستفزكم مثلا، ما حدا عصبانكم، وبتأمل إنه هيك مروحين والحياة معاكو آخر رواح. في حدا إسا رايح على الشغل؟ مش مروح من الشغل؟ غير إحنا، مين فيه؟

يعني بفكر إسا أكتر إشي مناسب هيك لبحر بطيخ هيك كوكتيل والحياة حلوة. أحوال الطقس عم نحكي على درجات حرارة مرتفعة مبدئيا. درجة الحرارة حاليا مدينة الناصر عم بتسجل 28 درجة مئوية وبلشنا نحس هيك بحرارة الصيف. ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ولكن بالرغم من هذا كله تبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس دافئ إلى حار نسبياً.

مين عم بحكي على شتاء يعني بمنتصف أيار عم نطالب بشتاء؟ شبعنا شتاء. يسعد مساك يا رب تسجيل الحضور. مساء الخير يا مها, مساء الخير كمان لزيدة. مرحبا فادي, الطرق سالكي وأنا ما قاومتش الطقس, اشتريت عصير بطيخ. الله ريته 100 صحة وهنا يا محمد. قدنا بنحكي بدها بطيخ وبدها بحر وكوكتيل وصيف وكل هاي الأشياء. مساء الياسمين, منحاول نكون تمام بس الأمور مش منيحة. بدنا نقول دايما الله يصلح الحال يا رب. مساء الخير يا ختام, مساء الخير يا أم باسل, بعدنا بالمدرسة. أحلى تحية للشلة الخماسية مع عدا نسرين. طب ليش بدنا نقصي نسرين اليوم؟ لماذا؟ سلام أزمي من الكريون وحتى منطقة نهارية. مرحبا فادي, مساء الخير. هاي رنا, الله يسعد هالمساء الحلو يا رنا, سعد مساك وبكل الخير. تمام, أهلا وسهلا مصطفى, يسعد هالمساء. أزمة سير خانقة على شارع 65.

يلا بدنا نروح نمسي عليكم بالخير، نشوف مين معنا. مساء الخير يا هلال من قلب مدينة طول كرم، أحلى راديو، شكرا جزيلا هلال، يسعد هالمساء الحلو. على حجرات مساء الخير، غازي كمان الله يسعد لي هالمساء في كندا، أو يسعد صباحك مبدئيا، يسعد مساك. وين الشتاء؟ ليش الشتاء؟

0: يلا ازدحامات ازدحامات عم تكون بأكثر من مكان. أيضا شارع ستي مزدحم, شارع 65 كمان مزدحم, شارع 22 حيفا عكا مزدحم, شارع 784 كمان أزمة سير. مساء الخير أشرف. يا جماعة الخير, مين فيكو فيو هاي العادة اللي بيروح بفتح باب البراد وهو بدوش إيش من البراد, بس ببساطة بفتح وبصفن؟ مين منكو عن جد عنده هاي العادة؟ بتعرفوا في مرات أشخاص اللي بيكون لا إله ولا عليه, فمرة واحدة بتحسه راح فتح باب البراد وصفن. أشرولي بإصبعكو.
1: أول من صلي عالنبي الفزعة يا رب ويا هالي حب النشمية.
0: تحياتي من روما. مساء الخير يا أبو العبد, نبسط بروما. مساء الخير كمان لرائدة. هي بلشوا يبينوا الجماعة اللي بيفتحوا باب البراد بدهنش إشي, بس ببساطة هيك بيفتحوا باب البراد وبصفنوا. أم باسل عم تحكي عن زوجها, طب أنتي لا يعني, بس هو بيفتح باب البراد وبصفن. أنا يمكن بفتحه 10 مرات بالنهار. هذا فؤاد. نسرين كمان, أنا بفتحه أكتر من مرة بالنهار. طب شو الفكرة أنه بتفتحه بتصفنه فيه؟ يعني شو المنطق من انك تسحب حالك مثلا من غرفة الصالون تروح على المطبخ تفتح البراد تصفن وتسكر؟ هل حدا عنده عن جد يعني سبب؟ إسا بدي تقنعوني, تحكوليش إذا أنتم من هدول. شو الفكرة من إنك بتفتح باب البراد بتصفن فيه وبتعملش إشي بعدين؟

أحيانا من الفلاس. طب إيش يعني؟ فتحتي باب البراد تسليتي مثلا؟ يعني الواحد بدأ نكت لك باب البراد سلاك باب البراد. اللي بيعملش هاي الحركة ما بيكون إنسان طبيعي. طب أوكي تمام أوكي عنان، شو الفكرة؟ شو بمنحك إنك تفتح باب البراد وبتصفر؟ منحب نتطمن شو بعد موجود بالبراد. طب ما انت عارفة وحافظة رف رف ايش فيه بالبراد، يعني مفروض انك مصفطة البراد وعارفة كتير منيح ايش فيه.

بيقولوا انه المخ بحب يدور على هدف او بتكون ناسي اصلا ليش فتحته. ممكن يكون ضغط نفسي وفشت خلق. اوكي ضغط نفسي وفشت خلق، فتحنا باب البراد وبعدين

طيب اليوم أنا جايب لكم التفسير يا جماعة، بدي أجيب لكم هذا التفسير ليش بتفتحوا باب البراد وبتصفنوا، ومرات مش مرة واحدة وإنما ممكن تكون مرات متكررة بتفتحوا بتروح بترجع بعد كم دقيقة بتفتحوا مرة أخرى، وزي ما حكولي وكأنه بده يصير في أبديت يعني بالبراد، مرة واحدة بدها تظهر كائنات فضائية داخل التلاجة، بس هي مش هيك أبداً أبداً أبداً. اللي بيعملوها يا جماعة واللي بيعملوها بشكل مستمر واضح إنه هدول الأشخاص ببساطة مش عم بيدوروا ولا على أكل ولا على شرب، وإنما عم بيدوروا على شيء آخر وهو الدوبامين.

ببساطة عم بتدوروا يا جماعة على الدوبامين أو على هرمون السعادة. نعم صحيح، فتحة البراد اللي مرات بتكون أكتر من مرة مش معروف مش محسوب مش مفهوم ليش بتفتحوها. ببساطة هذا اسمه نظام المكافأة والدوبامين. لما بتشعروا بالملل بنخفض مستوى الدوبامين اللي هو هرمون المتعة والتحفيز بدماغكم، وفتح الثلاجي بيمثل بين قوسين يا جماعة احتمالية الحصول على مكافأة، وهذا الاحتمال لحاله كافي ليعطي دماغكم جرعة سريعة من الدوبامين اللي ممكن إنها تكسر رتابة الملل. لأنه الثلاجي بالنسبة للدماغ هي صندوق السعادة السريع، والوقوف أمامه هو محاولة من العقل للهروب من شعور مزعج، ممكن شعور توتر، ممكن فراغ، ممكن حزن. وببساطة عم بدور العقل على تحفيز بصري أو حتى مرات تحفيز تذوقي يغير له مزاجه. وتكرار فتح الثلاجي بيعكس رفض الدماغ لتصديق أنه الواقع ما تغير أبدا. أنت ببساطة بتفتحها وبتفكر أنه ممكن تلاقي إشي ما شفته بالمرة الأولى، لا ببساطة وهيك زي ما بتعملوا ريفريش لصفحة السوشيال ميديا كل شوي. أنتوا بتكونوا موجودين مثلا بالفيد وكل شوي بتعملوا لها ريفريش، بتكونوا خايفين أنه في أشياء ما شفتوها. فببساطة هدول هن الأسباب اللي أنتوا بتروحوا بتفتحوا كل شوي باب التلاجي وبتصفنوا بالتلاجي. والسؤال اللي يسأل كيف ممكن نكسر هاي العادي ونقوم بالتوقف عنها، بيحكوا الخبراء انه لما بتحسوا بغضب بملل بحزن بتوتر او بتحسوا حالكم رايحين بتكون تفتحوا باب التلاجي اشربوا مي، لانه مرات الدماغ بخلط بين العطش والملل والجوع. كمان اذا كنتوا بتحسوا بالملل اتركوا الغرفة اللي انتوا موجودين فيها تماما، لانه تغيير المحيط بيقلل من رغبة الدماغ بالبحث عن مكافأة سريعة. ودايما قبل ما تقوموا عند التلاجي اسألوا حالكو إذا أنتوا جوعانين فعلا، إذا جاء عبالكو إشي من البرد. وبالمرة الجاي اللي بتشوفوا حالكو فيها عم تتأملوا الرفوف تذكروا إنكم مش جوعانين، بل أنتوا ببساطة بتحتاجوا تمارسوا هواي أو يمكن تجروا مكالمة أو حتى تنزلوا تمشوا شوي أو تطلعوا على البلكون، لأنه دماغكو بحاجة لتغيير والتلاجي هي أسهل هدف متاح.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

0: الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار.

0: بار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا رجعنا اسعد هالمساء. اهلا اهلا وسهلا.
1: قلبي وعيني عليك وشو مهره غالي بس شو بحبك.
0: يلا صارت الساعة حاليا باستديوهاتنا 3:33 دقيقة وطبعا مكملين معكم المشوار للخمسة على هواء راديو الناس. مين يا جماعة عم بسمعنا قريب على الأربعين أو تخطى الأربعين أو هيك ببداية الأربعين؟
2: عيش حياتك
0: يعني بداية الأربعين آخر الثلاثين يعني من 38 ل لا من 39 ل
2: سهلها تسهل
0: ل 49
2: عيش همومك
0: مين مين
2: وعيش اللحظة وارضى بالمقصود.
1: عيش حياتك وكمل يومك.
0: لا بوتينا مستحيل مستحيل مستحيل

يلا خلوا لي الحياة إيجابية يا جماعة، وبالأخص هيك اللي قريبين على الأربعين أو تخطوا الأربعين أو بمرحلة الأربعين، وبالأخص اللي بيحكوا إنه هاي واحدة يمكن من أصعب المراحل، وبيجوا بيحكوا لك إنه أول ما تتخطى الأربعين رح تحس إنك مكتئب، ورح تحس إنك غيرت مقدمة، وإنك تخطيت مش عارف شو، وإنه أبصر شو، ورح تفوت بأزمة منتصف العمر وما إلى ذلك. اليوم بدنا نحكي عن أصحاب جيل الأربعين أو لمن تجاوزوا الأربعين، ورح نحكي لكم يا جماعة إنه الأربعين هي البداية الحقيقية. ما فينا

0: يلا بلا 20 بلا 30 البداية الفعلية والحقيقية يا جماعة هي لمن تجاوزوا سن 40.
1: تتفك اللعبة مني
0: بشرى سارة يا أصدقائي وصديقاتي اللي تجاوزوا 40 انسوا كل ما قيل وما جاء عن أزمة منتصف العمر وعن التشاؤم المرتبط بتقدم السن ومرحلة 40 لأنه الأبحاث عام 2026 بتأكد أنه الفترة بين 40 و65 هي العصر الذهبي للإنسان من حيث الرضا النفسي والاستقرار العاطفي.

0: وبتعد.
1: يلا ركزولي بالتفاصيل اللي عم تحكي فيها الدراسي, وطبعا السؤال الأبرز اللي عم تطرحه هاي الدراسي إنه ليش تعتبر الأربعين هي الأفضل على الإطلاق, وطبعا حطوا هيك مجموعة من المعايير والعناصر اللي عم بحكوا عن مرحلة الأربعين. أولاً عم بحكوا عن نضج الانفعالات, وبحكوا أنه بهذا السن ببساطة الدماغ بصير أكثر قدرة على التحكم بالغضب والتوتر, يعني الأمور اللي كانت تستفزكوا وتوتركوا وتعصبنكوا بالعشرينات اليوم أصبحت تمر بهدوء وبتمر مرور الكرام, وطبعاً هذا كله بفضل الخبرة المتراكمة مع السنوات. يعني منهزم اليأس زي ما حكى حمزة نمرة. أما بالمعيار الثاني عم بحكوا عن الانتقائية الذكية, وببساطة وداعا للعلاقات المستنزفة. بالأربعين حتى لما بتكون تبنوا علاقة أو إذا بتكونوا بعلاقة بتحسوا هيك بجيل الأربعين العلاقة بتتطور, العلاقة بتاخد منحى آخر, منصير نفكر بشكل مختلف عن العلاقة, واللي بدهم يبدوا علاقة بجيل الأربعين ببساطة بصيروا أو بيكونوا أكثر ذكاء باختيار الأشخاص اللي بدهن يكونوا معهن بعلاقة, ببساطة بيكونوا أكثر ذكاء ومعرفة بإدارة وقتهم بالعلاقات, وبيركزوا فقط على الأنشطة اللي أو الأنشطة عفوا اللي بتعطي للحياة معنى حقيقي. كمان بفترة الأربعين بصفي في وضوح تام للأولويات, ببساطة الإنسان بتوقف عن الصراع لإثبات ذاته للآخرين وبيبدأ في التصالح مع نفسه ومع ما يملكه, هذا هو مفتاح السعادة الحقيقي. كمان بصفي

0: عند الشخص كفاءة بإدارة الضغوط رغم زيادة المسؤوليات، رغم أنه بيصفي في عنده عمل وأسرة والتزامات مختلفة، إلا أنه الشخص بهاي المرحلة بيمتلك أدوات نفسية أقوى للتعامل مع التحديات من دون ما يفقد توازنه. يعني ببساطة بهاي المرحلة الأشخاص بيصفوا أكثر اتزان، أكثر توازن، وأكثر معرفة ودراية بالتعامل مع الأزمات.
1: من يا دم سامع عدي 30

يعني بلشنا نفوت على خانة عمو وطنط يعني لل للأماني وللإنصاف. اليوم أنا بنادوا علي عمو مثلاً، ميرال بنادوا عليها طنط، يعني بلشنا نوصل لهذا المحل عادي. مجد الكدواني ما ورياض بنادوا عليه عمو كمان. من شكلنا خلص قربنا نفرح بيه. الخلاصة يا جماعة، العلم بحكي إنكو حاليا بقمة منحنى الرضا عن الحياة. أنتو مش أكبر سنا، بل أنتو أكثر جودي ونضج واستمتاع بكل لحظة عم بتمر. والنصيحة الذهبية اللي بقدموها العلماء عم بحكولكو بداية، هنيئا لكم هذا الاستقرار. استثمروا ذكاءكو العاطفي الجديد ببناء ذكريات لا تنسى، وتذكروا أن العمر مجرد رقم، أما الروح فهي اللي بتقرر وانت بدها تزهو. فاللي بوصلوا للأربعين، رجاء يا جماعة، رجاء أن تتعاملوش مع الموضوع ولا بإحباط ولا بأزمة ولا بتشاؤم، ولا تبلشوا تحكوا لي أزمة منتصف العمر. بتوقع هاي الأغنية أكيد اللي صار عمرهن 40 بيعرفوها كتير منيح. تذكرين؟ طلعت سنة 99، نوال الزغبي.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا حاليا كل هيك الشباب اللي عم بسمعونا وبالاخص محبي نادي اللياقه البدنيه او محبي بالعربي بسموه الجيم، الشباب اللي رايحين جايين على الجيم، رايحين جايين على نادي اللياقه البدنيه، وطبعا حلو وطبعا مهم ومطلوب، والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية هو أحد من الأمور الهامة جدا. ولكن

0: في يا جماعة فكرة اللي هيك عم تنشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لها علاقة بهذا الموضوع، موضوع الجيم، وحطه هيك زي وكأنه نوع من أنواع المقارنة بين الجيم أو الحب. وهي الفكرة بتفيد بأنه نسبة من الرجال بيصيروا أقل انتظام بالذهاب إلى صالات الرياضة بعد الدخول في علاقة عاطفية، بحيث أنه هاي النسبة تقدر في بعض الادعاءات المتداولة بحوالي 73%. 73% من الشباب لما يدخلوا في علاقة بقول لك ببطلوا يروحوا على الجيم، وببطل الجيم واحد من هواياتهم أو واحد من أولوياتهم. وطبعا تفسر هاي الفكرة بأنه بداية العلاقة العاطفية غالبا ما تؤدي إلى تغير بالأولويات اليومية، إذ بميل البعض إلى قضاء وقت أطول مع الشريك الجديد. في منه يا شباب ولا بعدكم بتروحوا بترقدوا على الجيم؟ يلا خدوها مادي للتفكير، وتعالوا نطلع حاليا إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحا.

0: شركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة، يمنح المحرك أداء مثالي. تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 60 مزدحم، مفترق كريات جات وحتى مفترق مأحاز. شارع 60 مزدحم من مدخل بلفوريا وحتى مدخل تل العدس. وشارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مدخل كفر قرع وطريق السلامة. لكم جميعا حاليا رح نطلع إلى فاصل. موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: حلبجي لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة

0: الضرائب.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات بجروح خطيرة بعد أن تعرض لحادث دهس في بلدة السيد بالنقب، ونقل الطفل إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابات متعددة. طلب عضو بلدية شفا عمر عناد خطيب أعضاء الكنيسة العرب بالاستقالة واتخاذ خطوات فعلية لمحاربة تقاعس الشرطة والحكومة عن منع الجريمة. يأتي ذلك بعد جريمة القتل التي أودت بحياة نبيل أبو جليل البالغ من العمر 43 عاما والتي وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. لنستمع.
1: رفع شعارات، نروح نوقف نرفع شعارات، والاخر نقول الشرطه متهمه، وبالاخر كل واحد بيروح على بيته وكأنه شيئا لم يكن. كل يوم عم بيكون البلد شكل اخر، الحدث واحد عم بتنقل من بين البلدات. انا اكثر من هيك طلبت احتيام مدني، انا البوليس ما بدي اياه لما بس يعطيني مخالفات على السير. منيح السير ومنيح النظام، بس من ناحيه ثانيه في اولويات في الحياه، اولويات انه احافظ على اولادي على بيتي على مجتمعي كلياته. هذا تيجي تقول لي اسا بوليس شو عامر او شرطه اسرائيل، ما بتقدر توقف العنف. هاي وانت بتعرف وانا بعرف انه خلال قرار واحد بانتهاء كليا من هاي اللي اسمه العنف، المستشفى عند المستوطن العربي والمنتخبين تاعون الجمهور العربي اللي هن عم بيطالبوا 24 ساعه مشتركه وعم طب انتوا وين دوركم؟ يجوا بكنيسه يسكروه عن طريق عمل فعلي، عن طريق يعني استقيلوا، اضعف الايمان استقيلوا.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق رجل في الخمسينيات من العمر من مدينة شفا عمر بعد انتهاء تحقيق أجرته الشرطة الإسرائيلية بشبهة ابتزاز سيدة أعمال من منطقة الشمال وتهديدها بإلحاق الأذى بعائلتها مقابل دفع مبلغ مالي كبير. وجرى تمديد اعتقاله عدة مرات خلال فترة التحقيق إلى أن قدمت بحقه لائحة اتهام في محكمة الصلح بمدينة عكا، إلى جانب طلب لإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. من المتوقع أن يقدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيسة على أن يطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل، ولم يحسم بعد موعد حل الكنيسة الذي سيدرج في مشروع القانون على أن يتم تحديده لاحقا بالتنسيق بين الأطراف المعنية. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لفتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب برصاص حي في الصدر خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بالرصاص المطاطي. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله ما تزال تشكل تهديدا رغم استخدام إسرائيل تقنيات دفاعية متعددة. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي يمتلك حزب الله نحو 100 مشغل طائرات مسيرة في جنوب لبنان، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول في حزب الله قوله إن الاعتماد يزداد على مسيرات منخفضة التكلفة ومصنعة محليا. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تتابع باهتمام دولي في ظل التصعيد المتواصل مع إيران والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز. وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأنه سيجري محادثات مطولة مع الرئيس الصيني بشأن الحرب مع إيران، مؤكدا أن الملف الإيراني سيكون في صلب المباحثات بين الجانبين. أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء جدد ترحيب الدوحة بوساطة باكستان ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. كما أدان المجلس استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية بطائرة مسيرة، مؤكدا رفض استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في أي صراع. قال الملك تشارلز الثالث إن العالم يزداد خطورة وتقلبا، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يعد أحدث الأمثلة على ذلك، وأكد التزام بريطانيا بدعم حل الدولتين وزيادة الإنفاق الدفاعي واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على استقرار بريطانيا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد شدة الحر. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أيار هو الشهر الخامس من شهور السنة الشمسية، ويتوافق مع الشهور الميلادية شهور تسمى الشهور السريانية، وللشهور أسماء مأخوذة عن اللغة السريانية، ومن هناك دخلت إلى اللغة العربية. كان يطلق على أيار سابقاً في العراق شهر مايس أو مايوس، وتعود التسمية إلى الإلهة مايستا، وهي ربة الخصب والنمو والدفء. أما أصل التسمية فبابلي، وهناك احتمالان في اشتقاق اللفظة، فقد تكون من أور كما هي في العبرية ومعناها النور والضياء، ويقابلها في العربية أوار ويعني شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش، لأن أيار شهر يشتد فيه الحر. وقد تكون من آرو البابلية ومعناها الزهر وتعني التفتح والإزهار. أما الاسم السومري فمعناه شهر الثور المقدس، وهو الثور الذي يقف على رجليه الخلفيتين كما يظهر في الرسوم الأسطورية البابلية على معابدهم وأبنيتهم العامة، وذلك لأن هذا الشهر يقع في برج الثور. ومن الواضح أن التسمية تقوم على فكرة الحر أو النور أو التفتح والزهر، وهذا ما يتأكد في الأمثال الشعبية الخاصة بشهر أيار، ومنها أيار شهر الرياحين والأزهار، في أيار بيطلع المشمش والتوت والخيار، وفي أيار نام على سطح الدار.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم نبداها بهاي اللحظات. صارت الساعة 4:08 حاليا باستوديوهاتنا، وطبعا يوميا بهاي الساعة بنسمع أصواتكم، نتناقش إحنا وإنتوا بمواضيع مختلفة ومنوعة، ودايما في عنا هيك جدل بمواضيعنا المختارة. واليوم صراحة في عنا موضوع اللي هو كمان ممكن يكون موضوع جدلي. سؤال كتير بسيط، هو السؤال بسيط بس جوابه بعرفش قديش ممكن يكون بسيط، واليوم بدي أترك لكم إلكو طبعا الإجابة نساء ورجالا. بالسنوات الأخيرة يا جماعة في كتير معادلات اختلفت، وفي كتير هيك رؤى ووجهات نظر اختلفت، بالأخص بكل مفهوم العلاقات. واليوم المرأة بشكل عام أصبحت بالسنوات الأخيرة بتعتقد أنه سندها في الحياة هو شغلها، هو دخلها ومسيرتها المهنية، وقليل جدا صراحة ما من

ندها في الحياة، شغلها، دخلها، مهنتها، مصرياتها، ومن ثم كل شيء آخر يشمل زوجها. يلا 04-6-1-1-6-6-6-6، وبنفع تصلحوني إذا أنا غلطان، يعني بنفع تحكوا لي لا مش مزبوط ومنتناقش. لماذا المرأة أصبحت في السنوات الأخيرة تعتقد أن سندها في الحياة عملها وليست زوجها؟

0: يلا بدنا نروح لنكون ونبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. اليوم سؤالي واضح، ليش بالسنوات الأخيرة صارت النساء تعتقد إنه سندها في الحياة هو عملها، هو دخلها، هو وظيفتها، هو مالها، وآخر شيء صارت تحكي لك زوجي إذا أصلا كان على قائمة الخيارات؟ يلا معي اتصال من مستمعة. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: نشكر الله.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا عزيزتي.
1: مروحة وبستنى أني أشارك لكل مرة على الساعة 4.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: هلا هلا.
0: قولي لي ليش هيك عم بيصير؟ ليش اليوم النساء صارت أول ما تقول لك سندي تقول لك شغلي، حساب البنك، الكاريرة تبعتي، مش عارف شو، آخر إشي تحط لك زوجها بالقائمة؟
1: موضوع صعب للنقاش على فكرة، بس كنت حابة أقول لك شغلة عزيزة الأربعين.
0: قليلي.
1: هذا اللي كان لازم عن جد تعملنا عليه نقاش حلو.
0: نعمل عليه نقاش.
1: اللي عاد عزيزة الأربعين هذا كثير حلو على فكرة.
0: يعني حكينا عن تعرفي عن هيك زي ما بيقولوا الحلاوة هذا الجيل، بس بوعدك نتعمق بهذا الموضوع أكثر مرة بحلقة نقاشية. إسا بدي أعرف منك شو عم بيصير عند النساء، ليش اليوم النساء تقول لك سندها شغلها عملها وظيفتها وبعدين كل شيء آخر؟
1: لأنه كان ممكن نقول أنه صار في تقصير أو الحياة صارت غالي كتير. يعني خلينا نقول انه معاش الزلمة يبطل لحاله بكفي.
0: أوكي.
1: بطل يعيش عائلة، بطل يساعد المرة تعيش زي اول.
0: أوكي.
1: صار بالاصح انه المرة صارت تتطلب اكتر، الحياة صارت متطلباتها اكتر. فللأسف لما بدها تصير خلافات بين الرجل والمرة، فبس اول كلمة بتقول له انت ما فيش إلك علي كأينه، انه جميلي انا جميلتي عحي، انا بشتغل وبجيب وبحط وبعمل. يعني وهذا اكثر إشي مش حلو بده يكون بالحياه والعلاقه الزوجيه صراحه.
0: يعني بتقولي وكانه من اجل ضمان امانها اذا صار ما صار بعلاقتها مع زوجها، في من اول بتقول لك انا سندي بالحياه شغلي مصرياتي وبعد زوجي.
1: كنا زمان نقول الشهاده والعلم هو السند. إذا صرنا نقول المصاري وحساب البنك للاسف.
0: اوكي،
1: يا ريت نرجع زي زمان نقعد ببيوتنا ونقعد نستنى ونطبخ ونقعد نشرب فنجان القهوة. وأنا بتمنى هذا الإشي، ولا إنه عن جد نشتغل ونترك بيتنا، مع إنه ما في تقصير الحمد لله، بس ما في أحلى من الحياة إنه المرة تكون مرة ببيتها والله.
0: أوكي، شكرا جزيلا، يسعد هالمساء.
1: هلا فيك.
0: هلا، إلى اللقاء. باي باي.
1: يلا باي.
0: باي باي. ليش اليوم النساء صارت تحكي لك أنا سندي

0: في الحياة، وظيفتي، عملي، مصرياتي، وبعدها بالآخر بتقول لك ممكن يكون زوجي، ممكن أو ممكن لا. أبو ربيع مساء الخير.
1: عوافي، يعطيك العافية.
0: هلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا، تفضل أبو ربيع.
1: خلينا نقول هو أول مشكلة الثقة، إذا في الثقة والمساواة اللي بيحكوا عليها، المساواة إنه الوحدة لما تتجوز تكون كيف بدها تبني أول إشي مستقبلها، هي زي ما قالت الأخت اللي قبلي، تكون ضامنة حالة. أنا بتعلم، معي شهادتي، شغلي، مدخولي، وهذا اللي ببعد الوفق، ببعد الأشياء عن بعد. يعني الزلمة،
0: بس هل غلط إنه المرأة يعني يكون واحد من رؤاها أو رؤيتها تكون إنه أنا بدي أتعلم وبدي أشتغل، بدي يكون عندي وظيفة حتى وأنا متزوج؟
1: لا لا, لا, لا كل احترام لعلم إيش ما بيساوي، والعلم كل إشي كله بتعمله 100% مطلوب، بس ما يفضلش هذا الإشي عن الجوز وعن البيت. وفاهم يعني مثلا واحد عندك نسوان بيروحوا بيتعلموا من الصبح لليل الساعة 10، وأولادين هون وهون، يعني بتبني إشي وبتحد إشي وهي مش حاسة.
0: طب ليش اليوم هاد عم بتصير هاي المعادلة أبو ربيع؟ ليه اليوم المرأة قبل ما تقول زوجي هو سندي بتقولك شغلي هو سندي؟
1: من الوضع. يمكن عندها مشكلة أجت فيها من عند أهلها كمان، بتكون عند علي وعشان هيك بدها تبني. كيف اذا طلقت يعني نقول لقدام، ولا صار معها مشكله، يكون انا شهادتي بتقول لك هي ظهر هي قوة
0: يعني، وهي مع جوزها بتكون عامله حساب انه ممكن تتطلق مثلا، عشان هيك
1: مش عامله حسابات كل شيء. اكيد اكيد.
0: شكرا ابو ربيع، يسعد هالمساء.
1: شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: باي باي. بتامل انه انا متوقع سؤالي واضح. انا عم بسالكم انه اليوم بهذا العصر، تمام، اغلب النساء، اوكي وصلحوني كمان مره اذا انا غلطان، مع اني اشك اني اكون غلطان، اغلب النساء بتقول لك انا سندي في الحياه عملي، وظيفتي، تعبت كتير لتوظفت، تعبت كتير عشان اجيب شهادتي، تعبت كتير لوصلت لهذا المنصب بالشغل، وهذا هو سندي بالحياه، شغلي، دخلي من هناك. زوجي ممكن يكون باخر السلم وكانه، وهي النبره عم نسمعها كتير. زمان بالماضي، على زمان أمهاتنا وجداتنا، كانت تحكي لك أنا سندي في الحياة زوجي، أبو ولادي. اليوم المعادلة تغيرت. سؤالي لإلكو، شو اللي صار؟ ليش اليوم النساء تعتبر سندها مصرياتها ودخلها ووظيفتها وعملها وتعليمها وشهادتها وما إلى ذلك؟ يلا كمان اتصال معي مستمع. ألو، مساء الخير.
2: ألو
0: ألو، مساء الخير.
2: جاتيك تيريك أول شيء
0: حبيبي، شكرا.
2: أول إشي اللي تغير أو الإشي اللي السيستم اللي ماشي عليه المرأة اليوم هو من البيت، التربية. يعني اليوم، يعني زمان يعني ما كانتش تعلم المرأة، ما كانتش تكون معلمة، ما فيش معلمات مدارس، فيش مديرات، فيش النسوين اللي كانت تشتغل، ولا مرة كنت تسمع إشي عن الشكل. بس اليوم أنا بحكيك يعني مثلا من شغلي صارت معي.
0: نعم.
2: سألت شخص يعني إنه شو الوضع، وين صرت كذا، شو تقدمت الحياة، أقول له عملت أيه، سويت دار، علمت بناتي، علمت ابني، وعملت دار لبناتي، بنات متجوزات. بقول له ليش يعني؟ قول لي أنا فهمت يعني، أنت اليوم أنا علمتك، أنت معك معاش، وأنت مش معاش لجوزك. بس لما أنت بتعطي التربية أو يعني بتربي البنت من الأساس، حتى من وهي صغيرة، إنه أنت بدك تتعلمي وتركني على معاشك، مش معاشي على هذا. ازاي خلص هي بتحطه براسها انه شو يعني الزوج صار اشي ثانوي.
0: هل اسألك سؤال مستمعنا الكريم؟ اول شيء اللي انت بتحكيه بجنن على فكرة، بس أنا سؤالي لإلك اليوم، لما هذا الأبو بيجي وكأنه بيأمن مستقبل بنته بشهادة مثلا، بتعليم، ويعني وبالكيس اللي انت عم تحكي فيه، انت بتحكي بنا لها بيت، هو يمكن بحكي لك أنا بعد ما أفارق الحياة بدي أضمن أنه بنتي عايشة بأمن وأمان وكرامة. يحق لإله كأب ولا شو؟
2: ماشي 100%. طب ما هو زمان نفس الشيء، بس في ناس، بديش على الكل، في ناس اللي في نساء اللي أخذوا نفس الشيء زي ما بأخذ اليوم. يعني الدكاترة أو الأنثى الدكتورة اللي كانت قبل 20-30 سنة و40 سنة، يعني هي ما كانتش أنثى؟
0: نعم،
2: هي موجودة يعني من مخيل الكون، والنساء إلا يعني عندها بتطلع معلمة ودكتورة وكل الوظائف معها. بس شو اليوم يعني، شو إسا فيه يعني؟ لأجل ليك أنت عم تنتبه في عندك اليوم، إذا بتعرفش أنت في نسبة 40% طلاق بالوسط العربي. بس لاجل هاي الشغله، هاي التربيه.

0: الرجل تقول للمرأة حرية وبعرشاش ومساواة وخرافات. أنت الأب مش انسى شو هي المرأة بالطالب. الأب والأهل اليوم الأم والأب بالبيت لما هني بربوا جيل عن الشكل بس بطلع بشوف بتغلط. فش عندي يعني عندي انه انا معي هيك معي انه انا بس كيف قلت معاش وانا بدي اكيف بدي اطلع برا لحالي واللي بدي اسويه.
1: اوكي وصلت. شكرا جزيلا
0: حبيبي.
1: شكرا تحياتي الى اللقاء. باي باي. يلا كمان اتصال. يا نادين مساء الخير.
2: مساء الفل فادي. ممكن نفوت دغري بالمداخله؟
1: يلا ادخلي.
2: أول إشي اللي بيفرق عن قبل 30 و 40 سنة كان في دكاترة ومحاميات ومربيات أجيال بس كان في زلامة سون العشرة. اليوم باللحظة اللي التخلي هالقد إشي موجود والخيانات موجودة وبتقول لك ذاتني بعد كذا خدمة سنين لإله ولولاده بدون إشي. طب أنا على القليل ببقى مع شغلي مكانتي الاجتماعية مع البنسيا والحقوق المالية. هيا واحد تنين إن أنت تربي بنت قوية جدعة تقول لها أنت شهادتك هي سلاحك ومعاشك هو سلاحك وأنت جدعة وقوية وبرتكن عليكي. مش لازم يخلق بنت دايري بدها تسافر وتعيش وتصرف لحالها. تخلق بنت اللي هي جيش لجوزة اللي بتخلق معاش على البيت اللي بتاكل الدنيا وبتربي ولاد. فلما اليوم الزلمي باخد مرة قوية وجدعة وبتشتغل ومعاشة بطرح زلمي هاي فايت عبيته. فهيك هي كمان لكل ما العلاقة سليمة والتنين مع بعض بمودة ورحمة هذا بس لإلهن
1: نادين.
2: كون إنساني بتحقق نفسها.
1: أنا بدي أروح للشق الأول اللي حكيتيه اللي هو شق لفت نظري كتير. تقولي وكأنه اليوم بما أنه صار في مفهوم العلاقات مضروب والتخلي صار يعني بسرعة يعني على أول مفرق منقول يلا ننفصل زي وكأنه صارت النساء تحفظ خط الرجعة. بتقولك إذا صار فيه زي ما صار بفلاني فأنا من إسا بقولك أنا هذا وكأنه سندي هذا أماني. بس برأيك هاي نظرة صحية للعلاقات نادين؟ يعني إذا الكل بيطلع هيك يعني كفك على الضيعة.
2: شوف بدي اقول لك شغله. لما انا كصبيه فتت على الجامعه وتعلمت لانه انا ربيت انه سلاح البنت شهادتها. انه البنت لازم تكون مثقفه ومتعلمه وتشتغل ولا تستنى إشي من حدا.
1: صح مزبوط.
2: لما انا تجوزت وصار عندي جوز انا عم بتعب وعم بهلك وعم بدور كيف اتقدم واجيب اكثر مصاري كرمال احنا نبني احلامنا وبيتنا واولادنا. بس من جهه تاني دائما الواحد كإنسان.
1: بس هاتي أسألك سؤال نادين. إذا اليوم زوجك أجا حكالك لحظة نادين. إذا زوجك اليوم أجا حكالك اسمعي نادين أنا بديش إياك تشتغلي بديش تجيبي هذا الدخل أنا بقدر أكون سند للبيت دخلي اليوم كافي للبيت أنا بديش إياك تطلع تشتغلي بدي أنت تهتمي وتستثمري بتربية الأولاد تمام؟
2: حلو.
1: هل ممكن تأخذي هذا الاقتراح بسهولة ولا ممكن تناقشي فيه وترفضي؟
2: بدي اقول لك شغله.
1: قليلي.
2: انا بشتغل وبقوم الصبح على الشغل اول إشي عشان احقق نفسي.
1: سيبيكي.
2: عشان اكون بني
1: ادم. قالك بديش تحققي نفسك؟ قالك بديش تحققي نفسك؟ انا
2: بتحققيش نفسك.
1: انا بدي تربي
2: مره مبسوطه.
1: بده يقول لك حققي نفسك في بيتك، ربي الاولاد، كبريهن واعطي لامومتك حق، تعطيش خارج المنزل حق، هل بتوافقي ولا لا؟
2: لا
1: لا، ليه لا؟
2: انا بني ادمي قبل ما اكون زوجي او ام انا بني ادمي.
1: عظيم.
2: اسمي نادين.
1: عظيم.
2: كل عمري عايشي عندي شخصية وكياني ومبادئ واشياء بحبها واشياء بحبهاش. من ضمن الاشياء اللي بحبها وبتفاخر فيها هي شهاداتي وشغلي. كتير تعبت عليهم.
1: عظيم. بس بتعرفي نادين
2: انه ولادي كتير كتير كتير بيكونوا فخورين وجوزي لازم يكون فخور انه عندن ام هالقد متعلمه تقدر تعلمن وتكون معن.
1: واضح واضح. انا سؤالي مختلف واللي عم بتقولي على راسي من فوق ومش عم بسالك من فراغ. اليوم اذا اجى حكالك زوجك اسمع نادين اختاري ما بين عملك والكارير تبعك ودخلك وما الى ذلك وما بين البيت وعلاقتنا شو بتختاري؟
2: شوف انا اليوم نادين
1: تجمليش الاشياء نادين شو بتختاري
2: بكل صراحه اليوم احنا اليوم انا كتير بحبه لجوزي وبحترمه.

0: كيف بدنا بنوصل لهيك هذا او هذا اكيد بيتي.
1: بيتك عظيم. شكرا نادين، يسعد هالمساء. تحياتي، هلا فيك، شكرا، الى اللقاء، باي باي. إيه انا مش من فراغ سالت نادين هاي الاسئله كلياتها، لانه زي ما بيحكوا لغايه في نفسي يعقوب، وبدي احييها لنادين على جرأتها واللي مش مفهومه ضمنا، ودون ادنى شك انا بوافق نادين بكل شيء حكته، بكل نقطه تطرقت لها، انه العمل خارج المنزل كمان للمرأة وكمان للرجل كمان لكل إنسان طبيعي، هو مش بس بهدف إني أجيب مصاري وأعيش، أكيد الهدف الرئيسي والأساسي إنه بدي أعيش، بدي أأمن قوت يومي، بدي أأمن مستلزماتي الأساسية بالحياة، هذا أمر واضح. ولكن كمان مثل ما حكت نادين، أنا بدي أحقق ذاتي، أنا مش مجرد إنسان، مش مجرد روبوت، أنا بطلع لبرا كمان عشان في عندي مقولة بدي أجيبها عشان نفسي، عشان أولادي، عشان مجتمعي، بصرف النظر عشان مين. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم، بس في عنا فاصل عم تحكي لي ميرال، فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعني نتابع هذا النقاش الشيق جدا، واتصالات كتيرة بالانتظار. ليش المرأة بالسنوات الأخيرة أصبحت تعتقد أنه سندها بالحياة عملها، دخلها، وظيفتها، ومش زوجها؟ فاصل قصير ونعود.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق، لحوم مجانا وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خلص خاضع لشروط الحملة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة، تميز.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني. العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
8: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا عدنا.
1: مساء الخير مجددا، سعد هالمساء. يلا مكملين بنقاشنا لليوم، وموضوع النقاش مهم جدلي. عم تحكي لي ميرال انه كم هائل من الاتصالات، بتأمل هيك نقدر نلحق ناخذ كل الاتصالات الموجودة معنا. ليش بالسنوات الأخيرة المرأة أصبحت تعتقد أنه سندها بالحياة عملها مالها ومش زوجها؟ يلا 046-11-66-66. فاطمة مساء الخير.
2: مساء النور، هلا فادي،
1: كيف حالك؟ تمام، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا، تفضلي فاطمة.
2: أنا بعتقد إنه الإشي هو لسببين، الأول هو الخذلان، والثاني إنه بالطبع الرجل هو بحب المرأة اللي بتعتمد على حالها، مش المرأة اللي بتقعد بالدار بتستنى حد إنه يصرف عليها. فخلينا نحن نتعمق بالسبب الأول اللي هو الخذلان. أول إشي الوحدة لما بتتجوز بتكون زي أيام زمان، الدنيا تفكري إنه هذا والله فارس أحلامي، رح أتجوز رح أحقق أمنياتي. بتقوم بس تتجوز هوب بتوقع هنا فخ، يا إما تكتشف إنه جوزها عليه ديون، يا إما مش قادر يدفع الأجار، يا إما عيان شهر بيشتغل شهرين لا، وساعتها أجار الدرع من دي روح عليها، مي كهرباء سوبر ولاد، يعني متطلبات ومصاريف. وإذا هي ما كانتش أصلا معتمدة على حالها وما عندهاش مصدر دخل فأكيد حالتها رح تكون تحت الحديد.
1: بس فاطمة إذا كل النساء بدها تفوت على العلاقة بهاي النبرة، مصيبة.
2: مضبوط، هي مصيبة إنه شبابنا بلا وعي، هي مصيبة إنه شبابنا لما بده الواحد يتجوز يأسس بيت أصلاً بأسسه على أسس اللي هي غلط وناقصة. مثلاً أنت كشاب لما شايف حالك إنك أنت مديون، عليك ديون، عندك التزامات، ليه ما بتخلصها وبعدين تيجي تبلي بنت الناس؟
1: يعني أنت بتقولي انت... وكأنه إذا أنا فاهم عليك صح، اللي وصل النساء لهذا المحل هني الرجال، مش المرأة بدها هيك.
2: بالضبط. أنا أوكي. كثير مقتنع بهاي الفكرة، لأنه النساء قاعدة بتوقع في محلات اللي هي أصلا ما كانتش حاسة بحسابها.
1: أوكي.
2: فاليوم النساء صارت بتخاف.
1: حلو، شكرا فاطمة، يسعد هالمثل حلو.
2: العفو،
1: تحياتي، إلى اللقاء، باي باي. باي باي. على فكرة فاطمة ضوت على نقطة كتير كتير كتير مهمة، بتقول إنه المرأة ما بدها توصل لهون، بس اليوم الرجال هي اللي عم بتوصل النساء لهذا المحل. قديش منطقي برأيك اللي عم تحكي فاطمة. يلا معي مستمع، ألو مساء الخير.
3: مساء النور فادي،
1: كيف حالك؟
3: نحمد الله ونشكره، كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
3: خليني أفوت دغري عن مداخلة بالنسبة للأمان. اليوم المرأة لما بتحس معها تكسيب مادي هي هنا بأمان. ليش؟ لأنه إحنا اليوم عم ندور على أمان مادي وعاطفي اللي اليوم مش موجود بسبب العنف اللي بيصير من وراء عدة عوامل. اليوم إحنا بناش نسلط الضوء على عامل واحد، كمان هنا الشاب بشي مرحلة بيكون مظلوم من ضغوطات الحياة، بتيجي هنا المرأة عشان كمان تسند وتساعد، فهي من كتر القصص اللي بتسمعها والكتر القصص اللي عم بتصير بدهاش تحس بخذلان، فبتقول لك أنا بأمن حالي ماديا كمان عاطفيا بتحقيق ذاتي، وانا هنا بنطلق للحياه اذا صار معي اي مكري او اي
1: خلل اي ضعف.

0: أي خلاف. أنا بكون جاهز لتحديات الحياة. اليوم الحياة مش هويني لا على الشاب ولا على البنت. فإحنا هنا مندور على توازن, بدنا نحقق توازن معيشي وبدنا نحقق توازن بالحياة.
1: طب استني شوي بدي أسألك سؤال. أنا صراحة أنا عم بسمعكو وصافن, يعني صافن صافن والله العظيم, لأنه كل المكالمات لحد إسا اللي صارت عم تعطي مؤشر خطير على النظرة للعلاقات اليوم, صح ولا لا؟ بتوافقيني؟
0: مظبوط.
1: وكأنه أنا بفهم منك وفهمت من فاطمة من شوي اللي قبلك ومن كل المستمعات اللي كانوا زي, وكأنه اليوم لازم تفوت المرأة على العلاقة متأهبة, وكأنه معلن حالة التأهب. صار ما صار حبيبي اسمع, أنا سندي مصرياتي معاشي شغلي, أنا بعرف شو ممكن أنت تعملي, وهي كارثة.
0: إذا بدنا نحكي هذا أقول لك, تبدلت اليوم شوي الأدوار. اليوم إحنا صار في خربطة ولخبطة هرمونية, خلينا نقول طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة. عند المرأة عم بتزيد طاقة الذكورة, عند الرجال عم بتزيد طاقة الأنوثة. فهنا لما بتتغير هاي السيستم هنا بيصير في مشاكل كمان.
1: أوكي. من وين هذا التحليل جبتي؟
0: هاي مكارين كمان وبالعلم اللي احنا بنتعلمه. فالإشي عن جد مهم جدا انه احنا نكون بوعي, مش بس انه احنا كل واجبات اللي على الذكر شو واجبات اللي على الأنثى.
1: ممتاز, يعني بفهم المفروض. منك انت عم بتقولي بالضبط نفس الفكرة اللي حكتها فاطمة, اللي وصل المرأة لهون هو الرجل.
0: والإشي بيرجع كمان لنهج الحياة اللي إحنا منعيشه, للتربوت للترباية اللي إحنا كمان مربيها لأولادنا, إن كان لبنت وإن كان لذكر أو ل
1: يعني للصبي أو للبنت. أوكي وصلت الصورة, شكرا جزيلا مستمعتنا الكريمة. هلا إلى اللقاء, باي باي. يلا معي كمان اتصال من مستمع. ألو يا مساء الخير.
2: مرحبا يا فادي.
1: ميت مرحبا,
2: كيف حالك؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله رب العالمين, كيف أنت؟
2: ماشي الحال, وجعتني رافض.
1: لا يا زلمي شو رأيك باللي عم تسمع وشو رأيك باللي عم بحكي؟
2: اللي عم تحكيه بالأول, أنا في عندي أول إشي هذا اللي أنت بتحكيه مليون بالمئة مضبوط, وأنا حسب رأيي السبب فيه هو الريلز.
1: شو السوشيال ميديا يعني بشكل عام؟
2: السوشيال ميديا مضبوط.
1: أوكي.
2: اليوم اللي هي بدها أكثر وبدها شفت هيك وشفت هيك وشفت هيك وبدها أكثر, وثقافة توقعاتها جدا جدا عالي. اوكي, ما انا ما لقيتش حالي هون, مش ملاقي حالي هون. اوكي انا بدور, يعني خلص ما انا بدور على الـ على الـ على اللي انا بدي اياه.
1: يعني انت بتقول وكانه اليوم الصبايا اصبحت طلباتها تعجيزيه من الرجل, وبالتالي اذا لكان
2: مش تعجيزيه مش تعجيزيه, بس انا بقول انه صار في طلبات اللي هي اكثر,
1: يعني طلبات اللي هي أكتر من قدرته, فبالتالي إذا هو ما بيلبي هاي الطلبات هي بتيجي بتحكي له اسمع أنا بالآخر يعني أنا مالني ومالك, أنا عندي شغلي عندي. لحظة شوي, لحظة قبل بدي أناقش معك هاي النقطة, لأنه النساء والصبايا عم بيحكوا إنه اليوم من كتر ما عم بيشوفوا خذلان من الرجال هن وصلوا لهذا المحل, يعني عكس اللي أنت عم تحكي.
2: لا لا لا لا مش خذلان, مت كتير متعصب. هاي أنا مش كتير متعصب, يعني أنا طلعت على الراديو عشان هاي الكلمة أول شيء. الخذلان مش مضبوط. خذلان مين الخذلان؟ معلش بس إذا معاش جوزك وأنت بتعرف إن معاش جوزك كان 15,000 شيكل نزل معاش جوزك من هذا المحل لهذا المحل ب10,000 شيكل بيعيش على المعاش.
1: هو مش بس خذلان مادي يا مستمعنا الكريم, هني ما حكوا على خذلان مادي, هي ما حكت
2: إنه هي. احنا بنحكي على كل شيء هو الخذلان مادي,
1: خذلان بشكل عام.
2: خذلان بشكل عام. انت بتمشي مع جوزك, انت بتمشي مع بيتك. انت في مستمع اللي قالت انا ربي ولاده, ليش تربي ولاده؟ هذول اولادنا, هذول اولادنا, نربي اولادنا. هذا بيتنا.
1: حلو.
2: هذا مش زي انت مش عايش بفجأة اليوم انا بحب الحالي, انا عندي معاش, انا بحب الحالي بروح اروح. لا باي الله يسهل عليكي. معلش فادي, انا اليوم عمري 50 سنة. انا اليوم ابو اهلي ما فشون عمرو لي ما فشون العمر, احنا بناخذ مشكنت, احنا بناخذ قرض.
1: اوكي.
2: وهذا الاساس اللي بنشتري بيه بيت. انا بلشت في بيت اللي هو 60 متر, اليوم عندي بيت 120 متر. مضبوط مع شركة حياتي, لولا شركة حياتي لولا مرتي انا كنتش بقدر اوصل 120 متر. بس هي اليوم تيجي تقدر تقول لي انا بسبب معاشي انت اليوم احنا في انت في عندك,
1: يعني انت كمان انت كمان بسبب دخلك ودخلها مش بسبب دخلك لحالك, وهي كان لها جزئيه. طبعا طبعا في الشك. انا بدي احييك
2: معلش بس
1: سريعا لانه عندي مليان اتصالات.
2: انا عارف انا اخترت شريكة حياتي، لانه اول شيء متعلمه، طلعت بريت البيت، اشتغلت، عملت، قامت، حتى تصوت. طبعا في غير اللي يقول لك لا مثلا انا بدي شيء، انا بدي اطبخ لي بس، بس تطبخ بس تسوي. اذا في وفاق ليش لا؟
1: اوكي
2: بس
1: شكرا.
2: بس فيش وفاق، انا عايش ميتين، عايش رايحين. بس اذا انا كابو، اليوم اخذ لا جهزي حالك، وانا حطيت لك بالبنك 500 الف شيكل او مليون شيكل لعشان اذا بدك تطلعي انت بتشتري في بيت، لا وين عم رايحين احنا؟
1: اوكي اوكي وصلت رسالتك، شكرا جزيلا مستمعنا الكريم، تحياتي. هلا الى اللقاء، باي باي. يلا نروح لعند محمد. يا محمد مساء الخير.
3: مساء الفل، شو الاخبار؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
3: دائما انت مواضيعك مستفزه.
1: بحاول قدر المستطاع عشان اخليكم تتصلوا.
3: كل الوقت
1: تمام حبيبي، كيف امورك؟
3: ماشي الحال الحمد لله، الدنيا
1: تعبانه. شو يا محمد؟
3: انا بقول كل شيء بالدنيا نسبه يا حسين. انت دائما بتاخذ الوضع الكتسوني بيوتير، بعرف
1: المتطرف.
3: الحقيقه مش هيك. كان في مثل كان يقولوا ست وسيدك جمال، اللي بتجيب السمرة ما بكفيها بودرة بحمرة. وإيش برضو نسبة، نسبة البنات المتعلمات أقل بكتير من نسبة البنات العاملات، والنسبة البنات العاملات ما بأخذوا اليوم إيش كله 30 شيكل على الساعة.
1: لا لحظة شوي، لحظة نسبة
3: شوي.
1: لحظة لا لحظة محمد لا ما نحكي بمعطيات ما نكون دقيقين أرجوك. نسبة اليوم البنات العربيات، الصبايا العربيات أو النساء العربيات المتعلمات هي نسبة كبيرة جدا، مش نسبة بسيطة أبدا. اليوم نسبة النساء العربيات داخل الجامعات والمعاهد الأكاديمية نسبة عالية جدا، وتتفوق أو تفوق نسبة الشباب.
3: لحظة شوي، انت ناسي شغل مهمة، أنا بحكي عن نسبة العمل كمان، يعني المتعلمات بيشتغلوش بشهادتهم. على سبيل المثال كم المعلمة مش
1: متوظفة. أوكي أوكي
3: وكثير عنها ازاي. أنا بحكي لك شراء تحتنا زي ما بيقولوها قديش بتجيب المعاش عشان تتنمرد علي لجوزها وتقول له انت مش عايش بقى مش عاجبني باي. قديش بجيب 3-4000 شيكل، 5000 شيكل، لمين ولمين؟ لمين 24 ساعة على الانستا وعلى التيك توك.
1: لا بس عم بتعمم محمد شوي، عم بتعمم.
3: لا انا قلت اشي نسبي، بدايه الطريق قلت لك اشي نسبي.
1: اوكي
3: اسا الزلمة مع متطلبات الحياة، والحياة قد ما هي صارت غالية بطل يقدر يلحق. زي ما بقول كمان برضو، الحجر بلقى الجرة، شايف الحجر بلقى الجرة. بس صار في نمردي بالموضوع.
1: طب شو رأيك كمان، بما أنك عم تحكي وكأنه صار في، بدي أستعمل المصطلح اللي أنت استعملته بس أحطه بين قوسين، اسمح لي، نمردي. شو رأيك باللي عم بيحكوه الصبايا ونسبة كبيرة من الصبايا عم بيحكوا، لحظة شوي، أنا اليوم سمعت عن كتير بنات انخذلوا، وعن كتير بنات انخانوا، وعن كتير بنات انضحك عليهن وانكذب عليهن وما صانهن، وعدها بده يصونها وما صانها.
3: هاي مهمتها في الاختيار. هاي الاختيار هذا لازم يكون القرار بالخطبة فترة التعارض.
1: معناه هو كمان، وهو كمان مشكلته بالاختيار صفة
3: طبعا.
1: فانت بتقول هي مسألة اختيار من البداية.
3: مسألة اختيار من البداية، والإشي برضو نسبي زي ما بنقول. بس اليوم الوضع الاقتصادي شوي كتير صعب، شوي كتير صعب مع الأطفال ومع الغياء والمشكندة والربيوت. بظل هاي الحجر اللي بدي لك جرة بس بيستغلوه بالنمرة دي بشكل مش حلو.
1: شكرا يا محمد، يسعد هالمساء،
3: خليك هيك حبيب
1: حبيبي، يسعد لي اياك، الى اللقاء، باي باي. يلا عندي كتير شو اعقب اليوم على الموضوع صراحة، مليان مليان مليان مليان، بس عندي فاصل وبعد راجعين، خليكم معنا.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على

0: عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
4: إيروكا يعني اوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لاخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مهم جدا جدا جدا، وبتوقع كان مهم اني طرحته عشان يعني اشوف بعد اخر، وهذا البعد كان واضح بشكل جلي لإلي من خلال بالأشياء اللي سمعتها منكم ومن خلال تعقيباتكم. وبدكم تسمحوا لي شوي اعقب يعني على اللي سمعته، والفكرة هي مش شو اليوم تعتبر المرأة مين سندها أو شو يعتبر الرجل مين سنده. اللي أنا لمسته من خلال مداخلاتك وتعقيباتك على الموضوع قديش صار في نظرة، اسمحوا لي على يعني على المصطلح، بفكرش في مصطلحك أنعم من هذا المصطلح، مضروب للعلاقات اليوم. قديش صار في استسهال بموضوع العلاقات والارتباط، وكيف صرنا نشوف العلاقات ومن أي منظور، وكيف صرنا نتطلع على التخلي وكأنه التخلي صار واحد من الأمور أو من الإمكانيات اللي منكون حاطينها حتى قبل الارتباط. وأنا بفكر اليوم الاتصالات والتعقيبات هي أعطتني فكرة، وأعطت لكم فكرة على كيف اليوم عم نشوف العلاقات. يعني لما بسمع صبية بتقول لي اليوم الشباب هي اللي صارت تفرض علينا أنه نشوف الأمور هيك، اليوم كتر ما شفنا خيبات أمل وكتر ما شفنا خيانات وكتر ما شفنا خذلان صرنا نفكر هيك، بالمقابل الشاب بيجي بحكي لك كتر ما صار في متطلبات من النساء اللي اليوم الرجل مش غادر أنه يلبيها فإحنا وصلنا لهون، وكأنه بلشنا نتبادل الاتهامات. وفي فكرة وفي هيك صورة وصلتني كأنه اليوم الأزواج بدخلوا على العلاقة بحالة من التأهب، إحنا جاهزين، أنا فت على العلاقة بس أنا جاهز لكل السيناريوهات، وحتى السيناريو تبع إنه ننفصل هو سيناريو وارد، إحنا هيك منفوت على العلاقة. أي نعم بكل علاقة سيناريو الانفصال هو وارد، ما هذا أمر طبيعي وأمر بديهي، واللي بحكي غير هيك بيكون مش منطقي. بس وانت المصيبه والكارثه لما انا بفوت على العلاقه وردي هذا السيناريو موجود براسي كامكانيه، فلما انا حطيته براسي كامكانيه لا شعوريا بصير انا امام كل مفترق طرق اسعى له احكي لما هو سيناريو موجود، وبتصفي كلمه طلاق وانفصال سهلي. ومش غريب يا جماعه انه باخر ملف خرج من المحاكم الشرعيه والكنسيه عم نحكي انه نسبة الطلاق بمجتمعنا العربي عم توصل 28%، يعني ما يقارب ثلث حالات الزواج الجديدة في المجتمع العربي عم تنتهي بالانفصال خلال السنوات الخمس الأولى. تتخيلين ثلث الأزواج اللي عم بتجوزوا بالسنوات الأخيرة عم بتطلقوا بنفصلوا، ورح أفصل لكم أكتر بالتقرير بركي بكرة نحكي فيه، بكرة بفصل لكم إياه، بس المعطيات مقلقة. واليوم بعد ما سمعت كيف إحنا منشوف العلاقات صراحة صدقا وعن جد ديش حدا يزعل مني، بس أنا مش مستغرب من هاي النسب، لأنه لما صرنا نشوف العلاقة بهذا المنظور فكفك على الضيعة. لما أنا بدي أفوت على علاقة زوجية متأهب وجاهز للحرب وجاهز للسيناريو الأسوأ قبل السيناريو الأفضل، قبل ما أفكر بالمودة والرحمة بالعلاقة الزوجية اللي كبرنا عليها واللي نشأنا عليها واللي الدين أعطانا إياها واللي المجتمع كمان أعطانا إياها، هاي القيم هي قيم اجتماعية قبل ما تكون قيم دينية، قيم المودة والرحمة والسراء والضراء، هاي أمور كبرنا عليها. فإذا هاي الأمور صارت هي مفترق طرق بين الزوجين يؤدي إلى الانفصال ويؤدي إلى عدم اعتراف الزوج بالزوجة أو الزوجة بالزوج كسند أو كظهر أو كزي ما حكى المستمع، حبيت التشبيه الحجر اللي بتمسك جرة، فأنا بفكر إحنا وضعنا مش منيح. طيب هذا ملف كتير مهم اليوم ناقشنا، ورح نكتر عن جد نحكي عن هاي الملفات لأنه ناقوس الخطر عم بدق بمجتمعنا، وعن جد بدنا نأخذ يعني بحركة سير هون، بدنا نعطي قضية العلاقات ومفهوم العلاقات حيز كبير نحكي فيه دايما عن جد عشان نقدر يعني ونحاول نفوت من باب مهم، باب العلاقات وباب الارتباط والعلاقات الصحية وكيف هيك نشوف العلاقات من أي منظور. خلونا نطلع حاليا لأحوال الطرق.
1: أحوال الطرق.

0: برعاية
1: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة، يمنح المحرك أداء مثالي. تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
2: إلى شارع رقم 75 مزدحم من مدخل منشية زبدة وحتى مفترق نهلال، شارع 77 مزدحم من مفترق ريشاي وحتى مفترق الزرازير، وطريق السلامة لكم جميعا. شكرا جزيلا، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعرين نصار، وأنا فادي زغير، كنت معكم في الإعداد والتقديم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في آي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. بعد إعلان الإخلاء، بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف القرى في جنوب لبنان.
1: يا إمام وعلي،
2: فيش أفطار العون.
1: يا إمام وعلي.
0: وقفة احتجاجية في اليد في ظل استفحال العنف والجريمة. واليوم في جامعتي حيفا وتل أبيب كان إحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8، ويمكن أيضا المتابعة والاستماع إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس. والعناوين المركزية الآن: لتعويض النقص بفترة الحرب، استعدادات لطرح خطة حكومية لتمديد التعليم في عطلة الصيف. يعني ما أظنش هذا الخبر الموجود الآن في تطبيق ناس رح يبسط الطلاب. نتنياهو يلتقي مدير مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف. وأيضا حالة طوارئ في مشفى الجليل الغربي بعد تسرب مادة كيميائية من مختبر طبي وإجلاء عاملين وإصابة موظف بجروح طفيفة، هذا في غرفة المراسلين كما أفاد الزميل مبدا فرحات. وأيضا السجن 15 شهرا على قاصر من عرابة قام بطعن آخر، هذا بما يتعلق بالعنف. وورد قراقرة يكتب إصابة طفل 10 أعوام بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس في بلدة السيد في النقب. إذن هذه أبرز أيضا العناوين في غرفة المراسلين. وأيضا دكتور يوسف جبارين يترشح للمنافسة على رئاسة قائمة الجبهة، واستقالة المتحدثة بلسان الشباك، ما الذي يحصل وهل هي بالفعل توترات في عهد زيني؟ نذهب الآن إلى أبرز ما جاء ونستل من بقجتنا مما جاء خلال هذا النهار في برامجنا الإخبارية المختلفة. دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير حدث عن جهود تشكيل قوى مشتركة.
3: اجتمعنا مع لجنة الوفاق جبهة التغيير التجمع، وقبل أيام الموحدة حسب ما فهمنا الأحزاب الأربعة عادت وأكدت والتزمت أنها معنية فقط بقائمة مشتركة. في هناك قضية التعريفات والوصف، لجنة الوفاق متفائلة أنها تستطيع، أنها قادرة على التغلب على هذه التعريفات، وهذا جهد ممتاز إذا قدر أن ينجح. الكل ينتظر تفسير، هل هو يقبل هذا التفسير، هل يقبل هذا الوصف. موقفنا في العربية للتغيير أنه أي ائتلاف من هذا النوع، أي حزب يستطيع أن يتركه بعد الانتخابات إذا أراد ذلك. هذا هو موقف الموحدة، يقولون نريد أن نترك الائتلاف بعد ذلك، ونحن نعتقد أنه يجب أن يكون ذلك ممكنا، وهو ممكن أصلا حسب قانون الكنيست يعني.
0: ومنصور عباس تحدث طبعا عن موقف مندمج المواطنين العرب في الخدمة المدنية.
4: موقفي هو موقف جميع الأحزاب العربية، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، موقف المجتمع العربي بشكل عام، على أن العطاء المجتمعي، الخدمة التطوعية التي هي تنبع من قيمنا العربية الدينية مطلوب بحد ذاته لأجلنا نحن، لأجل مجتمعنا، لأجل أبنائنا، لأجل بناتنا، بغض النظر عن العلاقة مع الدولة أو استحقاقات الحقوق والواجبات في مجال مواطني. وهذا أنا في اعتقادي المنطلق الصحيح الذي يجب أن نعالج فيه مسألة الخدمة التطوعية أو الخدمة المدنية. دائما لما نتحدث عن المدنية، طبعا هنا الإشارة إنها ليست عسكرية وليست أمنية، فلما تسمى خدمة مدنية شروط إزراحية مثلا، هو حتى نميزها عن الشروط اللؤمية اللي هي الخدمة الوطنية أو الشروط السبائية وغير ذلك.
0: عناد خطيب عضو بلدية شفا عمر حدثنا

0: عن مقتل الشاب نبيل أبو جليل.
1: رفع شعارات نروح نوقف نرفع شعارات والآخر نقول الشرطة متهمة وبالآخر كل واحد روح على بيته وكأن شيئا لم يكن. كل يوم عم بيكون البلد شكل آخر، الحدث واحد عم بتنقل من بين البلدات. أنا أكثر من هيك طلبت احتيام مدني، أنا البوليس ما بدي إياه لما بس يعطيني مخالفات على السير. منيح السير ومنيح النظام، بس من ناحية ثانية في أولويات في الحياة، أولويات المحافظة على أولادي على بيتي على مجتمعي كلياته. هذا تيجي تقول لي إسا بوليس شو عامر أو شرطة إسرائيل ما بتقدر توقف العنف، وأنت بتعرف وأنا بعرف إنه خلال قرار واحد بانتهاء كليا من هاي اللي اسمه العنف المستشرع عند المستوطن العربي والمنتخبين تاعون الجمهور العربي اللي هن عم بيطالبوا 24 ساعة مشتركة وعم طب انتوا وين دوركوا؟ ييجوا بالكنيسة يسكروا عن طريق عمل فعلي عن طريق يعني استقيلوا اضعف الايمان استقيلوا وطالبوا بحكم ذاتي. احنا صرنا للاسف الشديد بعربنا الداخل نحن لايامات الحرب على كل المعطيات، كانت الجريمة هي الاوطى لانه في قرار وقت الحرب انه اسمعوا طبوا حالكم ممنوع يسطخوا.
0: فردوس حبيب الله والدة المرحومة عروب حدثتنا عن فرض المحكمة عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات على الشاب محمد غرابة من الريمن بعد إدانته بالتسبب بوفاة المرحومة.
2: هو يستحق أكثر بكثير من 6 سنوات، ولكن في ظروف الملف اللي كانت على مدار 6 سنوات وكل التلاعب الذي كان، وأنا مصر على هذه الكلمة قبل حتى أن يصل الملف إلى المحاكم، إحنا بنتحدث عن عقوبة يعني نقول الحمد لله في النهاية أنه هذه العقوبة ليست بسيطة. 6 سنوات من عمر إنسان تروح في السجن هذا مش سهل. أنا كنت متوقع أقل، ويبدو أنه وجودنا ومتابعتنا وحضورنا وحضورنا كل الجلسات وجودنا أبو عروب وأنا متابعين، وهذا أخجل بعض الشيء الجهاز القضائي أمام ما على الشرطة والنيابة العامة. فأنا بدي أشكر الناس كلها اللي كتبت لنا مبارح واللي رافقتنا عمدار 6 سنوات. عروب أصلاً خلدت ذكرها في نفوس الناس وفي صدورهم بالمحبة الكبيرة اللي وزعتها على الناس بروحها الحلوة بضحكتها اللي لسه بترن والكل من عرفها لسه ضحكتها بترن. وأنا بصراحة يعني أيضاً أقدم بالمدارس اليوم أنا عم بموضوع الحذر على الطرق، وهذا مهم جداً يعني رغم صعوبة الحديث عن هذا الجرح، ولكن أصر أن أفتح هذا الجرح كل مرة، وإذا الجرح ما انفتح على هوا ما بيصيب، فأنا بفتح هذا الجرح حتى الشباب تتعلم.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.
0: إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو ناس. بعد قليل سنكون في اللد مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأهالي في أعقاب استفحال الجريمة والعنف، ولكن بداية نذهب مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في زيارة هي الأولى منذ 9 سنوات للبحث في العلاقات الأمريكية الصينية، بينما يتابع الخبراء هذه الزيارة عن كثب لفحص التأثير على مجرى تطورات الحرب مع إيران. دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
4: أهلا فرات.
0: يعني أعتقد كان في تصريح لترامب يقول بأنه أمريكا دولة عظمى مقابلها الصين دولة عظمى، شو بيعني هذا التصريح في ظل يعني المنافسة الشديدة ما بين الدولتين العظمتين، يعني إذا كان بالفعل هذا الحديث صحيح العظميين؟ طبعا
4: يعني الرئيس ترامب يتملق للصين لأنه هو بحاجة لها في عدة ملفات. على فكرة كلامه ليس خاطئا، يعني الصين فعلا أصبحت يعني دولة من الدول العظمى، يعني منذ نهاية الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تتربع عرش الدول الكبرى في العالم
0: أكثر من روسيا. دكتور ثائر
4: بكل تأكيد يعني اقتصاديا تكنولوجيا تجاريا، وطبعا روسيا تلقت ضربات كبيرة في آخر 4 سنوات في حربها في أوكرانيا، ولكن الأهم من كل ذلك صناعيا نهضة الصين الاقتصادية هي فعلا نهضة كبيرة، هي مسألة وقت حتى تصبح أكبر اقتصاد بالعالم. طبعا هي ثاني أكبر دولة في العالم بعد الهند من حيث عدد السكان. طبعا هي ليست في مستوى الولايات المتحدة، من المهم أن نذكر أن نتذكر ذلك، ولكن بكل تأكيد الصين اليوم لديها القدرة على أن تؤثر في العالم على الأقل كما كانت الاتحاد السوفيتي قبل 30 أو 35 سنة، وهي في طريقها لتنافس الولايات المتحدة بشكل حقيقي. فمن جهة واحدة هو التملق لأن الرئيس ترامب يريد بحاجة لمساعدة الصين في الملف الإيراني تحديدا وملفات أخرى، ولكن هناك أيضا الكثير من الدقة في هذا التوصيف.
0: وإذا تحدثنا عن الحرب على إيران وبالفعل الأنظار متوجهة وموجهة إلى هناك بكل ما يتعلق ربما بتصريحات جديدة، علما أنه يعني حتى مؤخرا أعتقد واحدة من الصحف الموثوقة في الولايات المتحدة تحدثت بأنه أوروبا وزعماء أوروبا فقدوا الثقة بترامب وبتصريحاته، فبالتالي وجوده الآن في الصين كيف سيؤثر على استمرارية أو عدم استمرارية الحرب على إيران؟

0: دولية لكي يفرض على الإيرانيين اتفاقية. هو يدرك بأن الصين إذا كانت دولة في العالم بإمكانها أن تؤثر على الإيرانيين فهي الصين. في نهاية المطاف الصين تشتري تقريبا 90% من النفط الإيراني في الأسواق العالمية. هنالك اتفاقية شراكة استراتيجية ما بين الصين وإيران بقيمة 400 مليار دولار على مدة 25 سنة. فلدى الصينيين على الأقل نظريا على الأقل القدرة على التأثير على الإيرانيين بطريقة لا يمكن للرئيس ترامب أو أي دولة غربية أخرى أن تؤثر عليهم. وهو يأمل بأن يتعاون معه الرئيس الصيني لكي يقنع الإيرانيين أن يتنازلوا عن ملفهم النووي الذي هو الشرط الرئيسي للولايات المتحدة في هذه المفاوضات، ومن ثم التوقيع على اتفاقية ما بين إيران والغرب.
1: ووضعية ترامب يعني قبل التوجه إلى الصين، إن كان هناك استطلاعات في الولايات المتحدة، وضعية المحلية يعني، وخاصة أنه يعني بما معناه بيقول أنه مش مهتم للشأن الداخلي، كل يعني ما يشغل باله الملف النووي الإيراني.
0: طبعا يعني هذا الكلام غير صحيح، ولكن من المنطقي أن يقول ذلك لأن الرئيس ترامب فعلا في أسوأ مراحله من حيث الشعبية في الداخل الأمريكي. هو الرئيس الأقل شعبية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، يعني منذ أن بدأت شركات استطلاعات الرأي تستطلع آراء المواطنين بشكل أسبوعي لم يكن رئيس يحظى بين هلالين يحظى بهذه النسبة المتدنية من الدعم الشعبي. شعبيته أقل حتى من شعبية الرئيس جيمي كارتر الذي تاريخيا يعتبر الأقل شعبية بين رؤساء الولايات المتحدة. ولذلك من الأفضل له أن يركز حاليا في المسائل الخارجية. إذا كان بإمكانه أن يصل إلى اتفاقية مع إيران عبر الصين، ربما هذا سيعزز من مكانته كشخصية ناجحة في العلاقات الخارجية. هو أيضا بحاجة للصين في عدة ملفات اقتصادية، فربما إذا نجح في الملف الإيراني ممكن أن يترجم ذلك إلى اتفاقيات مع الصين في ملفات اقتصادية مختلفة. فيعني الرئيس ترامب من الأفضل له أن لا يركز كثيرا الآن، أو يقول عمليا بأنه لا يركز كثيرا على المسائل الداخلية، لأنه لا توجد لديه طريقة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه به داخليا مع ارتفاع أسعار النفط ومع التحديات الاقتصادية. ولذلك الطريقة الأسهل هي التركيز على الأمر الذي ممكن أن يحسن الاقتصاد، ألا وهو اتفاقية مع الإيرانيين.
1: وإذا تحدثنا داخليا، هل هناك شغف في الولايات المتحدة للحدث الذي يعتبر أكبر رياضيا في العالم من حيث كأس العالم؟
0: يعني هنالك أمل بأن ينجح عمليا، بأن تكون تنظيم كأس العالم ناجح. هنالك مخاوف عديدة في داخل الولايات المتحدة بسبب كثرة المنتخبات، نتحدث عن 48 منتخب. هنالك الكثير من المشجعين الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الولايات المتحدة بسبب قوانين الفيزا الصارمة التي وضعها ترامب. يعني كثير من المشجعين قاموا بشراء تذاكر للمباريات ومن ثم منعوا من الدخول إلى الولايات المتحدة. هنالك أيضا مسألة الخوف من العنف المفرط من قبل الشرطة، لأن الشرطة الأمريكية يعني بالسنوات الأخيرة وخاصة في فترة ترامب الأولى بدأت بالتحول إلى العسكرة. أصبح الشرطة الأمريكية تشبه الجيش الأمريكي في كثير من تصرفاتها، وهذا يعني يضع بعض علامات الاستفهام. طبعا هنالك مسألة إيران. إيران مشاركة في كأس العالم، هي طالبت بعد بدء هذا الحرب أن تنتقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك. الفيفا عارضت ذلك، وهنالك يعني علامة سؤال كبيرة حول ما إذا كانت ستشارك إيران. لم نشاهد شيء كهذا، دولة قد وصلت إلى كأس العالم ومن ثم ترفض المشاركة. فهنالك الكثير من الأمور الجانبية التي ممكن أن تعكر صفو هذه البطولة، ولكن الأمريكان يتأملون أولا بأن كل شيء يمر على خير، وثانيا أن تكون بطولة ناجحة في داخل الولايات المتحدة بالإضافة للمكسيك وكندا. طبعا
1: وضحت الصورة، نشكرك على هذه المداخلة.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: طبعا انطلقت قبل قليل مظاهرة في اللد بكل ما يتعلق طبعا بالجريمة والعنف. بعد قليل سنكون مع هذا الموضوع لنستمع إلى ما قاله وليد الهواش لعضو الكنيسة قبل قليل من مكان المظاهرة.
2: اللد ضد العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي والمتفشية أيضا في المدن المختلطة، نقول أن يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها. إخفاق كبير في ظل هذه الحكومة، أكثر من 800 قتيل منذ تشكيل هذه الحكومة و108 قتلى منذ بداية العام، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة، وأيضا نحن كمجتمع يجب أن نتحمل مسؤولياتنا.
1: إذن هذا في اللد قبل قليل.

0: خليل وليد الهواشري يتحدث من هناك. وفي مدينة طمرة قبل قليل تلقينا نبأ عن إصابة شاب بجروح خطيرة، طبعا هذا الخبر أولي، إصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق النار، وطبعا إسعاف الزهراوي قام بنقل المصاب لتلقي العلاج في المركز الطبي رمبام في مدينة حيفا. إذن من جديد جريمة إطلاق نار في طمرة، من جديد في طمرة ومن جديد في المجتمع العربي، وإصابة شاب في العشرينات من عمره، ذلك بعد تعرضه لإطلاق نار قبل قليل. وفي تطبيق ناس كما ذكرنا بكل ما يتعلق باستقالة المتحدثة باسم الشباك، وأيضا شركة وزير تستأنف رحلاتها من تل أبيب وإليها في 28 من الشهر الجاري. نعود إلى مدينة طمرة وإصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرض إطلاق نار. مراسلنا ورد قراقرة ينضم إلينا الآن، أهلا بك ورد.
1: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني نتواجد الآن في مدينة طمرة حيث قبل قليل وأعلن مركز الزهراوي الطبي وبعض من الطواقم الطبية عن إصابة شاب بجروح خطيرة من مدينة طمرة إثر تعرضه لإطلاق نار، وأنباء أولية تشير أنه تعرض لإطلاق النار في منطقة في حي الجبل أو ما يسمى في إحدى أحياء مدينة طمرة قبل قليل بحسب مصادر المحلية، حيث الحديث يدور أن هذا الشاب يبلغ من العمر 26 عاما، تعرض لإطلاق نار وتم نقله إلى المستشفى وإلى العناية المكثفة والطوارئ في إحدى المستشفيات أو تحديدا إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، ونقل بإصابة خطيرة. وبحسب حديث بعض من المصادر المحلية في مدينة طمرة أن الشرطة قامت بالتوجه إلى مكان إطلاق النار وبدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث.
0: أشكرك ورد. إذن إصابة شاب 26 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق النار قبل قليل في مدينة طمرة، نقل أو إسعاف الزهراوي نقل المصاب لتلقي العلاج في مركز طبي رمبام في مدينة حيفا. فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خلاص خاضع لشروط الحملة.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه هيك عرض ما بيتفوت
5: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
10: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: استوديو المساء مع فرات نصار.
2: عدنا إليكم من جديد. يتواصل القصف الإسرائيلي على ضواحي بيروت وجنوبي لبنان في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة، رغم إعلان وقف إطلاق النار في الشهر الماضي. من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ على قواته في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. حول هذه الوضعية في لبنان وتحديدا في جنوبي لبنان ينضم إلينا علي الأمين، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك.
3: تحياتي استفسارات وللمستمعين.
2: يعني قبل قليل كان هناك رسالة أو توجه إخلاء لعدد من القرى، وبالتالي تبع ذلك قصف في جنوب لبنان.
3: هذا مشهد متكرر يوميا، يعني لم يسبق أن مر يوم من الأيام في الآونة الأخيرة إلا أن كان هناك تهديدا لقرية هنا ولمجموعة قرى هناك للمغادرة، إما لفترة وجيزة وإما لفترة دائمة، وبالتالي هذا المشهد مستمر بسياق أيضا تصعيد أمني عسكري. وصل أمس إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى نهر الليطاني كمان، يعني حرصت الجيش الإسرائيلي على أن يظهر يعني كيف وصل إلى هذه النقطة، و من خلال لواء جولاني. وهذا مؤشر بطبيعة الحال له دلالاته فيما يتصل به، هل هناك مزيد من التمدد والاحتلال؟ هل نحن على مشارف احتلال قرى جديدة أو عملية طرد سكان مستمرة؟ المشهد غير واضح، وهذا كله عشية مفترض المفاوضات غدا التي يفترض أن تبدأ بين لبنان وإسرائيل أو المشاورات تمهيدا.
2: طب أستاذ علي، وهنا السؤال، ذكرت المفاوضات، يعني في ظل الحاصل، في ظل استمرار القصف بدون توقف على مدار الساعة وأيضا احتلال للجنوب اللبناني، إضافة إلى يعني محو قرى بشكل كامل في لبنان، ما الغاية من التفاوض إن كان مباشر أو غير مباشر؟
3: يعني أولا أنه الخيار العسكري اللي اتخذه حزب الله والحرب التي قام بها، واضح أن هذا الخيار لا يؤدي إلى نتائج مفيدة للسكان، للناس، للبنان، بل كما أشرت العمليات الإسرائيلية مستمرة، ليس فقط بعمليات قصف وقتل وتدمير، إنما تدمير شامل للقرى والبلدات عديدة، والكل تابع يعني ما جرى في بنت جبال والخيام وغيرهما من القرى والبلدات، فضلا عن التهجير. وبالتالي الخيار المتاح هو خيار التفاوض، خاصة أنه برعاية واشنطن. الرهان اللبناني الآن هو على إمكانية أن تضغط واشنطن لوقف العدوان الإسرائيلي، وأيضا في الحد الأدنى لخفض التصعيد أو لوقف إطلاق النار مؤقت إلى فترة ما. هذا الرهان، لأن الرهان البديل هو الرهان العسكري. الرهان العسكري واضح أنه اختلال هائل بموازين القوى، لا يبدو أن حزب الله قادر على لجم أو دفع إسرائيل إلى أن تعيد حساباتها أو أن توقف عمليات القصف وما تقوم به. واضح أنه الاغتيالات تزداد، التدمير يزداد، بالتالي الفرصة الوحيدة المتاحة هو الذهاب إلى هذا التفاوض. وأيضا يعني ربما لبنان الذي لا يملك أوراق كثيرة في يده، إلا أنه إذا كان المطلوب أو إذا كان الهدف والغاية المشتركة بين قرارات الحكومة اللبنانية وبين ما تطلبه إسرائيل على مستوى موضوع سلاح حزب الله، فهذا يتطلب أيضا في جانب منه، هذا الدور يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلعب دور في تعزيز موقع الحكومة داخليا. وتعزيز موقع الحكومة داخليا لا يمكن أن يتم بمعزل عن إعطاء يعني نوع من المصداقية لهذه الحكومة وللبنان، لأنه بنهاية الأمر أنت بدك تعمل اتفاق مع حكومة أو مع دولة، يفترض أن تكون هذه الحكومة أو الدولة عندها مصداقية. فهل لإسرائيل مصلحة بأن تكون الحكومة ضعيفة وغير قادرة وليس لديها أي قدرة على انتزاع أي مطلب؟ هل هذا هدف إسرائيل؟ قد يكون هدف إسرائيل، ولكن إذا كان في حرص أمريكي على أن يكون هناك اتفاق وبالنهاية تثبيت تنفيذ المقتضيات هذا الاتفاق ومنها سلاح حزب الله، فهذا يتطلب مزيد من الخطوات التي تدعم الحكومة اللبنانية. وأحد أوجه هذا الدعم الأساسي هي أن تبدو أن تكون الحكومة قادرة على أن تفرض شروط، إذا لم يكن وقف إطلاق النار، ولكن على الأقل خفض التصعيد ووقف عمليات التجريف والتدمير المستمرة من قبل إسرائيل لقرى وبلدات في جنوب لبنان. بهذا الإطار يمكن القول أنه يمكن أن يحقق لبنان شيء من هذا، ولو بحدود يعني ولو كانت محدودة في البداية.
2: وضحت الصورة. علي الأمين الصحفي ومحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تقوم في اللد بهذه الأثناء وقفة احتجاجية ضد طبعا استفحال الجريمة والعنف، وفي ظل تصعيد وتصاعد معدلات الجريمة إن كان في تلك المنطقة أو في مناطق أخرى في بلدات عربية من الشمال وصولا إلى الجنوب. حول هذه الوقفة الاحتجاجية ينضم إلينا نايف أبو سويس الناشط السياسي والاجتماعي. أهلا بك.
4: أهلا بك أستاذ فراك.
2: أستاذ نايف، يعني وقفة احتجاجية مهمة في ظل ما يحصل، السؤال الذي يطرح: مثل هذه الوقفات كيف تؤثر؟ وحدثنا بداية على الحضور، هل كان هناك تجاوب من المواطنين؟
4: بداية هي وقفة في الرمل واللد، دعت إليها لجنة شعبية في الرمل واللد، وكانت المظاهرة فعلا بين اللد والرملة في منطقة معزولة عن مركز الرمل واللد، وللأسف الشديد الموقع لم يحدد ما على أي أسباب، ولكن الحضور كان قليل جدا، بعض الشخصيات وبعض الأهالي، ربما لم يكن هناك تجنيد مسبق، ربما الساعة واليوم واختيار المكان كما قلت. على كل حال الحضور يعني مؤسف جدا، ضئيل، ونحن نعاني في مدينة الرمل واللد من الوضع الاجتماعي ككل، وضع اقتصادي والعنف والجريمة. ومش أقل أهمية أستاذ فرات، يعني عندما تدعو اللجنة الشعبية في الرمل واللد ويكون منشور عام، للأسف أغلبية ليش أقول لك كل القيادة العربية، إن كان رؤساء بلديات أو مجالس أو أعضاء كنيسة أو ممثلين لجنة المتابعة، لم يحضروا، وهذا
2: برزوا في غيابهم.
4: برزوا ربما، عشان أكون منصف معك، كان الأستاذ أيمن عودي، يوسف العطاوني، بعض الشخصيات من احترام لهم، ولكن لم يكن تجنيد كما كان حضور كما كان في سخنين وباقي المدن والقرى العربية. للأسف الشديد نبقى في الرمل واللد ويافا مهمشين، والمقاطعة أو الانقطاع بيننا وبين القيادة في المجتمع العربي يمكن أدى إلى أوصل بنا الحال إلى ما نحن عليه. على كل حال الكلمة كانت يجب أن تقال. الرمل واللد كما تعرف وليعرف الجميع تعاني من آفة والعنف والإجرام، وتقريبا كل أسبوع عندنا ضحية أو اعتداء هنا واعتداء هناك، وللأسف الشديد ما بنشوف، لم نرى ولم نلمس أي حلول مطروحة. يعني إذا بتسألني ليش الناس ما شاركت، أنا بقول لك يمكن الناس تعبانة من الوضع الموجود، يمكن الناس خايفة من الوضع الموجود، خايفة أن تشارك. وأقول لك
2: خايفة بسبب الملاحقة؟
4: ممكن، ولكن ملت يعني الجماهير المواطن البسيط، بقول لك نفس الشخصيات، نفس الكلمات، نفس الخطابات، ما في شيء جديد، ما في حلول، ما في أي فكر خارج الصندوق، ونبقى على نفس الحال. أنا بسأل نفسي وبسأل الجميع، هذه القيادة وكل من يمثل المجتمع العربي زاروا الأهالي، زاروا على العائلات المنكوبة؟ قبل يومين إنسان يعني

0: طخ على أربع نساء وقتلت امرأته للمشتبه فيه، ولا شخصية ولا قيادي ولا أي إنسان زار هذه العائلة. طب هناك أطفال، هذه الحالة كانت جانب مدرسة، وأكيد أنا على ثقة أن هناك في تأثير نفساني سلبي، ولكن للأسف الشديد دائما نقول إحنا في المدن المختلطة منبوذين بعيدين عن الحدث، نحاول أن نقاوم بما بإمكانياتنا الموجودة، وللأسف الشديد ما في عندنا أي من يدافع وأن يرفع كل قضايانا إلى محافل أعلى وأسمى من إحنا موجودين فيه.
1: طب شو بتقترح في ظل يعني كيف أنت بتقول واضح أنه توجهك بانتقاد لاذع موجه لقادة ومنتخبي الجمهور في المجتمع العربي؟
0: أستاذ فرات، يعني بديش احنا نجلد بعض، ولكن القضية كبيرة جدا، ويجب أن يكون هناك تجنيد من كل الهيئات. يعني أنا لم أرى موقف صارم من لجنة المتابعة اللي باعتبارها تكون يعني البيت الحاضن لقضايا المجتمع العربي، لم أرى هناك ممثل من عضو كنيسة من هذه المدن المختلطة. مصبوط أيمن عودي في حيفا هناك، ولكن من عين الرملة ولد وغيره اثنين، ما بنستثمر في تربية الجيل الصغير، المدارس ما عندنا أي برنامج أي خطة. وأقول لك شغلي للأسف الشديد، صحيح أن الحكومة هذه متطرفة وعنصرية ولكن رغم هذه كل الظروف يجب أن نجد الحلول وأن نتعامل مع المكاتب الحكومية بحيث أن نجد نوع يعني لو شيء بسيط من هذه الحلول. يعني الوضع مزري جدا جدا جدا. غير هيك ومش أقل يعني أهمية إنه ما بنشوف يعني من رجال الإصلاح يعني يزورون أو يحاولون إصلاح ذات البين بين عائلات على مستوى أكبر. صحيح إنه هناك بيعملوا هنا وهناك، ولكن هناك عائلات أستاذ فرات كبيرة جدا، يمكن 500 شخص 1000 شخص بيطلعوش من بيتهم عشان مشكلة هنا وهناك. والأكثر خطورة دائما كنا نتحدث عن الإجرام، المجرم صحيح إنه كمان إحنا ننبذ ذلك ونشجب ذلك، ولكن في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة صار عندنا نوع من الدمج بين الإجرام وبين العصبية القبلية والثأر. يعني ممكن تجد إنسان طبيب أو أستاذ مدرسي ملوش أي علاقة ولا أي جهة بالقتل أو بالشجار بين عائلات، وهو يكون المستهدف الأول. طب ليش؟ هذا من الظلم بعينه. فأنا يعني أناشد من خلال كل منصة، يجب نحن كقيادة أن نتحمل المسؤولية ونجوب الناس
1: نعم. طبعا قطع الاتصال مع الأستاذ نايف أبو سويس الناشط السياسي والاجتماعي، تحدثنا عن دور القيادة في نعاود الاتصال إن نجحنا، ولكن يعني ربما نستمر الآن إلى الموضوع التالي.

0: نستوقف هذه الأصوات التي تأتينا بالأساس من جامعة تل أبيب، حيث انطلقت اليوم مراسم إحياء ذكرى 78 النكبة الفلسطينية إن كان في جامعة تل أبيب وأيضا في جامعة حيفا بمشاركة واسعة من الجمهور، جمهور الطلبة. ينضم إلينا جواد عامر من الجبهة الطلابية في جامعة حيفا. أهلا جواد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف تقيم تقيم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، خاصة في الآونة الأخيرة نتحدث كثيرا عن تضييق الخناق على الحركات والتحركات الطلابية داخل الجامعات، داخل ما يسمى الكامبوس أو الحرم الجامعي؟
1: احنا طبعا هنا اليوم احياء مراسم ذكرى النكبة على 15، وكان حضور طلابي واسع جدا، وشفنا التفاف الطلاب، يعني كانت جايب طاقات وبهمم عالي جدا، مع انه الجامعات والشرطة والمؤسسة ضيقت علينا بشكل جدا صعب، ان كان من موافقات من الشرطة ولا من البلدية ولا التضييقات من الجامعة نفسها، يعني حتى سكروا لنا عدة مداخل لمكان المراسيم، ومع هيك الطلاب أصرت إنه تيجي، وكان إحياء مراسيم ناجح جدا.
0: مشاركة الطلاب، هل كان فيها عدد بالفعل من حيث المشاركة وتجاوب؟
1: كان فيه عدد رائع جدا، نحكي قرابة 200.

0: من طالب أو أكثر يعني. وكمان طلاب أدبهم عالي كيف حكيت وظلت لبعد المراسيم وأجت قبل المراسيم وساعدتنا كمان بالتحضيرات والتجهيزات وأجت طاقات جدا عالية وهذا بيعكس الانتماء تبعها لشعبها.
1: وعمليا كيف انتم بتشوفوا كيف تلمسوا بالفعل ربما اثر تضييق الخناق الملاحقه السياسيه على عدد المشاركين ربما؟
0: ممكن يكون اثر بس الحضور كان رائع جدا زي كيف ما ذكرت الطلاب كانوا مصرين انه يجوا على هذه المراسيم مع كل التضييقات اللي صارت مع كل العقبات اللي حطوا لنا اياها سواء كان من الشرطه ولا من الجامعه.
1: وعمليا بما يتعلق بالتواصل الحركات الطلابيه يعني ذكرنا واتينا على ذكر جامعه تل ابيب التواصل بين الحركات الطلابيه في مختلف المعاهد العليا وبالاساس جامعه تل ابيب وجامعه حيفا.
0: التواصل كان جيد جدا. المراسيم لم تقام باسم حركة طلابية واحدة بل قامت باسم الحركات الطلابية كافة في جامعة تل أبيب. يعني كنا على تواصل على ترتيب رائع جدا وعلى تنسيق واضح وصريح وكانت عملية شغل ناجعة جدا وهذا يعني أثبت من أحياء المراسيم ومن الفيديوهات اللي بتشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان من حكي الطلاب في الحرم الجامعي كمان.
1: جواد عامر جبهة الطلابية جامعة حيفا شكرا لك.
0: بكل
1: حال نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال رسم على الوجه عجلة الحظ جوائز أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا وعروضنا الأقوى اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق صالح ذباح الناصرة المفاجآت ما بتخ خاضع لشروط الحملة.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
8: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
2: برنامج احتواء ممكن

0: من الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: عدنا إليكم من جديد. قتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما جراء إصابته برصاص حي خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة شمال رام الله، فيما أصيب آخرون بعد أن أقدم المستوطنون على سرقة قطيع من الأغنام. عوض أبو سمرة ناشط في هيئة الجدار والاستيطان ومدير اللجنة الشعبية في طرمس عية ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
4: أهلين، صباح مساء ومساء جميع المستمعين. تفضل أخي.
3: يعني يستمر هذا الانتهاك للحق الأساسي للمواطن الفلسطيني بالعيش؟
4: نعم نعم نعم نعم صديقي، يعني أنت حطيت صمعك على الجروح، وإحنا يعني معاناة بنعاني فيها ما صارتش على تاريخ فلسطين من حادث ما خلقت الكرة الأرضية. هناك هجمات شرسة من قبل قطعان المستوطنين، يعني تجريد الناس من أموالهم من حلالهم من دورهم، من سلب الأراضي، بلع الضفة الغربية، يعني دون رادع ولا دون أي محاكمة ولا أي إنسان سألهم لا شمال ولا يمين ولا وين رايحين ولا وين جايين. هناك يعني التقاعس الدولي والحقوق والدول التي تعتبر حالها الوسيطة والحقوقية للمواطن الفلسطيني أو للقضية الفلسطينية. اليوم تم مهاجمة قرية جلجلية وسنجل وسرقت أكثر من 700 رأس غنم اللي سرقوهن من البدو ومن الفلاحين ومن أهالي عفوين ومن أهالي جلجلية وسنجل، أكثر من 700. يعني مشهد، يعني مش قادر أوصف لك مشهد، يعني لساني أجاز عن المشهد. كان هناك أكثر من 60 مستوطن بحماية 4 جبات 5 جبات جيش بحمايتهم. هناك تم مطاردة رعاة الأغنام وسرقة والاعتداء عليهم بالضرب، وتم إطلاق النار على فتى كان يعني تصدى لهم وضرب رصاصة في القلب جاءت واستشهد على الموقع في الموقع. هذا الشاب من الكعابنة من البدو، الروح يعني الساكنين في جنب جلجلية ما بين سنجيل وما بين جلجلية، وسشهد ويعني ساكوا الأغنام من وسط بين يعني من وسط البلد من جوا جلجلية ومن جوا سنجل ومن جوا عفوين، ولم يعني يكترثوا ولا يخافوا لأن بحماية الجيش هناك. يعني مش قادر يعني لسان يعجز عن الوصف يا أخي.
3: وكان المواطن الفلسطيني بقي بدون حماية بالذات في منطقة الضفة الغربية.
4: نعم نعم، بدون حماية ما حشناها، وهي كمان بنحشيها، فيش حمايات، فيش رادع، فيش حدا يوقفهم يعني يلجمهم يوقف هذه يعني الحكومة النازية بقيادة بن غفير وسموتريش. هذولا يعني تطهير عرقي يا أخي، تطهير عرقي عندنا في الضفة هنا. يعني اللي حصل في غزة مفهوم صواريخ ونزل طيارات وصواريخ، ولكن هنا عندنا ذبح فخوصة منشار، خوصة بات حتى فواكه بذبحوا فينا. يعني الواحد بموت في اليوم 100 موتة سواء على حواجز، كانت حواجز هناك تفتيش وتجريد الناس من الملابس تبعاتهم وسرقة الأموال. 100 شيكل سرقوها من المواطنين. هذه الحواجز تحت يعني يوضعوها بين الكرة ويسألوا المواطنين ليش فيش معك مصاري، معيش مصاري، بطلت الناس تعمل مصاري، بطلت تلزم 100 شيكل بطلت تلزمها. ليش؟ أنا هناك في تطهير عرقي، وفي هناك برنامج ممنهج من قبل قوات الاحتلال اللي هي المضايقة على المواطنين حتى الترحيل القيصري حسب ما بدهم هم. بس هذا إشي منهم وراء إنها تصير عندنا. الله شيء، إحنا ميتين في دورنا وكاهلين في دورنا ورايحين ندافع عن دورنا. إحنا ضلت بس شغلة واحدة اللي هي الله يبعدنا عنها، هي شغلة الشرف ما يطبوش فيها، انطبوا في شغلة الشرف على انتهت الحياة، ما ظلش حياة.
3: أبو سمرة نشكرك على هذه المداخلة، شكرا لك،
4: حياك الله.

0: أطلقت مؤسسة سفيرا للسكر في الجليل اليوم المؤتمر السنوي بمشاركة نخبة من أطباء وباحثين من منطقة الشمال. ينضم إلينا البروفيسور نعيم شحادة، مدير مشروع سفيرا الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري. أهلا بك بروفيسور.
1: أهلا فيك.
0: نحن بحاجة لمثل هذه المؤتمرات بكل ما يتعلق بالسكري، بكل ما يتعلق وخاصة في مجتمعنا العربي بروفيسور.
1: أكيد لا شك هنالك فوارق كبيرة من ناحية صحية بين المناطق النائية مثل الشمال الجليل والوسط العربي بشكل خاص مقارنة بوسط البلاد، وهذا أهم الأهداف لمشروع سفيرا السكري التابع لكلية الطب في الجليل في صفد وجامعة بار إيلان، المحاولة والعمل على جسر الفوارق الصحية اللي تحدثت عنها بين خصوصا في مجال السكري والسمنة. والمؤتمر اليوم كان هو المؤتمر الرابع، يعتبر من أكبر المؤتمرات في البلاد، شارك فيه أكثر من 400 مشارك من مجال الصحة بالأخص أطباء وعاملات اجتماعيات وممرضات وصيادلة، اللي بحثوا في موضوع مثل ما ذكرت السكري والسمنة في الشمال وفي الوسط العربي، وكيف يمكن أن نجسر الفوارق الصحية
0: وكيف يمكن ذلك بالفعل، يعني خاصة أن هناك من يتحدث أن قضية الوعي لكل ما يتعلق بالمشروبات المحلية أو والسكر وما إلى ذلك، يعني مع التطور ومع رفع الوعي والتوعية، لأن ما زلنا في وضعية ليست بالمريحة.
1: لا شك التثقيف الصحي واتباع نمط حياة صحي هو الأساس في كل يعني محاولة لتحسين الوضع، وللأسف إذا ننظر على استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر الوسط العربي وبعدين اليهود المدينين هن أكثر وسط يعني أكثر مجتمعات تستعمل وتستهلك هذه المشروبات، وهي المشروبات ما فيهاش فائدة بتاتا، كل ألوان اصطناعية وأطعام وسكر وماء، وهذا أحد الأسباب. ونحن أيضا هنالك أسباب أخرى، يعني هنالك العامل التقليدي، يعني عاداتنا وتقاليدنا تختلف، الإعراس اللي عنا، استهلاك الأكل بالكثرة في المناسبات وغيرها، التقليل من الرياضة وعمل الفعاليات الجسمانية. إحنا قبل 40-50 سنة كنا مجتمع يعمل بالحقل ويعمل جسمانيا، اليوم إحنا موجودين في مناطق
0: أقل حركة يعني المقصود
1: كيف؟
0: أقل حركة
1: وحتى يعني في تأثير كمان للبيئة اللي إحنا عايشين فيها. هل هنالك يعني مسارات مخصصة وآمنة للمشي؟ هل هنالك إضاءة في الليل والشوارع آمنة إنه نمشي؟ هل أولادنا بروحوا على المدارس مشي وبرجعوا مشي؟ كمان الأمان
0: بسكوتات كهرباء الأولاد اليوم،
1: هذا هو. فهي كمان نقط مهمة اللي احنا كمان بنعمل عليها، يعني احنا بنعمل من ناحية طبية مع صناديق المرضى والمستشفيات والأكاديمية، ونعمل أيضا من ناحية بيئية مع السلطات المحلية. في عنا عدة قرى ومدن اللي دخلت في المشروع معنا وبتحاول انها تحسن الظروف البيئية لتحسين الصحة. يعني أول مرة السلطات المحلية تضع صحة المواطن في رأس الأولويات أو في الأماكن المتقدمة من أولويات التطور والعمل في البلد. قبل ما كانوا يفكروا في هذا المجال، وإحنا بنساعد على هذا الإشي. ويعني في عدة مدن وقرى اللي دخلت في المشروع مثل شفا عمر، مثل سخنين، مثل كفر ياسيف، مثل حرفيش، كل مناطق ناصر العليا، نوف جليل، هدول كل مناطق فيها كتير من المواطنين العرب وأصلا قرى ومدن عربية اللي إحنا نتدخل فيها على سبيل تحسين الوضع العام.
0: بالفعل بروفيسور نعيم شحادي، مدير مشروع السفيرة الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: نعود الآن على هذا النبأ وإصابة شاب من مدينة طمرة بجروح خطيرة. ينضم إلينا الآن دكتور محمد عواد الذي قدم العلاج، طبعا إسعاف الزهراوي الذي قدم العلاج للمصاب. أهلا دكتور محمد.
2: أهلا فيك وأهلا المستمعين.
0: نعم، نتحدث عن إصابة خطيرة لشاب 26 عام نقل إلى رمبان في حيفا.
2: وصلنا إلى مصاب

0: 26 سنة مصاب بعيارات نارية في جزء الأسفل من الجسم، كان في وضع صعب جدا. قدمنا له العلاج أنا والطاقم الطب اللي كان معي، ونقلناه على المستشفى في وضع صعب ولكن مستقر.
1: مستقر. دكتور، يعني استغل وجودك معنا في الآونة الأخيرة، وخاصة كونك بيان للناطق بلسان مشفى رمبام، يتحدث أن غالبية المصابين في الأشهر الأخيرة الذين نقلوا من منطقة الشمال من مدينة طمرة، هل أيضا هذا المعطى ملاحظ وبشكل واضح لديكم كإسعاف الزهراوي؟
0: طبعا، بما أنه إحنا الإسعاف الأول في البلد، أغلب المركز عندنا أغلب المصابين من طمرة وكابول ينتقلوا عندنا للمركز.
1: نعم. ومتحدث يعني عندك معطى لقديش مصابين خلال الأسبوع من طمرة، على الأقل في الأسبوع الأخير والمنطقة؟
0: احنا اليوم معدلنا، يعني في معدل مرات بالاسبوع تقريبا كل يوم او يومين في مصاب. اللي احنا
1: تقريبا كل يوم من طمرة وكابول،
0: طمرة وكابول بس الاكثر طمرة طبعا. زي زمان كنا نتخرف على مصاب بالشهر، اليوم احنا نتخرف على مصاب باليوم، وفي اسابيع كنا يعني نسكرها باربع او خمس مصابين، وفي حالات اللي كنا نأخذ فيها. يعني احنا قبل اسبوعين اخذت مصابين اثنين بوضع صعب. يعني الاشي صار دارج، حتى احنا بطلنا نتفاجأ ولا يعني زمان كل شهر كنا نحس يعني اشي غريب واشي خطير وهيك. اليوم احنا يعني حتى الناس صار الاشي متعود عليه، يعني بطلنا نتأثر زي قبل. يعني عارفين الاشي مش راح يتوقف، مش حدا عم يعمل اشي، كله حكي بحكي.
1: للأسف هذا هو الوضع. دكتور محمد عواد إسعاف الزهراوي، شكرا جزيلا لك. طرقات.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع واحد مزدحم من مفرق اللطرون وحتى شورش، وشارع 70 مزدحم من سومخ وحتى عبلين.

بهذا نصل لختام استوديو المساء، في التحرير والإنتاج طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية لياس مرجية، وفي الديجيتال عرين نصار، وجواد لامر. إلى اللقاء.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خلاص خاضع لشروط الحملة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكراً، يعطيكم العافية.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422.
1: حلبجي. عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بإصابة شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب عامل مختبر بجروح طفيفة جراء تسرب غاز الأمونيا في المركز الطبي للجليل بمدينة نهرية، ووقع التسرب في طابق تحت الأرض بعد تحطم وعاء زجاجي داخل أحد المختبرات، فيما عمل طواقم الإطفاء على عزل المكان والتعامل مع المادة المتسربة. قتلت إسرائيلية في حادث

طرقا بين حافلة صغيرة وحافلة ركاب في بنما، فيما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى محلي، وأجرى التواصل مع طواقم محلية لمتابعة الحادث. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال شقيقين يشتبه بتورطهما في شجار داخل مطعم قرب طيرة الكرمل، أصيب خلاله فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، كما مدد اعتقال والدهما ليوم إضافي بشبهة عرقلة مجريات التحقيق. أعلنت الشرطة الهولندية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر 32 عاما في أمستردام بشبهة إرسال طرود بريدية تحتوي على مخدرات من هولندا إلى إسرائيل، وبحسب التحقيقات يشتبه بانتماء المعتقل إلى شبكة تهريب دولية تنشط بين أوروبا وإسرائيل مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقى نيكولاي ميلادينوف المدير العام لمجلس السلام لغزة لبحث الأوضاع في القطاع في ظل رفض حماس التخلي عن سلاحها، وبحسب التقارير تعد هذه ثانية جلسة بين الجانبين خلال الأسبوع الأخير. أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع في شمال الضفة الغربية، مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته الهجومية في عدة جبهات بينها لبنان وغزة، وأضاف أن المعركة لم تنتهي بعد وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال إذا اقتضت الحاجة. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله ما تزال تشكل تهديدا رغم استخدام إسرائيل تقنيات دفاعية متعددة، وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي يمتلك حزب الله نحو 100 مشغل طائرات مسيرة في جنوب لبنان، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول في حزب الله قوله إن الاعتماد يزداد على مسيرات منخفضة التكلفة ومصنعات محليا. قال الناطق باسم الجيش الإيراني أن السيطرة على منطقة هرمز قد توفر لطهران عائدات اقتصادية تعادل ضعف عائداتها النفطية، وأضاف أن الحرس الثوري والقوات البحرية الإيرانية يسيطران على جانبي المضيق، معتبرا أن ذلك يعزز قوة إيران في السياسة الخارجية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تتابع باهتمام دولي في ظل التصعيد المتواصل مع إيران والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأنه سيجري محادثات مطولة مع الرئيس الصيني بشأن الحرب مع إيران، مؤكدا أن الملف الإيراني سيكون في صلب المباحثات بين الجانبين. أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء جدد ترحيب الدوحة بوساطة باكستان ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. كما أدان المجلس استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية بطائرة مسيرة، مؤكدا رفض استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في أي صراع. أعلنت إيطاليا أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. وقال وزير الدفاع الإيطالي أن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان، مشددا على أن نشر القوات مرتبط بتحقيق هدنة مستقرة أو سلام دائم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد شدة الحر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة، فيما في أمان الله.

0: اهلا وسهلا بلشنا. طبعا الرني في مباراة مصيرية اليوم امام طبرية في نوف الجليل، اي نتيجة عند الفوز معناها هبوط رسمي الى الدرجة الممتازة. اتحاد ابناء سخنين في اخر مباراة في الدوحة امام كريتشموني، هالموا بجماهيركم والدخول مجاني. اما لامين يامال يثير تفاعل واسع بعد الظهور رافعا علم فلسطين خلال احتفالات نادي برشلونة امام الجماهير، الصورة الاشهر عالميا. عن أصداء طبعا لامين يامال وهذه التفاعلات راح يكون لنا حديث واسع وموسع، كيف أثر عن المونديال، التذاكر وأسعار التذاكر، أين نقيم، كيف نسافر، وإحاطة في هذا المونديال اللي راح يكلف كثير، فحضروا حضروا بوقتة مصاري. طبعا قلنا أن الفريق الرناوي اليوم أمام مباراة يعني خارجية ولكن هي بيتية في نوف الجليل أمام طبرية، وقلنا أيضا أنه يعني رسميا الفريق ما هبط ولكن بحاجة إلى فوز، يعني مشان الأمال تبقى حسب الحسابات وحسب كيف ما نحسبها، ولكن زي ما حكينا خسارة أمام هذا الفريق طبرية، نقول أن الفريق هبط بشكل نهائي ورسمي إلى الدرجة الممتازة. أما الليلة فستكون مباراة طبعا حامية الوطيس في الدوحة سخنين كرياتشموني، وهي آخر مباراة في الدوحة، حكينا هلموا بالجماهير فالدخول مجاني، ومعنا طبعا الناطق الرسمي باسم الفريق السخنيني. هلا يا منذر خلايا، لتحياتي.
1: أهلا أخفادي، مساء الخير.
0: مساء النور إليك ولكافة المستمعين من سخنين ومن كل مكان. هي الأخيرة اليوم، اللقاء الأخير على أرض الدوحة، إيش بميز هاللقاء؟
1: ما يميز هذا اللقاء ربما إشراك وإدماج لاعبين من فرق الشبيبة، حارس المرمى ولاعبين آخرين، وأيضا على دكة الاحتياط راح يكون كمان لاعبين من فريق الشبيبة، وهذا شيء الكل كان ينادي فيه والكل كان يتأمل حدوثه. إحنا طبعا على أمل كبير أن نشوف أداء جيد وجميل ويحمل معاني مهنية لمستقبل أفضل لهؤلاء اللاعبين وغيرهم ولنادي اتحاد ابناء سخنين، هذا شيء مميز. الشيء الثاني طبعا المباراة الأخيرة على استاد الدوحة، الدخول مجانا كما تفضلت، نريد أن يحضر جمهور اتحاد ابناء سخنين وأن يشجع وأن نكون مع بعض في مثل هذه المباريات.
0: نعم.
1: الكل بيعرف يعني، وأنت حضرتك بتعرف كمان، تحدثنا سابقا أنا وأنت، طلبت أنه نلخص نتطرق لهذا الموسم
0: قبل. بس أنا حابب تعطيني يعني أو لون أو طعم، يعني أنت السنوات طويلة في كرة القدم، مر عليك الأخضر واليابس والأصفر وكل الألوان وكل الأطعمة، هذا الموسم كيف ممكن تلخصه بكلمة هيك؟ طعمه حامض، حلو، مليح، مش مليح، قابل للبلع، غير قابل، يعني كيف تقيمه؟
1: حامض حلو.
0: والله في أكل من النوع، بتعرف في هيك وصفات
1: زي حامض حلو ولا
0: ليش حامض وليش حلو منذر؟
1: حامض حلو لأنه دائما في نهاية الموسم أنا بحاول أكون واقعي، ودائما ندائي انه اتحاد ابناء سخنين يظل في الدرجة العليا، هذا بحد ذاته انجاز على مدار كذا سنوات وسقوط مرتين.
0: صح، ولكن عندي ولكن عندي ولكن
1: العودة بنفس العام بعد السقوط، هذا بحد ذاته بدل انه هذا النادي في وراء إدارة جدية، في وراء جمهور.
0: منذر في كثير ناس بتخالفك الرأي، بتقول انه احنا ضلينا في الدوري لا يمكن انه نعتبره انجاز لفريق كبير، يعني تخيل
1: لك مش انه هذا الاساسي،
0: يعني واضح مش اساسي، يعني زي ما بتقولي مثلا مش احكي مكابي الثاني او فريق اكبر منك، يعني عند اليوم كل فريق معرض للهبوط، ولكن يعني صار وكأنه بديهي انه الفريق السخنيني بداية يضمن البقاء في الجولة الاولى، ومن ثم لا يد لوين الواجهة، بلايوف علوي سفلي، اذا سفلي لوين، يعني هذا انه ما بطل هذا الانجاز الكبير او اشي انه نحتفل فيه او نقول واو.
1: لا انا كمان مرة انت سألتني وانا قلت بدي اكون واقعي، اول اشي الحمد لله انه دائما منظل
0: درجة
1: العليا، هذا الحمد الاول.
0: نعم.
1: ننتقل

0: فترة الحرب وهي كانت على الكل، مع بعض التشنجات اللي حدثت مع بعض اللاعبين بشكل خاص. كل هذه الأمور أثرت بشكل سلبي بعتقد، وخاصة ما حدث مع المدرب أثر بشكل سلبي على مجريات المباريات، على الإنجاز، على التقدم، وأيضا هنالك يعني أشياء مالية.
1: واضح واضح. منذر اعتقادك الفريق السخدين كان من أضعف الفرق في الدوري؟
0: لا لا لا بالمرة.
1: في في يعني تصلني رسائل انه نحن كنا الاضعف وهذا انجاز انه ضلينا فقط لانه كنا الاضعف في السنه. انا ما اعتقد انه هو الاضعف في الموسم في الدوري.
0: لا ما كنا الاضعف، لو كنا الاضعف كان كنا هبطنا بدون شك. اخر اداء بالمباريات الاخيره الاداء ضعيف جدا.
1: صحيح.
0: والمدرب بلقاءاته عزى هذا الضعف لعدم قدرته على استنهاض اللاعبين ورفع المعنويات بحجة انه هذا اخر الموسم، في لاعبين اللي ما بشوف حال هون، في لاعبين اللي بشوف حال هون، ما في هدف ناحية انجاز، رغم انه كلياتنا طبعا
1: منذر اللي بدوش يقدر البلوزة اللي لابسها مكتوب عليه اتحاد ابن سخنين بغض النظر هو موجود الموسم او الموسم القادم، عنده عقد او ما عنده عقد، صدقني ما بيستاهل يلبس هالبلوزة.
0: ما فيش ولا اي لاعب عنده عقد للموسم القادم، ولكن فعلا حصل هبوط في الاداء.
1: أنا ما بفهم هذا الهبوط طبعا، أنك تروح تخسر أمام القدس أضعف فريق في الدوري، وصدقني يعني مش أبالغ، لو طلعت مع تركيبة الشبيبة باتحاد دبر الساخنين وأنا بعرفهم ممكن يتعادل مع هبوط القدس.
0: أخ فادي أنا بقول لك حصل هبوط، هذا الهبوط طبعا إحنا ما من أي ضوء وما منعطيه الشرعية.
1: نعم.
0: ولكن يحدث في عالم كرة القدم هذا الهبوط، بعيد عن إرادة الإدارة، بعيد كل البعد عن إدارة الطاقم المهني. عملنا كل ما بوسعنا من أجل رفع المعنويات ونفهم اللعيبة سواء كان المحلي أو الأجنبي إنه في هنا فريق كرة قدم، هذا فريق إنجازات، فريق بديل قدم.
1: حكيت أجنبي على الأقل 5 من 6 لازم يروحوا. بس أنا بدي أسألك على أنت منذر ابن البلد وأنت عايش كيف حكوها زنقة زنقة، عارفك كل كبيرة وصغيرة، هل باعتقادك هذا الفيلم مع أبي يونس بدون أبي يونس، نستنى أبي يونس، إشاعات راح طلع نزل، كمان السنة رح نحضره ولا بتكون السنة غير؟
0: عن إيش عم تسألني؟ أنا مش فاهم.
1: الإشاعات مع أبي يونس، أبي يونس سيترك العام، بتعرف كيف أبي يونس رجع على الفريق في آخر ثاني السنة وكأنه سيترك الفريق، بتحكي مع أبي يونس بقول لك فش منه ثاني يوم بقول يعني
0: ناطق إعلامي.
1: أنت بالضبط رتب لي الأوراق،
0: يعني احترم تجربتي شوي.
1: أنا مش أنا هيك بحكي لك، أنا بسأل الرجل الصحيح.
0: على إشاعات
1: ما أنا بس لا لا لا لا هناك حديث بالشارع يعني منذ أنت بحكيت لك
0: ما
1: أنت
0: بعرف. أنا ما بكنش ما سمعتش الحديث من زميلي أبو بهجت ولا كان في اجتماع، ما بعرف شو قال في اشاعات بالشارع، هذا شيء خارج نطاق
1: يعني انت بتطمن الجميع الاداره ثابته ومكمل ان شاء الله بنفس الروح نفس الهمه.
0: اتحاد ابناء سخنين كان وما زال وسيبقى بعون الله بايدي امينه وبادارات اللي تستميت من اجل اسمه وبجمهور داعم ومتواصل 25 او 26 عام، مش راح ينمحوا لا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاث.
1: ممتاز. طبعا في كثير ناس غيرين سامعيننا وبتصلنا رسائل وبيحكوا كيف ممكن نساعد الفريق، كيف ممكن نتبرع على الفريق، وأنا صدقني في أكثر من لقاء أنا إلي قال لأبي يونس بنرحب في كل فكرة، في كل راس، في كل مبدع، كل شاب، وهي أنا عم بحكي بجوز باسم الفريق بدك تسمح لي، كل شاب شايف حاله عنده طاقة، وما صحيح إنه الناس ما بدها مناصب، وممكن بخبرته، ممكن في الحسابات، ممكن في الإدارة، ممكن في ترتيب الأوراق، ممكن في فكرة، أي إنسان عنده الإرادي يقدم لاتحاد ابناء سخنين أنا بقول باسم الفريق سيجد الأبواب مفتوحة. ولا أخي منذر
0: 100% طبعا، أنت كمان عايش معنا ورافقت وصحفي متمرس، ففعلا هذا هو ندائنا، واتحاد ابناء سخنين باسمه بحضوره بموقعه الجيد في القلوب هذا بحد ذاته كنف نهتم فيه، وإن شاء الله مشوارنا طويل. بهاي الفرصة مرة أخرى اسمح لي أبارك لأخ الناصر على هذا الصعود، كنا في الاحتفال وشكرا على هذا الاستقبال الرائع من جمهور الأخاء ومن اللاعبين ومن الإدارة، أعجبت كل الإعجاب بما يحدث بإخاء الناصرة بعد ما فهمت بعض التفاصيل أن الفريق مبني على لاعبين محليين، لاعبين صغار السن، كل هذا مؤشر ممتاز لمستقبل جيد على الصعيد المهني والمالي والدعم.

0: فهذا شيء رائع جدا وبهمنا جدا. دائما يكون في عندنا أشقاء في الدرجة العليا وفي درجات أخرى.
1: صحيح على النداء إن شاء الله دائما يكون أشقاء. للأسف اليوم يمكن طبعا تنفصلوا عن الشقيق التوأمة الريني بعد النتيجة، ما بنعرف شو النتيجة، ولكن على الأغلب طبعا اليوم رح نعرف مصير الفريق بشكل نهائي. ولكن هاي الكلمات الطيبة باسم الفريق السخنيني للفريق الأخ اللقاء النصراوي الذي ينضم إلى يوم الجمعة الساعة 3 أو الساعة 4 مبارياته طبعا الممتازة، بنقول ألف مبروك مجددا. واليوم نلتقي كلنا في الدوحة والدخول مجاني، ف هلموا بجماهيركم. منذ الخلايا الناطق الرسمي باسم اتحاد ابناء سخنين، شكرا وبالنجاح.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. إذا سمعتم الفريق بإيدين أمينة، وسيكون كان وسيكون طبعا ينفي الإشاعات حول أي استقالة من طرف السيد محمد أبو يونس أبو بهجت، ويقول الفريق ماضي في التحضير إلى الموسم المقبل. بعد الفاصل معنا أصوات مميزة، خليكم على السماء.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجأة.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: من جديد انتم معنا في راديو الناس. مساء رياضة فادي مصطفى معكم. الريني في مباراة مصيرية أمام طبرية في نوف الجليل. طبعا النتيجة عدا الفوز معناها هبوط ولكن رسمي إلى الممتازة. نرحب بالسيد سعيد بصول الفريق الرناوي. هلا كابتن سعيد.
1: مساء الخير
0: إلى
1: جميع المستمعين.
0: مساء الخير. بتعرف أنت في الطريق واضح للعبة أمام طبرية، بصراحة بعد في شغف تحضر المباريات، الشغف اللي كان عند سعيد.
1: الفريق الشغف دائما موجود، يعني كل مباراة احنا بنلعبها الواحد بحب انه يفوز فيها، بحبش انه

0: يخسر فيها.
1: نعم.
0: المباراة ذات أهمية أكثر لطبرية من الريمي. بس بنلعب كرة قدم، واللي بغلب بغلب واللي ما بغلب ما بغلب. يعني زي اللي بيروح يلعب مباراة للتمرين.
1: واي واي لهالدرجة سعيد، حسب رأيك الرين هبطت؟
0: الرين اليوم موجودة، لأن أنا أعطيك المعادلة، الرين اليوم موجودة مع 23 نقطة إذا مش غلطان، أو 24 نقطة، أنا ما عارف قدي.
1: أوكي
0: 23 نقطة أو 24، الرين هبطت ليجا، هبطت إلى الدرجة الممتازة.
1: واو، أنت موجود مع 22 نقطة سعيد.
0: احنا 22 نقطة، 22 نقطة، خلينا نجيب نقطة 6 نقاط، هني 28 نقطة. أبو عيل القدس موجودين 28 وعندهن
1: فارق أهداف أحسن،
0: فارق أهداف كبير، فاللي هو هذا أخرى نقطة، فالرين أني هبطت رسميا إلى الدرجة الممتازة.
1: طب سعيد، إيش بيعني لك هذا اليوم أنه أنت هبطت دوري؟
0: إحباط أكثر من هيك ما فيش كلمة، في شيء أستوي. يعني تعرف الحياة عجل وببرم، مرة الواحد بيكون فوق مرة بيكون تحت.
1: بس انت يعني صار لك 7 سنين ما تعودتش تكون تحت سعيد، طلعت جيم باء ألف ممتازي صاروخ وطاير ما شاء الله عنك، هيك مرة واحدة
0: ايه اللي انت شايفه في كرة القدم مش آخر الدنيا.
1: لا لا لا، أو بنحكي يعني رياضة طبعا.
0: أبو عيل تل أفيف
1: صحيح،
0: اللي هو فريق عريق جدا،
1: أكبر منك شوي وعنده جمهور أكثر شوي منك. صحيح.
0: لا لا مش أكبر من شوي، أبقى مني بكثير بكثير بكثير، وجمهور قد الجماهير، بس البطاقات السنوية اللي موجودة عند أبو عيل تل أفيف هي قد متفرجين إذا بتدارم كل الريني من غير الأطفال.
1: ليش كم بطاقة سنوية تبعت السنة؟
0: ما نحكي بطاقة سنوية، بعد تلافي في 14,000 بطاقة سنوية.
1: وعندك؟
0: نقص 4 صفورة.
1: تعرف شو بحكولي؟ يعني أنا ما بدي أعصبك، ولكن أنا أوعدتني نحكي مفتوح. بسأل ليش يعني أنا في عتبي على قسم من الجماهير، ليش ما بتشتروش؟ قال الجواب عند سعيد. ايش يعني الجواب عند سعيد؟ ليش جماهير الريني ما اجت السنه واشترت بطاقه؟ باعتقادي انا شفت رجعت من يعني السعر الاقل كان انت وبعدها بتحتجب. لا، اقل سعر كان انت.
0: ده اللي بده يروح على الجامع وبلاقيه مسكر وبدش يستنى دقيقتين عبين ما يجي الشيخ يفتح الجامع، شو بيساوي؟
1: بروح،
0: ما هو مستقل الفسخ. وعين جماهير اللي جاوبتك هيك الجواب عند سعيد، مش الجواب عند سعيد. هاي جماهير لا تتحمل مسؤولية ولا بدها تعرف تعطي جواب الصحيح. هذا عدم الانتماء، بس المشكلة مش بس بالريني، عشان أقول لك يعني كمان مع كل احترام لأم الفحم، لما كان أبو عيل أم الفحم في الدرجة الممتازة
1: صحيح،
0: ما كان يبيع بطاقات سنوية. تعال احنا مع كل احترامنا لسخنين، وإله 20 سنة في الدرجة العليا، كمان عنده هاي المشكلة ما بيقدر يبيع بطاقات سنوية. فهي المشكلة مش مشكلة الريني، المشكلة هي مشكلة الانتماء. وللأسف هذا اللي بيجاوبك جواب عشان أحمد أبو العم ما اشترى بطاقة، وعشان سعيد بصول ما اشترى بطاقة، أو عشان محمد أبو يونس ما اشترى بطاقة، ومش مشتري بطاقة عشان سعيد بصول يروح من شراء البطاقة هاي.
1: نعم.
0: يشتري خبز وحليب لبيته، ومشتري بطاقة عشان يدعم الفريق ويجي يشجع فريق اللي هو مكتوب عليه مكابي أبناء الرينية، ولا أبو علم الفحم، ولا اتحاد أبناء سخنين.
1: نعم. سعيد بتعرف أنا يعني الرينية إلى معزة خاصة وقرية يعني اللي الكل بيحبها وما شاء الله عنها. يعني في أحد الأبحاث اللي شفتها اسم الريني ذكر في الإعلام، بحكي هون على البلاد عربي وعبري، مع فريق الريني وقابل فريق الريني. تتخيلش الرياضة، طبعا مع احترام للبلد وللشغل العمل الجماهيري والمجلس وكله إيش بدك، وين حطت من ناحية ما يسمى مدعوت أو التوعي لهاي القرية؟ كثير ناس ما كانوش يعني مع كل الأسف يعرفوا وينها، وتخيل وين صارت فقط بكرة القدم. انت ما بتمن على البلد هاي، ولكن بتحس انه قدمت لها إشي كبير هيك بهذا الاسم؟
0: اول شيء انا قد ما اقدم للبلد راح اضلني مقصر يعني عشان احنا كواضحين، بس الاشي انا ما قدمت

0: الحالي. فكرة وبناء مكابر أبناء الريني هي ما فكرة سعيد بصول لحاله واللي بقول هيك غلطان، هي فكرة أكبر من سعيد بصول. إنه إحنا أنا درت الفريق ووصلنا إلى الدرجة العليا وحفظنا على الفريق ثلاث مواسم بالدرجة العليا وموسمين من الثلاث مواسم من الأربع مواسم بالدرجة العليا، موسمين الفريق كان يشرف كل مواطن عربي وغير عربي لأنه إحنا كنا نقدم كرة قدم جميلة جدا بالدرجة العليا. بضل يعني أنا ما بحب أفكر إنه أنا مقدم لبلدي بالآخر، هاي فكرة اللي إحنا كتير شباب أجت وقدمت وساوت الفكرة من غير ذكر أسامي عشان ما أذكر أسامي ما حد يزعل.
1: اترك اترك الأسامي، رح نصل ممكن نصل أسامي ممكن لا، ولكن أسألك سؤال الكل بيسأله، ليش لماذا لماذا يا سعيد وصلنا لهون؟ الرين اللي كانت جابت عبت نص بلومفيلد نص بلومفيلد، ليش وصلت لهون؟
0: غلطات إدارية وغلطات مهنية وغلطات في اختيارات اللي ما واحد بيكون. يعني أنا بدي أقول لك شغلي، ليش ريال مدريد السنة والموسم السابق طلعت بخفي حنين؟
1: بس على فكرة في واحد وقف قال أنا أخطأت، يعني في هناك رأس هرم قال أنا أخطأت.
0: طيب وأنا بقول
1: على فكرة في واحد بإسرائيل، في واحد بإسرائيل بس بيعترفش في أخطاء اسمه بيبي نتنياهو، بتأمل أنت مش زيه.
0: أنا بقول إنه أنا أخطأت باختيارات للمدرب، باختيارات بعض اللاعبين، في اختيارات المدرب اللياقة البدنية، أنا أخطأت. أنا بقول إنه إحنا هذا الموسم أخطأنا خطأ فادح.
1: بس الموسم كان كبير سعيد، يعني أنت أنا سمعتك بتقول وأنا مروح من المعسكر التدريبي خبطت إيدي على راسي قلت أوبس أنا غلطت في في في في درابيتش. ليش خليته؟
0: لأنه ما كان في بدائل
1: يا سعيد،
0: ما كان
1: خلصوا المدربين،
0: ما خلصوا، هاي حقيقة المرة ما في بدائل. بالآخر أنت بلش الموسم بنيت الفريق بدك مدرب يجي بدك تغير، ما كان في بدائل. وتنساش أنك أنت طالع من حرب واللاعبين الأجانب ما بدهن يجوا على الملاح، ما بدهن يجوا على البلاد.
1: نعم
0: المشكلة هاي مش بس للريني، فما كان في بدائل اللي تيجي تقول يلا تعال نغير يلا تعال نغير. تعرف تيجي بتقول الصبر، ممكن الأسبوع الجاي يكون منيح، ممكن الأسبوع اللي وراه يكون أحسن. الصبر الصبر الصبر، تكتشف أسبوع وراء أسبوع إنك أنت بس تحرق وقت، تعال نغير.
1: ولما غيرت جبت أدهم هادي كمان،
0: جبنا أدهم وللأسف كمان ما قدرنا ننقد المركب مع أدهم.
1: حلو،
0: وعشان هيك غيرنا أدهم وجبنا اللي موجود إسا اللي اسمه ليون روبين.
1: لو أعطيتك تقيم تأخذ قلم ورقة تعطي علامة لسعيد بصول على إدارة الفريق السنة، شو بتعطي لسعيد؟
0: لسعيد بصول؟
1: آه طيب في يعني مين في الريني غير سعيد؟
0: كم النقطة فيه بال 33 37 لعبة في 3 كم النقطة؟
1: بالتسعينات 100 وإشي
0: 100 وإشي، قسم 23 نقطة على 100 وإشي رابط فيهم.
1: واو بتعرف هاي بصف الخامس كنا نكون على سقوطها بالكاد يكفي.
0: طب ما احنا سقطنا
1: طلع أول شيء إنك بتتبسى وبتضحك، هذا بيأثر. يعني بدي تفهم الكل إنه بالآخر بنحكي على سبورت وصدقني مش آخر الدنيا.
0: لا الإشي أنا أقول لك شغلي، أنا بطلع على الإشي أكثر بالمنظور، أو الإشي محزن وبوجع وكتير صعب.
1: صحيح،
0: والعصبية اللي أنا فت فيها والما حدا شافها وإني إسا قاعد بضحك، هذا الإشي بقولش إنه أنا مبسوط إنه صحيح. بس هاي حقيقة من ناحية واحدة. من ناحية ثانية بطلع نص الكباي قسم الشبيبي.
1: بنجي سعيد في مثل عربي أنت علمتني إياه، هسا بيجي للشبيبي اللي ما بوقف عند عنزته وما بجيب توام بقوله انت ما كنتش تيجي على التمرين، ما كنتش تروح على الا
0: على ما لهاش
1: لا يا سعيد سعيد انت علاقة. سعيد انت رجل اعمال كبير بتروحش على شغلك؟
0: لا اخوي ما لها علاقه. لا
1: كيف يا هتعلمني؟
0: كمان لما كان شارون ميمر ما كنت اروح على التمارين وسوينا بلوف علوي، وكمان لما كان شارون ميمر ما كنت اروح على التمارين وصلنا نصف نهائي.
1: انت شايف انه سعيد في كره ثلج كبيره واللاعبين
0: ما لها علاقه. انا ما بقدر، انا نظريتي بتقول انه انا ما بقدر اروح على كل تمرين اقعد
1: لا تروحش. يعقوب شهر لما في ازمه يعقوب شهر بروحش
0: لما في ازمه.
1: طب انت كنت في الابو الازمه السنه
0: لما في ما طيب لما كان في أزمة كنت أروح، لما شفت إنه لازم أروح كنت أروح، لما شفت إنه روحتي وكلتها واحد ما

0: فيها حاجة أروح. المعنى لما كان لازم أروح كنت أروح، ما كنت أخذ الإذن من مين أروح وين أروح.
1: لا ما مين يعطيك إذن، فريق لإلك.
0: بس النظرية بتقول إنه أنا ما رح أكون قسم من القسم المهني تبع الفريق الإدارة التمارين وإدارة اللعب، ما بقدر أكون غاد، وعشان هيك أنا بجيب مدرب بدفع له معاش على عشان يكون في إدارة الفريق المهني.
1: واضح. وفي عندك مدير مهني قاعد بيشتغل، وعندك مدير أحمد جابر بيشتغل صح سعيد.
0: عشان هيك ما بقدر أكون قسم من القسم المهني.
1: واضح. سعيد بصول باقي في الريني،
0: هذا السؤال صار سالين اليوم 3 مرات،
1: هذا الرابع.
0: أنا باقي بالريني، أنت قصدك باقي بالفريق.
1: قوية يا سعيد، باقي بالفريق؟
0: أنا باقي في الريني، أنا لحد السابع بعرف شو راح يصير مع الفريق. بالوقت الحاضر في استجاع لنا عيد كل عام كل سنة والناس كلها سالمة إن شاء الله. بعد العيد يخلق الله ما لا تعلمون.
1: ده أقول لك ليش أنا خايف من هالمقول، يعني أنت بتقول 50-50 وبعد العيد بنفكر وبدنا نذبح الخروف ونشوي ونروح نفكر.
0: 50-50 أصلاً عشان أنا أقول لك 50-50 أجت ما في كان أي ابتعاد عن الفكرة إن أكون في مكابة أبناء الريني من أي سبب مهني أو عدم النجاح. الفكرة كانت 50-50 إنه أنا القرارات اللي اتخذوها الاتحاد العام او مديرية الفرق ما كانت قرارات سليمة وما كانت قرارات اللي هي عادلة، وانا ما بقدر اكون في محل اللي هو لازم يكون عادل، بالذات في قسم الرياضة يكون عادل وبالاخر القرارات بتكونش عادلة.
1: بس شو الخوف سعيد فيك بقولة؟ سعيد انت بتقول 50-50 بتحكي مع مدرب بتفاوض انت بتفاوض لاعبين، سعيد حملني، انت بتفاوض لاعبين وانا بعرف انه في اسماء كثير حلوة عندك، من ناحية بيطلعوا بسمعوك في الإعلام بيقولوا 50-50. طب أنا بقعد مع سعيد يوم الأحد أمضي اتفاقية، بعد شوي بيقول 50-50، هاي اللاعبين خايفين.
0: ما اللي خايف ما يجيش. بالوقت الحاضر الريني أظن فريق اللي هو له قائم من سنة 2016 لا أظن إنه في كسرت بأي حق لاعب.
1: صحيح.
0: فعشان هيك اللي خايف على حاله فكر إنه الريني مش محل مليح بالطبع ما يجيش عليه، بنضم أصدقاء مع كل اللاعبين كل المدربين وكل الناس ويقول إنه مش مناسب لي ألعب فريق غير الريني.
1: أنا دخل 50 على الشمال في حالة سعيد بصول بعد العيد قال أنا مش مستمر في الريني، حسب رأيك في من يحمل هاي الحمل؟ في بريني حدا اللي ممكن يجي ياخذ الحمل؟
0: مثل اللي بيقول الشهر ما لك فيه أيام ما
1: تدري. لا يا سعيد،
0: لما أنا بكون بريت، لما أنا ببيع سيارة بعرف مين بده يشتريها مين بده يمشي فيها ومين بده يسوقها، ولا عملت مخالف ولا ما عملت. بعتها أنا ما
1: اسمع
0: أنا متفرج وكريم وخلاص.
1: سعيد احنا بنعرف انه الريني فيها احسن سيارات، بس هذا الجواب مش مقنع.
0: مش مقنع لك، مقنع لي، انا مقنع فيه صدق.
1: يعني معقول هاي المحبة وعلى 6 سنين والتعب والزعل والليالي والفرح وكله؟
0: يا عمي انا اول اشي لكل بني ادم في بالحياة بديل، لا سمح الله.
1: هاي ها سؤالي، في بديل لك في الريني؟ ها سؤالي.
0: لكل مدان بكل
1: ايسا طمنتني خلص
0: من سعيد، وكل وبدائل كتير واحسن من سعيد. لا سمح الله بكره وانا ماشي بالسيارة عملت
1: حادث. لا سمح بعدين معك يا سعيد،
0: يعني فيش واحد يجي يحمل فريق ايسا كلك، هاي حقيقة.
1: عندك ناس توصي عليهم من بعدك؟
0: انا اوصي، انا اقل من ان اوصي، اللي بده الفريق بقدر يجي يقول لي ازي حجنب انا بدي الفريق. انا اقل من انه اوصي واحد لهذا او لهذا. انت
1: اخر سؤال لو سمعتكم في تقولات في الريني بيقولوا سعيد بصول يعطيه العافيه ادى اللي عليه، انت بتقول الباب مفتوح؟
0: انا بقول مش باب مفتوح، الباب مفتوح اكبر من الباب، كل الابواب مفتوحه. فيش عندي ولا اي مشكله.
1: يعني اللي بكتبوا لي وانا بحبهم يعني بفضل يكون بدون اسماء، خليك يا سعيد بنحبك حتى في الممتازة بتزيدنا محبتنا لإلك، فشو احكي لك يعني مين انا؟
0: انا دا اقول لك شغل،
1: يعني هاي الناس ممنوع تخيب امالها يا سعيد.
0: بارك الله فيهم بالزبط. واحد واحد مين مكان يكون، وكمان اللي بحبونيش كمان اللي بحبوني بارك الله فيهم تدكت وامن. وانا بقول انه النبي عليه الصلاة والسلام
1: احسن
0: خليفة ربنا خلقها على الوجه الكل ارضي بالنسبة لنا احنا، وهو ما قدرش
1: يرضي الجميع،
0: كل الناس ما خليش غير يخلي كل الناس تحبه ولا يرضي الجميع، وانا ما بقدر ارضي الجميع. بالاخر مكابة ابناء الريني هي مؤسسة عامة وهي

0: مؤسسة اللي فيها 350 شاب بالقسم الشبيبي.
1: كل الاحترام.
0: قسم الشبيبي اليوم فيه ثلاث فرق، الأشبال ألف وأشبال بيت والشبيبي، فيهن بالدرجة الممتازة، ثلاث فرق في الدرجة الممتازة. هذا الاشي مش مفهوم ضمن. يعطي العافية لكل اللي بيشتغلوا قسم الشبيبي. من شدة عايدين تنساش انه قسم الشبيبي اقيم في سنة 2020، ست سنين تصل الدرجة الممتازة.
1: انجاز كبير صدقني، بعرف فرق 20 سنة بعد بتلاحظ في الدرجة الاولى. سعيد انا بدي
0: احنا طموحنا انه كمان اذا ما كمل او سعيد بصول او كمل سعيد بصول هذا الاشي يضل بس يكبر، لانه انا انت حكيت جملة مهمة، في الرياضة احنا بنتعلم
1: صحيح
0: وبنتربى وبنلهي اولادنا من كل اللي بنشوفه بالشوارع العربية وبال للأسف الشديد واللي الدولة تبعيتنا مغمضة عيونها عنه.
1: سعيد بصون نتمنى لك كل خير وان شاء الله نسمع اخبار حلوه. انا بعرف الممتازه بزود شوي اكثر منك، انا بوعدك الفريق الرناوي السنه وراجع. شكرا يا سعيد،
0: اهلا فيك.
1: الى اللقاء. اذا سعيد بصون في حوار صريح يقول اذا مش انا في غيري، وفي كثير ناس بالريني تحمل هذا الحمل. بعد الفاصل سنسمع كمان اصوات، خليكم معنا بالنجاح للريني الليله. طبعا هذه المباراه
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
5: ليش عندهن؟
6: عندهن عروض بتتعوضش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
5: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
6: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: תומכת פלסטין, הכירה במדינה פלסטינית. אז מה, הוא כמאמן ניסה למזער נזקים, אני מבין את זה גם מבחינה כלכלית של המועדון, אבל בסופו של דבר, אחרי שאתה רואה את הרחוב בספרד, אתה שומע את הממשלה הספרדית מדברת, קשה לך לא להתנתק מזה. תראה, אם זה היה קורה בגרמניה או באנגליה, הייתי מופתע קצת, עדיין אני מדגיש קצת, כי בכל זאת יש קשר בין פוליטיקה לכדורגל. אז במקרה זה קרה כאן בספרד, לא צריך לעשות מזה כזה סיפור. חברים,
1: עכשיו כישראלי מאמין, כיהודי מאמין, ראיתי המון תפילות שהיא תקרה לו העין והצולבת הכל, עד כמה זה תופס ביהדות?
0: מה שעושים עם כמעות ועין הרע זה כבר מעבר לשליטה שלי, אני לא יודע להגיד לך.
1: אני אמרתי למישהו, אלוהים לא עובד אצלכם.
0: תראה, יש לו את התפילות ואת האלוהים שלו, בוא נראה.
1: בדיוק. מצד שני, אודי בלנגה, חוקר ומרצה במחלקה ללימוד המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, תמיד כיף לשוחח איתך, שוכרן, תודה.
0: גם איתך, פאדי,
1: בשביל איתך, כל טוב. يعني كل ما تفاجا من طبعا خطوه لمينيا ماله مسلم يعني يريد هذا الجانب وهو يقول يعرف ماذا يفعل كل اسبانيا مع لمينيا مال يستغرب من ردة الفعل الإسرائيلية دكتور أودي بلانجا من جامعة بار إيلان. الآن كلنا مونديال إلى أسعار التذاكر مباريات 2026 المونديال في السماء ومعنا وسيم غرة مكتب سياحة في مدينة أم الفحم. تحياتي وسيم غرة.
2: هلا بالغالي فادي والجميع المستمعين.
1: أسعار الباقات السفر مش معقول، خذني إلى هناك، شو بستنانا يا وسيم؟
2: والله يا فادي أنا راح أقول لك، أول مرة من 16 سنة أنا ما بنزل عندي ولا باقة للمونديال، والسبب الرئيسي
1: ليش؟
2: والسبب الرئيسي غلاء الأسعار. يعني راح أقول لك مقارنة بقطر، قطر كنا ننزل برنامج كامل 3 لعبات، فندق، طيران، مع 3 لعبات 6-7 آلاف شكل 10. بحكي لك عن المجموعات الآن. لعبتين في المجموعات مع فندق مع طيران حوالي من 20-25 ألف شكل.
1: يعني هذا مونديال الأغنياء. إيش أرخص دولة يمكن حضورها في المونديال؟ هل هي أمريكا، كندا، أم المكسيك؟ أرخص إشي وين؟
2: اسمع، كل الطيران غالي، ألطف إشي يمكن أمريكا، بس إن كل المتقاربات في الأسعار. بس يعني الأرخص باكج أنا الكيتو، لعبتين مع اوتيل لمدة 8 ايام،
1: اوكي،
2: حوالي 20 ألف شكل. هذا ارخص شيء. يعني
1: ليش هيك الاسعار وسيم؟ يعني بسبب الحرب ولا البعد ولا شو؟
2: كله مع بعض. ساعد الحرب، ساعد انه اغلب الشركات الاجنبية ما رجعت، والسبب الرئيسي انه الطيران الاسرائيلي استغل الوضع وغلى اسعاره. والتذاكر المباريات السنة مقارنة بقطر برضو اغلى بكثير.
1: وسيم، فيش تاريخ مقاطعة هيك اقرب شوي؟
2: فيش ايش؟
1: طريق مقاطعة، يعني نروح على الأردن نزل على
2: بدك نروح على طريق البحر أنا وياك وسفينة.
1: هربز مسكر يا وسيم.
2: حتى هاي مكفلين علينا.
1: طب وسيم، ايش أفضل طريق للحصول على تذاكر بأسعار هيك منخفضة للمباريات؟
2: هو طبعا الموقع الرسمي تاع الفيفا، في مرات في تذاكر بتتوفر بأسعار اللي هي أسعار مثل ما هي موجودة بدون ما تأخذها من طرف ثاني، ولكن الأسعار حتى هاي الأسعار اللي تطلع في موقع الفيفا هي أغلى من ما كانت عليه سابقا. فأنا بقول لك الإقبال السنة قل، هاي إحصائية مش زمان طلعوها، قل بنسبة 80% عن
1: 80%
2: قطر، عن شو كان بقطر.
1: الله، حكيت راح أقوله على على قطر. طب شخص بده يحضر مباراة كمان في أمريكا وكمان في كندا وكمان في المكسيك، هاي بذكرك كانوا يروحوا لها مشي في قطر، شو بده يدفع؟ يعني هذا أي مبالغ؟
2: بده يدفع طيران داخل، وبده يدفع تنقلات، وبده يدفع، بده يوصل أقل إشي، يعني نحكي عن ما لا يقل عن 30-35 ألف.
1: يعني إذا أبو بسمع أولاده بقول له يابا يلا نطلع رحلة كل العيلة على المونديال، يعمل حاله مش سامع.
2: هاي بده يبني دار، يبني له دار أحسن له.
1: واو، انجنوا والله، انجنوا يا ولد. مع كل إنه يعني بتعرف ترامب بحب المصاري، بلش يرفع الأسعار هيك.
2: ما عارفش إذا ترامب حاليا، هو أنا بشوفوش عاقل، إنسان غير عاقل، فممكن كل شيء ممكن يصير معه، ولكن حسب الرأي تنظيم في أمريكا مش جاهز إنه يستقبل المونديال. إذا لاحظت بكأس العالم للأندية اللي كان في أمريكا الأخيرة، كان كثير مشاكل، كان مرات يوقفوا لعبات بسبب درجة الحرارة
1: والبرد.
2: ساعات المباريات بالنسبة لنا إحنا راح يكون ملان مباريات الساعة 2 الصبح و4 الصبح و8 الصبح و7 الصبح، ففي مباريات راح نشوفها 50-60% من مباريات ساعات مناسبة لنا، ولكن النصف الآخر راح يكون جدا صعب لنا برضو إحنا نتابعه. وفي بسبب الساعة.

0: مباريات راح نشوفها طبعا بدون جمهور او مع جمهور نسبه 20-30%. تخيل هالمونديال ما احلى.
1: صحيح صراحة مثل مونديال قطر مش راح يرجعنا. راح أقول لك عن نفسي، مونديال قطر حوالي شهرين ما كنتش أنام الليل من كثر كمية الاتصالات والناس وكمية الناس اللي طلعت بكى. مونديال لا ينتسى، مش راح أنا بتوقع ممكن يتكرر بسنة 2034 لما يكون السعودية راح تستضيف المونديال 2034. يمكن يكون إقبال لأنه راح يكون
0: سجلنا
1: كل البلاد للسعودية.
0: نلتقي في السعودية 34 وسيم برة مكتب سياحة من أم الفحم. شكرا لك.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. اللقاء على السريع الى مدير فريق مكابي اكسال. طبعا في عقاب الحادثة غير الرياضية اللي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق حيث تمت سرقة اغراضهم خلال المباراة. اهلا بك سيد امير، تحياتي.
2: اهلين، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يلا على السريع اطلعنا تفاصيل الحادثة اللي حصلت مع فريق الشبيبة عندكم.
2: على السريع، امبارح كان عندنا مباراة شبيبة داخل الغربية.
0: نعم.
2: اللعبة كانت ساعات المغرب الساعة 7:30. الأولاد
0: استراحة ما بين الشوطين.
2: استراحة ما بين الشوطين، استشفوا الأولاد إنه كل أغراضهم اتخذت من غرفة الملابس بعد ما توجهوا للمدرب وتوجهنا للإدارة هناك. ما كانش في أي إجابة بالموضوع.
0: إيش تم تسرقتوا؟ شو الأغراض يعني؟
2: تلفوناتهم، أغراضهم، مصروفهم اللي 50 اللي 100 شيكل اللي 200 شيكل، ساعتين وشرشروت، أشياء خاصة بتكون ممتلكات مع اللاعبين لما يروحوا.
0: خلينا نرتب الأمور. شخص دخل على غرفة الملابس الخاصة بفريق إكسال وسرق هواتف اللاعبين، سرق أغراض، سرق أموال، وإيش عملتوا؟ طبعا أنا فهمت من الشرطة أجت لغد.
2: الشرطة بعد ما احنا شفنا انه فيش استجابة وفيش مساعدة من قبل إدارة أبو عيل باقي الغربي، توجهنا للشرطة. الشرطة حضرت إلى المكان وبعدين كل اللاعبين ذهبوا إلى الشرطة وقدموا إفادة وظلوا للساعة 2 بالليل موجودين بشرطة باخ الغربية.
0: الساعة 2 بالليل. نحكي على الطلاب اللي عندهم ثاني يوم كان امتحان بقروت.
2: طبعا قسم منهم كان عندهم بقروت اليوم وجبناهن على اللعبة، ولحد اسا الاولاد بلا تلفونات وبلا اغراضهم الشخصية والاهالي كلها.
0: ايش رد الشرطة؟ شرطة اسرائيل يعني بتعرف تصل كل تلفون وين موجود، فبتحكي على كمية تلفونات انت. ايش كان ردهم؟
2: الخاصية هاي انه يعرف وين كل تلفون. احنا طلبنا انه يشغلوها لحد اسا ما فيش امكانية ولكن احنا بنحاول. الشرطة بعد ما جابت كل الفيديوهات من ملعب باخ الغربية تبين أنه في شخص بالفعل دخل إلى المكان مع شنتي وقام بيلف على كل الحقائب
0: على مهله. كان شنتي يفحص يعني
2: شنتي. والغريب بالأمر أنه غرف الملابس في ملعب باخ الغربية يعني اللي بده يدخل بده يفوت عن طريق حارس.
0: نعم.
2: ويدخل بين الغرف وفي شباك مبين ومكشوف والإشي جدا غريب.
0: أمير، احنا توجهنا لإدارة باخ الغربية للحصول على رد، طبعا تعذر علينا، ولكن توصلنا إلى أحد الجهات المطلعة وأفادت أنه هذا الشخص هو من خارج مدينة باخ الغربية والإدارة رح تعمل كل ما بوسعها من أجل استرداد الأمور، وطبعا هذا الأمر غير مشرف ولا يمثل هذا الفريق.
2: طبعا احنا هاي الشغلة احنا سمعناها من البارح بس شافوا الفيديوهات، ولكن بالفيديو مبين أنه في واحد لابس بلوزة طويلة ولابس طاقية على رأسه، صعب جدا تعرف بالضبط من هو.
0: هم بيقولوا على الاقل هو يعني مش من باقة الغربية وهو فعلا يعني دخيل على الفريق ومر من غاد، وبحاولوا انه يتواصلوا يعني مع الشرطة ليعرفوا وبحاولوا يطمنوا اللعيبة. طمنا عن اللعيبة، شو وضعهم هيك بدون تلفونات؟
2: اللعيبة طبعا اتأخروا بالليل وكانت صدمة لهم. تجربة اولى قسم منهم صف 11 قسم صف 12 اتأخروا
0: ساعة. أول مرة في محطة شرطة طبعا واضح.
2: أول مرة طبعا هذا الحدث، أنا لي 10 سنين في عالم كرة القدم أول مرة بصير شكل غرف الملابس بالظلمة.
0: طب إيش رسالتك؟ إيش بشان ما تتكرر هالحادثة؟ إيش رسالتك يا سيد أمير أسعد؟
2: رسالتي طبعا صعب أنت تتذكر غرف الملابس اللعيبة بتفوت، بكون في حسب تعليمات الشرطة أول السنة اللي احنا بنمضي عليها أول السنة لازم يكون في شخص اللي هو مسؤول من قبل الفريق مدير الملعب، هو بكون مسؤول عن الساحة الموجودة. طبعا هاي الساحة مش ممنوع انه الجماهير انه تفوت عليها.
0: نعم.
2: مهم جدا انه ننوه احنا بنتأمل انه الحادثة هاي يعني انه كدتيت هاي طبعا
0: عينية
2: هاي طبعا الحادثة صارت اكيد. الحادثة هاي ما بتمثل اهالي باخ الغربية.
0: لا سمح الله لا سمح الله. وانا طبعا من خلالك امير بدي اتوجه هذا الشخص اذا بسمعنا
2: فيهن علاقات جدا
0: وراح تضل وستكون بدي يعني بدي اعمله المستحيل الفريق. للشخص اذا بسمعنا هذا عيب، هذا حرام وهذا غير اخلاقي. بنتامل طبعا الامور ترد الى اصحابها وكل صاحب حق ياخذ حقه. بدي اشكرك امير اسعد وبالسلامه، سلم لي على كل الطلاب هيك سهروا ليله بدون تلفون.
2: ان شاء الله.
0: الى اللقاء. الى اللقاء.
2: الى اللقاء. مع السلامه.
0: واو، مع هاي القصه الغريبه طبعا وهي دخيله على هذا الفريق، بنتامل طبعا انه فعلا اذا

رتبك تجد هذا الشخص وعلى أسرع وقت تحل الإشكال طبعا وإعادة المياه إلى مجاريها. في الإنتاج كانت معكم كما دوما ميساء عساف وفي الهندسة الإذاعية إلياس مرجي، في الديجيتال جواد العمري وعلي نصر. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس مسا الإثارة، كان معكم فادي مصطفى. خلصنا كمان حلقة من مسا الرياضة، إلى اللقاء.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: يا ذهب الاصل في الاندلس،
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق، لحوم مجانا وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية تمديد برنامج المدرسة الصيفية لتشغيل الأطر التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع خلال شهر يوليو. وبحسب الخطة تهدف الأطر التعليمية إلى مساعدة الطلاب في استكمال الفجوات التي نتجت عن الفترة الأمنية الطويلة، على أن تكون المشاركة في البرنامج اختيارية للطلاب والمعلمين. أصيب عامل مختبر بجروح طفيفة جراء تسرب غاز الأمونيا في المركز الطبي للجليل بمدينة نهرية. ووقع التسرب في طابق تحت الأرض بعد تحطم وعاء زجاجي داخل أحد المختبرات، فيما عمل طواقم الإطفاء على عزل المكان والتعامل مع المادة المتسربة. قتلت إسرائيلية في حادث طرق بين حافلة صغيرة وحافلة ركاب في بنما، فيما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى محلية، وجرى التواصل مع طواقم محلية لمتابعة الحادث. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال شقيقين يشتبه بتورطهما في شجار داخل مطعم قرب طيرة الكرمل. أصيب خلاله فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن.

0: كما مدد اعتقال والدهما ليوم إضافي بشبهة عرقلة مجريات التحقيق. أعلنت الشرطة الهولندية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر 32 عاما في أمستردام بشبهة إرسال طرود بريدية تحتوي على مخدرات من هولندا إلى إسرائيل. وبحسب التحقيقات يشتبه بانتماء المعتقل إلى شبكة تهريب دولية تنشط بين أوروبا وإسرائيل مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقى نيكولاي ميلادينوف المدير العام لمجلس السلام لغزة لبحث الأوضاع في القطاع في ظل رفض حماس التخلي عن سلاحها. بحسب التقارير تعد هذه ثانية جلسة بين الجانبين خلال الأسبوع الأخير. أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع في شمال الضفة الغربية مؤكدا أن الجيش يواصل عملياته الهجومية في عدة جبهات بينها لبنان وغزة. وأضاف أن المعركة لم تنتهي بعد وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال إذا اقتضت الحاجة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت سيارات في لبنان في ظل استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين برعاية أمريكية. وفي السياق أكد حزب الله مقتل قائد قوة الرضوان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي. قال الناطق باسم الجيش الإيراني إن السيطرة على مضيق هرمز قد توفر لطهران عائدات اقتصادية تعادل ضعف عائداتها النفطية. وأضاف أن الحرس الثوري والقوات البحرية الإيرانية يسيطران على جانبي المضيق معتبرا أن ذلك يعزز قوة إيران في السياسة الخارجية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تتابع باهتمام دولي في ظل التصعيد المتواصل مع إيران والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز. وفي السياق أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المتوقع أن يمارس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما. وأضاف المسؤول أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على طهران للتوصل إلى اتفاق. أعلنت إيطاليا أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. وقال وزير الدفاع الإيطالي أن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان مشددا على أن نشر القوات مرتبط بتحقيق هدنة مستقرة أو سلام دائم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد شدة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. بداية أعتذر عن رداءة الصوت، صوتي بدي أحاول قد ما بقدر ما أحكيش، بس هيك عنا التزام مع المستمعين، فلذلك يعني تعرفوا أكيد كثيرين شاعرين بهاي البحة بسبب الطقس، ولكن نحاول نتجاوزها قدر المستطاع من خلال موضوعاتنا اليوم. اليوم في توقيت العالم سنعرج على الكثير من الملفات، سنبدأها من الفضاء، يعني كل هذه الأجسام الغريبة التي تم رصدها من قبل البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية التي حررت وثائق جديدة حول

0: هذا الموضوع، ما الذي يحدث في العالم؟ هل هنالك حياة خارج كوكب الأرض؟ ما الذي يحدث؟ سنبحث هذا الموضوع أيضا. وأيضا صعود اليمين، اليمين المتشدد في بريطانيا، هل نحن أمام أيضا حزب شعبوي سيسيطر على بريطانيا بعد حزب العمال الذي فشل في تحقيق أمنياته في الانتخابات المحلية؟ وديفيد أتنبرو أحد أهم صانعي الوثائقيات حول الحيوانات، احنا كثير بنشوف انه في ناس كثير بتحب كل قضية الحيوانات والأفلام الوثائقية، ولكن في رجل واحد هو من أعظم من صنعوا هذه الوثائقيات. اليوم عمره 100 سنة، أو هذا الأسبوع صار عمره 100 سنة، إلى درجة انه الملك تشارلز الثالث بعث له برسالة، ولي العهد كان في الاحتفال، وأيضا كبار الصحفيين في العالم يرون به بأنه من أهم من صنع الوثائقيات عن الطبيعة وعن الحيوانات بجمالية الطبيعة، وهو أيضا من حذر من كل إشكاليات التغير المناخي. بعدين سنأتي إلى السياسة التي نعرفها، الرئيس ترامب تقلبات، وأيضا سيلتقي مع الرئيس الصيني، ماذا تعني هذا اللقاء؟ في رسالة أيضا إحنا بنحكي عن لقاء بين قطبين. إذن لنبدأ بالتقرير الأول الذي يأتينا يعني عمليا بكل هذا الموضوع. كل البنتاغون الأمريكي كان قد رصد العديد من تحركات أجسام غريبة في العالم، مش حتما فضائية ولكنها ظواهر غير مفسرة. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ لأنه بالأساس نحن تم تحرير عدد من الوثائق من البنتاغون تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إليكم التفاصيل في تقرير زميلتنا شيرين يونس.
1: عاد الجدل حول الأجسام الطائرة المجهولة ليتصدر المشهد في الولايات المتحدة بعد تقارير صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تحدثت عن رصد مئات الظواهر الجوية غير المعروفة، بعضها لم يتمكن الخبراء حتى الآن من تفسيره بشكل علمي واضح. التقارير الأمريكية أشارت إلى أن بعض هذه الأجسام أظهر سلوكاً غير معتاد، مثل التحليق بسرعات هائلة أو تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ، ما دفع البنتاغون إلى إنشاء وحدات خاصة لدراسة ما يعرف باسم الظواهر الجوية غير المحددة. في السنوات الأخيرة عقد الكونغرس جلسات استماع علنية استمع خلالها إلى شهادات لضباط ومسؤولين سابقين أكدوا وجود مشاهدات لا تزال غامضة، على الرغم من عدم وجود أي دليل رسمي يثبت ارتباطها بكائنات فضائية. وبموازاة هذا الجدل انتشرت روايات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اختفاء أو وفاة عدد من العلماء والباحثين العاملين في مجالات الفيزياء والطاقة والفضاء في الولايات المتحدة، لكن تقارير علمية وإعلامية أوضحت أن هذه المزاعم لا تزال ضمن إطار النظريات غير المثبتة، وأن السلطات الأمريكية لم تعلن وجود أي رابط رسمي بين تلك الحوادث وملف الأجسام الغريبة. كما شدد التقرير على أن العديد من العلماء يعتبرون أن جزءاً كبيراً من هذه الظواهر قد يكون مرتبطاً بتجارب عسكرية سرية أو أخطاء في الرصد أو ظواهر طبيعية نادرة، في حين يبقى جزء من الحالات دون تفسير واضح حتى الآن.
0: إذن يعني بالفعل هذا الأمر محير جدا. ينضم إلينا الآن بروفيسور سليم زروبي، عالم في فيزياء الكون، وأيضا هو متواجد خارج البلاد الآن في مؤتمر، وسمح لنا هيك يعني من حظنا أن يتحدث إلينا حول هذا الموضوع. بروفيسور يعطيك العافية.
2: أهلين.
0: أول إشي شكرا كثير على موافقتك، يعني أنه
2: عفوا.
0: بداية سمعت التقرير أو جزء منه، يجري الحديث عن تحرير وثائق اللي صار سنوات حول رصد أجسام غير مفسرة، لم يقولوا بأنها كائنات فضائية أو جاءت من الفضاء ولكن غير مفسرة. أنت كعالم كيف تنظر إلى مثل هذا النشر وإلى مثل هذه الأجسام؟ أكيد شفتها أنت لأنه هذا مجالك.
2: يعني قريب من مجالي شفت بعض الأمور اللي نشروها. أغلب هذه الأمور يعني كانت كلاسيفايد، يعني سرية، ما يعني مش موجودة، في مش متاحة للجمهور الواسع. وحتى الآن يعني التقرير اللي وضعه

0: اللي يعني ما لها أهمية كبيرة، الطيور إلى آخره. يعني مرات هاي الأمور بتتداخل في بعض. في جزء صغير اللي هو جزء ليس صغير جدا ولكن صغير نسبيا، الأغلب نتيجة فعاليات دول أخرى غير الأمريكيين، غير الأمريكان، يعني مثل الصين، مثل وبالذات الصين. الصين جدا فعالة في قضايا الفضاء في هذه الفترة، والأمريكان ما بيعرفوا عن هاي الأمور، فعلى غفلة بيشوفوا في أجهزة مراقبات إن شغلات معينة وإلى آخره. وفي جزء صغير جدا اللي صعب تفسيره حتى الآن، ما نعرف تفسيره
1: الآن بروفيسور. يعني تفضل كمل.
0: تفضل. لا كمل.
1: يعني انا يعني عم بيصلني كمان على التلفون هيك رسائل بهذا الصدد، وانت كمان يعني اكيد تتعرض لمثل هذه الاسئله. السؤال الاكبر اللي ما حدا بيعرف اجابته ربما، او لانه ما حدا شافه، هل توجد حياه خارج الارض؟ يعني لانه هذا يرتبط بمعتقدات انه في هنالك حياه خارج كوكب الارض، وربما هؤلاء جاءوا من هناك، وربما ارسلوا تقنيات الى الارض. يعني الكثير من المؤامرات والكثير من التفسيرات، مش كلها مؤامرات.
0: انت صحيح.
1: كعالم كيف تقرأ مثل هذا السؤال؟ يعني
0: صحيح كتبت مؤخرا كتاب عن موضوع قضية الحياة في الكون وإمكانياتها. علميا الجواب هو كالتالي: حتى الآن لا نعرف بشكل قاطع عن وجود أي حياة أخرى خارج الكرة الأرضية بشكل قاطع. ولكن المؤشرات تشير أنه هنالك كواكب سيارة كثيرة جدا، نتحدث عن مليارات الكواكب السيارة التي ممكن اللي عليها شروط تشبه الأرض. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم نعرف أنه مركبات الحياة الأساسية، العناصر، المركبات، الجزيئات الكيميائية المعقدة اللي بتركب الحياة، هي متواجدة بالفضاء بشكل منتشر ومنتشرة جدا في الفضاء. يعني هذول الشغلتين بالإضافة لعدة أمور أخرى اللي يعني يضيق الوقت انه نذكرها في لقاء سريع من هالنوع، بتشير انه على الاغلب هنالك حياة في الكون في اماكن اخرى على الاغلب. لكن من حياة ان نقفز الى حياة ذكية وعابرة للفضاء، هنالك قفزة طويلة جدا. لنأخذ الارض مثلا. الارض بدأت عليها الحياة قبل حوالي 4 مليارات عام، مليارات عام، مش ملايين، مليارات السنين نتكلم. وبالبداية أشكال الحياة كانت بدائية جدا، بكتيريا. أغلب تاريخ الحياة على الأرض هي أشكال بدائية جدا، هي أشكال الحياة بدائية جدا. الحياة الذكية والوعي والمطور إلى التكنولوجيات اللي هي البني آدم ظهرت فقط قبل 300,000 سنة. فمن 4 مليارات سنة وجود حياة فقط في الفترة الأخيرة،
1: 300,000 سنة اللي هني آخر مؤخرا نسميهن يعني.
0: مؤخرا وحتى مش هيك وبس، من 300,000 سنة إحنا يعني بدأنا نعمل حضارات فقط قبل 10,000 سنة، 6-7-8,000 سنة، وتكنولوجيا وعلم بدأنا نفهمه فقط قبل 100 سنة. يعني بين حياة، وجود حياة، لبين وجود حياة متطورة اللي تعبر يعني ترحل عبر الفضاء، وهنالك قفزات كبيرة. لأن هذا لا يعني أنه لا يوجد كائنات متطورة في الكون اللي تستطيع أن تجوب رحاب الفضاء وإلى آخره، ولكن الاحتمالات لهذا هي صعبة جدا. وإذا وصلوا لهذه التكنولوجيا، أنه يوصلوا لعنا، لأنه الكون هالقد كبير والفضاء هالقد كبير والمسافات هالقد كبيرة، معناته هذه الكائنات متطورة أكثر منا بكثير. فإذا ما بدهن شيء أنا نشوفهن، لما بيجوا لعنا مش راح نشوفهن. يعني تكنولوجيا راح يكونوا متطورين أكثر منا بكثير. إحنا بنحسب حالنا متطورين كثير. إحنا الآن بدأنا قبل 100 عام فقط كل هذه القفزات الهائلة اللي عملناها. فهل هنالك كائنات فضائية متطورة؟ على الأغلب نعم، يعني إذا بدي يعني، ولكنها نادرة جدا. وإذا وصلتنا راح تكون متطورة أكثر منا بكثير. اللي صعب يعني إذا بدهاش يلا نشوفنا، صعب نشوفها. ولكن هذا لا يعني أنه ممكن زارونا، وممكن أنه واحد من هاي الإشارات اللي بشوفوها في البنتاغون وإلى آخره جاي منهن، ولكن الاحتمال ضئيل جدا لهذا. يعني أنا أشك في هذا، ولكن لا تعال نحن لا نعرف يعني.
1: صحيح. ممكن أنه بدي أربط هذا طبعا هذا هنالك، لأنه أنت تقول بأنه علميا هذا ليس قاطعا. في هنالك تفسيرات، 10 علماء في مجال الذرة والطاقة وما إلى ذلك في الولايات المتحدة، منهم من يقتل بطريقة غريبة، منهم من يختفي بطريقة غريبة، وبربط كل إشي مع بعض، خاصة أنه الولايات المتحدة هي بلد نسج الحكايات، أو خلينا نقول نظرا يعني مع التطور
0: والمؤامرات
1: وما إلى ذلك. يعني أنت لما تقرأ هيك إشي، كعالم كيف تنظر إلى مثل هذا الموضوع خاصة أنه اختفوا

0: أكثر علماء تقريبا.
1: صحيح، صار لي يعني لي فترة بتابع هذا الحديث، هن صاروا 11 الرقم اللي تقريبا بنحكى يعني. زادوا واحد، احنا بحكوا عن 11 شخص، ومش كلهم مرتبطين في قضايا البحث عن يعني مع ناسا، في اشخاص اللي مرتبطين في قضايا اخرى للتكنولوجيات. هل هذا له علاقه في قضيه انه يعني اكتشفوا مخلفات كائنات حي زرتنا والى اخره وبدنا يضبطوا عليها؟ انا لا اعتقد. واحد من هذه الاشخاص، في اثنين اختفوا منهم، الباقي قتلوا او ماتوا بشكل غريب، ولكن في اثنين اختفوا، واحده منهم بتشتغل في ناسا في قضايا تكنولوجيات التطوري، والآخر هو بالجيش، يعني بالجيش الأمريكي اللي له علاقة في التكنولوجيات التطورية. فالتفسير الأقرب يعني المنطقة أكثر إنه لها علاقة في قضايا تطوير تكنولوجيات متطورة وشركات بتنافس بعض وإلى آخره، أو دول اللي بدها بتسرق من بعض. يعني في مليون احتمال آخر قبل ما نيجي للاحتمالات البعيدة هذه. فعلى يعني ما طبعا ما بعرف، ما حدا بعرف. اولا ما حدا بعرف اذا في علاقه بين هاي القضايا الاختفاء، انه في هذا الرقم، يعني في تقارير اللي هي اكثر كيف بقولوا سنسيشنال بالانجليزي اللي هي قضايا يعني اللي هي قضايا يعني بخفف منها وبحط بحاولوا ما يعملوا الامور اكثر من اللازم ضوضاء، يعني مع ضوضاء وإلى آخره، وأنا يطلع الأمور بشكل بارد، يعني بشكل في تقارير كثيرة من هذا النوع لناس جديين اللي بتطلعوا بقولوا هل بالفعل في علاقة بين هال 11 شخص؟
0: يعني
1: بتضح إنه على الأغلب ما في، يعني على الأغلب هذه مجرد هذا، ممكن في علاقة، احتمال ضئيل جدا.
0: هاي الأسئلة كثير، الكثير من الأسئلة
1: طبعا. هذه أسئلة فخلابي هذه الأسئلة،
0: ويمكن هي جمالية الحياة فيها كمان. الواحد تعرف أنا ضد الفار بالألعاب الفوتبول، بقول خلوا مساحة هيك للشك، دائما بضل واحد أحلى، بضل أكثر إنترستينج، أكثر هيك مهم. صحيح. أشكرك جزيل الشكر.
1: عفوا عزيز.
0: بروفيسور سليم زروبي، إذن يعني عالم في فيزياء الكون، شكرا لك. سيكون لنا طبعا إن شاء الله هيك بتتوفق أوقاتنا، وبكون لنا حوار طويل عن هاي المواضيع كلها.
1: أكيد بكل سرور. شكرا. أهلا عزيزي، يلا إلى اللقاء، باي باي.
0: طيب يعني سمعتوا الحديث عن يعني الاحتمالات جدا ضئيل ليكون في هنالك حياة وأن تصل وما إلى ذلك، ولكن حتى الآن العلم لم ينفي هذا الأمر بشكل قاطع، نظرا لأنه في أمور حتى عن الكون اللي منعيشه تم اكتشافها مؤخرا. ومفاجئ ما اللي قالوا أنه الحياة الحديثة في العالم هي مؤخرا من قبل 300,000 سنة، يعني تاريخ الأرض وتاريخ الكون وما إلى ذلك. سننتظر ونرى، يعني بالفعل يعني ما يحدث في الولايات المتحدة الآن الحديث عن هذا الموضوع. ليش عم نحكي عنه؟ لأنه البنتاغون حرر هذه الوثائق، وثائق الرصد اللي هي لوزارة الدفاع. نعرف أنه إحنا عنده رادارات وعنده تقنيات متطورة منشورة في كل العالم، ومن خلال هذه التقنيات تم رصد بعض الأجسام غير المفسرة، لم يتم القطع أو الحديث بأنها فضائية، ولكن قيل بأن فيها ظواهر علمية غير واضحة ولم تحسم حتى اللحظة. نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارف مع مين بدي أحكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون

0: أو توتر. كونوا على السمع معي أنا روانش حوكسي معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روانش حوكسي معان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
3: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
4: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. قبل فترة وجيزة كان هنالك انتخابات للسلطات المحلية والبلديات في بريطانيا. هذه الانتخابات أظهرت تراجعا كبيرا للحزب الحاكم، ولكن ليس هذا الموضوع. يعني عادة عندما يكون حزب حاكم يتراجع لصالح الحزب المنافس، يعني في عندك حزب العمال ومن بعد حزب الجمهوريين، وربما عادة تنقلت الأمور بين هذين الحزبين، وفي كان عندك يعني أحزاب أخرى التي دائما كانت تحظى بأقل عدد مقاعد وما إلى ذلك. ولكن الذي حدث هذه المرة في بريطانيا هو مغاير. صعود الحزب الذي يسمي نفسه إصلاح ريفورم، الذي يقوده اليمين المتشدد نايجل فراج، الذي استطاع أن يكتسح الانتخابات وأن ينتزع الأغلبية من حزب العمال على حساب حزب العمال وعلى حساب حزب المحافظين ليكون القوة الأولى داخليا. وطبعا في هنالك حزب الخضر اللي هو عمليا حاز على عدد أكبر وقوته تضاعفت كثيرا، ولكن يعني هو ينتمي إلى اليسار ولكن ليس بالقوة التي يتمتع بها حزب نايجل فراج. ينضم إلينا الآن الصحفي عصام عكرماوي، الباحث أيضا في شؤون أوروبا وما إلى ذلك والمقيم في لندن. يعطيك العافية أستاذ عصام.
5: أهلا فراس.
4: يعني خلينا نلخص الانتخابات التي كانت في بريطانيا ولماذا هي هامة بنتائجها.
5: يعني عادة أي انتخابات تحصل في أي بلد بالعالم تكون نوع من الاستفتاء على الحكومة الموجودة في السلطة، ومن المعروف أن حكومة كير ستارمر لا تحظى بشعبية، عملت الكثير أو ارتكبت الكثير من الأخطاء في الفترة الماضية، بحيث أن الكثير من الناس لا يثقون بها، لأنه حسب ما يقول معارضو هذه الحكومة ومنهم سياسيون في حزب العمال نفسه، أنها لم تلتزم بالمانيفستو أو الخطاب الانتخابي أو الذي تعهدت به قبل الانتخابات. أهم قضية أدت إلى هزيمة حزب العمال في هذه الانتخابات هي مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة في رأس. حكومة عمالية جاءت ببرنامج أنها ستحسن يعني الظروف لخاصة للطبقات الفقيرة، لكن الذي حصل هو أن ارتفاع الأسعار تواصل مع هذه الحكومة التي لها في السلطة حوالي عامين. الكثير من الأخطاء التي ارتكبت، اقتطاعات مثلا من المتقاعدين، اقتطاعات في نظام التأمين الصحي، كل هذه الأمور ألقت بظلالها على هذه الانتخابات. إذن يمكن القول أن هذا كان صوت احتجاجي ضد هذه الحكومة، ولكنه بطريقة أكبر كثيرا مما كان متوقعا.
4: أكثر مما كان متوقعا. لماذا؟ يعني إحنا بنحكي عن نايجل فراج الذي وهو يميني متشدد، إحنا يعني نراه من جماعة ترامب خلينا نقول في العالم، ومارين لوبين، هل هو بالفعل كذلك أم أنه في هنالك ضوابط أخرى في بريطانيا تمنع من أن يصل إلى هذا المستوى من اليمينية أو من التشدد؟
5: يعني شوف، نايجل فراج معروف أنه رجل يتقن الكلام، يعني عندما تستمع إليه نبرة صوته وطريقة أدائه توحي بأنه رجل دولة ورجل متمكن ويعرف المواضيع، لكن إذا يعني فكرت مليا فيما يقول هو لا يقول أي شيء، هو يتحدث بعبارات فارغة لا معنى لها، لكنها تطرب آذان من يستمع له، خاصة الناس الذين يعني يتعلقون بأوهام. يعني كما كتب البعض، يعني لفت نظري بعض التغريدات التي قالت أنه من الغريب أن يصوت فقراء إلى رجل يتمتع ب يعني مليونير مدعوم من مليارديرات ومصالح

0: اقتصادية كبيرة، لكن مع ذلك يعتقد البسطاء والفقراء أنه يفكر في مصلحتهم. وهذا فعلا هذا هو التناقض، يعني أنه الناس هذه تصوت لأي شخص يتحدث عن أمور تدغدغ مشاعرهم. مثلا معروف مسألة الهجرة والمهاجرين في دول أوروبا الغربية بشكل عام، هذه مسألة حساسة جدا، وهناك سياسيون خاصة في اليمين واليمين المتطرف يستغلون هذه المسألة لاستعداء المجتمع على المهاجرين بالقول إن المهاجرين يحصلون على الإعانات والأموال والسيارات والشقق، بينما أهل البلد محرومون من كل هذه الأمور
1: طبعا.
0: وأن ذلك يعود إلى الفساد. هناك بعض الناس يصدقون مثل هذه الأمور. لذلك عندما يأتي شخص شعبوي مثل نايجل فراج ويقول إنه سيوقف الهجرة وأنه سيعمل كذا وكذا، فإن هذا يستجيب ربما لأسوأ ما فيهم، وهي الأنانية المسلطة أو الخوف من المجهول إذا أردنا أن نكون منصفين معهم.
1: والآن يعني أنت عم تحكي على وضع اللي هو يذكر كثيرا بما كان في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جاء اليمين وقال إذا إحنا طلعنا بدل ما ندفع القد للاتحاد الأوروبي راح نحط استثمار في الصحة، وبدل ما ندفع للمهاجرين ندفع لأولاد البلد. ليتبين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 9000 سيارة تراك ما حداش عارف يسوقهن لأنه كل البولندية طلعوا، وبالتالي يعني أنت ما عندك ولا أي ضمانة حتى أياد عاملة وحتى بضائع، وجهاز الصحي ازداد سوء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
0: صحيح، يعني أيضا لنعود إلى ناجل فراج، هو كان من أبرز الأشخاص الذين استخدموا هذا الخطاب الشعبوي للتحريض ضد الاتحاد الأوروبي وتشجيع الناس على التصويت لبريكزيت وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، واستمر في هذا المنوال. يعني الأمر الغريب أنه بعد الانتخابات وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك الآن أغلبية تحبذ الرجوع أو إعادة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، لكن يعني فات الأوان، ربما يحصل في المستقبل. لكن الآن بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وكما قلت ظهرت كل هذه المشاكل بسبب نقص الأيدي العاملة، نقص الخبرات، وهو أمر إلى حد ما ساهم في ارتفاع الأسعار إلى حد كبير. يعني نقص الأيدي العاملة أدى إلى ارتفاع ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشة بشكل عام. إذن هناك يعني كما قلنا الأحزاب الشعبوية تختار مثل هذه الشعارات لتحشد التأييد لها. أعتقد أن ناجل فراج نفسه فوجئ بهذا العدد الكبير من المصوتين الذين صوتوا لحزبه، والدليل على ذلك أنه في اليوم الثاني للتصويت طرد 3 أشخاص أو تبين أن 3 أعضاء من أعضاء حزبه غير مؤهلين لمناصبهم، أحدهم استقال أعتقد، والآخر كان يعني عليه سجل جنائي، وشخص ثالث هارب خارج،
1: كان يعبي قوائم يعني تعباي.
0: يعني هو كما قلنا هو يجب أن ننظر بشكل عام، هو صوت احتجاج. يعني مثلا حزب العمال خسر ما يسمى بالحزام الأحمر، وهي المناطق التقليدية معاقل حزب العمال في شمال إنجلترا، المناطق التي كانت مناطق صناعية في الماضي دائما كانت تصوت لصالح حزب العمال. هذه المرة ذهبت وصوتت لناجل فراج، يعني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وهذا أمر غريب جدا.
1: نعم، هل ممكن أن يعني إحنا نشوف أنه كير ستارمر ربما يتحمل مسؤولية ويستقيل من منصبه؟ أين وصلت هذا الأمر؟ وإلى أي مدى بريطانيا جاهزة؟ وهل في احتمال أساسا أنه ناجل فراج يكون رئيس الحكومة في بريطانيا؟
0: الأمر الأول هو الانتخابات البرلمانية من المقرر أن تجري في عام 2029، يعني بعد 3 أعوام من الآن.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة لكير ستارمر هو قال أنه يتحمل المسؤولية عن هذه الخسارة في الانتخابات، وقال أنه سيقوم بما يتعين عليه القيام به بعد أن وصلت رسالة الناخبين، لكنه شدد على أنه باق في منصبه. لكن هناك دعوات من داخل حزب العمال له للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، يعني واضح أن الرجل لا يتمتع بشعبية داخل حزبه، وهناك يعني أصوات تطالبه بالرحيل فورا. لكن مشكلة حزب العمال أنه حتى الآن لا يوجد مرشح بديل واضح في حزب العمال. يعني مثلا أكثر المرشحين يعني حظا لخلافة ستارمر هو أندي بيرنم رئيس بلدية مانشستر، لكنه لسخرية القدر أندي بيرنم ليس عضوا في البرلمان.

0: من أجل عليه أن يكون عضوا في البرلمان في البداية قبل أن يتمكن من المضي قدما في ترشيح نفسه ضد ستارمر. يعني يجب أن تكون هناك انتخابات داخلية داخل الحزب لاختيار خليفة لستارمر، لكن أندي بانم مستبعد. الشخص الآخر هو أنجيلا رينر التي كانت نائبة لستارمر قبل أن تطيح بها فضيحة حول تهربها من دفع الضرائب، لكن باستثناء هذه الأسماء لا يوجد حقا يعني مرشح بعينه لديه الحضور ولديه الشعبية لكي يقود حزب العمال في المرحلة المقبلة. لكن هذا لا يعني أن ستارمر سيستمر بدون أي شيء. هو لجأ إلى خطوة يعني فاجأت البعض، وهي تعيين شخصين من كبار أو أقطاب حزب العمال مستشارين له، أحدهما هو جوردون براون رئيس الوزراء السابق، والأخرى هي هايت هارمان والتي شغلت منصب زعيم الحزب مرتين يعني زعيم انتقالي. قام بتعيينهما مستشارين له، يعني هؤلاء كما قلنا من أقطاب حزب العمال،
1: من الحرس القديم خلينا نقول.
0: نعم من الحرس القديم، لكن يحظيان بالاحترام داخل أروقة حزب العمال.
1: طيب سننتظر ونرى وسنتابع هذا الملف كثير جاهز. وعلى فكرة يعني بريطانيا تغير رئيس حكومي بسهولة أكثر من مكان آخر. يعني احنا شفنا من وقت الاتحاد الأوروبي، خروج الاتحاد الأوروبي لليوم، كم من حدث تتبدل في الحزبين.
0: أعتقد سبعة رؤساء وزارة حتى الآن. ولكن هناك نقطة أخيرة في رأس
1: طبعاً
0: أشير إليها، وهي إنه مسألة الحزبين الكبيرين، يعني قد تكون هذه نهاية النظام الانتخابي الذي يعتمد على حزبين كبيرين يتداولان السلطة بينهما. لأنه الآن كما ظهر حزب فراج اللي هو حزب ريفورم أو الإصلاح، وأيضا حزب الخضر حقق نتائج طيبة، بالإضافة إلى حزب الديمقراطيين والأحرار، وطبعا هناك أحزاب في اسكتلندا مثل الحزب الوطني الاسكتلندي، وأحزاب في ويلز مثل بلايد كامري. يعني ربما يتم تعديل النظام الانتخابي في بريطانيا بحيث مثلا يذهبون إلى التمثيل النسبي بدلا من الحزبين الكبيرين، والذي يفرز تقريبا نفس الوجوه ونفس الأسماء في كل مرة يتم فيها انتخابات. يعني يجب القول أن حزب العمال الذي يحكم بريطانيا حاليا لم يحظى إلا ب 37% من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة. يعني ما معنى أنه 63% لم يصوتوا له، ومع ذلك لديه أغلبية في البرلمان وتمكن من التشكيل.
1: طيب سننتظر ونرى، يعني على ما يبدو سيكون هنالك يعني عناوين مثيرة في، خلينا نقول كمان ترامب مبسوط على صاحبه ناجي الفرج، تنشوف كيف الأشياء بتمشي. أشكرك جزيل الشكر إذن يعني الصحفي المقيم في لندن عصام عكرماوي، وشكرا لك على المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية، شكرا. إذن يعني يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين للقاء الرئيس الصيني هناك، في لقاء يعني بده ياتو ترامب يصير على أحسن وجه. سيذهب ترامب ووراه الكثير من القضايا، قضية إيران غير محسومة، القضايا الداخلية بكل ما يتعلق في الضرائب غير محسومة، شعبيته الداخلية ليست بأحسن حالها، وغير أنه الرعب الذي ينتاب الأمريكيين من القطب الصيني المتصاعد. زميلنا محمد القاسم المختص في الشأن الدولي والأمريكي، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك فراس، ويسعد مساك أنت وكل المستمعين.
1: طيب أنا بدي أحكي لك شغلي، يعطيك العافية. يعني بداية مرة كتبوا بصحيفة الإيكونوميست، لما يلتقي الرئيس الصيني مع رئيس روسيا في هنالك صداقة بين اثنين، لدرجة أنهم بطبخوا مع بعض، اثنين بيحبوا الطبخ بيقعدوا بطبخوا بالمطبخ مع بعض، في إشارة للثقة أنه أنا بقدر أكل من تحت إيديك، منك مش راح تسمني. بما معناه إذا ذهب الرئيس الأمريكي إلى الصين ممكن يأمن له يطبخوا مع بعض، ولا شو الوضع غاد؟
2: ولا مرة. بالرغم من أنه ترامب عم بيستعمل خطاب أقل حدة تجاه الصين، ومش أول مرة صراحة يعني، ولكن ترامب غريب. يعني مشكلته انه ما بنعرف ايش هي فكره من سياسي او ايديولوجيته او شو بيفكر هو. يعني مثلا خلال حملته الانتخابيه شراس كان يتحدث بشكل سيء وسلبي عن الصين، انه الصين ماكل الاسواق الامريكيه، وانه الصين تمتلك الولايات المتحده، وانه الصين اغرقت الولايات المتحده بالديون، وهناك عجز في التبادل التجاري ويجب ان ينتهي هذا العجز ويتم التكافؤ، وانه الصين بتتلاعب في قيمه العمله تبعتها على في سبيل انها تضعف الدولار. يعني كل هاي الاتهامات خلت العلاقه ما بين

0: ترامب والولايات المتحدة أسوأ مما عليه، ولكن بيجي ترامب وبيبلش يحكي بطريقة إيجابية جدا عن الرئيس الصيني، عن الصين، وإنه هو في علاقة جدا ممتازة معهم، وإنه سوف يتحدثوا عن اتفاقيات كثيرة. يعني تنساش إنه في وقت من الأوقات لما كان بده يفرض على الصين التعرف الجمركية فوق 100%، ومرات كان يحكي عن 150%. ولكن بدي ألفت انتباهك إنه فترة من الفترات الصين ما عادش تعبر ترامب، مش الولايات المتحدة، ترامب. يعني زي ما إيران كشفت ترامب وكشفت كيف هو طريقة التعامل تبع ترامب مع إيران وفي المفاوضات، انكشف حتى في الصين، لأنه ما بالرغم من قوة الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، إلا كل دولة في عندها الأكل هي بعرفش كيف بالعربي، بس الأسطورة الإغريقية اللي انضرب بالسهم في رجله من تحت وكانت هي سبب موته. يعني كل واحد عنده نقطة ضعف في في في سياسته أو في دولته أو في شخصيته، فتم كشفه. فيذهب ترامب الآن إلى الصين بالرغم من بيحاول يعطي انطباع إيجابي، يذهب إلى الصين وهو أضعف مما كان عليه، والأمريكي محتار، لأنه الأمريكي في نهاية المطاف ما يريد الأمريكي أن يستطيع أن يذهب إلى السوبر ماركت ولا السوق وأن يشتري البضاعة بأسعار جيدة اللي تكفر عليه، وأغلب هاي البضاعة اللي احنا بنحكي عليها من الصين. اختلف الأمر الآن، لم تعد البضائع الصينية يعني هي الأفوردبل للأمريكي نتيجة سياسة ترامب،
1: غير مهيئة مش رخيصة يعني. طبعا
0: بالتأكيد بالتأكيد.
1: والآن يعني
0: الانطباع سلبي في الولايات المتحدة على مدار العقود من الزمن، الانطباع سلبي في الولايات المتحدة عن الصين، ولكن مش في نفس السلبية اللي كانت متواجدة تجاه الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال.
1: طبعا، لأنه الهدوء تبع الصين يختلف عن الاتحاد السوفيتي، كان عنده خطوات يدبها بدون ما يسأل. الصين ذكية أكثر، كمان بتسايس الولايات المتحدة، وهي تدرك بأن مظبوط هي قوة عظمى، ولكن حتى الآن لم تقترب إلى يعني المنافسة على قيادة العالم كما هي الولايات المتحدة.
0: صحيح صحيح، وأعتقد إنه هاي زيارة مهمة جدا لعدة على عدة مستويات وعلى عدة أسباب. في رأس أولا يعني الحرب القائمة بين إيران والولايات المتحدة أثرت على الصين بشكل كبير، يعني 80-90% من البترول الإيراني يذهب إلى الصين. يعني الصين إلها دور في إما السلام أو الحرب، وهي بتتخذ الآن يعني نوع من ال يعني قياد مع دعم سياسي أو دبلوماسي لإيران. ولكن أيضا موضوع التعرف الجمركية، هذا موضوع سيكون جدا مهم جدا مهم، وأيضا موضوع التكنولوجيا. لا تنسى أن الولايات المتحدة الآن في حالة حرب، واستطاعت واشنطن أنها تلم بروكسل أو تلم الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية لصفها في حربهم ضد التكنولوجيا الصينية المتقدمة جدا.
1: صحيح.
0: يعني الاتهام للصين يعني وذر أنه تلفونات وتكنولوجيا هواوي وتكنولوجيا السيارات الكهربائية، وأيضا الصين وقدرتها على بناء وإدارة الموانئ حول العالم، أصبح يخيف الغرب ويخيف الولايات المتحدة، يتهموها بأنه هي تحاول تتجسس عليهم. هذا الكلام لا أعرفه أنا، ولكن ما أعرفه أنه الصين أصبحت دولة متقدمة، والانطباع السائد القديم أنه البضاعة الصينية رخيصة أو البضاعة
1: الصينية، السيارات الصينية ملي الشوارع كمان، هذا كمان سيطر
0: كل شيء. التلفون اللي أنا بحكي معك منه هلا صيني ومن أحسن يعني ذا جودة عالية، لن تعد الصين كما كان. الصين أصبحت الآن تضاهي منتجاتها، تضاهي كل الدول الأوروبية ومنتجاتها وأمريكا ومنتجاتها، وهذا ما يخيف الأوروبيين والولايات المتحدة. ولذلك يعني الزيارة مش بس فقط سياسية،
1: هي اقتصادية يعني أساسا كمان،
0: اقتصادية وتكنولوجية وأبعد من ذلك.
1: اوكي، والمرة الجاية بنحكي أنا وياك عن تايوان وما إلى ذلك. أشكرك جزيل الشكر.
0: أكون على الأجندة على فكرة.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: موضوع تايوان.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم، مختص شؤون
0: الدولية. شكرا
1: يعطيك العافية. طبعا يعني الصين وتايوان، الصين تدعي بأن تايوان هي جزء من الصين التاريخية، الولايات المتحدة تدعم تايوان وتمنع أي تدخل صيني هناك، وبالتالي يعني هذا محل صراع. إذا احتلتها الصين شو دا تعمل الولايات المتحدة بعد ما ضربت إيران وبعد ما خطفت رئيس فنزويلا؟ يعني الكثير من الأسئلة. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
1: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
7: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
8: عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم برنامج بتوقيت العالم، ونعتذر مرة أخرى عن الصوت الرديء، خاصة أني مبحوح، شو بدي أعمل، بس مجبورين نشتغل. إذا يعني الآن كنا قد تحدثنا، كنا في بريطانيا، كنا في الفضاء أيضا، كنا أيضا مع آخر التطورات في المواضيع الأمريكية الصينية وما إلى ذلك، والآن سنطرق موضوع النفط اللي تقريبا تحول إلى زاوية أسبوعية عنا. عم نسمع أنه بسبب الحصار الأمريكي على إيران يتكدس النفط، ولكن عم بضخه، وهنالك من قال لي بأنه ضخ النفط هو عملية معقدة جدا، وفي كان يقوله طيب ما إيران ليه بتوقفش ضخ نفط عشان ما يتكدس في عندها في المخازن وفي السفن عبين ما تلاقي طريق كيف تصدر النفط تبعها. ليتبين أن عملية ضخ النفط هي معقدة جدا إذا أوقفتها. للوقوف عند هذا الموضوع، وشوية كان فوتكم شوية على الكاز وعلى المحطات البنزين، ينضم إلينا الآن الخبير في شؤون الغاز والطاقة طارق عواد. أعطيك العافية طارق.
9: مرحبا دكتور فراس.
8: مرحبا مرحبا، اشرح لنا هيك، لماذا لا يعني لا توقف إيران أو غير إيران إذا عندها حصار ومش عم بتبيع النفط، ما بوقفوا ضخ نفط لحد ما تفضل مخازن تبعتين، بيرجعوا يضخوا كمان مرة، شو المشكلة؟
9: ياريت الحياة هويني هيك.
8: ياريت.
9: ياريت. الموضوع كالتالي، بير نفط دائما بيكون بأعماق من 2 كيلومتر إلى 3 كيلومتر، نحكي إحنا على الأبار النفط اللي هي باليابسة. لما بنحكي احنا على المادة الموجودة بالنفط بقاع الاراضي الموجودة هنا، كان يفوت عامل تاني هو قصة الضغط، عشان تطلع النفط لانه بيكون ساكن موجود تحت، لكن تطلع من ماسورة قطرها من نص متر لمتر باتجاه سطح الارض فوق، هنا بتفوت معادلات فيزيائية من ناحية الضغوطات والكميات. لما نقول احنا انه قدرة السعودية 12 مليون برميل يوميا، من عندها عشرات الأثقاب يعني الآبار داخل الأرض هي بتطلع هاي الكميات، وبالتالي لما تقول أنت نتوقف بقدرش أوقف البير، لأنه البير مبني من 3 مراحل، البير نفسه، المنظومة فوقها اللي هي بتأخذ النفط وبتخزنه، وبعدين كيف تطلع مباشرة على السفن نفسها. اللي عم بيصير بإيران إنه لأنه مش عم تقدر تعمل مثل مضيق هرمز، عم تجيب ناقلات النفط العملاقة القديمة تبعته وبتخزن فيها، لأنه كلفة وقف برميل

0: نفط او ابار النفط العملاقه تبعت ايران اكثر بكثير من كلفه انك توقفها، لانه بلحظه وقفتها كل المنظومه هاي وقفت مباشره، عشان تشغلها بتكلف تقريبا زي حفر بئر جديد. بس اقول لك يعني نسبه وتناسب، حفر بئر جديد اليوم من النفط بكلف 180 مليون دولار بالمعدل، ومش اكيد تلاقي نفط. انه مش اكيد تلاقي نفط، يعني في فحوصات جيولوجية وفي تجويفات معينة وفي محتلك مغناطيسية، ولكن تقريبا 2 من 10 بتلاقي نفط، 8 ما بتلاقيش نفط، بيكون كاذب الموضوع. وبالتالي اللي عم بيصير مع إيران، هي عارفة كمان معادلة الوقت، كمان إيران بالنحت الوقت رأت عارفة إن هي ملاش غير أكثر من شهر زمان، اللي هي لازم تضطر توقف الأبار اللي مش محل للتخزينة. بنحكي إحنا الثلاث الإمداد مش بس بالبيع بأخرها بناقلات النفط، إلا كمان إنه كيف اطلع النفط واسعره مباشره، عشان كده دائما بتشوف انت ببورصه النفط وتسليم كمان شهرين، عشان هيك السعوديه انتقلت حاليا للفوري، انه انا بقدر اعطيك مباشره. هيك عم تغلب ايران عمليا بلعبه النفط الحاليه بهذا العالم اللي احنا موجودين فيه.
1: طب يا اخي عشو مركنين الايرانيه لما برفضوا مقترح لترامب وبدين يضلوا يخزنوا وبضل مضيق خرز مسكر وبضل في حصار عليهم؟
0: هون بنيجي على عقيده اللعبه، واحنا للاسف كوسط عربي نفسي احنا عقيده اللعبه الاستراتيجيات. عقيدة اللعبة الإيرانية مستمدة من العقيدة الشيعية اللي هي تقريبا 1400 سنة، وهي تطورت بظهر العصور. المفاوضات بعقيدة اللعبة الإيرانية مفاوضات مستمرة، وننساش الإيرانية هن بحيكوا السجاد بالعقد الناعمة بالحياك الناعمة وعند طولة نفس طويلة. ولكن بالنسبة لعالم النفط هنا صورة لعبة الكميات، يعني ما بتقدر أنت تلعب هاي اللعبة بدون ما يكون في عندك ظهرك ماكل من ناحية النفط الكل المحكي فيه. واضح أنه في مشكلة إيرانية من ناحية التخزين، تقديري أنا خلال أسبوعين بوقف فيه، ما فيش سفينة اليوم إلا فاضي أو خزان بإيران اللي عم بيعبوه بالنفط. عشان يوقفوا هذا الموضوع تقديري إحنا بدينا بمجال هو خلال أسبوعين إيران لازم تعمل الصفقة تبعتها بتبدأ تخرج، وهذه مصلحة أمريكية. بلحظة ما عملوا الاتفاق إيران مجبورة تغرق السوق بالنفط مباشرة بعد السوق الفوري عشان تقدر تخلي بأبارها شغالة مش واقف، لأنه يسمى بالعالم الاحترافي إنه صارت أبار يتيمة ومهجورة، وهذا بداش توصله إيران.
1: طيب سننتظر ونرى، ممكن يعني حتى هذا الضغط النفط، يعني لأنه هذا ضغط أيضا على الولايات المتحدة ليس فقط على إيران، أنه عن جد تنحل يعني. وأنا برأيي هذا النفط الذهب الأسود هو من سيحسم الأمور، ولكن لسه بعد معقد بعد الأمور، يعني هنالك من يتحدث عن عودة إلى الحرب وتعقيد الأمور أكثر فأكثر.
0: شوف، فيش هو عودة إلى الحرب بمعنى الحرب، رح يكون في ضربة فينالي بيسموها، يعني ضربة قنبلة إلكترومغناطيسية من هذا النوع. الحرب ما بتخلصش بالميعاد إحنا متعودين عليه هون، عشان هيك الخوف اليوم انه كل واحد بدوش، ولكن بعمليه واحده بجوز تفتح من اول وجديد. ان شاء الله ما نكونش نوصل هاي المرحله، لانه اجى بعد 3 أشهر او 2.5 سنين من الحروبات بالشرق الاوسط كلها تكون تهدى، انه عم نوصل. انا شفت انا اليوم بورصه النفط بدنا نفوت على برنامجك الكريم رجع ل $107 البرميل الواحد، يعني برجع سوق ساحر مخاطر مش هدوء.
1: يعني ترامب ما هو من جند لسه بفيق ياتو كمان شوي بنشوف شو بده يحكي، وبناء عليه بترفع وبتنزل اسعار النفط.
0: كيف حكوا بالناس؟ ما احنا قاعده.
1: ايوه ما احنا قاعده. تعطيك الف عافيه طارق.
0: على راسي.
1: طيب احنا يعني هذا بكل ما يتعلق في النفط. في نختتم برنامجنا في الحديث عن شخصيه هامه جدا، هامه بريطانيه في هذا الأسبوع صار عمرها 100 سنة. يجري الحديث عن ديفيد أتمبرو. وديفيد أتمبرو هو أحد الشخصيات البارزة، ربما إحنا دايما بنحكي بين بعض إنه إحنا بنحب أفلام الحيوانات وأفلام ناشونال جيوغرافيك. هذا الرجل هو من أهم صانعي أفلام الوثائقيات عن الحيوانات وعن الطبيعة بشكل عام. عمره 100 سنة، 70 سنة اشتغل فيهن بس بهذا الموضوع. حطوا اسمه في في في يوتيوب وشوفوا صناعة الأفلام التي يقوم بها لصالح بي بي سي طبعا اللي أنتجتها على مدار سنين. هذا الرجل بالأسبوع اللي صار فيه 100 عملوا له تكريم، طبعا سموه سير، هذا لقب ينال كل شخصية بارزة في بريطانيا بلقب من الملكي أو الملك، ومن بعدها يتحول إلى سير، ممكن مدرب فوتبول زي فيغرسون اللي كان في مانشستر يونايتد هو أيضا سير، ديفيد أتمبرو كمان هو سير. فكل هذه الأمور بنشوف انه هذا الرجل يعني تم تكريمه. اذا بتشوفوا المتحدثين في التكريم تبعه لصانع افلام، نتحدث عن الملك تشارلز الثالث الذي بعث فيلم حول هذا الموضوع، وابن ولي العهد القى كلمه في قلب هذا التكريم اللي كان فيه شخصيات سياسيه وثقافيه. اسمعوا هذا التقرير من زميلتنا رجاء كنعاني.
2: على مدار اكثر من 7 عقود تحول اسم ديفيد أتنبرو إلى مرادف لعالم الطبيعة والتلفزيون الوثائقي. الرجل الذي يكمل عامه 100 لم يكن مجرد مقدم برامج، بل أحد أهم من غيروا شكل البث التلفزيوني الحديث وصنعوا علاقة جديدة بين الإنسان والكوكب. بدأت رحلته في 50s عبر برنامج زو كويست، حيث أخذ المشاهدين إلى الغابات والبراري في زمن كان السفر فيه إلى تلك الأماكن أشبه بالمستحيل بالنسبة لمعظم الناس. ومنذ ذلك الوقت أصبح أتنبرو الصوت الذي رافق أجيالاً كاملة في اكتشاف أسرار الطبيعة. ومن أبرز المحطات الفارقة في حياته المهنية قراره عام 1975 ترك المناصب الإدارية في بي بي سي والعودة إلى الميدان وصناعة الأفلام الوثائقية بنفسه. هذا القرار غير مسار الوثائقيات الطبيعية عالمياً، إذ قاد بعدها إنتاج سلسلة الحياة على الأرض عام 79 التي شاهدها مئات الملايين حول العالم، واعتبرت ثورة حقيقية في تصوير الحياة البرية. كما شكل ظهوره الشهير وسط غوريلا الجبال في رواندا واحدة من أكثر اللحظات الأيقونية في تاريخ التلفزيون، وهي اللحظة التي قال لاحقاً إنها من أكثر التجارب التي أثرت فيه شخصياً. ومع تطور التكنولوجيا تطورت أعماله أيضاً من الأبيض والأسود إلى تقنيات حديثة، وظل حاضراً في كل مرحلة حتى أصبح الشخص الوحيد الذي فاز بجوائز بافتا عن أعمال صورت بكل هذه التقنيات المختلفة. لم تكن أعماله مجرد وثائقيات ناجحة، بل تحولت إلى رسائل تحذيرية من خطر التغير المناخي والاحتباس الحراري، مستخدماً صوته المميز ليروي قصة كوكب يتغير بسرعة أمام أعين البشر. واليوم وبعد 100 من الحياة ما زال صوته حاضراً يذكر العالم بجمال الطبيعة وبالخطر الذي يهددها.
3: I'm standing in the middle of a frozen ocean
4: in the Kalahari Desert
3: 200 miles south of Java.
4: Here in the South American rainforest.
3: And here in
4: Africa. I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
5: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
1: كان هذا ديفيد أتنبرو واحد اهم الشخصيات، عمره 100 وبعده عم بيشتغل. اذا دوروا عليه بيوتيوب، دوروا عليه في جوجل، اسمعوا وشوفوا الوثائقيات تبعته. الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج توقيت العالم. ميرال الصفدي في الانتاج، الياس عبد الفخنس الاذاعيه، انا فراس خطيب كنت معكم في الاعداد والتقديم. كونوا امنين، كونوا بخير، الى لقاء يتجدد ان شاء الله مع اخبار افضل.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: لسه باعد. إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحمل.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية تمديد برنامج المدرسة الصيفية لتشغيل الأطر التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع خلال شهر يوليو. وبحسب الخطة تهدف الأطر التعليمية لمساعدة الطلاب في استكمال الفجوات التي نتجت عن الفترة الأمنية الطويلة على أن تكون المشاركة في البرنامج اختيارية للطلاب والمعلمين. لقي رجل يبلغ من العمر 55 عاما مصرعه جراء حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع رقم 222 قرب منطقة النقب. وبحسب الطواقم الطبية أصيب الرجل بجروح متعددة وخطيرة، وأعلنت وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. قتلت إسرائيلية في حادث طرق بين حافلة صغيرة وحافلة ركاب في بنما، فيما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى محلي، وجرى التواصل مع طواقم محلية لمتابعة الحادث. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال شقيقين يشتبه بتورطهما في شجار داخل مطعم قرب طيرة الكرمل، أصيب خلاله فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، كما مدد اعتقال والدهما ليوم إضافي بشبهة عرقلة مجريات التحقيق. أعلنت الشرطة الهولندية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر 32 عاما في أمستردام بشبهة إرسال طرود بريدية تحتوي على مخدرات من هولندا إلى إسرائيل. وبحسب التحقيقات يشتبه بانتماء المعتقل إلى شبكة تهريب دولية تنشط بين أوروبا وإسرائيل، مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية.

أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى نيكولاي ميلادينوف المدير العام لمجلس السلام لغزة لبحث الأوضاع في القطاع في ظل رفض حماس التخلي عن سلاحها. وبحسب التقارير تعد هذه ثانية جلسة بين الجانبين خلال الأسبوع الأخير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجوي اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم تفعل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت سيارات في لبنان في ظل استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين برعاية أمريكية. وفي السياق أكد حزب الله مقتل قائد قوة الرضوان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي. قال الناطق باسم الجيش الإيراني أن السيطرة على مضيق هرمز قد توفر لطهران عائدات اقتصادية تعادل ضعف عائداتها النفطية. وأضاف أن الحرس الثوري والقوات البحرية الإيرانية يسيطران على جانبي المضيق معتبرا أن ذلك يعزز قوة إيران في السياسة الخارجية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تتابع باهتمام دولي في ظل التصعيد المتواصل مع إيران والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز. وفي السياق أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المتوقع أن يمارس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما. وأضاف المسؤول أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على طهران للتوصل إلى اتفاق. أعلنت إيطاليا أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. وقال وزير الدفاع الإيطالي أن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان، مشددا على أن نشر القوات مرتبط بتحقيق هدنة مستقرة أو سلام دائم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد شدة الحر. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة طاقتها مختلفة، بتأمل إنها تلامس كل مين عم بسمعها. كونسرت رح يتنوع باختياراته من أرشيف سلطان الطرب جورج بصوف، لا أكتر ولا أقل.
1: يا بل يا أزعم شوف يا بل بالهو

0: هذا هو سلطان الطرب جورج وسوف، باقة من أعماله بس كمان من بداياته غنى للكبار، كبار نجوم العرب والطرب، بس كمان غنى أغاني الخاصة. وهون حطنا الجمال، كونسرت اليوم مقدم لجورج وسوف من خلال أغاني وكل من غنى له للسلطان وكل من غنى السلطان له. كونسرت مع أغاني سلطان الطرب جورج وسوف، ومثل دائما الكاسيت معكم أنتوا والمسجل معي. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوارنا مع السلطان، سلطان الطرب جورج وسوف. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال التطبيق كونسرت معكم. تعالوا شاركوني باختياراتكم الموسيقية. اليوم عنواننا سلطان الطرب جورج وسوف، كمان بصوت وكمان كل من غنى للسلطان وكل من السلطان غنى لإله. شاركوني شو حابين تسمعوا لسلطان الطرب جورج وسوف على رقم واتساب راديو الناس 050-5577-399. مزاج كونسرت أنا وإنتو مسؤولين عنه، والبداية بعد شوي مع سلطان الطرب جورج وسوف. معاي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، معاي في الإنتاج رياض فضل. كل هذا وأكثر على كونسرت سلطان الطرب جورج وسوف. بلشنا. والبداية من عند السلطان بنفسه جورج وسوف، وأغني كثير منحبها حد ينسى قلبه من كلمات الشاعر أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي، كانت ضمن ألبوم ليل العاشقين من العام 1996، هو الخامس لجورج وسوف بمسيرته. أما كيف بلش جورج وسوف في مسيرته الفنية وكيف وصل للنجومية، تعال نسمع بصوته.
1: جورج وسوف ابن بيت متوسط، خلقت أنا بمدينة حمص، أنا من ضيعة أصلاً ضيعتي اسمها كفرون، ضيعة كتير حلوة. خلقت بحمص، ضليت اللي صار عمري 14 سنة كان عمري، كنت غني بخلال قلب المدرسة، كنت غني بالمدرسة. فجأة عملت حفلة، عم دق على عود ومعي صاحبي عم دق على الطبلة، سجلوا لي إياها، وأنا غافلك الله غنيت أيام أول اسمه حصبية.
2: آه هيدي كلمة خمست أمها حصبية.
1: ومش لإله، ما بعرف مش مذكر من وين جبته، من هيك بتحافظ مش مذكر. وأغنية ماما يا ماما.
2: بس ما ضل حدا ما غناهم،
1: سجلوا الكاسات وانا بعدني بالبيت ما معي خبر. تغافل لك الله. فجاه بعد شهر شهرين بدي كل العالم شيء اللي مسميني جورجيت سطو. عن جد نفس الكاسات، كاسات مشهور كثير، يعني قليله اللي كانت اسمها مظبوط جورج، مش بالسين جورج وصوف بالصاد. هلا انا شهر شهرين بدي اكتب الراس ماشي خلاص، وين ما كان وصوف وصوف، بس ما فيش كاسيتك مشهوره هون، كاسيتك مشهوره هون، هون عم يسمعوا بالجد عم يسمعوا. وين بقى اجوا الناس من العالم، حس انه عرفت كيف عم يسمعوا كاسيت وكاسيت ماشي بكل شيء بكل بيت. كبر راسه بدي اترك المدرسه.
0: كبر راسه ترك المدرسة بوقتها. سلطان الطرب جورج وسوف انشهر بموال حصبية، أغنية ماما يا ماما. هذا كان أول تسجيل صوتي نسمعه لجورج وسوف من البدايات. ومثل ما حكينا ألبوم ليل العاشقين كان آخر ألبوم مع المنتج محمود موسى صاحب شركة ريلاكس إن، وبشهادة كتير من النقاد الموسيقيين والفنانين والصحافة طبعا الفنية اللي بيحكوا انه خامة صوت الوصوف وأداؤه في هذا الألبوم بالذات كان أفضل من كل اللي عمله بعد وقبل. واللي ميز الألبوم انه كل ألحان الأغاني كانت من ألحان صلاح الشرنوبي ما عدا أغنية واحدة لعب الهوى لعبته من ألحان نور الملاح. أما أغنية الألبوم ليل العاشقين تعالوا نسمعها بصوت حب يكرم جورج وسوف بطريقته هو، وائل جسار ضرب عصفورين بحجر، كرم الوسوف والشرنوبي من خلال تكريم في موسم الرياض بالعام 2024. إذا بنرجع لألبوم العام 1996 ليل العاشقين، وائل غناها بحضور صاحب البصمة اللحنية بنفسه صلاح الشرنوبي. أول ما

اللي ميز وائل جسار ببداية مسيرته الفنية انه كتير شبهوه بسلطان الطرب، هو كان يحب هذا التشبيه بين صوته حتى وأدائه الصوتي والأغاني. مش صدفة هيك بعد سنين كتيرة من بداية وائل جسار بكرم سلطان الطرب بصوته.

0: ضرب عصفورين بحجر. كمان سلطان الطراب وكمان صلاح الشرنوبي ملحن هاي الأغنية. هذا كان واجه الصار ومحطتنا الأولى مع السلطان سلطان الطراب جورج وصوف.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مثل ما قلت الألبوم كله كان ألحان صلاح الشرنوبي مع دا أغنية واحدة لعب الهوى لعبته لحنها نور الملاح. أنجح أغنية في الألبوم كانت في ليلة العشرين ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب. لكن كمان أغنية آه حبايب كمان أغنية رائعة طربية أنا بعتبرها أحلى أغنية غناها جورج وصوف في هذا الألبوم. ممكن كمان تدرس الأغنية كسرت الدنيا. الألبوم نفسه كمان تكسر الدنيا إن كان في الشام في مصر والوطن العربي كله. وللأسف بسبب هذا النجاح جورج وصوف عمل أكثر من 50 حفلة خلال سنة ونص أو سنتين بين 1995 و1996. وليش للأسف؟ لأنه هاي الحفلات أثرت على صوته وخلت صوته هيك يعمل مجهود كتير كبير، وهذا أثر بعدين على خامة الصوت وبعدك على جودة الصوت. بس مع هيك سلطان الطرب وجورج وصوف يعني ما بتجزأ. ارضى بالنصيب تعال نسمعها كمان أغنية من ألبوم ليلة العاشقين. من على مسرح امبوريوم كازينو لبنان من عام 1998 جورج وصوف.

تحيات لكل مين عم بيبعث لنا على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 لكل مين طلب صابر وراضي. شكرا لصبره. إن شاء الله نكون رضينا، رح نحط بعد شوي بعد رضا في النصيب. شكرا لمستمعتنا دنيا، كمان لمستمعتنا انتصار أبو ريا، شكرا لاستماعك. إن شاء الله بنقدر نلبي كل طلباتكم إن كان من خلال هاي الحلقة أو حلقات جاية لقدام. كونسرت معكم مثل دائما أحد أربعة وجمعة.

0: يصيبك هيصيبك ميل ميل يا حبيبي وما تزعل حبيبي.
1: ارضى بالنصيب سلطان الطرب جورج وصوف من العام 1992
2: كونسرت مع الياس مرجية.
0: صابر وراضي
1: صابر وراضي تخيلوا من على أي مسرح؟ قرطاج عام 2004 لأنه سلطان الطرب بحب يغني على مسرح قرطاج. أغنية صابر وراضي من ألبوم سلف ودين من العام 2003 كلمات الشاعر فوز إبراهيم ألحان الملحن أمجد العطافي من أجمل أغاني جر وصوف. صفت كل أغنية عم نقول من أجمل لأنه كل أغاني بتجنن. لكل من عم بسمعنا تفاعلوا أكتر ابعتوا لي اختياراتكم. سلطان الطرب كمان هو غنى لكبار الفنانين في العالم العربي. سمعونا شو حابين تسمعوا.

كمان وكمان تحيات كمان لمستمعتنا فيفيان حابة تسمع روحي يا نسمة عند الحبايب، أكيد كمان ممكن نسمعها ونسمع قصتها. كمان لمستمعتنا أم حسن سميرة، شكرا لاستماعك.

أجمل إشي بالأغاني اللي بغنين جورج وسوف على المسرح، تحسوا إنه الكورال تبعه هو جمهوره. ممتع صح؟

0: Koncert Mahalias Margigi.
1: مكملين مع سلطان الطرب جورج وصوف ولكل مين حاب يسمع كلام الناس اللي بيقدم ولا يأخر. شوية تحيات قبل ما نكمل. تحية لمستمعتنا سميرة ام حسن اللي طلبت كلام الناس، كمان لفيفيان حابة تسمع روحي يا نسمع عند الحبايب، كمان وكمان تحيات لمستمعنا غسان تطور. مرحبا يا غسان، حاب يسمع يا قلبي مين يداريك، مين اللي حاسس بيك، بعرفها طبعا. طيب رح نسمع إسا كواليس كلام الناس من صاحب اللحن صلاح الشرنوبي.
2: مش ممكن ننسى أبدا كلام الناس
3: 93.
4: يعني أنا
2: كسرت الدنيا وعملت وما زالت بتحقق استماع حتى الآن، والغريبة الحمد لله. إنك لحنت الأغنية دي من غير ما تقابله.
3: صح.
2: يعني
3: كان محمود موسى المنتج شركة ريلاكسي إم، فهو متحمس جدا بعد ما سمع بتونس بيك وحرمت أحبك ورحنا وعملنا حاجة لراغب علامة اللي هي كانت مغرم يا ليل. محمود موسى قال لي جمع حاجات عايزين نعمل ألبوم أو مجموعة أغاني يعني، فقعدت أجمع. كان معايا أحمد شيطة الشاعر ووليد رزيق الشاعر، كانوا قريبين مني برضو في الحتة دي بالذات. فلقيته أحمد شيطة، كنت أنا قاعد سهران عند ناس وجاي بيجيب لي كلام، يقول لي ده محمود موسى جاي وعايز يسمع الشغل اللي احنا مجهزينه. قلت له احنا مجهزين ايه؟ قال لي عندنا كذا وعندنا كذا. طب والهيت هيبقى عامل ازاي؟ قال لي ما انا جايب لك كلام اغنيه كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. قلت له قعدت بقى افكر بقى، رحت فوقت بقى شويه كده وقعدت مسكت العود، رحت حتى لحنت المرجع الاول اللي هو وليه يا حبيبتي نسمعه أنا عاشق وسمعه.
1: أدو صلاح الشرنوبي نجم من نجوم كونسرت من بداياته لكونسرت. بما أنه هيك حكينا كلام الناس من كلمات الشاعر أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي طبعا من العام 1993، غناها جر رصوف في قطر بالعام 1996.
5: يعني أد
1: ولا يأخر.
6: كلام الناس أنا مغيرة مش أكتر.
1: لكل مين عم بسمعنا وإن شاء الله تكونوا مبسوطين بباقة هالورود الحلوة من جورج وصوف. كل مين غنى لجورج وصوف كمان. بعد كمان شوي رح نسمع كمان وكمان من اختياراتكم. كملوا ابعتوا لي على راديو الناس واتساب 050-5577-399.

بعد شوي رح نسمع كمان حلف القمر لون الورود لكل مين كمان عم بطلب كمان أغاني لسلطان الطرب.

كلام الناس اللي بيقدم ولا يأخر. الأغنية من العام 1993، ألحان صلاح الشرنوبي، كلمات أحمد شتا، غناها السلطان، كم تسلطن. لكل مين عم بيتابعنا في كونسرت اليوم، حلقتنا جورج وصوف باختصار بدون لف ودوران.

0: بعد ما كنا مع كلام الناس من حفل قطر عام 1996 رح نكمل مع أغنية تانية
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: مألوفة هالألحان هالمرة ألحان نور الملاح والعام 1988 كلمات الشاعر شفيق المغربي حلف القمر

في له قصة هالأغنية رفضها جرسوف في البدايات، قال لك فيش فيها كتير رجولية هاي الأغنية، خاف ما تنجح. بعد سنين اكتشف انه هاي واحدة من من اكتر الاغاني الناجحة له. طبعا هي وكمان روحي يا نسمة مجموعة اغاني قدمهن في اواخر الثمانينات.

0: بتعرفوا ألبومات الوصوف في التسعينات تميزت بلون طربي كلاسيكي. كنت أسأل هيك نفسي دايما، هل عن جد قصد جو الوصوف هذا النوع من الأغاني؟ فعلا لما بحبشت لقيت جواب هيك بصوت السلطان بنفسه لما حكى:
1: الحقيقة بالبداية كانت اللون السوري الشعبي زي العتابة، وكنت بنفس الوقت كان في جيل أكبر مني، في جيل 35 والأربعين سنة، 3-4 أصدقائي يعني معروفين بحمص في الموسيقى، كانوا يقعدوا يغنوا لونجيات قديمة، أغاني أم كلثوم القديمة، أغاني سيد درويش، أقعد أنا أنبسط بالقعدة أتسمع. يعني كانت السبب هيدا أني حبيت اللون القديم للغنية وحبيت الشرق الأصيل. وأول ما بدأت أعمل أغاني بدأت من خلال أنه مثلا كل أغنية فيها شي طرب شي حلو يعني تقيل، اختار الأغنية وغنيها. يعني كان له تأثير كتير على الجو اللي كنت قاعد فيه وأنا وصغير.
0: هذا هو السلطان في بداياته، ربي على الطرب، كلاسيكيات المصرية، عبد الوهاب، لونجات. في حفلاته اللي قدمها بالذات في سنوات التسعينات كان بيغني وبيجهد صوته كتير، وهذا اللي خلى صوته يتعب. بعدين على فكرة نجاحات الحفلات ما كان بس لايف، الحفلات هاي تسجلت وانباعت ككاسيت شريط كألبوم مثل ألبوماته، منها مثلا بحفلات جرش، كارت بلانش، وحفلة قطر، كتير حفلات. أما رويد عطية بنت بلده حمص حبت تغني له لو يوعدني الهوى أسبق معاده. مظبوط رويد عطية شوي غائبة عن الساحة الفنية، بس بتخيل كل مين بسمع صوتها بكون متأكد 1,000,000% إنه هالفنانة عندها صوت، وخرجت برنامج مظبوط، برنامج يسمى برنامج هو، بس هي نجمة من هذا البرنامج، كانت بنفس الصف مع ديانا كرزون، كمان ملحم زين، رويد عطية بتكرم من خلال أدائها الصوتي سلطان الطرب جر وصوف بأجمل أغنيات جر وصوف عدناها كتير اليوم لو يوعدني الهوى. تعال نسمعها ننبسط.

لكل مين عم بسمعنا وحابب يسمع روحي يا نسمة من حفلة في كوستا برافا من عام 1992. بعد شوي رح نسمعها. منها تحياتنا لمستمعتنا فيفيان. هم اسم كاملين مع رويدة من حفل يونسكو.

0: concert ma Alies Marjiji.
1: روحي يا نسمة من حفل كوستا برافا عام 1992.
2: لكن صابرين

0: للرصوف روحي يا نسمة، العام 1984 وشوي، كلمات ميشيل جحا، ألحان نور الملاح. أول مين لحن لجر الرصوف، كمان طبعا هو مسؤول عن ألحان كتير لماجد الرومي.
1: عند الحبايب
0: على أنغام سلطان الطرب، جر الرصوف روحي يا نسمة. كانت هالحلقة عشانه في ختام كونسرت اللي فيه هيك نوعنا بين الطربي والأصالي بصوت جر الرصوف وبصوت مين غنى لجر الرصوف. جانب الزمن منحب يرجع لحاضرنا ومستقبلنا. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيل بالإعداد والتقديم، في الإنتاج مع رياض فضل، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك. لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، يقولي ببساطة أنا بفهمها كل الناس. كونسرت نغم قصة وحالي كل يوم أحد أربع وجمعة معكم على الهواء. سلامات.

0: والمسوقون الوحيدون دوج إخوان الناصر.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير وستظل سارية المفعول حتى مساء يوم الأحد 17 من مايو أيار، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية على شارع رقم 574 في بلدة زمر، ونقل المصاب إلى مستشفى هلال يفي وهو يعاني من إصابة في الرأس. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية تمديد برنامج المدرسة الصيفية حتى الصف التاسع خلال شهر يوليو بهدف تقليص الفجوات التي نتجت عن الفترة الأمنية الطويلة، على أن تكون المشاركة فيه اختيارية للطلاب والمعلمين. قتلت إسرائيلية في حادث طرق بين حافلة صغيرة وحافلة ركاب في بنما، فيما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى محلي، وجرى التواصل مع طواقم محلية لمتابعة الحادث. أعلنت الشرطة الهولندية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر 32 عاما في أمستردام بشبهة إرسال طرود بريدية تحتوي على مخدرات من هولندا إلى إسرائيل، وبحسب التحقيقات يشتبه بانتماء المعتقل إلى شبكة تهريب دولية تنشط بين أوروبا وإسرائيل مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية. أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أجرى زيارة سرية إلى الإمارات خلال الحرب على إيران، وبحسب البيان التقى نتنياهو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مضيفا أن الزيارة حققت تقدما في العلاقات بين الجانبين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت سيارات في لبنان في ظل استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين برعاية أمريكية. وفي السياق أكد حزب الله مقتل قائد قوة الرضوان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكويت هاجمت من دون مبرر قانوني زورقا إيرانيا، واحتجزت 4 إيرانيين في الخليج مطالبا بالإفراج عنهم ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. يأتي ذلك بعد إعلان الكويت توقيف 4 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني حاولوا التسلل إلى أراضيها عبر البحر. أفادت مصادر

تطلع بأن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافاً مرتبطة بفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق خلال الحرب مع طهران، فيما نفذت الكويت غارات وصفت بالانتقامية. وبحسب المصادر تأتي هذه الضربات ضمن ردود عسكرية أوسع في منطقة الخليج بقي معظمها بعيداً عن الإعلام منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران أواخر فبراير الماضي. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تتابع باهتمام دولي في ظل التصعيد المتواصل مع إيران والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز. وفي السياق أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المتوقع أن يمارس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما. وأضاف المسؤول أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على طهران للتوصل إلى اتفاق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد شدة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عالعافية. تعرف وين بيت ابو سمير؟
1: انا اللي بعرف اخوي. شايف اشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشارة التالتة
0: برضو جديدة.
1: كله جديد هون اخوي.
2: جديد الخطة المرورية اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من اجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للامان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. ان اللبيب من الاشارة شو؟
1: يصلوا.
3: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة

0: 4:30 بنلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق، لحوم مجانا وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه قد تندلع مواجهات جديدة مع الولايات المتحدة، وأضاف أن طهران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90% إذا استمرت الضغوط عليها، مؤكدا أنه لا توجد مفاوضات نووية مع واشنطن. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يتفق مع الرئيس دونالد ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن واشنطن منخرطة في مسار دبلوماسي نشط لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يملك خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع الملف الإيراني. وأكد فانس أن الانتشار النووي يمثل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران بشأن صفقات أسلحة مع خطط لنقلها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها. وأضاف المسؤولون أنه لا توجد مؤشرات على موافقة رسمية من الحكومة الصينية، لكنهم اعتبروا أن من المستبعد أن تكون هذه التحركات قد جرت من دون علم الصين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت هاجمت من دون مبرر قانوني زورقا إيرانيا واحتجزت 4 إيرانيين في الخليج، مطالبا بالإفراج عنهم ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. يأتي ذلك بعد إعلان الكويت توقيف 4 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني حاولوا التسلل إلى أراضيها عبر البحر. أفادت مصادر مطلعة بأن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق خلال الحرب مع طهران، فيما نفذت الكويت غارات وصفت بالانتقامية. وبحسب المصادر تأتي هذه الضربات ضمن ردود عسكرية أوسع في منطقة الخليج بقي معظمها بعيدا عن الإعلام منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران أواخر فبراير الماضي. أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أجرى زيارة سرية للإمارات خلال الحرب على إيران. وبحسب البيان التقى نتنياهو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مضيفا أن الزيارة حققت تقدما في العلاقات بين الجانبين. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير وستظل سارية المفعول حتى مساء يوم الأحد 17 من مايو أيار، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية على شارع رقم 574 في بلدة زيمر، ونقل المصاب إلى مستشفى هلال يافيه وهو يعاني من إصابة في الرأس. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية تمديد برنامج المدرسة الصيفية حتى الصف التاسع خلال شهر يوليو بهدف تقليص الفجوات التي نتجت عن الفترة الأمنية الطويلة، على أن تكون المشاركة في

اختيارية للطلاب والمعلمين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد شدة الحر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-dum. Ta-da-da-dum. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الرياضية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوف هجل.

0: مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

انا مليان.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

3 107.8.